0: خلف الجمالي.
1: يا مساء النور والسرور، مرحبا بكم مستمعينا الكل في لقاء جديد، اللقاء الأول في بلايليست. إن شاء الله نتلقاو من خلال هكا الغنية اللي تعجبكم، من خلال زيد هكا من وقت لوقت المعلومة هكا تعودتوا على امتداد البرمجة الشتوية بجولة الأرشيف. برنامجنا هذا مختلف وهونا نحاول ننوعوا باش ما ندخلوا شوية في التكرار، تبديل السروج في راحة كيف ما نقولوا، نجدوا ونحاول نتجدوا، ما فيها بيس لما فيه مصلحة الجميع، انتم وإحنا راهو المناشطين، مش هكا في بالي هكا. بليست الليلة متنوعة وتلقاو فيها

نقول لكم مرحبا مش تشاو مازال بكري راهو الاغاني الغربيه حاضره لكن العربي والتونسي زاده بين جديد والقديم هو زاده موجود واصوات واغاني من اجيال متنوعه.

0: على حسبي ودار قلبي يا ابويا راح اقول للزين سلامات.
1: سلامات عليكم الكل. اوكي شويه شويه وبرا نذوقوكم في بدايه لقانا، فماشي ما تبقى معنا حتى للعشره متاع الليل. الوقت تحيات ايمن الشابي في تكتيك التقني والف جمالي في الاعداد والتقديم. البدايه بصوت راغب علامه، يا ريت في خبيها. مرحبا.

تعرفوا شي قديش عمرها الغنية هذي احنا اليوم في 2026؟ اي عمرها قدك انت معني ايمن؟ 40 سنة. عمرها 40 سنة بالتمام والكمال. وبالحق عشنا كيف نسمعوها معناها برشا منا قولوا غنية متاع اليوم بالحق كانت نقطة تحول كبيرة في مسيرة رغب علامة اللي غنيها ولحنها واللي اكتب الكلمات. هو شاعر تميز ببساطة وجمال كلماته وقربها قولوا احنا من الحياة القروية اللبنانية بالخصوص، وهذا نلمسوه في برشا من الأغاني اللي كتبهم سواء كان الصباح صبوحة اكتب لها عضيعة، اكتب لها يدلع يدلع، اكتب الوديع الصافي واحدة من أجمل أغاني الله يرضى عليك يا ابني. حبينا الفريد الأطرش نحكيه على صاحب الأكثر من 6000 أغنية الشاعر اللبناني توفيق بركات. ما هوش خوه ملحم بركات، ما هوش خوه. علاش؟ خاطر في مرحلة ما برشا كانوا يجمعوا بينتهم الاثنين. باش نواصل معكم لقانا إن شاء الله حتى للعشرة متاع الليل في بلاي ليست شوي آخر باش تكون الوجهة كولومبيا مع صوت اللي باش تسمعوه بعد غارو مراد سافاليون. الاسم هكا اكيد ما يعنيش برشا، ما كيف نقول الفنان السوري من اصول ارمينيه واللي برشا يتفكروه مليح في اغاني كيف ما امر الزمان والا ساكت وغيرهم من الاغاني تو بعد على الفن لا محاله اللي باش تسمعوه في طل القمر هو وديع مراد.

0: الفندق.
1: أغنية كاملة كلمات ولحن وتوزيع لسوريا كحلة. إذا كش معناها راهو الكاميتزا نيجرا. ورجعنا مع ستار بوب الكولومبي خوانيس. خوانيس اللي من الحاجات اللي ميزته أنه نجم مزج بين موسيقى البوب وبين دي ريتم تيبيك متاع كولومبيا. لهنا نجمو نحكيو على الكومبيا، الريتم المعروف ياسر في كولومبيا واللي انتشر في القرن 17 واللي اقترن برقصة الكومبا. وأول ما بدأت الموسيقى هذية بدأت مرافقة لمراسم العبيد الأفارقة في كولومبيا، و من وقتها اتطورت وخرجت الموسيقى هذه حتى من حدود كولومبيا. نلقاو زادة موسيقى الفاليناتو، الموسيقى هذه اللي تم إدراجها ضمن التراث الثقافي الغير مادي للبشرية من قبل اليونسكو. والموسيقى هذه تستمد الأصول متاعها من الثقافات الموسيقية الأوروبية والإفريقية، وطلعت هكا توليفة اسمها موسيقى الفاليناتو. نقول وحنا ميتيساج كولتوريل ميوزيكال بالتأثيرات اللي فيها، بالسونوريتي اللي فيها. كلمة فاليناتو جاية من فالدوبار واللي هي المدينة اللي نشأت فيها ملول بالكل هالموسيقى هذه، موسيقى الفاليناتو. هكا كنت وقفتنا في كولومبيا. تو تشوفوا احنا راهو من غير لا باسبور لا فيزا نمشيو لكولومبيا، نرجعوا لتونس، نمشيو لفرنسا حاصيلو. اذا هو لقانا في بلاي ليست معاكم من إذاعة المنستير، وان شاء الله متونسين معانا وين ما اخترتوا باش تسمعونا، سواء كان على الفريكونس المتنوعة لإذاعة المنستير وإلا على راديو مونستيغ.ان. نبدلوا الوجهه، يلا نبدلوا الوجهه. وجهتنا الموسيقيه بعد شويه باش تكون جنوب اوروبا، بلاد ياسر ياسر مزيانه، مشينا كهو نحبها. أتنقول لكم شنية البلاد، تقولوا حتى أنا نحبها البلاد هذية، بلاد سياحية، بلاد متسمية على الجمال، على الماكلة البنينة، حب الحياة، بلاد تشترك في حدودها الشمالية مع فرنسا، سويسرا، نمسا، سلوفينيا. وفي البلاد هذية ثم زوز دول مستقلة، نعم دولة تضم في حد ذاتها زوز دول مستقلة، عاش عرفتوها وإلا لا بسيش نسهل لكم. الفاتيكان وسان مارينو هي سادس دولة من حيث السكان في أوروبا، وعالميا على مستوى أيضا الكثافة السكانية نلقاوها في المرتبة 23. وكانت أراضيها مهد لعدة ثقافات، وكانت عاصمتها لقرون المركز السياسي للحضارة الغربية باعتبارها عاصمة الإمبراطورية الرومانية. باختصار الوجهة باش تكون إيطاليا.
2: موسيقى من العالم.

إيطاليانو فيرو صحيح الطلياني صحيح، وأنا نعتبر الغنية هذية إيمن موسيقي رسمي لإيطاليا. اليوم غنية توتو كوتونيو عمرها 43 سنة بالتمام والكمال، ولليوم معناها واحد كيف يسمعها مجرد يسمعها مشي وجاي لإيطاليا، معناها وقعت في بلاستو. اليوم برنامجنا موسيقي في العدد الأول متاعو بلاي ليست، ومدام اخترنا الوجهة إيطاليا حبينا نتوقفوا مع أغاني تنجم تسافر بينا لإيطاليا وتخلينا نحلموا هكا كان ما مشيناش، باش نمشيو لروما، لفينيز، لفلورنس، الكابري، البلايص اخرين ياسر ياسر حلوين في ايطاليا. كل بلاصه تمشي لها فيها سحر خاص، الموسيقى الايطاليه هي بيدها فيها سحر خاص، تتميز بارث ثقافي وتاريخي غني برشا، خليها كيفها كيف السباغيتي، سباغيتي الدينتي ولا البيتزا ولا الكابوتشينو ولا البارميجانو وبرشا حاجات اخرين في ايطاليا، حاجات هكا تيبيك مميزه لايطاليا، وكيف واحد يمشي لايطاليا ماذا بيه يجربها. لذلك حتى الموسيقى الإيطالية كيف تسمعها في عقر دارها حاجة أخرى. عبر التاريخ وقت لا نحكيه على الموسيقى الإيطالية، أول ما نقول الموسيقى الكلاسيكية في أجواء الأوبرا والسيمفوني والكونشيرتو، أول ما بدأت الأوبرا بدأت في مدينة فلورنس، من أجمل المدن. أنا من المنبر هذية أقول لكم إن شاء الله تمشيوا نهار لفلورنس المزيانة. الأوبرا بدأت من غاديكا أواخر القرن 16، والأوبرا مهدها الأول إيطاليا. ومن الأجواء الكلاسيكية جات تأثيرات ثقافية عديدة خليت تظهر من ثم برشا ألوان موسيقية أخرى، كيف ما الفولك، كيف ما البوب، كيف ما الجاز. وعلى مستوى الآلات، ثم آلات أول ما ظهرت ظهرت في إيطاليا، نجم نسميه مثلا الزامبونيا، واللي هو مزمار تقليدي يعصف عليه في المناسبات الدينية قبل ما يتم اعتماده في العروض الموسيقية. نسميه زادا التومبوريلو، أنا فيها كلمة طنبور معناها الآلة هذية أداة إيقاعية كيف كيف الدف، وعادة ما تصاحب الموسيقى هذية رقصة شعبية اسمها التراتنتلا هكا تتسمى. وثم أبحاث تقول أنه آلة الكمانجا وتشيلو أول ما ظهروا ظهروا في إيطاليا، وثم عائلة مشهورة كانت تصنعهم وهي عائلة ستراديفاروس. أكيد نحيروا برشا برشا برشا مش شوية باش نختاروا لكم من الأغاني المعروفة الإيطالية، ولا باش نختاروا لكم الأصوات الإيطالية سواء كان في الموسيقى الكلاسيكية، في الأوبرا، في البوب. نحيروا الحق متاع ربي، اخترنا لكم ثلاثة برك، مؤكد ظلمنا اختيارات أخرى، ما هانا مع بعضنا في برمجة صيفية أكيد من جملة ما فيها الأغاني والأصوات الإيطالية. موسيقى من العالم.

واحنا معكم من إذاعة المنستير بلاي ليست في أول عدد في البرمجة الصيفية. صحيح في البرمجة الشتوية رفقتكم من خلال برنامج من الأرشيف المرة هذه موعد مختلف إن شاء الله هو زيدا يحظى بمتابعتكم رغم اختلاف زوز برامج. ممكن اللي كان يحل الراديو ويسمعني في جو الأرشيف يقول فاش قاعدة تعمل ألفة شوية هكا نوع في الاختيارات و نوعية البرامج وإن شاء الله لبيو كل الأذواق. دخلتوا معاكم لل 38 دقيقة في إذاعة المنستير وقت الغبريز في بلاي ليست.

عشان خاطرك وانا ليا حق معاك. لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي

عشان خاطري وانا ليا حق معاك. تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني.

قلب انشغل على قلب خان الأمل وكفاية قلب انشغل على قلب خان

نعرف والله نعرف برشا منكم باش يقولوا توا شكون اللي باش تخيروه على الصوت الاصلي مش في الاغنيه ذي كهو. ديما توصلني الملاحظه ذي، علاش تعديو في اغاني الاعادات؟ والله عندكم حق، لكن الحكايه مش باش نخيروكم معناها على شكون ولا شكون خير، لا خاطر ديما الاداء الاصلي فيه نكهه خاصه. ما ساعات فما تلامذة يتفوقوا على الاساتذه نتاعهم، ما يش نقول معناها ونعطي بعض الأمثلة، لكن ثم أمثلة. على كل حال فقط اقتراح لأصوات عودة أغاني وقدمت بإحساسها الخاص معناها أغاني معروفة وروائع، وانتم لكم حرية التقييم، حرين شنو تقولوا وتوافقوا على الأداء تحبوه إلا لا. في الأخير الدنيا أذواق والأذواق لا تناقش كما قولوا. لا مش أنا اللي بكي، الكلمات لحسين السيد، اللحن الموسيقار الأجيل محمد عبد الوهاب. الغنية خرجت عام 58 وترجع حكايتها لحكاية انفصال عبد الوهاب من زوجته الثانية إقبال نصار اللي تزوجها عام 44 بعد قصة حب طويلة، زواج أثمر على 5 أبناء من بعد انفصلوا. وحسب رواية الشاعر حسين السيد، كان عبد الوهاب يمر بأزمة نفسية، أزمة الطلاق بطبيعة، وكان في تواصل معه عبر الهاتف، فألهموا عبد الوهاب الكلمات اللي من اللي سمعها موسيقار الأجيال حسها أنه تعكس الكبرياء متاعه وعزة النفس متاعه كرد على الفراق. معناها ما هوش هكا حزين، فما عزة نفس معناها في الغنية هذية. ونهار اللي سمع فيها الكلمات قام بتلحينها مباشرة. لا مش أنا اللبكي ولا أنا اللشكي، لو جرى علي هواك ومش أنا اللجري، وأقول عشان خطري وأنا لي حق معك. فهمت شو معناها كبرياء؟ هذا هو غبخيز بصوت من أجمل الأصوات اللبنانية والعربية، صوت ميستو الإحساس. سمعت أنه بش يكون حاضر في المهرجانات، توقعت أنه بش يكون في الحمامات، موش في الحمامات بالكشي في قرطاج، خطر حضورها كان جميل جدا في مدينة الثقافة، معناها في عرضها في شهر سيدي رمضان. برشا إحساس، برشا دفء وفينة ورقة في صوت عبير نعمة، والتوزيع الموسيقي الأوركسترالي في الغنية أعطى الأغنية أبعاد أخرى.

0: بصير.
1: يا معاذ بتني بزينك، رجعنا بتونسي وهذا اختيار من اختياراتنا الليلة في البلايليست في أول عدد معاكم من إذاعة المنستير، وهذا موعد تتابعوه كل أربعة من 8 للعشرة متاع الليل. اخترنا الأصل اللي نرجعوا به، الأصل مع بابا الهادي هادي جوني الله يرحمه وينعمه، مجدد زمانه والمنفتح على كل ما هو لمسة لاتينية وظفها كأجمل ما يكون في جزء كبير من أغانيه. قلت رجعنا بالأصل في إشارة أنه بالذكاء الاصطناعي اليوم ولينا نسمعوا بأغاني بثوب جديد، بأصوات ارتيفيسيل، بتوزيع جديد. الذكاء الاصطناعي اللي قاعد يحدث الحقيقة في ثورة في عالم الموسيقى، كيف برشا مجالات أخرين لكن في عالم الموسيقى ثورة بالليزوتي اللي فيه بالمؤثرات وغيره. واليوم مازال الجدل قائم حول هالذكاء الاصطناعي ومجالات الإبداع. هل ترى باش ينجم يقتل الإبداع؟ ما عادش ثم روح حكا إنسانية بشرية. ثم دراسات اليوم ظهر أنه نسبة توصل ل 97% من المستمعين واللي عاجزين على التمييز بين الأغاني اللي بأصوات فنانين حقيقيين وبين أصوات وأغاني وفنانين مصنوعين هما بيدهم بالذكاء الاصطناعي. معناها والله ضعت علي الأسماء، ما ثم فنانة إيرانية بالذكاء الاصطناعي، معناها تراند، معناها بالأغاني اللي قاعدة تخرج فيهم وتغني فيهم وهي أصلا معناها مصنوعة بالذكاء الاصطناعي الأغاني. وهي اليوم ولا ثم حظر حتى من قبل بعض المنصات المحتوى الانتليجنس ارتيفيسيال اللي تقوم هالمنصات هذية بحجب هذا المحتوى لحماية حقوق الفنانين. هذا صاير معناه الموضوع حاسيله كبير، نفتحوه إن شاء الله في أطر أخرى. أما مديم رجعنا بغنية الهدي جوين يا معذ بتني بزينك، هابش نسمعوكم النسخة بالذكاء الاصطناعي ولكم الحكم.
2: Playlist.

0: المنستير
1: إذاعة المنستير في القيروان عالموجة 97.3
0: إذاعة المنستير
2: 97.3
3: في الصيف بكلنا نوجو على تنفيسه وكل حد كيفاش يعدي وقته.
4: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
3: سفرة ولا تحويسة، سهرية ولا تفرهيدة.

ستاندارد بوب روك ومن لي سوكسي الكبار نتاع فرانشيسكو لوتشيو ولا باختصار فرانكي فالي لو ليدر نتاع واحده من اشهر مجموعات البوب في الستينات في امريكا The Four Seasons Can't Take My Eyes Off You من الغنيات العالميه اللي تعاودت تغنيت بعده اصوات عالميه ربما من بين الاشهر كان اندي ويليامز لورين هيل زيدا واللي الغبريز نتاعها كانت نومي للغرامي اووردز ما ربحتش لكن كانت مرشحه للجائزه هذيا نرجو لكم نوصلوا معكم مع فقراتنا مع اختياراتنا في بلاي ليست الليله اختيارات متنوعه حتى العشره نتاع الليل ويسال على الوقت تويكا 9:32 دقيقه في اذاعه المونستير ان شاء الله موانسين خرجتكم ان شاء الله موانسين طريقكم ان شاء الله موانسين قعدتكم في الدار خدمتكم اذا كان مسموح باش تسمعونا حاسين وسلموا عليكم وين ما انتم موجودين وان شاء الله كل واحد وذوق نتاعو يسمع اختيارات يحبها ومن جمله فقراتنا الفقره الجايه اللي باش تكون كل مرة مع تاريخ نوع موسيقي معين مع الخصوصيات الموسيقية اللي ميزت لون بعينه واللي تطورت عبر الأزمان الخصوصيات اللي تطورت من خلال تجارب وأصوات واليوم مثلا باش نحكي وباش نسمعوكم موسيقى جاز ريترو

موسيقى جاز وعالم موسيقى جاز عالم خاص جدا حتى بطقوس الاستماع حتى بالفضاءات اللي موجودة في العالم واللي تتعزف فيها واللي تتغنى فيها الموسيقى هذية. موسيقى جاوزت كل الحدود ووصلت لقلوب المستمعين في العالم. وكيف نقولوا جاز نقولوا قصة موسيقى بدأت في المجتمعات الإفريقية الأمريكية في منطقة نيو أورليانز بالتحديد في أواخر القرن 19، وللمجتمعات هذية الإفريقية تشكلت لغة موسيقية. في ميناء نيو أورليانز كانت السفن تجيب معها من إفريقيا العبيد الأمريكا، الإفارقة اللي عانوا ياسر تحت وطأة استغلال السادة اللي فرضوا عليهم حياة قاسية برشا برشا. كان ضربهم مباح، جلدهم مباح، سجنهم وأقسى وأبشع ما ينجم الإنسان يتخيله. في وسط كم العناء هذي الكل كانت الحاجة الوحيدة اللي عبروا من خلالها ويفرغوا قلوبهم كانت الموسيقى. موسم الحصاد كان على قد ما هو موسم فيه تعب، كان فيه الفن، كان فيه الغناء، كان فيه زاد الموسيقى والرقص، وكانت هذية البذرة الأولى لموسيقى جاز اللي كانت مزيج بين أنماط ترانيم الكنائس، الموسيقى النحاسية اللي كانت مع الفرق النحاسية اللي تجوب الاحتفالات ولا حتى الجنائز في وقت ما. وذلك علاش من الآلات اللي تسميت عليها موسيقى جاز كانت آلات موجودة في الفرق النحاسية كيف ما ترومبيت، الكلارينات وإلا الطبل. أوائل القرن العشرين تكونت أول فرق موسيقى جاز، وفي الفترة هذه أشعت الموسيقى حتى أنه تسمى بعصر الجاز The Age of Jazz. موسيقيا ولا بالأحرى تقنيا الموسيقى هذية تمردت على قوالب الموسيقى الكلاسيكية. علاش؟ لأنه على أول ما نجبدو وقولوا موسيقى جاز نقولوا ميزة أولى لها واللي هي الارتجال الامبروفيزاسيون. هذه حاجة ياسر معروفة في الموسيقى هذية، وشي هذية خلى الجاز ينتشر برشا ملول بالكل عند الشباب اللي بطبيعته غبال، معناها يتميز بثورته على كل ما هو قديم وتقليدي. وفي الفترة هذية بدأت تبرز أول الأسماء الرواد الجاز كيف ما لويس أرمسترونغ وإلا ديوك إيلينغتون. ومن المفارقات اللي ممكن نحكيه عليهم أنه ملول بالكل الجاز في حد ذاته كان ثورة على القمع والعنصرية، قمع البيض للسود، لكن البيض كان جزء كبير منهم يحتقروا السود، لكن في نفس الوقت كانوا يحضروا للحفلات اللي يجيوها السود باش يغني وباش يعزفوا، وبالعكس كانوا يحضروا ويستمتعوا ويعرفوا قيمة الفنانين هذوما. بلغة أخرى الأمريكيين البيض عرفوا بطريقة راقية أنه اللي يجيوا يتفرجوا عليهم ويسمعوا الموسيقى متاحهم ما همش بالهمج، إنما عباقرة صنعوا موسيقى يطرب لها الجميع بغض النظر عن العرق ولا الدين ولا اللون وغيره. موسيقى جاز الليلة من جملة اختياراتنا في البلاي ليست، ونحيروا زادة كيف كيف شكون باش نختاروا ولا شنو باش نختاروا. اخترني لكم لويس أرمسترونغ، اخترني لكم فرانك سيناترا، وصوت نسائي يعتبر مع كل من سارة فوغان، نينا سيمون، وبيلي هوليداي، الليدي متاع موسيقى جاز، The First Lady of Song، إلا فيتجيرالد بعد شوية.

لنا الموسيقى جاز إن شاء الله المتعة برشا منكم مستمعينا. أهلا وسهلا في إذاعة المنسية اللي قنا معكم في البلايليست باختيارات متنوعة. إن شاء الله تعجبكم, إن شاء الله عجبتكم, إن شاء الله حبيتوها. ولكل الأذواق كنحاولوا نوعوا من أسبوع إلى آخر ونربحوا استماعكم لنا. تحية لخديجة بن نصر. ليلي ما نحكيش على جوجوش قبيلة شوية كيف جبت الفنانة الإيرانية, حكيت على فنانة إيرانية معناها صنعوها بالذكاء الاصطناعي حقيقية, ذيك روح ودم وجمال إيراني وحلاوة صوت وحضور. تنرجعوا نعديوها في حصص جايين شوية آخر. هذه موسيقى الأغنية اللي باش تسمعوها معنا.

0: تصور سهل مش واحد يطلع الأغنية هذية اللي من مميزاتها الموسيقى متاحة لحنها اللي بإمضاء عبقري زمان وبليغ حمدي على حسب وداد كلمات الصحفي والشاعر الغنائي صالح أبو سالم. الأغنية هذية اللي غنيها حليم عام 63 وتعد من أشهر روائع الغناء الشعبي اللي على قد ما فيه ريتم وإيقاع على قد ما فيه شجن مفارقة. هذية أغنية تستمد الجذور متاحة من حكاية حب الباشا الراقصة صعيدية ولا كيف ما تتسمى بالغزية. من الرواية هذية استوحى الكلمات أبو سالم وغنى عبد الحليم على حسب وداد قلبي يا بوي رح أقول للزين سلامات. وخلي نقول أنه الأغنية تم تغيير كلماتها وقت اللي تغنيت في فيلم حكاية حب باش تتماشى مع الجو العاطفي اللي جمع في الفيلم حليم مريم فخر الدين، بعيدا بطبيعة على الحكاية الأصلانية للأغنية خرجت نسخة أخرى خاصة بالفيلم مع الأغنية هذي شو اسمه حكايتها بعد شوية بصوت العندليب. باش أقول لكم شكرا لكم على اختياركم الإذاعة المنستير، إن شاء الله أنسنيكم في أول موعد وإن شاء الله يا ربي كان مازال في العمر بقية نتلقاو في أعداد جايين على امتداد البرمجة الصيفية. تحياتي ليك أيمن الشابي اليوم في التكتيك التقني ألفة جمالي رفقتكم في الأعداد والتقديم. نخليكم على خير إن شاء الله ديما نتلقاو على خير، تصبح على خير الناس الكل.
1: الكل غناية حكاية،
2: هي بتروي قصة قصة كانت معمولة عن واحدة اسمها وداد الغزية.
3: أيوة
2: وداد الغزية. وداد الغزية دي كانت راقصة من أشهر الراقصات اللي بتجوب الصعيد، فوقع في غرامها أحد البشوات في ذاك العصر، وما كانت هي بتحب ابن يعني واحد زيها فلاح زيها
3: شعبي
2: وكان هو يمشي يقول لها على حسب وداد قلبي يا ابوي وانا اقول للزين سلامات. وداد جايه من اسمها وفي نفس الوقت جايه من الود.
3: اي بالفعل.

فنار قلبي بالأشواق موقدة، ومن لظاها يظل الصب في نقمي. يا ليل يا ليل، بلغ رواة الحب عن خبري، واشهد بعلمك أني فيك لم

0: حديث الروح.
1: حديث الروح. حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحر.

التقيتما إذن، وكان كلاكما بركانا، فأين العجب إذا كنت هذه المرة أيضا ضحية؟ كان يجب أن أتوقع كل الذي حدث، فهل يمكن أن أوقف انجرافكما بعد ذلك؟

يتهالك على المقعد كطائر ذبح لتوه. تتهاطل أحداث اللقاء مشوشة مربكة، فيكاد يختنق، يخلع ربطة عنقه بحركة عصبية ويشعل سيجارته

تمطر الذاكرة فجأة. تفاصيل هذا المساء الحزين مرتسمة بعنف في ذاكرتي. وصلت متأخر بعض الشيء، وكنت أنا مع زياد، قد طلبنا مشروبا في انتظارك. دخلت، كان زياد يحدثني عن شيء ما عندما صمت فجأة وتوقفت عيناه عليك وهو يراك تجتازين باب المقهى. ورأيتك تتقدمين نحونا أنيقة مغرية كما لم تكوني.

وقبل أن أفكر في تعريفكما لبعضكم البعض، كنت قدمت نفسك لزياد. كنت أنظر إليه وهو يسألك: أنت فاتن إذن، الله ما أجملك.

0: قلت له:
1: لقد أحببت ديوانك الأخير مشاريع للحب القادم. هناك مقاطع حفظتها لفرط ما أعدتها.
0: ورحت تقرئين أمام دهشتي:
1: لا تبطل السحر الذي بيننا وتطفئ المصباح في الدرب. حمامة أنت وعش أنا، منقارها الأحمر في قلبي ينقر حتى لا أرى مهربا إلا بأن أموت.

0: وعندما سكت راح يقرأ بقية القصيدة وكأنه يقرأ لك طالعه فقط.
1: وما لي سواك وطنا ولا شيء غيرك عندي، مشارع حب لعمر قصير، أيتها الواقفة في مفترق الأضداد، يا نخلة عشقي قفي، إنني أنتهي الآن فيك، فمن يعطي للعمر عمرا يصلح لأكثر من بداية.
0: اكتشفت بحماقة وقتها أنني صنعت قصتكما بيدي، بل وكتبتها فصلا فصلا بغباء مثالي، وأنني عاجز عن التحكم بأبطالي.

تتجاذبه أحاسيس الألم والغضب والحقد، يحس بصداع فظيع يفتت أعصابه، فيمسك رأسه بكلتا يديه. فجأة

ها أنا أجدني متهمة، تهمتي أبيات من الشعر الجميل قرأتها رددتها وفي حمى أعجابي باركت شعرية كاتبها، فهل أذنبت؟ كانت لحظة مرقت عن سلطتي هذا الزمن الرتيب اختطفتها، كانت لحظة تواصل أدبي باركتها وأنكرتها أنت. هل فاجأتنا متلبسين بجريمة النكراء؟ وأية جريمة هي؟ جريمتي أنني أحب الشعر.

0: كيف يمكن أن أضع أمامك رجلا يصغرني باثنتي عشرة سنة ويفوتني حضورا وإقراء وأحاول أن أقيس نفسي به أمامك؟
1: وحقك ما هويت سواك قبل، فكلهم خيالات وظل، ولم تشغل بغير هواك روح، ولم يحفل بغير سناك عقل. بغيرك لا أرى دنياي إلا متاهات، وأنت لدي نهل وهم لا شيء حتى في خيالي، وأنت لدي في دنياي كل. أحبك. أحبك، أحبك كالحياة تموج سحرا وما فوق الحياة، ولست أغلو. حنانك لي ظلال وارفات، وأنت بعالمي صحب وأهل. أحبك في رضاك وحين تجفو، وحتى المر في دنياك يحلو.
0: كيف يمكن أن أفك صلة الكلمة التي كانت تجمعكما بتواطؤ، وأمنع كاتبة أن تحب شاعرا تحفظ أشعاره عن ظهر قلب؟
2: لا لا لا لا تكذبي، إني رأيتكما معا

0: ودع البكاء فقد كرهت الأدمع ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عين كاذبة فأنكر الدعاء والدع ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عين كاذبة فأنكر الدعاء والدع
1: للحب يا سيدي أكثر من معنى، فلماذا تختصره في مركب عطف امرأة ورجل؟ إن كنت أحببت فرمزا كان الذي أحببت، أنا ما أحببت غير سطور شعرية تترجم أحساسا جميلا، حزنا جميلا، حزنا مكابرا، هو جزء منك ومني. ألم تحب أنت أيضا قصائد صديقك؟

بأوراقنا المقلوبة وأحزاننا المقلوبة. نتربص ببعضنا البعض ونخلق قوانين جديدة للحب.

0: أي ريح حملتنا إلى هذه الديار الغريبة عن طقوسنا؟ أي قدر بعثرنا ثم أعاد جمع أقدارنا المتناقضة المبعثرة وأوقفنا هنا أطرافا في معركة وهمة نخوضها مع بعضنا ضد بعضنا دون وعي أنا وأنت وصديقك؟ الحب ليس رواية شرقية بموجبها يتورط الأبطال، امرأة مع رجل مع خيانة. للحب أعماق وللحب وجوه لم تدركها. أنا أحببت نصا جميلا، تلك كل الرواية، فأي داع لهذه الغيرة؟
1: بلى، هناك شيء بداخلي ينزف دون توقف، عاطفة جديدة للغيرة والحقد الغامض الذي لا يفارقني ويذكرني أن شيئا ما يحدث. أنت يا حبيبتي، أنت جميلة، أنت منجم للكبريت، وصديقي عاشق يعبد اللهب يا امرأة من لهب. هل احترق صديقي بك ولو وهما؟ أجيبي.
0: ولحديث الروح بقية.

فنار قلبي بالأشواق موقدة، ومن لظاها يظل الصب في نقمي. يا ليل يا ليل، بلغ رواة الحب عن خبري، واشهد بعلمك أني فيك لم

0: حديث الروح.
1: حديث الروح. حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحر.
2: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

0: السيد الهاني على الموجة 104.7. إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب، إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة يونس.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة يونس.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. أسأل الله في هذا الصباح أن يفتح لكم أبواب الخير والتوفيق والنجاح، وأن يرزقكم السعادة والفرح والانشراح. جعل الله يومكم رحمة وهناء، وأجاب لكم فيه الدعاء، وأبعد عنكم البلاء، ورفع شأنكم في الأرض والسماء. أسأل الله مالك الملك في هذا اليوم أن يغمركم بنعم الإيمان وعافية الأبدان، وأن يرزقكم صباح المستغفرين ومساء الشاكرين وقلوب الذاكرين. أزال الله عنكم هم الدنيا، وأنار لكم درب السعادة، وأجاركم من كل ذي شر، وأبعد عنكم حسد الحاسدين، وأدام عليكم العافية، وغفر لكم ولوالديكم. اللهم يا ودود، نسألك لذة السجود وجنة الخلود ودعاء غير مردود وفرجا ورحمة يا خير معبود. أحبتي في الله مستمعين الكرام، سأظل أقصدكم بكلماتي وأرفع إلى الله دعواتي بأن تملأ السعادة قلوبكم، وأن ترتسم البسمة على محياكم، وأن يجعل العافية رداءكم، وأن يرزقنا ويرزقكم الأمن والأمان. طبتم حيث كنتم، وحفظكم الرحمن أينما حللتم وتواجدتم. يا رب، أجب لنا الدعاء، وأبعد عنا كل بلاء. يا رب، سخر لنا جنود الأرض وملائكة السماء، وارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة، ويسر لنا كل أمر عسير، وقل لما نريد كن فيكون، بحولك وقوتك ورحمتك يا قادر على كل شيء. يا رب، أرنا عجائب قدرتك في قضاء حوائجنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، واجبرنا جبرا يتعجب له أهل السماوات والأرض.

0: ما بالكم أيها الفتيان؟ أين صيدكم؟ أين طرائدكم من الأرانب والظباء؟
1: لم نوفق بعد يا كبيرنا عقور، ما زال وقت الصيد بأوله. لم ترى مهارتنا في الصيد، لكن الطرائد سريعة.
0: وأين هي مهارتكم أيها الفالحون؟ ثم إن طرائدكم ليست بأسرع من خيولكم التي تمتطون، بل قولوا لا أحد منكم بات يجيد الرماية من فوق ظهور الخيل. ها أنا ذا اصطدت أرنبين وظبيا واحدا، وأظن إدريس سوف يصطاد مثلي أو أكثر. أجل، وحده إدريس لم يفقد مهارته في الصيد والرماية من بينكم، ولكن أين تراه يكون هو وابن عمه روميس؟
2: اللعنة، ليس بيني وبين تلك الظباء سوى 50 ذراعا أو أقل، ونبالي لم تصب واحدا منها حتى الآن. ماذا ستقول عني من إذا هي سمعت بخيبتي في الصيد؟ يا للحرج. أنت أيتها الظباء الرشيقة، أتوسل إليك أن تدعوني أحظى بصيد من بينكم، حتى ولو بذيل أحدكم. أجل، ذيل، الذيل يكفيني لأبرهن إلى الناس وإلى منا أني صياد ماهر. ها أنا ذا سأوتر قوسي وأسدد بعدها. أها، لقد أصيب ذلك الظبي، إنه يسقط، ولكن سهمي لم يصب، ما زال سهمي في القوس لم ينطلق بعد. أجل، ها هو، ترى من يكون ذلك الصياد الماهر؟ يا إلهي، إنه يصيب ظبيا آخر وآخر.
0: أوه، ذلك إدريس ابن عمي، وحده اصطاد 3 ظباء و5 أرانب. يا له من محظوظ.

0: لم تجبني بعد يا أبتي، ماذا كانت تعني تلك الكلمات التي سمعتها من إدريس بن عمي وهو يتناجى مع نفسه في حجرته؟ كان يردد سبحان ربي العظيم وبحمده، سبوح قدوس، رب الملائكة والروح.
1: لا شك أن إدريس ابن أخي قد أفلح مليا في التدبر بعقله والشعور بروحه النقية. إنه غير حري بالناس أن يعبدوا إلها سكن المياه واتخذها محلا له وبدنا.
0: ماذا تعني يا أبتي؟ أتعيب على الناس أن يعبدوا المياه آلهتهم وآلهة آبائهم؟ لا لا يا أبتي، إني أعيذك أن تحدث أحدا من أهل البلدة بما قلت آنفا، فتكون لهم عدوا وخصيما، أنت وإدريس. أرجوك أرجوك يا أبتي.
1: لا لا تخافي يا ابنتي منى، قلبي يحدثني أن إدريس سيحقق نزعا عظيما بين الناس أجمع، فيهتدي إلى المعبود الحق، إلى الإله الذي توجب على الناس حق عبادته، إله منزه من الحلول في المياه أو في أي شيء آخر. ذلك الذي كنت أطمح إليه منذ صغري يا منى.
0: إنك ترهبني يا أبتي.

كان النبي إدريس عليه السلام يقضي جل وقته متفكرا في ذات الإله الواحد الأحد، متدبرا في خلق السماوات والأرض، يشق طريقه حثيثا للوصول إلى غايته النبيلة، إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا شريك له. وقد ورث عليه السلام عن أجداده الصالحين الذي ينتهي نسبهم إلى نبي الله شيث عليه السلام، ورث كلمات التوحيد والسبحانيات التي يلهج بها لسانه، ولكنه كان يطمع إلى نيل الإيمان اليقين بالله تعالى، فتداركته رحمة الله، وهبط عليه الأمين جبرائيل عليه السلام يكلفه بالنبوة ويعلمه الكتابة، فكان النبي إدريس أول من كتب وخط بالقلم.

0: ما بال إدريس ابن عمي يخرج من دارنا على عجل هكذا يا أبتي؟ حتى أنه ألقى علي تحيته من غير أن يتوقف ويسأل عن حالي كما يفعل كل مرة.
1: لقد زف إلي ابن أخي إدريس بشرى غالية عظيمة يا منى، وانصرف يبلغ الناس بها.
0: ها؟ بشرى غالية؟ إذن أفرحني بها يا أبتي.
1: إنها النبوة يا ابنتي.

0: النبوة؟
1: لقد اصطفاه الله ليكون نبي هذه الأمة، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، يهديهم إلى عبادة الله الخالق الواحد، وينذرهم كيد الشيطان الذي أخبطهم في عبادة غير الله.
0: إنه كلام يشرح القلب وبشرى يطير لها الفؤاد سرورا. يا أبتي إدريس، إدريس ابن عمي سيكون نبي هذه الأمة ويسود على أهل البلدة جميعا، ولكن أخشى عليه من مكايد القوم الأشرار إن هو دعاهم إلى عبادة غير آلهتهم. يا أبتي،
1: لا ريب أن الله سينصره يا منى، فلا تخشي عليه سوءا. اجلسي هنا يا ابنتي، اجلسي كي ألقنك بعضا مما دعاني إليه إدريس من عبادة الله الواحد.
0: تفضل يا أبتي، ووعزتك أنت لطالما أحسست بحرج يجيش في نفسي وأنا أتعبد المياه كما يفعل بنو قومي، وأشعر أن ثمة إلها أعظم وأكمل مما يعبد هؤلاء.
2: غدا نلتقي.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. إليكم مستمعين الكرام بعض الأدعية المأثورة التي تقال طيلة اليوم منذ الصباح حتى الليل. إذا أفاق المسلم من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وإذا قام من فراشه قال: رب اغفر وارحم واهدي للسبيل الأقوم. وإذا رأى نور الفجر قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، والخلق والأمر والليل والنهار لله. إذا نظر إلى السماء قال: ربنا ما خلقت هذا باطلا، يا مصرف القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا أذن المغرب قال: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا. إذا أمسى ليلا قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله وحده لا شريك له. إذا أتى أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وإذا أراد النوم قال: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، فاجعلهن آخر ما تقول. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال: باسمك أموت وأحيا. وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء إذا نزل بأحدكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا بها فيفرج عنه؟ دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الآية 87 من سورة الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبي الله ونعم الوكيل، أمان كل خائف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت في ورطة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن الله يصرف بها ما شاء من أنواع البلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أظله في أرض فلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود. قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 27 مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق بهم أهل الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، ولقاء يتجدد كل يوم مع مسك الختام، مع سيرة حبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه السيرة التي تجعلنا نستلهم منها دروسا وعبرا نحتاج إليها في حياتنا المعاصرة.

بعد أن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، قام بأروع عمل سجله التاريخ البشري، ألا وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فقد قال ابن القيم رحمه الله: ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المساواة، ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر. فلما أنزل الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة.

ومعنى هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية وتسقط فوارق النسب واللون والوطن، فلا يكون أساس الولاء والبراء إلا الإسلام، وقد امتزجت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة وإسداء الخير في هذه الأخوة، وملأت المجتمع الجديد بأروع الأمثال.

روى البخاري أنهم لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع، فقال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، وأين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن. ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: فتكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. وهذا يدل على ما كان عليه الأنصار من الحفاوة البالغة بإخوانهم المهاجرين، ومن التضحية والإيثار والود والصفاء، وما كان عليه المهاجرون من تقدير هذا الكرم حق قدره، فلم يستغلوه ولم ينالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم. وحقا فقد كانت هذه المؤاخاة حكمة فذة، وسياسة حكيمة، وحلا رشيدا لكثير من المشاكل التي كان يواجهها المسلمون. وظلت هذه المؤاخاة بين الصحابة تذهب وحشة الغربة عن المهاجرين، وتؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة، وتشد أزر بعضهم ببعض. فلما أعز الله سبحانه وتعالى الإسلام واجتمع الشمل ذهبت الوحشة. أنزل الله سبحانه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في الميراث. ثم جعل المؤمنين كلهم إخوة، فقال: إنما المؤمنون إخوة، يعني في التواد وشمول الدعوة.

في الغد يتجدد اللقاء بحول الله وقوته. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعاتي، وهيب الجزاء.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنستير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

أحباب إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا من جديد. اللهم لا ترد لنا دعوة ولا تخيب لنا رجاء، بلغنا الغايات وحقق لنا الأمنيات، وأصلح لنا النيات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الصباح خيرا لنا، مملوءا بالأجر، مصحوبا بالعطاء والعافية، مختوما بالصبر والمغفرة والأمان. اللهم اجعل هذا الصباح جالبا للخير والفرح والسعادة والطمأنينة والسكينة. ربي، إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. يا الله، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فاصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى من يظلمنا، وعافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، يا أرحم الراحمين.

هذه إذاعة المنستير ترحب بكم وعبر أمواجها الفيحاء نوافيكم بالجديد والمفيد في هذا الصباح الجديد مع أجمل تحيات الحبيب مرموش رفيقي في درب الكلمات. اعتني بنفسك واحمها في دروب الحياة، ولا تعطي الأحداث فوق ما تستحق وأكثر مما تحتمل، وتأكد أنه حين تنكسر أمانيك لن يرممها سواك، وحين تنهزم لن ينصرك سواك، فقدرتك على الوقوف مرة أخرى لا يملكها إلا أنت. فلا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، ابحث عنها في ضميرك فقط، فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام، وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك، ولا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله.

0: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح، يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
1: يقولون إن المحبة والطيبة لا تليق بهذا الزمان، لكن الحقيقة أن المحبة والطيبة تليق بكل زمان ومكان، لكنها لا تليق بكل إنسان. فلا تقلق صديقي المستمع، وربك الله، ولا تحزن وأمرك بيد الله، إن الله من اختار لك هذا الطريق ولن يتركك في منتصفه وحيدا. إن الله حين يؤخر عنك الفرح فإنه يؤخره لحكمة ولأجل أمر عظيم، ثم تنام أنت لكن الله لا ينام عن تدبير أمرك ومصيرك. فثق بالله وقل: يا رب العالمين، لا تكلني إلى الظالمين.

كل باب وإن طالت مغالقه، يوما له من جميل الصبر مفتاح. كم من كروب ظننا لا انفراج لها، حتى رأينا جليل الهم ينزاح. فاصبر لربك، لا تيأس فرحمته، للخلق ظل وللأيام إصباح. عزيزي المستمع، الظروف تكشف معادن الناس، بعضهم خاب فيهم الظن، وبعضهم أجمل بكثير مما كنا نظن ونعتقد. نحن لا نخسرهم، إنما المواقف تغربلهم. فالدرس الذي تكرره لنا الحياة باستمرار هو أن ننظر تحت أقدامنا

أحبة هذا الصباح، قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا أحسنوا استبشروا. فلنجعل من يومنا هذا فرصة للاستغفار والاستبشار بكل ما هو جديد ومفيد، ولنجعل من صباحنا هذا سبيلا للعطاء والابتسامة والدعاء. فأفضل الإيمان أن نعلم أن الله معنا حيثما كنا.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: صديق نور الصباح، لن تتوقف الحياة بسبب عدم فهمك أو تفهمك لها. مهما كانت ظروفك فلا تمنح أحدا وقتا مستقطعا من حياتك، فلكل منا رصيده الذي لا يعرف نهايته إلا حينما ينتهي. فإذا اضطررت للوقوف أو الاستراحة في منتصف الطريق، فاجعله وقتا مهما للتخطيط لخطواتك القادمة، لأن قطار الحياة لا ينتظر أحدا. كذلك الفرص التي تأتينا بغتة، هي تبحث عمن ينتظرها، لكنها سرعان ما تمضي ولا تظل قابعة على طرف الرصيف.

0: نور الصباح معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: مستمعين الأكارم، هذه إذاعة المنستير، وعبر شرفاتها يؤنسكم صوت لحبيب مرموش. أيها الليل المحجب بالأمنيات، اجعل نور هذا الصباح قميصا نرتديه في حضرة الضوء، وأغنية نرددها للعابرين. أيها الليل، أيها الملك على قصر الزمن، ها هو الصباح المزهر الأثير يتسلل إلى رحابك مكللا بالنور، ترقص في أعطافه زقزقات العصافير. أيها الصباح الأثير، أيها الملاح المسافر من وراء النجوم، ما أجمل أن تعزف ألحانك البديعة على صدر هذه الغيوم. أيها الصباح البديع المستلقي في قاعة الرقص وفي حضن الشمس، في تفتح الكلمات تجيء ابتسامتك العذبة تضطجع بين الزهور، تبحث عن ترنيمة الضوء بين التخوم. ما زلت أذكرك أيها الصباح عندما كان الفجر رفيق ألعابي، يجتاح غرفة نومي بأجمل المفاجآت وأحلى العطور.

الاحترام لا يصلح لجميع الناس، قليل الاحترام لا يقتنع حتى يهان، ولا يفهم حتى يضام، والتجاهل الناعم انتقام راق وصدقة جارية على فقراء الأدب والأخلاق والسلوك الحميدة. فالإنسان القوي لا ينتقم، بل يعيد كل الأشخاص كما كانوا، يعيدهم إلى أحجامهم الطبيعية. فعندما يكشف لك الخالق الحقيقة كاملة لا تحاول أن تجد لها مبررات. فمن دروس هذه الحياة، إذا أراد الأعداء مضرتك وأراد الله منفعتك، سيجعل في ضرهم نفعك ومصلحتك، ورب ضارة نافعة.

متابعي إذاعة الجميع، إذاعة المنستير، ما زلنا نواصل معكم هذه الرحلة الصباحية مع خالص تحيات الحبيب مرموش. لكل ظالم ومعتد نقول: احذر دعوة المظلوم التي تخترق السماوات السبع وترفع فوق الغمام، ويقول لها رب العزة تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال الشاعر: توقى دعاء المظلوم إن دعاءه لا يرفع فوق السحب ثم يجاب. توقى من ليس بين دعائه وبين إله العالمين حجاب. ولا تحسبن الله مطرحا له، ولا أنه يخفى عليه خطاب. فقد صح أن الله قال: وعزتي لأنصر المظلوم وهو مثاب.

اختار الحب أو اللا حب، فجبن ألا تختاري. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. ارمي أوراقك كاملة وسأرضى عن أي قرار. قولي انفعلي انفجري، لا تقفي مثل المسمار. لا يمكن أن أبقى أبدا كالقشة تحت الأمطار. اختاري قدرا بين اثنين وما أعنفها أقداري. مرهقة أنت وخائفة وطويل جدا مشواري. غوصي في البحر أو ابتعدي، لا بحر من غير دواري. الحب مواجهة كبرى، إبحار ضد التيار. صلب وعذاب ودموع ورحيل بين الأقمار. يقتلني يقتلني حبك يا امرأة تتسلى من خلف ستاري.

أحبة، هذا الصباح هكذا تنتهي رحلتنا في حدائق الكلمات النيرات. كم جميل أن نستقبل معا طلوع هذا اليوم الجديد ونسماته المنعشة، على أمل أن تلتحف بشائر الفرح والتفاؤل شمس هذا النهار الجديد. نترككم في أمان الله وحفظه. أعد لكم هذه الحصة وقدمها لحبيب مرموش، إخراج الزميلة سامية مطاوعة. دمتم بمحبة وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: السادسة إشارة الوقت على موجتنا. صباح الخير مستمعين، نهاركم طيب وأهلا بكم في متابعة أولى موعدنا الإخبارية لهذا اليوم. اختتمت جامعة الكوميس للنساء صاحبة الأعمال مؤتمرها السنوي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بالعاصمة بإعلان بيان تونس الذي سيقع رفعه إلى جميع الحكومات وأصحاب القرار في الدول الأعضاء. قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد مستشار سابق بديوان وزيرة العدل وتعديل نصه بالترفيع في العقاب المحكوم به من 5 إلى 8 عوام سجنا، وذلك من أجل تهمة الخيانة الموصوفة وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريق الأنباء. وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت شهر مارس 2026 بثبوت إدانة المتهم فيما نسب إليها إثر شكاية رفعتها ضده الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات وسجنه من أجل ذلك مدة 5 سنوات. أفادت معطيات تم تقديمها خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن قطاع التربية الماشية في تونس يشهد خلال السنوات الأخيرة تراجعا هيكليا متواصلا انعكس على حجم القطيع الوطني والإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والحليب. أوصت وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتقييم المخاطر في بلاغ مشترك لهما باتباع جملة من الإرشادات لاستخدام أجهزة التكييف بطريقة صحية وآمنة تمنع من ظهور مخاطر صحية على المستخدمين، وفي مقدمتها صيانة هذه الأجهزة مرة واحدة على الأقل سنويا وعدم تجاوز فارق 7 درجات بين الفضاء الداخلي والخارجي وتهوئة الغرف يوميا لمدة 10 إلى 15 دقيقة. في أبرز أخبار العالم هذا الصباح، بدأت مراسم تشييع المرشد على الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي اليوم السبت في طهران وسط مشاركة آلاف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على اغتياله في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا القادم الإخباري طبعا يتجدد بكم دائما على موجاتنا تمام الساعة 7. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
0: المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة وتتابعت

0: 6:05 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 4 جويلية 2026.
1: صوت ينادي.
2: اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت.

سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر.

بك استغثنا يا مغيث الضعفاء، فحسبنا يا رب أنت وكفى. فلا أجل من عظيم قدرتك، ولا أعز من عزيز سطوتك. لعز ملكك الملوك تخضع، تخفض قدر من تشاء وترفع. والأمر كله إليك رده، وبيديك حله وعقده. وقد رفعنا أمرنا إليك، وقد شكونا ضعفنا عليك. فارحمنا يا من لا يزال عالما بضعفنا ولا يزال راحماً.

صباح النور، ان شاء الله نهاركم مبروك. تحياتنا لكم وين ما كان يوصلكم صوت اذاعه المنستير. كما العاده رافقوكم في صبحيتنا في بشائر الصباح من توا حتى للتسعه، ثلاثه سوايع مع الاخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي ان شاء الله يعجبوكم. هذه تحيه توصلكم من عند هيثم والناس اللي رافقني اليوم في الاخراج، محمد بيار معكم في الاعداد والتقديم. بعد شويه كما العاده ناخذ فكره على احوال الطقس، نشوفوه كيفاش باش يكون اليوم، وتستناو بقيه الفقرات. نرجع شوية في التاريخ، نتذكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم، وطبعا جولتنا الصباحية مع أخبار العالم. البداية كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح.

فيروز نوصل معها ل 26 دقيقة. تحية الكل مخلط يسمع في بشائر الصباح وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم السبت 4 جويلية 2026 باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، أحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية مع إمكانية نزول أمطار تكون متفرقة ومؤقتا رعدية تشمل محليا بعد الظهر الوسط الشرقي. بالنسبة للريح تكون شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا فقوية بالشمال ومحليا الوسط ومعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى أثناء الليل بالجنوب الغربي وين تكون مثيرة للرمال والأتربة البحر. تقريبا كما البارح باش يكون شديد الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل، ودرجات الحرارة القصوى تكون بين 27 و32 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. ساعتنا الثانية كما العادة نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع، نشوفوا كيفاش باش يكون إن شاء الله بكل التفاصيل. خليكم معنا ما تبعدوش، نواصلوا مع الغنيات، نرجع لكم بعد شوية مع بقية فقرات ساعتنا الأولى.

0: الفحص الناظور بير مشارقة على الموجة 104.7
1: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم
2: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم
1: يا فتاح يا عليم

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي. صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره ببشائر الخير.

0: بخير وان شاء الله نهاركم زين.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول وكيف بقى لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: 36 دقيقة نرجع شوية للتاريخ نتفكر بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. والبداية بأربعة جويلية 1187 انتصار المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين. من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كيما اليوم 4 جويلية سنة 1776 استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن التاج البريطاني، وكان هذا بعد حرب طويلة ساعدتهم فيها فرنسا. 1810 في نهار كيما اليوم أيضا القوات الفرنسية تحتل مدينة أمستردام الهولندية، وفي 4 جويلية 1827 ولاية نيويورك تصدر قرارا تمنع فيه الرق على أراضيها. أيضا من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كيما اليوم 4 جويلية سنة 1944 مجموعة من الطيارين اليابانيين يشنوا أول هجوم انتحاري ضد القوات البحرية الأمريكية، وكان هذا بالقرب من منطقة أيوجيما في المحيط الهادي، والهجوم هذا أدى إلى تدمير عدد كبير من السفن الأمريكية. 4 جويلية سنة 1953 في نهار كيما اليوم افتتاح إذاعة صوت العرب في العاصمة المصرية القاهرة. ونختموا ب 4 جويلية 1979 إطلاق سراح الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة بعد اعتقاله عام 1965 في أعقاب الانقلاب العسكري اللي قاده ضده وزير الدفاع هواري بومدين. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. نصلوا معهم للستة وتسعة وثلاثين دقيقة، موعدنا من زين متواصل في بشائر الصباح، وبعد شوية نعملوا طلة ونشوفوا شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة في صباح بلا حدود.

0: أم كلثوم نوصل معها 45 دقيقة. تحياتنا لكم، هذه بشائر الصباح، نواصلوا مع فقراتنا ونشوفوا شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة.
1: صباح بلا حدود،
0: نبدأ جولتنا في صباح بلا حدود من موقع فرانس 24 اللي تكتب: كأس العالم 2026 الأرجنتين تهزم الرأس الأخضر 3 سنين بعد التمديد، وباش تواجه الأرجنتين مصر في ثمن النهائي. وبرافو للكاب فير اللي عادت الحقيقة ماتش مزيان برشا، والمباراة للأسف كانت تحسمت بهدف في دقيقة 111. من الأخبار والعناوين الأخرى في نفس الموقع: بين الحداد والسياسة، طهران على موعد مع أكبر مراسم وداع في تاريخ الجمهورية الإسلامية. سؤال في الموقع فرانس 24: لماذا تراهن فرنسا على سلطة عمان لحل أزمة مضيق هرمز، وما حساباتها في المنطقة؟ وسوريا، القضاء يباشر جلسات محاكمة بشأن أحداث السويداء الدامية. نمشي إلى موقع الجزيرة: بموافقة عمانية، تحرك بريطاني فرنسي لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. وبيان بريطاني فرنسي يقول أنه سلطنة عمان وافقت على العمل مع لندن وباريس لضمان سلامة الملاحة في مياه الإقليمية. أيضا في نفس الموقع: بوتين يشيد بالسيطرة على مدينة استراتيجية، وزلنسكي يتوعد بأسلحة نوعية، وتصريحات الحوثيين للتغطية على انتهاكاتهم، وسنرد بحزم على أي تهديد، هكذا يقول التحالف. وموجة حر تضرب الولايات المتحدة وتعطل احتفالات بالذكرى 250 للتأسيس. نمشي إلى موقع البي بي سي، وانت تلقى صور أقمار صناعية تكشف لأول مرة حجم الأضرار في المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية، وتشييع علي خامنائي، مراسم تمتد 6 أيام بين طهران ومشهد والعراق. سكاي نيوز تكتب اليوم: ترامب يحذر من هجوم على الهوية الأمريكية من الداخل، وتحرك بريطاني فرنسي لنشر بعثة عسكرية في مضيق هرمز. وأيضا في الشأن الإيراني: إيران اللي تبدأ رسميا مراسم تشييع خامنائي في طهران. كانوا هذا بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود. نواصلوا مع نعمة 46 دقيقة دريجين تقريبا، موجز الأخبار، ونرجع لكم في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم مبروك.

0: من إذاعة المنسير مجددا، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 7 للأخبار. تحتضن مدينة العلوم بتونس العاصمة اليوم الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج الذي تنظمه جامعة العمال التونسيين بالخارج بالشراكة مع المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات. ويأتي هذا الحدث الدولي في إطار دعم التواصل بين تونس وأبنائها بالخارج وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ ثقافة الحوار والتسوية السلمية للنزاعات على المستوى الوطنية والدولية. يعقد اليوم المجلس الوطني لهيئة الصيادلة جلسته العامة الانتخابية لاختيار ممثلي القطاع، ويتكون المجلس الوطني من 11 صيدلانيا يمثلون مختلف الأصناف والقطاعات، ويشترط في المترشحين امتلاك الجنسية التونسية والترسيم بجدول الهيئة منذ 10 سنوات على الأقل، ويمنع القانون الجمع بين عضوية المجلس الوطني أو المجالس الجهوية وعضوية اللجان الإدارية أو التسييرية للمنظمات النقابية الصيدلانية. نظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس جلسة استماع أولى إلى وزير الاقتصاد والتخطيط خصصت لتقديم مشروع المخطط التنموي 2026-2030. وقد قدم الوزير بسطة حول الأسس الدستورية والقانونية التي استند إليه مشروع المخطط التنموي ولمحة عن مختلف مراحل إعداده. تراجعت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ أمس الجمعة إلى ما يعادل 97 يوم توريد، وذلك بالمقارنة مع التاريخ ذاته من السنة المنقضية بما يعادل 3 أيام توريد وفق البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي. وقد سجلت مداخيل السياحة شبه استقرار لتبلغ 3352.4 مليون دينار في تاريخ 30 من جوان المنقضي، بينما ناهزت تحويلات التونسيين في الخارج 4405.2 مليون دينار. بدأت مراسم تشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي اليوم في طهران وسط مشاركة آلاف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على اغتياله في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وقالت السلطات إنها تتوقع أن يشارك بين 15 إلى 20 مليون شخص في المراسم في طهران وحدها، على أن تستمر هذه المراسم لستة أيام قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مشهد في شمال شرق البلاد. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة؟ تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا؟ وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
3: مؤثرة وملهمة؟
2: مال البرنامج هذا لكم انتوما؟ آدم وحواء. آدم وحواء.

يجاوب حذر الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على صفحتك.

0: ما زالت البركة.
1: حسب ناس عملت حاجات على المجل، ما فماش دار ساعة ما فيهاش بيرو مجل. أنا اللي سكنت فيهم في وسط البلاد اللي دايرة بالصور في البلد بكلها بالبيار والمجل. الماكلة كيف تفضل في الليل يددوها في حطوها في الصل ويددوها في المجل، فهذا بوقة الفرجدار. حوت الحم حاجة من نوع هذا، طرف العيون في المستير، العيون المعروفين معناها، ولبار الشلوق يعملوه للري للشرب خطر حلو. المواجل تعرف قد الشمة في المستير اللي صالحة للشرب والغسيل، 461 مجل هذا في البلاد اللي دايرة بالصور. وقتاش هذا كم تهدت عاد البلاد، ما عادش الماء تاع المجل من المطر يخزنوا غادي البيوت اللي دايرة بالدار، الكل يصبوا في بعضهم ويصبوا في المجل. الماء المجل صالح للشرب وصالح للغسيل الدبش، خاطر يرغي الصابون، يرغي الصابون. ولا عنده بير، البير ساعات تلقى حلو وفي أغلب الوقت تلقى ملح انت والأرض. أنا عنده مصلحة كبيرة ياسر المجل، ويسقيوا بيه أيضا زاد الحيوانات، ولا عندهم بقر، فماش واحد بقاش عنده بقرة وعلالش في الدار. الماء هذا يحطوا أغلب الوقت في الحلابي الشربية في جهات يسميه، والحلبية هذيك يدلدوها زاد في المجل يغطسوها تبرد. والمجل عنده برشا حوايج في الوحد، حتى المرضى يدلوه في المجل ولا في بير. وهذا خدمتها عندها برشا، اللي يقولوا المافي هذا اللي عنده الهافية يبلي يتنفس بالسيف يدايخ الصغير قبل أقل المرضى تموت حاجك يمشي. قبل كانوا يمشوا لقصبة المديوني، فما امرأة غاد تقولهم دلدوه في المجل ولا في البير ولا في، وموجودة حتى في المستير وقت برشا مرات هكا يدلدوا في الواحد. وهذه صورتها حتى في تلفزة قبل، حاجة جات لهنا يهبطوا كل ولاد كي يحطوا في الشارع، حطوا في الشارع ويدلدوا في البير. هو بطبيعة الحال كي طابت تفوت تقريب 8 متر و10 متر الطقس نتاع البير فيه برودة ملوطة، كان صاح يقولوا الكبرى، هو يصيح الولد والصغارية تسمع من فوق يولي عاطي مسد هو برا هو برا هو برا، ويطلعوه وقتها. ووقت برشا مرات في البير في سيد المازر هوني في المستير، في خنيس زاد موجود، في برشا بلدان موجود ويستعملوه للمهف. يقول لك هذا اللي عنده الهافية إذا كان صح معناه بري.
0: مازالت البركة.

مروان خولي نوصل مع 17 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 4 جويلية 2026. تحياتنا لكم، إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله ما فيه كان الخير. نحن مازلنا معكم حتى للتسعة ونسوكم في الصبحية هذه ونهار جديد اللي نبدأوها مع بعضنا. ونهار زادة كما تعودتوا في بشائر الصباح، الربح موجود وعندكم فرصة باش تربحوا وصل بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام المنستير. الموعد كما العادة يكون على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. سؤال سهل برشا، إذا كان سمعتوا فقرة مازالت البركة تنجموا تجاوبوا على السؤال، وإلا حتى كما سمعتوش سهل برشا سؤال ينجم أي واحد فيكم يربح معنا اليوم. هات نذكركم به، السؤال يقول خزان يتبنى تحت الأرض باش نجمعوا فيه الماء متاع المطر من أسطح المنازل. ثلاثة احتمالات زادة من الفوق، هو سؤال سهل برشا ونزيدوا نعطيكم احتمالات. هل هو واحد ماجل، اثنين البير، ثلاثة الفسقية؟ سهلة برشا العملية، تمشي للصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، تجاوبوا على السؤال هذايا في الكومنتير تلقاو السؤال تجاوبوا عليها غادي. وانتم موجودين كما العادة تعاونوني في اختيار الغناية الأخرى اللي نكملوا بها بشائر الصباح. اليوم اقترحت عليكم زوز غنيات مش نختاروا منهم، راغب على ما يا ريت، ذكرى محمد وحياتي عندك. كما العادة كما تعودتوا توا جمعة من بداية البرمجة الصيفية على إذاعة المنستير تختاروا الغناية الأخرى في بشائر الصباح. واحد راغب على ما يريت، اثنين ذكرى محمد وحياتي عندك. الموعد على صفحة الرسمية لإذاعة المنستير. شو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ دقيقة صحة كما العادة تستناو عناوين نشرة أخبار ثمانية، الأخبار الرياضية في سبور أنفو، أحوال الطقس كما العادة من المعهد الوطني للرصد الجوي، وفق صغير صغرون بعد ما نسمعوا هاني شاكر. مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم مبروك. تحياتنا لكم وطريق السلامة للجميع إذا كان متوجهين للخدمة. ربي معكم.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: حسنا، أنا اسمي محمد، عمري 4 سنوات. نمشي نتكى شوية، نقيل شوية دباجي الليل، نرقد شوية، وبعد دباجي الصبح نمشي نلعب، وبعد نمشي ندوش شوية، ماما ندوش لي، وبعد نمشي نقعد في الصالة ونتفاش باللانديناتور. نحب أنا نحكي لكم على العطلة، نمشي للقرآن، وبعد لوح، بعد نفطر، وبعد نمشي للبنتول، وبعد نلوح نقرأ شوية، وبعد نمشي نتكى، وبعد نتفاش في التليفون متاع ماما، وبعد نمشي نزل شوية بالتروتينات، وبعد نمشي بحزة ماما، تنقول لها يما عايش ماما تعطيني دبسك شوية، يخي تعطيهولي، وبعد تعطيني براسة نمشط بيه، ماما تشليلي حلوة، وبعد ماما تدوب اللوح ناكل حلوتي ونرقى.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الناس اللي عندها مرض بهجت يعانيوا من اللشلوش في الفم، ونصيحتنا باش نقصوا من حدة اللشلوش ومن إمكانية ظهوره إنه الناس هذوما تبتعد عن المملحات والمخللات بصفة عامة، يبتعدوا عن المكسرات وخاصة المملحة منها، يبتعدوا عن الحوامض والقوارص بصفة عامة، يحافظوا على نظافة الفم والأسنان، ويزوروا بصفة دورية طبيب الأسنان للقيام بالفحوصات اللازمة. مع تحيات الدكتورة ملك الشيدة.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة والنصف صباحا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. تونس تحتضن اليوم فعاليات الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج. وزارة المالية تدعو إلى التريث بخصوص إقرار إلزامية انخراط الفلاحين في صندوق الجوائح لاستكمال ضبط آلياته وتقييم تجربته. خبير في علوم البحار يحذر من تكرر حالات غرق الأطفال بعدد من الشواطئ، ويؤكد أن الطوافات المروجة لا تتوفر على شروط السلامة. إيران تبدأ رسميا مراسم تشييع خامنئي في طهران. تفاصيل هذه العناوين وأنباء أخرى تأتيكم بإذن الله بعد نصف ساعة من الآن. إلى اللقاء.
3: بوحجلة، سبيخة، حفوز على الموجة 97.3.
4: 97.3 في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
5: في شتى المجالات.
4: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
5: سياسيا،
4: اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
5: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
4: ومعانا ما يفوتكم شيء.
6: معلومة تهمكم.
7: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
8: تغيير بطاقة التعريف الوطنية على إثر السرقة أو ضياع أو تلف. شروط الانتفاع بهذه الخدمة: ضياع بطاقة التعريف الوطنية، الوثائق المطلوبة، تعمير المطبوعة الإدارية وإمضاؤها، شهادة ضياع، 3 صور فوتوغرافية للمعني بالأمر، طابع جبائي 25 دينار، مكان إيداع الملف بمركز الأمن، الشرطة أو حرس وطني مرجع نظر الإقامة الطالب من أجل الحصول على الخدمة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم المطلب.
6: معلومة تهمك.
7: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

0: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
2: سياسيا
1: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
2: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
1: ومعانا ما يفوتكمش.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ بالمونديال، والبارح تعرفنا على ثلاثة فرق الأخيرة اللي ترشحت للدور السادس عشر من كأس العالم، أمريكا، كندا، وأيضا المكسيك. المنتخب المصري يضمن ترشح رغم أنه كان صعب. المنتخب الأسترالي إمام عاشور فتح نتيجة في الدقيقة 13، ثم محمد هاني عدل النتيجة في الدقيقة 55، تمشي المباراة للتسعين دقيقة ثم الحصص الإضافية ثم ضربات الجزاء تعطي الأفضلية للمنتخب المصري، ولأول مرة يترشح للدورة السادس عشر في تاريخ المنتخب المصري بعد ما زاح المنتخب الأسترالي بفضل ضربة جزاء 4-2. في مباراة أخرى كانت مشوقة إلى أبعد حدود، مباراة الرأس الأخضر منتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي افتتح النتيجة ثم دي أرتي عدل النتيجة لصالح الرأس الأخضر. أيضا ليزاندرو مارتينيز يضيف الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني، لوبيز يعدل النتيجة للرأس الأخضر. مباراة ممشي للحصص الإضافية كما قلت، ثم في أواخر المباراة جابرييل روميرو هدف الثالث للمنتخب الأرجنتيني، ويهدي انتصار صعب للمنتخب الأرجنتيني أمام منتخب الرأس الأخضر. منتخب كان محترم جدا، خرج من الباب الكبير بعد ما شرف القارة الإفريقية. منتخب نذكر أنه تعادل مع المنتخب الإسباني أمام بطل اليورو إسبانيا أمام منتخب الأوروغواي. قليل من الحظ والتوفيق كانوا خلاوش المنتخب الرأس الأخضر يمر أمام منتخب الأرجنتيني اللي 120 دقيقة كما قلت خلت المنتخب الأرجنتيني ترشح للدورة القادم. ذكروا المنتخب الرأس الأخضر وبلد الرأس الأخضر 500,000 نسمة فقط. مباراة أخرى كان فيها الآخر مباراة المنتخب الكولومبي يمر للدورة القادم، منتخب غانا بهدف رئيس في دقيقة 14 يهدي المنتخب الكولومبي ترشح للدور القادم. هيك تعرفنا على المواجهات الدورة السادس عشر من كأس العالم 26. اليوم الافتتاح بزوز مباريات، مباراة كندا والمغرب الساعة 6 بتوقيت تونس، ثم 10 متاع الليل مباراة فرنسا الباراغواي. ثم نحكي على مباراة يوم الأحد 9 ليلا، مباراة النرويج والبرازيل، ثم 1 صباحا يوم الاثنين مباراة المكسيك إنجلترا، 8 ليلا يوم الاثنين البرتغال إسبانيا، 1 صباحا أمريكا بلجيكا. كما قلت منتخب الرأس الأخضر باش يواجه المنتخب المصري، باش يواجه المنتخب الأرجنتيني، وآخر مباراة باش تكون بين منتخب سويسرا والمنتخب الكولومبي. هذا البرنامج الدور السادس عشر لكأس العالم 26. الاتحاد المنستيري نتوي صفحة كأس العالم، يغلق ملف عمر العمراني بعد ما أعلنت الهيئة المستقلة لفضل النزاعات التابعة للاتحاد المنستيري أمس غلق ملف اللاعب عمر العمراني بعد سداد مستحقاته المالية بقدرة تقريبا 70,000 دينار، وهكا تم غلق كل الأبواب. والاتحاد المنستيري بصفة رسمية باش يكون في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في المقابل أيضا الجامعة التونسية ترسل وتقرر أنه باش يكون افتتاح الموسم الرياضي الجديد والبداية الموسم الرياضي الجديد باش يكون 22-23 أوت القادم، وأرسلت أيضا لكل النوادي أنه تم البقاء على 16 فريق فقط بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في فريق النادي الرياضي الصفاقسي اتفاق رسمي مع المدرب الصربي ميلتون للإشراف على مقاليد الفنية لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. ميلتون 57 عام، سبق له باش درب العديد من الفرق والمنتخبات، أوغندا، جنوب أفريقيا، تنزانيا، رواندا، السودان، مصر، زامبيا، ليبيا والجزائر، عديد شملت منتخبات وأندية في أوغندا كما قلت جنوب أفريقيا والعديد من الدول. نذكروا الساعات القادمة باش يتم الإعلان الرسمي على المدرب الجديد لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. في كرة السلة المنتخب الوطني التونسي حقق المهم ويضمن العبور للدور الثاني من تصفيات المونديال بعد ما حقق فوز أمام نظيره الرواندي بنتيجة 83 مقابل 67 مش يضمن رسميا تأهله للدور الثاني من تصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 27 قبل الجولة الأخيرة من النافذة الثالثة الاشتراقي خلالها منتخب غينيا يوم الأحد تكون الواجهة النافذة الرابعة من 27 حتى 30 أوت القدم في قاعة رادس. في نهاية سبورت أنفو شاركم أسعد الأيام، يرجعكم محمد يكمل معكم بشار الصباح، إلى اللقاء.

0: 57 دقيقة رجعنا لكم ومواصلين معكم بشائر الصباح حتى للتسعة متاع الصباح. نمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي بلال يحيوي. صباح النور.
1: صباح النور خويا محمد، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي ذات المنصة.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. كيفاش باش يكون طقس اليوم وناخذ فكرة على نهاية الأسبوع أيضا؟
1: قبل ما نحكيو طقس اليوم نحكيو على التقلبات اللي كانت موجوده خلال اليوم امس، خاصه من ناحيه الامطار والسحب اللي كانت موجوده في اغلب، خاصه هي متمركزه اكثر كانت موجوده على المناطق الساحليه الشماليه وايضا الشرقيه. امطار اللي سجلناها معناتها كانت الحقيقه كميه ضعيفه الى متوسطه، اهمها في نابل اللي تراوحت بين 3 الى حدود 17 ملم، في تونس وبزرت من 1 الى 6 ملم، في بيناروس بين 2 و 11، في زغويه بين 1 الى 2، وايضا في صفاقس بين 3 الى حدود 5 ملم. اليوم ان شاء الله باش تبقى معناتها التقلبات هذه نحو الشرق، لكن تبقى بقايا أمطار خاصة هذا الصباح الباكر معناتها خاصة بأقصى السواحل الشرقية، ثم سحب قليلة يسقر نسبيا للطقس، طقس قليل السحب على أغلب المناطق. آخر النهار إن شاء الله معناتها ثم كذلك تكاثف نسبي للسحب في المرتفعات الغربية للوسط، تكون مسحوبة أيضا ببعض الأمطار مع هبوب رياح، مازالت متواصلة الرياح، هي البارحة أيضا كانت هناك رياح قوية لكن اليوم مازالت متواصلة أيضا خاصة قرب السواحل وكذلك محليا بالجنوب. البحر عامة مش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب خلال هذا اليوم، ودرجة الحرارة القصوى تتراوح بين 29 إلى حدود 33 درجة في المنطقة الساحلية أيضا والمرتفعات، وبين 34 إلى حدود 39 درجة بالنسبة لبقية الجهات. يوم غد إن شاء الله نعود للاستقرار من جديد في حالة الطقس، طقس عامة قليل السحب، الريح أيضا تتقلص نسبيا سرعتها، هذاك تبقى قوية شوية خاصة قرب السواحل وبالجنوب. البحر عامة أيضا مضطرب، ودرجة الحرارة في ارتفاع طفيف خلال اليوم الغد معناتها مقارنة بهذا اليوم درجة إلى درجتين فارق لا أقل. وإن شاء الله يتواصل الاستقرار هذا أيضا في بداية الأسبوع، تتقلص أيضا مع سرعة الرياح، البحر يكون متموج إلى قليل الاضطراب خلال يوم الاثنين، عامة طقس قليل السحب بأغلب المناطق، ثم بوادر ظهور خلايا رعدية أيضا والمرتفعات الغربية الوسط والجنوب خلال المساء يوم الاثنين، وكل الحرارة تكون في استقرار، ويوم الثلاثاء نعود إلى الاستقرار أيضا معناتها من خلال ارتفاع نسبي في درجات الحرارة وبحر قليل الاضطراب اللي باش يكون على أغلب السواحل.
0: واضح، شكرا ليك سي بلال، تحياتنا ليك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 57 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح، شكرا على الاستماع. نشرة أخبار 8 بعد 7 دقائق من توا، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. شكرا على الاستماع، خليكم معنا متبادوش.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: وتمام الثامنة صباحا على موجاتنا. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: تونس تحتضن اليوم فعاليات الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج. وزارة المالية تدعو إلى التريث بخصوص إقرار إلزامية انخراط الفلاحين في صندوق الجوائح الاستكمالية، ضبط آلياته وتقييم تجربته. إيران تبدأ اليوم رسميا مراسم تشييع خامنئي في طهران. إلى تفاصيل النشرة: تحتضن مدينة العلوم بتونس العاصمة اليوم الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج الذي تنظمه جامعة العمال التونسيين بالخارج بالشراكة مع المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات. وأوضح رئيس الجامعة حسن العريبي أن هذه الندوة تهدف إلى تعزيز ثقافة التحكيم والوساطة وتثمين الكفاءات التونسية بالخارج وتعزيز مساهمتها في الاستثمار.
1: حبينا يكون فرصة نوريه العدالة من وجهة الثانية من وجهة الآخر. العدالة اللي أغلبية الدول في العالم ولات تعتمدها اللي هو التحكيم، دونك فرصة باش يكونوا متواجدين إن شاء الله خبراء في القانون، أساتذة في القانون، محامون، قضاة متقاعدين، محاكمين دوليين، ممثلين على الجالية التونسية، عضو الإشهاد، عضو المنافذين، تكون ذات سلك الديوانة التونسية موجود. فرصة لأي مستثمر بالخارج اللي حب يعمل أم بروجي، حب يعمل أي حاجة، اخترنا الذات منها في أول الباكون باش يكون عنده الوقت كان يحب يستثمر في البروجي باش يلقى شكون يسألو كيفاش يعرف.
0: سجل سد سيدي سالم بولاية باجة أكبر سدود تونس تحسنا في منسوب المياه، مما سيمكن من توفير الكميات المطلوبة من الماء لكل المناطق خلال فصل الصيف. وقال المكلف العام بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري إن سد سيدي سالم جاهز كليا للاستغلال وتزويد 12 ولاية بمياه الشرب بعد القيام بأشغال الصيانة وبعد ارتفاع نسبة امتلائه لتبلغ 59%.
2: سد سيدي سالم أكبر سدود تونس، طاقة استيعابه القصوى في حدود 580 مليون متر مكعب، طاقة الاستيعاب الحالية في حدود 340 مليون متر مكعب، دونك بنسبة مئوية في حدود 59%. طاقة استيعاب طيبة وطيبة جدا مقارنة بالسنوات الفارطة، سنوات الجفاف. السد يخضع إلى صيانة دورية ومراقبة دورية لكل منشآته، وتمت الصيانة بصفة سلسة وممتازة. المنشآت تفريق القاع أيضا وقع صيانتها، قمنا في الفترة الأخيرة بعمليات تجربة والحمد لله سدنا على أتم الاستعداد والجاهزية للاستغلال.
0: كشفت بيانات قدمها ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بالتعويضات الموجهة للفلاحين مع تسجيل محدودية انخراط الفلاحين في الصندوق، وهو ما أثر على توازن موارده مقارنة بحجم النفقات. ودعت وزارة المالية إلى التريث بخصوص إقرار إلزامية انخراط الفلاحين في الصندوق وفسح مزيد من الوقت لاستكمال ضبط آلياته وتقييم تجربته. سليم سالم رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوضح:
3: عدم جاهزية الإطار القانوني الأوامر تعريف كل جائحة فلاح باش يتمتع خدمات هذا الصندوق يجب أن ينخرط في هذا الصندوق وينخرط في مجابهة جائحة من الجوائح، مثلا الجفاف، مثلا الأعاصير، العواصف الرملية. دونك هذا الإطار القانوني مازال مش جاهز، والمصالح وزارة الفلاحة والممثلين متاعها تعهدوا أنه يسرعوا في إصدار هذه الأوامر المعرفة للجوائح هذه. دعينا ممثلي وزارة الفلاحة ووزارة المالية إلى رفع في المعاليم 30 مليون دينار، هو مبلغ تم ضعيف شوية بالمقارنة مع أهمية قطاع الفلاحة. إن شاء الله في قانون المالية الجاي إن شاء الله نحاول نوجد بعض الموارد الأخرى، نشوفوا المتدخلين في قطاع الصناعة التحويلية الفلاحية، المتدخلين في الأسواق الجملة، باش نحاولوا نشوفوا بعض المداخيل الأخرى اللي تنجم تنمي المداخيل متاع الصندوق. المشكل الأهم اللي هو انخراط الفلاحة، دعينا كيف كيف وزارة إلى مزيد العمل على الجانب الإعلامي لتوعية الفلاحة وإبراز دور هذا الصندوق في معاهدة مجهود الفلاحة لتجاوز الأزمات، وباش ما يكونش الصندوق هذا هو صندوق نتفكروه كان عند الأزمات. يلزم الفلاح كيما يأمن سيارته، كيما يأمن حياته، يلزم يأمن المحصول متاعه ويأمن نشاطه.
0: نبقى مع القطاع الفلاحي، حيث سجل ديوان الحبوب تجميع أكثر من 8,000,000 قنطار من الحبوب على مستوى الوطنية إلى غاية غرة جويليا الجاري، بالتزامن مع انطلاق عمليات خلاص الفلاحين بكافة فروع البنك الوطني الفلاحي في الولايات المعنية بتجميع المحصول. ودعا الديوان كافة المتدخلين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات النقل والخزن، لافتا إلى تركيز خلية متابعة خاصة بموسم التجميع للإجابة عن الاستفسارات وتدليل الصعوبات والإبلاغ عن أي تأخير قد يطرأ في صرف مستحقات الفلاحين. انطلق المستشارون في الإعلام والتوجيه الجامعي والمدرسي في تنظيم اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا للتعريف بمختلف مسالك التعليم وأفاقه المهنية وشروط الالتحاق بها، على أن تنطلق يوم 13 من هذا الشهر الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي بالمؤسسات الجامعية في مختلف الولايات. وأفادت المستشارة العامة في التوجيه المدرسي والجامعي إيمان الورتانية بأن هذه الاجتماعات تهدف إلى مزيد التعريف بالمسارات المهنية المتوفرة وشرح الإجراءات والتركيز على ضرورة احترام الأجل وتعمير الاختيارات بطريقة صحيحة حسب مجموع النقاط لتفادي المرور إلى الدورة الموالية.
4: في الفترة هذه نعمل اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا، عن اجتماعات في المعاهد تنطلق نهار 13 جويلية باش نعرفوهم أكثر بالمسارات المتوفرة، نشرحوا لهم كيفاش ينجموا يحترموا الأجيال وكيفاش يستثمروا الإجراءات ويخدموها بالصحيح، كيفاش يعملوا اختيار مناسب ليهم ولطموحاتهم في نفس الوقت تكون فما واقعية، لخاطر احنا نحبوهم ما يتأجلوش باش ما يتأجلوش للدورة اللي بعدها ويتمكنوا انهم ياخذوا تعيين جيني منذ الدورة الرئيسية. ثم نقاط وعناصر معينة يلزمهم يتبعوها ويحترموها في علاقة بمجموع النقاط مثلا، غير الأيام الإعلامية للتوجيه الجيني اللي نقوم بها في المعاهد واللي هي العمل الرسمي نتاعنا كل عام. عندنا زادة تظاهرات مع الجامعات، عندنا تظاهرات مع وزارة التعليم العالي في مدينة العلوم إن شاء الله 22-23 جويلية.
0: في موضوع آخر، حذر المهندس سامي مهني خبير علوم البحار من تكرر حالات غرق الأطفال بعدد من الشواطئ أثناء السباحة باستخدام الطوافة المائية أو ما يعرف بالشمبرير. وشدد مهني على أن الطوافات المروجة لا تحترم شروط السلامة، داعيا الأولياء إلى مزيد اليقظة.
5: ماهمش في دي ستاندار تاع حماية باهية، راهو لي شومبرير هذوكم تاعو يسمعوا يزيدوا يغرقوا ولاد صغار، شفتهم عشان الموجة تقلبهم يوليو ساقي راسهم اللوطة وساقيهم الفوق، معناها قد ما ردوا تونس سيرتو شفت الأيامات هذيا ثم برشا ريح، دونك كل ما هو معبي بالهواء شومبرير ولا كونكور ولا حاجة الريح ما يرحمش، هنا زاد ثم يلزم نطلبوا من الأولياء ياسر أكثر يقظة، معناها مش برمان نحطوا ولد في شومبرير ونقعدوا نحكيوا هنا واقفين بحكايه غير يا سيدي البحر يخدم هيك، علاش ثم الاولياء اول ناس يلزمنا نوصلوا لهم المعلومه انهم ما يشريوش اللي يجي في الديبواي هذوكم والشومبريرات هذوكم وما يسيبوش ولادهم وحدهم في الماء حتى في نص متر وماء حتى في 20 سنتي، انت شنو تعمل؟ ماك شدوا من يده وغطسوا شويه ورجعوا تحت البحر السود.
0: في الشأن الدولي، أعلنت بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز بالتزامن مع موافقة سلطنة عمان على التعاون مع البلدين لضمان سلامة الملاحة في مياهها الإقليمية. ويأتي هذا التحرك بعد اضطرابات شهدتها حركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال الحرب بين إيران والولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مما تسبب في ضغوط حادة على أسواق الطاقة وارتفاع أسعار الوقود عالميا. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع أمريكا، مشيرا إلى أنه منح طهران مهلة أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة خامنئي. وقد بدأت إيران صباح اليوم مراسم التشييع الرسمية للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي الذي اغتيل بقصف في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، في مراسم تمتد 6 أيام وتشمل محطات في العراق قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مدينة مشهد. وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بانطلاق المراسم، فيما فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة وقيود واسعة على حركة المرور في محيط موقع التشييع مع استمرار وصول المشاركين إلى الساحة الرئيسية لتشييع خامنئي. 10 دقائق بعد 8 صباحا على موجات إذاعة المنستير، نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. تونس تحتضن اليوم فعالية الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج. وزارة المالية تدعو إلى التريث بخصوص إقرار إلزامية الانخراط الفلاحين في صندوق الجوائح لاستكمال ضبط آلياته وتقييم تجربته. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية هيثم والناس في الإخراج التقني، ياسمين معتوق في الإخراج الرقمي، بشائر الصباح ما زالت تتواصل مع محمد بيار، نصير السكلي تقول لكم إلى اللقاء، نلقاكم بإذن الله في موجز الساعة 9. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
7: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: طيب صباح الخير. مبروك سيدي، طلع نهار 50.

0: فهد بلان نوصل معه 8:18 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 4 جويلية 2026. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. نحن موعدنا مازال متواصل حتى للتسعة ونواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كما العادة تكون معنا مدام نوزت بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الخير محمد، صباح الخير لجميع مستمعي إذاعة المنسية.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا اليوم. مش نحكيه موضوعنا بش يكون القرنيت، مش فقط بش نتعرفوا عليه لأنه نعرفوا أنه الفترة هذه هي فترة الرحلة البيولوجية متاع

0: قرنيت، لكن للأسف ما زلنا نشوفه فيه في المارشيات وفي الأحوانة اللي بيعوا الحوت.
1: هيك علاش محمد فقرة اليوم من ولد بحر ستكون تحت عنوان القرنيت في تونس بين البحر والقانون والتراث.
0: باش نبداو
1: فكرة الحلقة ما جاتش من الفراغ. دونك الفكرة جات كيف لقينا بعض الهواة في نطاق الصيد الترفيهي يصطادوا في القرنيت في وقت فيه موسم الصيد مسكر. والحاجة هذه محمد ما تنجمش تمر مرور الكرام. هيك علاش بارح انا وياك دونك فكرنا تسليط الضوء على هذه الممارسات الغير قانونية في فترة يفترض انها راحة بيولوجية. ولازم التونسي يعرف انه صيد القرنيت عنده مواسم صيد منظمة تفتح وتسكر بقرارات رسمية باش تحمي المخزون البحري.
0: هات خنذكر ومدام الساعة بالراحة البيولوجية من وقتاش الوقتاش
1: لكن الراحة البيولوجية السنة دونك بديت الراحة البيولوجية متاع القرنيت السنة دونك بديت في يمنع صيد الأخطبوط. دونك خرج قرار رسمي من وزارة الفلاحة من 15 ماي إلى 15 أكتوبر وحتى السنة اللي فاتت محمد أجلوا فيها الفترة الراحة البيولوجية حتى يكشي النوفمبر. دونك هذوما قرارات يتخذها مدار الفلاحة علاش باش تحافظ على مخزون تاع القرنيت في البحر الأبيض المتوسط. أما قبل ما نحكيه على القانون باش نتعرفه شوية على القرنيت أو الأخطبوط. شنو القرنيت وهو الأخطبوط باللغة العربية؟ دونك اسمه العلمي أكتوبوس فيرغاريس. ينتمي إلى مجموعة اسمها رأسيات الأرجل لسيفالوبود باللغة الفرنسية. دونك نلقاو تلقيهم لاصقين في روسهم ديريكتومو. وذوما الرخويات البحرية جسمه طري ما عندوش عظام عنده 8 أرجل فيها ديفونتوس. حاولت نترجمهم خد احنا نحن نتعرف نقريب باللغة الفرنسية. حاولت نترجمهم لقيت اسمهم ميمصات. وكل رجل فيه زوز صفوف متاع فونتوس ميمصات هذوما وينجم يوصل عدد متاعهم حتى 240 فونتوس. دونك رقم تحسه كبير شوية. دونك الوزن متاع الأخطبوط هذايا بربي ما نصطادوش إلا ما يوصل كيلو.
0: أقل من كيلو لا
1: للقرنيت في الأسواق أقل من كيلو يزمي نتفاجأ ويزمي نبلغ السلطة به. دونك لهنا الحجم متاعه يوصل بين 10 و 50 سنتيمتر إذا كان ما نحتسبوش الأرجل. إذا كان نحتسبو الأرجل باش يوصل الطول متاعه حتى يكشي المترو. وحاجة لازم نقولها للمستمعين اللي الكائن هذا ذكي جدا وغريب الأطوار. عنده ذكاء عالم عالي يتعلم ويتذكر ويهرب من المصائد. وحتى ساعات شفنا هكا في دي فيديو اللي القرنيت ساعات لعبت تلوح حاجات في البحر ربي يهديهم يلقاو العلاب بينجم حتى يفتحهم. ذكي ياسر وعنده سلاح دفاعي اللي هو الحبار. دونك وقت اللي يلقى روحه في خطر شو يعمل الاخطبوط هذايا؟ يطلق سحابة حبر سوداء في الماء هكيك يتخبى في وسطها تعمل له كيف الستار. وهكيك السحابة هذه تربك المفترس وينجم هو يهرب بسهولة. حاجة أخرى للقرنيت الدم متاعه أزرق. احنا الدم متاعنا أحمر الدم متاعه أزرق عشان نقولكم عليش على خاطر يحتوي على الهيموسيانين. احنا عنا الهيموغلوبين في بدلنا هو عنده الهيموسيانين اللي فيها نحاس. احنا عنا الحديد وهو عنده نحاس.
0: هذا اللي خليه معناتها اللون يتبدل متاع الدم
1: صح يتك عليش يخليه. دونك هو ساعات يبدل اللون متاعه. وعنده زيادة حاجة أخرى ثلاثة قلوب. إحنا على قلب بركة هو عنده ثلاثة قلوب. دونك ثم زوز قلوب يدفع الدم نحو الخياشيم. وعنده قلب ثالث رئيسي هو اللي بشي يوزع الدم على الجسم كما القلب متاعنا اللي يوزع الدم على كامل الجسم. اليوم حبيت نختار طريقة صيد تقليدية وحبيت نمشي جزر قرقنة. دونك في قرقنة يتم استعمال القارور باش يصطادوا القرنيت.
0: ويظهر لي نقصت الحكاية هذه
1: نقصت أما موجودة. توكي تمشي توصل للبطاح قرقنة تهبط في قرقنة والحاج لقى سيدي يوسف تلقى غاديك القارور موجود واللي هي جرار فخارية فيها فتحات تتربط في حبال طويلة ونرميهم في البحر. واحنا بكيكا قلنا القرنيت يحب يتخبى الاماكن الضيقه والمغلقه. دونك يدخل داخل القارور هذايا ويتحبس بالداخل. ويجي بعدك البحارة يجي يلقطوا القرور هذاك ويخرجوا منه القرنيت. وبربي يا جماعة رد تلقى الكعبة أقل من كيلو
0: رجع
1: في البحر وما تكلوا.
0: هذه راحة بيولوجية ولا مش راحة بيولوجية؟ معناتها في كل الأحوال
1: ديما ماذا بينا أقل من كيلو نخليه يكمل النمو نتاعه، فهمتني، باش نحافظوا على الثروة نتاع السمكية نتاعنا ولا ثروة المنتوج البحري في البحر الأبيض المتوسط في بلادنا، باش نخليه الغدوة لأولادنا، نخليه لهم القرنيت موجود. باش نمشيو للقيمة الغذائية، القرنيت يعتبر غذاء صحي غني بالبروتينات كالعادة، قلنا 20%، ولكن عنده تنحكيوا علاش من بعديك علاش باش نقول لك المعلومة هي عنده كميات كبيرة من الألياف العضلية. لك علاش ديما كيف نجي نطيب القرنوز لما نخبطوه محبط كده خطر الألياف العضلية بتاعه، دونك هو باش تخلي يولي أكثر طري وينجم يطيب بسهولة. النوع هذية من الرخويات قليل الدهون، أقل من 2%، ولكن الدهون هذية فيها غنية كيف العادة بالدهون الغير مشبعة اللي هما الأوميغا 3، وخاصة لاسيد إيكوزا بنتا إنويك ولاسيد دوكوزا إكزا إنويك اللي البدن متاعنا ما يخرجهمش، يرضاهم كان في ولد بحر. وكذلك الأخطبوط غني بالمعادن. ثم حاجة نحب نقولها اليوم، الرخويات هذه غنية بالبيورين. البيورين هذه نجم تتحول إلى حمض الأوريك، لأسيد أوريك. هيك علاش مستمعين بربي المرضى بالنقرس والقوت ننصحوهم يكثروش منه على خاطر نجم يزيد في ألم المفاصل. هو غني، ولكن هذه الحكاية صغيرة نتاعو اللي فيه البيورين زايدة شوية، دونك تخلي البيورين يتحول إلى أسيد أوريك وينجم المرضى بالنقرس يضروا شوية، دونك ماذا بيكم ما تكثروش من أكل الأخطبوط. توا باش نمشي طريقة الطهي نتاعو، وباش نحكي على تراث بحري في قرقنة، وهو تجفيف هذا النوع من الرخويات. دونك نمشيو لقرقنة باش نلقاو برشا ديار معلقين القرنيت قاعدين يشيحوا فيه، هذا تراث تاع الجزيرة. وهذا نوع من الرخويات قبل ما يجفوه ينظفوه ويخبطوه. وعلاش يخبطوه محمد؟ حكيت شوية قلنا خاطر الألياف العضلية عالية عنده، باش نكسروا الألياف العضلية ويولي طري. وحاجة أخرى اش معناها احنا باش نجفوه محمد؟ معناها عملية التجفيف، هو الماء باش يخرج، فهمتني؟ دونك القيمة الماء الموجود في وسطه باش ينقص باش يولي معناها مجفف. هيك علاش عملية التخبيط هذية ولا الطرق نقوله لها، اللي هي باش تخلي الماء الموجود داخل الأخطبوط يخرج لبرا ويشيح معناها في أسرع وقت. ومن بعد ما نخبطوه دونك يتعلق في حبال ويتعرض لأشعة الشمس والهواء باش نتحصلوا على قرنيت مجفف ذو طعم قوي ومنتوج تراثي محلي لجزر قرقنة. والقرنيت هذايا القيمة نتاعو الشرائية، دونك لهنا نشريو القرنيت غالي شوية، ولكن كيف يتجفف محمد الأسعار ما نحكي لكش. شفت أسعار حتى 80 دينار
0: كيلو تاع هو الأسعار الأسعار تغلى لأنه ما عادش فما برشا قرنيت، فما نقص، والنقص هذا لأنه ماناش قاعدين نحترموا في الراحة البيولوجية وماناش نحترموا في الحاجات اللي كنت تقول فيها.
1: صحيح محمد، أما حتى العملية التجفيف هذه في كل مورد رزق، حتى فما برشا عباد هم يطيبوه برشا يحطوه في الحسوب بنين على الأخر في قرقنا، كان المستمعين يعرفوا جزر قرقنا والمأكولات نتاعهم بنين على الأخر، معناها معروفين بالأكل نتاعهم سخطوا الحسوب هذية اللي يحطوا فيه القرنيت المجفف، دونك الأسعار توصل. أما الحاجة باش نقولها ريت كيف يتجفف الخلطة عمثل احنا قلنا فيه 2% في كيلو 2% في 200 غرام أخطبوط هكا ولا لا، عندنا مثلا دهون إذا كان جففنا شو معناها التجفيف؟ يخرج الماء هذاك، دونك الكونسنتراسيون باش تولي أكثر، دونك باش ناخذوا مثلا 100 غرام قرنيت باش نلقاو 3 مرات و4 مرات الدهون الغير مشبعة هذه موجودة في وسط الأخطبوط المجفف.
0: معناتها كي يشيح من الماء الدهون
1: تولي أعلى، يعني في 100 غرام تولي بيان سور تولي أعلى، خاطر كمية الماء هي كمية الماء تكون من 60 و80% في وسط ولد بحر بصفة عامة، كي نقصوا من الماء فهمتني في عملية التجفيف، دونك لا كونسنتراسيون تاع باقي البروتين والدهون والمعادن الكل باش يكثر، فهمتني، تولي 200 غرام القيمة نتاعها الغذائية ثلاثة مرات أكثر ولا أربع مرات من اللحم الطري الطازج اللي مازلنا كيف اصطدناه.
0: به
1: به طبعا باش نكملوا اللي هو دونك الهدف من الحلقة اليوم هما مواسم الصيد والراحة البيولوجية. دونك القرنيط ما يصطادش طول العام محمد هذا اللي قلناه في أول حلقة. دونك في تونس تم تنظيم رسمي لحماية فترة التكاثر، الحفاظ على المخزون البحري، ضمان استدامة الثروة السمكية. دونك نحكي على المنتوج كامل على ولد بحر بصفة عامة. وسنة 2026 دونك يمنع صيد الأخطبوط من 15 ماي إلى 15 أكتوبر. هو راهو سنة قلنا من آخر أفريل دونك بداية ماي بدينا نعمل في حملات تحسيسية باش نقولهم ردوا بالكم ما تصادوش الأخطبوط، خليه يتزاوج، خليه يتكاثر، خلي غدوة أولادنا يلقاو الأخطبوط في المياه في البحر الأبيض المتوسط. وحتى حبيت نقول من الأول اللي السنة اللي فاتت من كثر معناها وزارة الفلاحة خدت قرار إنها مدت في الراحة البيولوجية حتى لشهر نوفمبر. وبربي نحترموا فترة الراحة البيولوجية علاش؟ على خاطر لحماية جيل جديد أنا قلت وضمان مستقبل بحرنا.
0: واضح.
1: هذه هي دورتي للأخطبوط.
0: شكرا لك.
1: دونك عليك يا محمد عندكم شي أسئلة؟ دونك أنا حتى حبيت محمد كان يتفاعلوا مع المستمعين اللي كان يحبوا أي ولد بحر يتعرفوا عليه. دونك مش احنا ديما نحضروا البرنامج أنا وإياكم مع إذاعة المنستير، ينجموا هما على الصفحة يتواصلوا معنا ويقولوا لنا مثلا غدوا نحبكم تحكيوا لنا على نوع من الأنواع مثلا.
0: هنا هي ينجموا يلقاو الإعادة نتاع الفقرة على الصفحة الرسمية، يخليوا كومنتير إذا كان نحبوا نحكيوا على موضوع من المواضيع يخص البحر في ولد بحر.
1: إن شاء الله وصلت المعلومة.
0: واضح. شكرا لك مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار. شكرا لك، موعدنا يجدد معك ديما في الوقت هذا في بشائر الصباح الموعد مع ولد بحر. مازلنا مواصلين معكم الموعد حتى للتسعة متاع الصباح. نذكركم مازال عندكم الوقت إذا كنت تحبوا تشاركوا وتربحوا وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اسام المنستير. السؤال تلقوه موجود على صفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، وسؤال يقول شنو هو الخزان اللي تبنى تحت الأرض ونجمع فيه مياه المطر من أسطح المنازل؟ ثلاثة احتمالات. سؤال سهل هنا وفيه احتمالات زادة: واحد ماجل، اثنين البير، الثالث الفسقية. مازال عندكم تقريبا ربع ساعة باش تجاوبوا على الصفحة الرسمية. نرجع لكم بعد شوية مع بقية الفقرات، تستناو محلها بلادي ونرجع لكم مع علين المكان.

زهره عمري يا الصبرا ملي نورت الليالي زهره عمري يا الصبرا ملي نورت الليالي كاني علقت الجمره واقطبت

غريت عمري يا سمرة مدينا وردي ليالي كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي على

رضا عرايا وخلا ورقيت بقلبين ايديا رضا عرايا وخلا ورقيت بقلبين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حيا ولو ما كنت نخاف من الله نقول

0: خاطر المناسب.
1: قصور السيف الجم سيدي علوان عالموجة 95.7
0: إذاعة المناسب 95.7.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: أعطوني سبب واحد بيمنعكم تسافروا على تونس. تونس مزيانة برشا برشا.
1: بس تروح على تونس حتعرف شو السحر يلي بيجذبك لها. بس تزور مدنها، تمشي على شواطئها وتشوف خضارة وتقعد مع ناسها وتستمتع بأجواءها، حتعرف أنه أنت ماشي بحضارات متنوعة كتير. من مدينة قرطاج أهم المدن التاريخية لمدينة القيروان أهم مدينة إسلامية بأفريقيا، وشنني آخر قرية أمازيغية مسكونة بتونس، وجربة جزيرة بيسكنوا فيها يهود وإسلام. حتشوف الحرف القديمة من صناعة السجاد والحرير والفضة، وحتى المواقع اللي صوروا فيها أهم الأفلام العالمية. حتمشي بأسواقها اللي مليانين ألوان وزخارف وحياة. بس لما تاكل من أكلها حتحرحر كتير طبعاً. كل يلي عم احكيه عم تشوفوه انتو بس بكم لقطة، بس لما تروحوا على تونس حتقولوا
2: كيف نشفى من حب تونس.

0: جورج الراسي نوصلوا معه ل 48 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح وما زلنا مواصلين معكم ونوانسوكم في الصبحية هذه حتى لتسعة متاع الصباح. نواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة على عين المكان.
1: على عين المكان
0: اليوم في على عين المكان معنا من المنستير سي محمد البواب. صباح النور.
2: صباح الخير سي محمد ليك وكل السادة المستمعين. أمواجي بعد المنستير بالفعل يعني أصبحنا وأصبح الملك لله وحده اليوم. طبعا بعد السوق المركزية خرجنا في إطار اللامركزية
0: إذن
2: في نقطة خارجية. اليوم شينا سوق السبت. طبعا سوق السبت وما درك ما سوق السبت منستير وهو من جملة الأسواق الكبرى في الساحل وفي تونس. طبعا على اعتبار تنوع البضاعة سواء خضر سواء غلال سواء الفريب سواء يعني باش من الخارج يعني او المصنوعات التونسيه. حبينا اليوم احنا ما بعدناش يا محمد على السوق. احنا دوبا كملنا يعني التجربه نتاع البرمجه الشتويه نبعدوا عن الخضار والغلال. حبينا اليوم زاد احنا ما تعرف انت العائلات هي القوت نتاع المواطن قبل كل شيء. معناتها هو كرشه ومعناتها بطنه باش يشبع صغيرات وليداته ثم تاتي من بعد الكماليات يعني هذه من الضروريات. حتى حبيت ان ممكن اني موجود ومتواجد في الوجه بحثه نصبه نتاع خضار وغلال مع الاخوين. طبعا اخويا طبعا رضا ونبيل بوجناح هذوما من الناس اللي حقيقه علاش قفت بحذاهم. طبعا من ابناء المقيمين الاعزاء وناس متربه على اخلاق كبيره. عاد حبينا ناخذ فكره من عند السي رضا. طبعا السي رضا الله
3: يعيش عشويه بارك الله فيك من حسن اخلاق
2: السي رضا. يقول لي السوق معناتها موجوده الخضره موجوده غلا شفت الطماطم طايحه.
3: لا شوف هي ما شاء الله من الوقت هذا تو اغلب الخضره كلها بيوم ما شاء الله وان شاء الله ربي يوجد الخير. كل شيء موجود في متناول الجميع. طماطم انا من 700 دينار ليكس ما شاء الله ان شاء الله. البقلوتي ب 2500 ما شاء الله. الزبد الشعباني كل شيء خيرات كل شيء متوفر. الشاري لبيه الحاجه ولبيه لمده الشاري فرحان فرحان.
2: هذا رجعني لحسن الاخلاق والقبال. علاش انت نبيل الحقيقه الناس تحبك واذا حبوك ارتاح. والله اني جيت رضا ونبيل طبعا اخوين. هو طريقه المعامله كيف تكون المعامله مش تقول لي الاخلاق مش غير تصنع
3: بطبيعه الحال. هي كل شيء اخلاق هذيك اهم حاجه في معناها المرتبه الاولى فهمتني. بعد كل شيء الاخر يجي من بعد. كما قلت لك معناها المهم احنا الشاري يبدا معناها فرحان. أسوان تبدا معناها في تناول الجميع. وقت اللي تحسب الهشبه معناها يبدا فرحان ما يقولكش معناها شبه هذه في حاجه غاليه ولا كذا.
2: موت قلبك كبير توفي له شويه
3: وما تنساش احنا هنا ميزان عربي. شو ميزان عربي ربي شو ميزان عربي بدينا به نكملوا به ان شاء الله بحول الله.
2: ربي يحيك. شو قال لك الشهاده مع عند الناس اللي زعفنا ناخذه مواطن. مرحبا بك خويا العزيز سي محمد. مرحبا بك. يظل الاجواء في صوتي تبضع من سوق السبت. ممكن ارفق شويه والا انت تحب ما تطلع على كل شيء موجود في السوق.
4: لا هو في نطاق الاطلاع عموما وهي عادة السوق الأسبوعية ما هيش وليت العقد هذه هي من عقود عن السوق الأسبوعية. وفرحنا برشا في الفترة هذه بانخفاض أسعار خاصة الخضر اللي هي الكروانة متاع والمرميطة متاع المواطن التونسي ترتكز على الخضر باعتبار أنه
2: المرميطة يا محمد غلبت عليه لأنه نعرف قائد محمد صالح هو مع قائد في الكشافة. هذه علاش المرميطة ويطيب ويتعب بطبيعة الحال وذكريات والله لقيته بالصدفة. أما من الرجال الشاوس اللي ناضوا في الحق الكشفي خاصة أعطيه الصحة سمحني قصت عليك.
4: اسمح قلنا طماطم الفلفل البصل اللي هما أساس كل طبخ تونسي أسعارهم معقولة ومعقولة جدا. يبقى مستوى الغلال اللي هي في العقود الأخيرة أصبحنا نفتقلوا لبعض غلال اللي كانت مشوادة من زاس من العوينة من ولات ما يشل الطبقة المتواضعة ولات للطبقة نقولوا اللي إمكانياتها مرتفعة شوية. إن شاء الله إن شاء الله على غلال الخضر على غلال الخضر الغلال ترخص شوية. يبقى الدلاع هو الملاذ توا والبطيخ ملاذ.
2: بخص ربافيك سي محمد يقول لي رحمة ربافيك خاصة في تونس برك مع تتصور تونس بخلنا نقولها الأمانة وتذكرت الحكاية موجود ربافيك راه في تونس وجنوب أفريقيا وشوية المغرب وكما نقولوا الفضل الله. وفما رجل جابها لتونس هو الزعيم حبيب رقيبة اللي خلى الناس صراحة رحمة رحمة
4: مش رحمة هي ضرورة وبانعدامها تنعدم الحياة في تونس. هذا يقولوها بكل أسف لأنه أحنا المواطن في طبقاته المختلفة يلبس من الفريب هذا أكيد. ونهار اللي سمعنا كون الفريب يصنعها من تونس ربما وقتها ما ننتظر أشياء لا تحمد عقباها لأنه الملاذ الوحيد للمواطن التونسي توا هو الفريب.
2: تلقى الكاليتي،
4: تلقى الكاليتي قبل الثمن. هذا احنا يطلب منا تدعيم الانتاج التونسي، ان شاء الله الانتاج التونسي يكون يحسن الجوده ويحسن المعلوم.
2: وحقيقه بديت توجه نحو الانتاج التونسي، وتشوف حسن حتى على مواقع التواصل الاجتماعي برشا ناس ولا تميل للحاجه التونسيه اذا كان اتقن صنعها.
4: مو هي كاليتي بري، معناتها يلزم نوعيه الجوده والسعر. ثم المواطن العقلية متاع الانتاج الغربي ما هيش هي الطاغية، قدر ما هو إمكانيات المواطن هي اللي تدخل. الفريق بالله يغلط صحيح هو غلي، لكن يبقى في المتناول النسبية.
2: يعطيك صحة سي محمد. كان سي محمد هذا ممكن نختمه بكلمة أو مدام الله يعينك على كل لو كان نحاولوا ناخذوا كلمة
0: بسرعة محمد نبيل. أقل من دقيقة مازال عندنا،
2: أقل من دقيقة بلا ناخذوا خونا نبيل. طبعا هو الشقيق نبيل يقول لي إرضاء الناس غير الدكتور، لكن أنت تحاول ترضي المواطنين ويخرجوا بحبك فرحانين إن شاء الله.
5: ما لا بالطبيعة أنا نجي هنا يمشي فرحة، هو جاي نفع فيه ونشنو ما نزمن أن نعطيها كما نقولوا الكلمة الباهية والوعد، وكل شيء أنا متوفر وموجود ونصلي على النبي. أنا كل شيء بيولوجي طو، لا دوي لا بخار لا حتى شيء، فلفل شمسي طماطم شمسية لبصل شمسي كل شيء شمسي. ما عسلمك الحوايج كلها.
2: يرحم والديك على كل ساعتي محمد. حبينا ناخذوا فكر عن سوق السبت بالمناسبه، هذا السوق الاسبوعي.
0: شكرا محمد.
2: اللي تو كما قلت مع الطقس الحقيقه الطقس مع مروه حكا يخلي الناس تجي وتتبضع فماش سخانه ان شاء الله ربي
0: يوجد الخير وربي يحفظك. شكرا لك محمد البواب، يعطيك الصحه. كانت هذه على عين المكان، ووصلنا نحن لنهايه موعدنا في بشائر الصباح بالنسبه لليوم. لكن اقبل نذكركم بنتيجه المسابقه اللي تربحكم وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جاسم المنستير. كنا سؤال موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، نحكيه على خزان يتبنى تحت الأرض يجمع الماء متاع المطر من سطوحات الديار. أعطيناكم ثلاثة احتمالات، واحد ماجل، اثنين البير، ثلاثة ألف وسقية. طبعا الإجابة الصحيحة هي الماجل. يعطيكم الصحة، اليوم أكثر من 500 مشاركة، نشكركم واحد واحد على مشاركة. لكن ديما فائز أو فائزة، فائزة معنا اليوم نقول مبروك لسهام مليكي الزحاف. سهام مليكي الزحاف هي اللي ربحت معنا اليوم، جاوبت بالصحيح على السؤال، نقول لها مبروك سهام مليكي الزحاف، ربحت معنا وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جاسم المنستير. إذا كان تسمع فينا تبعث لنا ليكوردوني متاحة، تبعث لنا نمر التليفون متاحة باش نجمو نتصلوا بها، وإلا كان ما هيش تسمع فينا تونا بعثوا لنا احنا مساج تنجم تلقاه على ميسنجر وناخذوا ليكوردوني باش نجموا نتصلوا بها وتجي تاخذ الهدية امتاحها. شكرا لكم الناس الكل اللي شاركتوا، شكرا ايضا اللي عاونتوني في اختيار الغناية الاخرى اللي باش نختموا بها بشائر الصباح. كان الاختيار بين رغب على ما يريت وإلا ذكرى محمد وحياتي عندك. وكما قاعدين تسمعوا الغناية اللي باش نسمعها واللي ربحت اليوم في التصويت ذكرى محمد وحياتي عندك هي اللي باش نختموا بها بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 4 جويلية 2026. شكرا لكم على الاستماع، وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما. بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. نهاية أسبوع سعيدة، موعدنا يجدد نهار 2 الصباح في لمن.

0: تمام 9 صباحا بإذاعة المنستير. تحية طيبة، أهلا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تحتضن مدينة العلوم بتونس العاصمة اليوم الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج الذي تنظمه جامعة العمال التونسيين بالخارج بشراكة مع المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات. اعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينار شهريا لآلاف المتقاعدين إجراء قسري يزيد من هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع ويعمق الهوى والفقر. انطلق المستشارون في الإعلام والتوجيه الجامعي والمدرسي في تنظيم اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا للتعريف بمختلف مسالك التعليم وأفاقه المهنية وشروط الالتحاق بها، على أن تنطلق يوم 13 من هذا الشهر الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي بالمؤسسات الجامعية في مختلف الولايات. أفادت شركة تونس لطرقات السيارة بأنه سيتم بداية من يوم 6 من جويليا الجاري إلى غاية 8 من الشهر ذاته من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال غلق محول الدخول إلى طريق السيارة في اتجاه سوسة، ويأتي ذلك في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطتي محول هرقلة. بدأت إيران صباح اليوم مراسم التشييع الرسمية للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي الذي اغتيل بقصف في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران في مراسم تمتد 6 أيام وتشمل محطات في العراق قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مدينة مشهد. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10 المصدح. الآن للزميلة
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء، آدم وحواء،

جاوب حذان الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على

0: آدم وحواء كل سبت في 10:30.
1: استشارات قانونية.

0: للمواطن، استشارات قانونية.
1: استشارات قانونية مع رفقة زناتي والأستاذ محسن جبوج.

0: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورين في متابعة عدد جديد من برنامج استشارات قانونية على موجتي. نعدكم جميعا إذاعة المنستير ينطلق توا ويتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10 رفقة الأستاذ محسن قبوج مستشار قوي البرنامج. نقول صباح الخير صباح النور، أهلا بك أستاذ منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية لكل الفريق العام من الصباح، تحية لكل وفي إذاعة المنستير. نجد معهم اللقاء في موعد متجدد في برنامج جديد الاستشارات القانونية، وديما في إطار قانوني وديما في إطار ثقافة قانونية أكثر منها أي حاجة أخرى. نتمنى إن شاء الله نوفق في هذا، وهذا اللي يكون إلا بكم ومعكم ومع مستمعيكم، وشكرا لكم على هذه الاستضافة وعلى هذه الثقة المتجددة.
0: شكرا جزيلا أستاذ، بارك الله فيك، إن شاء الله ننور السادة المستمعين من خلال الاستشارات القانونية. نذكركم بالرقم الهاتف الموضوع عظيمتكم 73 460 800، وأيضا الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير لطرح مختلف إشكالياتكم القانونية. باش ناخذ أغنية قصيرة ثم نعود لمواصلة اللقاء. نجموا تكملوا تبعونا على اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم، مرحبا منورنا ديما.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، منورينا دائما في متابعة هذا العدد الجديد من برنامج استشارات قانونية. الحقيقة هو جديد في الأسلوب والطريقة والأشخاص، أما هو ديما قديم ومتجدد. نعود نقول هنا ما ثماش برنامج جديد أو فكرة جديدة وبدعة، لأنه أغلب البرامج وقع طرحها منذ اختراع حاجة اسمها راديو، منذ اختراع حاجة اسمها التلفزيون. باش نبداو الكل متفقين، دونك الطريقة والأسلوب هي اللي تختلف. ما ثماش ابتكارات وما ثماش حاجة جديدة وما ثماش حاجة متاعي ومتاعك، هذه حاجة موجودة، كل واحد عنده الطابع والبصمة والطريقة والأسلوب الخاصين به. نجم البرنامج يكون في مختلف الإذاعات، ينجم البرنامج يكون موجود في إذاعة ولكن قدمها شخص آخر ولا قدموها أطراف أخرى. كل برنامج والشارم متاعه والطريقة المزينة اللي توصل به للسادة المستمعين والسماعات.
1: أكيد ورفقة، شوف راهو البرامج كما قلت رأي تتنوع في ظاهرها لكن في باطنها رأي تتشابه.
0: صحيح.
1: الفكرة كل واحد طريقة الطرح وطريقة التقديم والأركان اللي تختارها، أما الموضوع كان موضوع، الموضوع الأصلي الأساسي هو نفسه تلقاه. كل واحد يأخذه من زاوية، وبالتالي احنا كي نعملوا اليوم الاستشارات القانونيه ولا كي نعملوا في دائره القانون، خليني نقول راه مش كما قلت انت مش بدعه، لكن طريقه تختلف على معنى مختلف الطرق اللي موجوده في اذاعات اخرى ومع زملاء اخرين، ونوجه لهم التحيه واصدقائنا ونتعاملوا ونتكاملوا راه. لكن الامبرانت البصمه لكل برنامج عنده بصمه خاصه، سواء من حيث الضيوف، حيث الاعداد والتقديم والتحضير، هذا اللي يختلف. اما الفكره العامه بالطبيعه باش يشاركوا فيها، مش هذا خاص بذات منصير بركي، بذات كل كي، وحتى في العالم اجمع المنوعات، تلقى عندها عنوان كبير في التفاصيل، هذيك اللي تختلف، والطريقه نتاع شد المستمع وشد المشاهد عموما، هذاك الشيء اللي يختلف. اما الفكره العامه هي فكره موجودة لدى الجميع، وما يقولش إنسان أنه عنده فيها حقوق الابتكار ولا حقوق التأليف. كان زمان الحقيقة من تخلقت الإذاعات وتخلقت وسائل الإعلام، البرامج تتشابه في العناوين، تتشابه في الموضوع الأصلي وتختلف في التفاصيل.
0: يعطيك الصحة، هذه نقطة معناها توضيحية بالنسبة لبعض السادة المستمعين، علاش سويعة من زمان على خاطر شبكة صيفية برامجية.

0: صالحي نفسي. وهذا يراهو باش نبدأ واضحين، مش كان المرأة تشرطه، حتى برشا رجال يشرطوا مبدأ الاشتراك في الأملاك بين الأزواج، خاصة كي المرأة تبدأ لبس عليها وكتكون عندها خدمة وعندها مشروع وعندها فلوس، يقول لك إيه ماذا بيه تكون فما اشتراك. فاش يكون الاشتراك أستاذ؟
1: هو الحقيقة هو النظام الاشتراك في الأملاك هو نظام اختياري، معناه ما هو شرط صحة للزواج ولا ركن من أركان الزواج، هو شرط اختياري لكلا الزوجين أن يختار نظام الاشتراك في الأملاك أو نظام الفصل في الأملاك. وبالتالي المقصود بالنظام الاشتراك في الأملاك في عمومه هو يتعلق بالأملاك المشتركة، بالأملاك التي تعود لأحد الزوجين بعد الزواج والمخصصة لاستعمال العائلي. هذا الأصل. في الأصل هذا فما إمكانية أن نتوسع في المبدأ هذا، المبدأ الأصلي أجاز المشرع إمكانية التوسع في هذا المبدأ ليشمل حتى بقية العقارات متى تم التنصيص على ذلك في عقد الزواج. كذلك نظام الاشتراك في الأملاك هو كما قلت نظام اختياري، ينجم يكون نظام لاحق للزواج، حتى إلا متزوجين في إطار نظام التفرقة في الأملاك عندهم الإمكانية باش اليوم يعدلوا في النظام هذا ويختاروا نظام الاشتراك في الأملاك باتفاق من الزوجين، هذا جائز. نفس الشيء بالنسبة للناس اللي اختارت نظام الاشتراك في الأملاك، وإذا اليوم تحب تتراجع عن هذا الاختيار كيف نجم تتراجع عن هذا الاختيار باتباع إجراءات محددة ونظمها القانون ونصها القانون. وبالتالي نظام الاشتراك في الأملاك هذا بين الزوجين هو نظام اختياري، يزمك تبحث على غاية المشرع من سن هذا القانون، وديما نقول ديما نبحث على مقصد المشرع. مقصد المشرع هو التقريب بين الأزواج ومزيد معنا البحث عن مزيد الألفة والانسجام والتعاون، لأنه ديما كنعرف وقت الزواج ويقول لك الزوجين يتعاونان على تسيير شؤون الأسرة. وبالتالي في إطار الحفاظ على الأسرة وحمايتها قال المشرع لما لا، إذا كان اختاروا الزوجين معنا نظام الاشتراك في الأملاك فلهما ذلك. كما قلت في الأصل هو يتعلق بالمكتسبات التي تقع معناها اقتنائها بعد إبرام الزواج، وتتعلق بالعقارات والأمور اللي تتعلق بالعائلة، وما تهمش العقارات اللي تتعلق بالنشاط المهني لكل واحد من الزوجين. كيف استثنى منه المشرع العقارات التي تؤول لأحد الزوجين عن طريق الهيبة. الهيبة كل ممتلكات اللي تجي للزوجة أو للزوجة اللي اختارت نظام الاشتراك في الأملاك وكانت وجدتها معناها ممتلكات ولا عقارات قالت لها عقارات بموجب الهيبة أو بموجب الإرث كذلك، فإنما تدخلش في إطار الاشتراك في الأملاك.
0: شنو آخر ما يدخلش في إطار الاشتراك في الأملاك من بين الأزواج؟
1: الهيبة، وقلنا الهيبة وقلنا الميراث وقلنا الأمور المتعلقة بالمسائل المهنية لكل واحد من الزوجين.
0: باش تبقى الأمور واضحة معناتها ما بين
1: هذا هو المقصد الأساسي.
0: المنقولات داخلة في الاشتراك في الأملاك بين الأزواج؟
1: في الأصل هو التعلق بالعقارات دون المنقولات. أما كما قلت لك راهو المشرع أعطى إمكانية باش الزوجان يتوسع في هذا النظام، وينص على أنه كل ممتلكاتهم هي معناه تعد مشتركة بينهم، بما في ذلك العقارات، بما في ذلك المنقولات، بما في ذلك العقارات اللي تتأتى من الهبات أو من الإرث، وبما في ذلك كل الاستثناءات. ينجم يقع الاتفاق على تجاوزها، لكن في الأصل إذا كان نختار نظام الاشتراك في الأملاك في فكرته الأساسية هو يتعلق فقط بالعقارات الواقع اكتسابها بعد إبرام عقد الزواج والمتعلقة بشؤون الأسرة.
0: ويمكن التراجع على الاشتراك في الأملاك؟
1: ويمكن، قلنا يمكن التراجع باتباع إجراءات خاصة بعد عامين مدة دنيا نجموا يتراجعوا عن طريق كتب يقع تحرير بواسطة عدلية شهاد وتقع المصادقة عليه من قبل رئيس المحكمة الفدائية المختصة، ويقع التراجع والتنصيص على ذلك التراجع برسم الصداق الأصلي، ويقع التغيير مرة أخرى من نظام الاشتراك والأملاك إلى نظام الفصل بين الأملاك.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ. هذا نظام الاشتراك في الأملاك بين الأزواج معناها ما يستحقش هالشوشرة الكبيرة اللي تصير ساعات بين العائلات، وما يستحقش معناتها المشاكل والخلافات اللي في بعض الأحيان الفرح يتحول الله لا يقدر إلى خلافات عميقة قد تنتهي يا إما بالطلاق أو بعدم إبرام حتى عقد الزواج وفض الفرح معناتها ككل. فلهنا تبدأ الأمور واضحة، هو نظام بدأ كان ينجم يكون أكثر ثراء ولكنه بقي الحال على ما هو عليه. ربما فقه القضاء هو اللي حمل إضافات معينة وتوسع في بعض الأشياء، ولكن القانون في حد ذاته بقي كما هو ولم يتطور.
1: هو الحقيقة القانون تاع نظام الشراكة في الأملاك جاء في وقت معين.

0: وفي إطار معين وفي سياق توجه سياسي معين. لكن القانون هو الفكرة الأصلية مش خايبة، لكن في تفاصيله هنالك العديد والعديد من الهنات وبرشا ناس اليوم والعديد من رجالات القانون ولاو ما يحبذوش نظام الاشتراك في الأملاك، ورغم كما قلت أنت التدخل فقط القضاء ومحاولة تطويع بعض النصوص وخليها باش خليها مطابقة لمقصد المشرع، لكن الحقيقة التفاصيل فيه عديدة وعديدة لدرجة أنه اليوم أنا في رأيي الشخصي لست مع هذا القانون في صيغته الحالية ولا أنصح به حتى في الناس اللي نعرفهم وكذا، لأنه فيه برشة صعوبات في ميدان تطبيقي. هو باهي يستريح يقرب بين الأزواج والمقصد نبيل، لكن التفاصيل والعملية تفاصيله شائكة، وغدوة إذا كانت تفاصيل العلاقة الزوجية بطلاق ولا بوفاة كيفاش يقع تصويت الأملاك المشتركة والنزاعات اللي تصير بهذا الخصوص، في اعتقادي لابد حان الوقت باش يقع معنا تدخل تشريعي للتعديل في هذا القانون بما يتماشى ولا الوضع الراهن وما أثبتته التجربة العلمية. احنا موكش التجربة العملية، احنا ما ونش نقول القانون باهي لأنه قابل للتطويع، قابل للتنقيح، قابل للتعديل على مقتضى على مستوى وعلى مقتضى شنو تعطينا نتيجة نتائج العملية التطبيق العملي. اليوم التطبيق العملي في قانون الاشتراك في الأملاك بين الزوجين فيه الحقيقة العديد من الهنات اللي يدعو المشرع إلى التدخل لتنقيح مواجب تنقيح هو تعديل مواجب تعديله بهذا الخصوص.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. باش نمر مباشرة إلى المكالمات الهاتفية والاستشارات القانونية الواردة فيها. ألو مرحبا عسلامة.
2: صباح النور أختي.
1: صباح النور، مرحبا، شكون معنا؟
2: في البرنامج نتاعكم معك حبيب.
1: مرحبا سي الحبيب، تفضل الأستاذ معك. عايشك
2: أستاذ، صباح النور.
0: مرحبا سي الحبيب، صباح النور.
2: عايشك، صباح الفل. بالله عندي استشارة، عندها توا الحكاية، عندها توا برسك أكثر من 20 عام. عندي الوالدة رحمه في كان حي أعطاني كما نقوله فهمتنا باش ناخد دار في مقابل باش نعطيه 150 متر من الأرض اللي عندي بالمقابل. وقت اللي جينا قدام محامي ما كما نقوله أعطيته 150 متر وأعطاني الدار، جاني وفجأة تنجي قدام الأستاذ قالوا راني باش نعطيه الدار ما فيها جراج، هي دار حاكم دار حاكم معناها في حي ما عدا المستودع. قال لي وقت اللي تكبر اللي يكبروا معناها صغارك رجحوا لك. الأستاذ اللي كتب الكونترا
0: عملتوا عقد معاوضة انتم؟
2: لا، عملنا عقد بيع، كل واحد معنا كما نقولوا اني بعت
0: هو انت بعت له هو باعلك
2: صحيح. لكن الأستاذ ما حطش كما نقولوا بعد كما نقولوا بعد عمرتوا الجراج يرجع له ولا كيف معنا كما تفهمنا احنا باع لي دار ما عدا المستودع. حسيله تعدت الحكاية، يعني الوالد متوفي اخذ امرأة اخرى قعدت نشبد له على كل جراج، قلت له بابا كيفاش جراج بناتي كبروا؟ قال لي برا شوف معنا كيما نقولوا مرت بكره بتحل في مشروع. قلت له بابا راني مفاهمه بيني انا هيك حاسين الملخص الموضوع. بعد ما توفى جيت المرت بابا قلت لها يا فلانة راني معنا كيفاش الجراج هكا؟ قالت لي راه ابوك باحومي باحولي من عام 2012 من عندك حاجه برا خذها من عند حاك ديريكت. ولكن الشهاده الملكيه وفي اللي طلعتها فيها كما نقولوا انيس 34.8 وهي 34.8 هو التيتر نتاعو فيها 112 متر الارض ذكي. لكن فما كونترا يفصلنا بيناتنا.
1: الكونترا نتاع الارض الاصليه اللي معناتها بدلتها بالدار
2: شنو
1: معناتها انت هذه 34 جزء هذوما شنو ما
0: لا انتم الكتائب هذوما الكتائب ما صبتوهمش في اداره الملكيه العقاريه. الكتب اللي عملته مع والدي، لا سامحني، الكتب اللي عملته مع والدي كنت حرره لك المحامي وقاعد راجع في اداره الملكيه العقاريه ولا
2: يوقع
0: ترسيم نتاع
2: ما يوقع ترسيم نتاع هو يوقع
0: وبعد هي الزاده كيف معناها
2: يبيع لها الجراج
0: رسم الزاده
2: في الدفتر
0: خان ايه شنو الاشكال اللي عندك انت اليوم؟
2: الاشكال لكن انا حبيت نرجع الجراج
0: ما يمش نرجع الجراج ما عادش يرجع الجراج يا سي الحبيب قانونيا ما عادش يرجع قانونية تعلقت بحقوق الغير لأنه علاش يا سيد الحبيب هذا بيع تم وتم ترسيمه وتعرف أنت الحقوق إذا كان وقع ترسيمه في إدارة الملكية العقارية معناها ما عادش فيها حتى إمكانية للتراجع ثم أنه حتى اللي اتفقت أنت وياه في معناها توفى وقام في قائم حياته هو قعد مالك حسب ما قلت لي أنت قلت الجراج
1: ما نصش عليه حتى في العقد
0: ما نصش عليه ما نصش عليه وباش ثبت حاجة تعارض الشيء المكتوب راهو حاجة تقريبا فيها استحالة معنا قانونيا.
1: هو الإشكال شفته هو الإنسان يجي حرج معناتها باش يحرج بوه قدام المحامي وبوه معناها احنا متفقين البرا على حاجة جاء بدل الحاجة هيكية من با هو عنده الرفليكس انه يقول للمحامي بالله يحط لنا العبارة هذه ما يجيش لباله في الاخر يقول لك بابا يا اخي باش باش يضيعني ما يضيعنيش بابا
0: التعهد ولا حاجة ولا التزام
1: صعيبة
0: ولا
1: مع البو استاذ صعيبة
0: لكن ده هو ده ما تصرف هو هذا من جانب واحد احنا سمعنا التصريح هذا ثم انه الوالد توفى اليوم وقبل ما توفى المستودع بقى على ذمته وبقى هو المتصرف فيه كمالك وفي حوس وظرف حتى الحيازه ما عطاهاش السي الحبيب تو ثم في قائم حياته من 2012 هو تفرط فيه بالبيع والبيع هذا تم ترسيمه في اداره الملكيه العقاريه وبالتالي راه مش ديما نحش نقول راه صعيب راني ما نحبش الناس تلتجي للقضاء في نزاع
2: على كلامك بالعسل
0: نعم
2: استاذ راني يعني تعرفش وقتاش عرفته هو تباع الجراج خذته الجراج مرت بابا كان بعد ما توفى باربع ايام
0: إيه ما عندك ما يغير حد شيء سي الحبيب سي الحبيب راه ما يغير حد شيء انا باش نفسر لك قلت انا راني في طبعي راه تحب تتقاضى تنجم تتقاضى التقاضي مجاني والمحاكم محلوله
2: انا ما نحبش نتقاضى
0: لا نحكي لك لا نحكي لك بصفة عامه مش عليك
2: يتفاعلوا معاه معناها هي الدار نتاعي لو انا مشيت بنيتي لكن بابا الله يرحمه معناها مش عارف انا ما نجم نقول حد شيء
0: قول كان
2: الله يرحمه
0: بارك احسن ما قلت وذاك اختيار هو اختار باش تكون بالطريقه هذيك هذاك لازمنا نحترموا اختياراته وين وقتها قلت معناها مش الفايده في التقاضي مش عليك انت سي الحبيب راني نحكي بصفه عامه ديما عندي فكره لا الالتجاء للقضاء ما اسهلش منه التقاضي مجاني والساده المحامون منتصبون في كامل التراب الجمهورية يقوموا بالقضايا نوعيات القضايا دي. لكن شوف انا قبل ما ندخل القضاء ديما ماذا بيا تكون عندي فكره على مدى جديه النزاع نتاعي ومدى امكانيه اني نتوصل بالشيء اللي نصبوا اليه من خلال التقاضي. التقاضي قضاء في كل وقت اما النتيجه هي اللي ماذا بيا نشوفها مره واثنين قبل ما نقدم على وناخذ قرار بالتقاضي من عدم ذلك. في الحاله نتاعك سي الحبيب راه يصعب جدا الوصول الى استصدار حكم قضائي يتعارض وما هو مضمن بالكتائب اللي كنت سيادتك تذكر فيها.
1: خساره مالوريزمون معناتها الانسان كان فما اتفاق حسب ما يقول
0: هو على جي ما نقول انا اتفاق وسميت عليه المقوله الثقه في الوثيقه ما فماش راه ما فماش حشمه ما فماش ما يلزمنيش نحشم منك خاطر انت بابا ومن الاتفاقنا فيه ما نضمنوش اذا ما ضمنناش ولا ماهوش اتفاق لانه باش يولي ادعاء ونجم يقابلوا انكار
1: اي هو فما حاجه استاذي لازم الانسان يتعلمها على غالب الدنيا تبدلت وتغيرت وعلى مراد الله اذا كان احنا اتفقنا اتفاق قبل ما نمشيو لعدل الاشهاد ولا للمحامي والا لاداره الملكيه العقاريه وجاء سيد والا سيده وبدلت الاتفاق قدام المحامي والعدل الشهاد وإلا المحرر العقود في الملكية العقارية من المستحسن حتى وإحنا عندنا موعدة من المستحسن أنه نقوله نؤجل اللقاء مثالش ما فاتك شيء معناه شنو في قدم شو آخر
0: أما خير نطلع المجلس هذا كان
1: صحيح في عودنا باش
0: نسير باش يكون إجابة وقبول
1: صحيح أي وأنا ما على ما ضد وتنعتيك يا أخي تنعتيك وخرج من غادي وانتقل إلى عفو الله تعالى أي ومن بعد شعملنا فاليوم إذا كان اليوم أصابني إحراج وحسيت روحي محرج وكذا نطلب الإذن ونقول بالله سامحوني راني باش نأجل الحكاية هذه نتفقوا ونرجعوا ما عجبنيش الاتفاق وبابا شد بصحيح ولا أمي شد بصحيح ولا مرتي ولا راجلي شد بصحيح أخويا لا ما كما قال ما صح شيء ومش لازم
0: ما صار شيء
1: أما مش أنا نعتي ونلقى روحي الجراج خذاولي ومعنها على أساس أنه حتى يكبروا صغارك شو مالي حتى يكبروا صغارك ومن بعد تزوج ومن بعد أعطاه هدية ومن بعد نلقى انا جراج داري راه يتغير جراج داري يتصرف فيه حد اخر ساعات الجراج نتاع الدار هو يكون الواجهه نتاع الدار وهو عنده البنات معناها اذا كان كريتو هي حتى محل تجاري تصور انت قداش من واحد باش يقعد قدامك المحل التجاري ولا تنجم تقيمهم ولا تنجم تقول لهم ما تقعدوش قدام الدار خاطر هو مش ملكك اصلا فما ناس تضطر انها تبيع دارها على خاطرك الجراج هذاك خرج من ملكيتها وراهو الانسان ديما نقولوا مش كيف اللي يحكي كيف اللي يعيش الواقع
0: بالضبط.
1: فانا فاهمه السيد هذا الحقيقه برشا ونعذره والله غالب الله غالب فتكون ريحه التوبه للناس الاخرين اللي تسمع اذا كان وقع احراجك يا خويا ما سالش اجل
0: خلي مجلس العقد موعد اخر اجل مجلس العقد كما
1: اتفقنا ما اتفقناش بين الشارع والبايع كما قال يفتح الله ناخذ المكالمه المواليه.
0: الاتفاقات ديما الاتفاقات المكتوبه رفقتي.
1: كتابي كتابي كتابي
0: كتابي ديما راهو في كل شيء.
1: اي الو مرحبا على السلامه.
3: الو يا سلام.
1: مرحبا شكون معنا؟
3: صباح النور.
1: صباح النور. الاسم سامحني.
0: صباح الخير. صباح النور سي صالح.
1: سي صالح مرحبا تفضل لين نسمعوا فيك.
0: الو
3: الو وي نسمع
0: فيكم. نسمع فيكم. وي
3: عايش بربي استاذ عندي اشكاليه نحب نفهمها. قالوا ليش لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني القرين نتاعي مشي عمل قضيه في الانشطه الطلاق وتم الطلاق ومعناها كل واحد مشي على روحه. يعني بالنسبه لي القضاء معناها يحكم لي بغرامه ماليه مقدار معين من المال اللي هي نورمال مو في القانون التونسي يقول لك يا جيراي يا راسنا لا يعني
0: بيه. ما يقول ما يقول شك في القانون بربي وبعد نقول لك علاش ما يسالش.
3: قول لي علاش. علمت هاني بالحكم.
0: ايوا
3: علمت بالحكم بيه. جاء التنفيذ فهمتني. بعد ساعات منفذ قلت له كيفاش نجم انا نتحصل على
0: الغرامه
3: التوزيع على الغرامه نتاعي. قال لي مادام ما هيش تخدم ما عندهاش حاجه مكتوبه باسمه ولا حاجه يعني ما نجمش ننفذ ما عندهاش حتى شيء. فهمت كيفاش؟ يعني في الوضعيه هذه شو نعمل؟ فهمت كيفاش؟ الوضعيه هذه يعني شو نعمل؟
1: قداش المقدار المالي بالله نتاع الغرامه؟
3: 6 ملايين.
1: 6 ملايين.
0: ضرر معنوي بركه. ضرر معنوي بركه.
1: هي تخدم؟
3: لا ما تخدمش.
0: قلت لك سي صالح ال 6000 دينار تحكم لك بها ضرر معنوي بركه.
3: اي
0: على خاطر علاش قلت لك الجراية العمورية. الجراية العمورية راهو في القانون يحكم بها للزوجة مش للزوج.
3: اي للزوجة صحيح.
0: والجراية العمورية تكون في مقابل تعويض عن الضرر المادي.
3: صحيح.
0: بالنسبة لك انت احنا تمك تعرف القضاء بالنسبة للزوج في الطلاق برغبة خاصة من الزوجة يقضى عادة بغرم الضرر المعنوي. وهكذا شو تحكم لك انت غرم الضرر المعنوي 6000 دينار اخذا بعين الاعتبار المده الزوجيه يمكن المده الزوجيه قعدت برشا.
3: سامحني بالنسبه لي هي عندها نفقه
0: يعني
3: في النفقه نتاعها كل شهر وشهر.
1: سامحني نفقه عندكم صغار.
0: شو النفقه؟
3: انا صغار عندي زوج صغار.
1: قديش زوج صغار؟
0: سامحني ما ايش تاخذ في النفقه هي؟
1: ايش تاخذ في النفقه؟
3: مش هي
0: ايوه ايوه ايوه ما قول لي قد قدرش كي تقول لي هيك وتقف لي هيك وانا خليها تعدد ولي انا ما نعرفش القانون.
1: لا لو سامحني لنا زاد لحظه سي صالح الله يخليك خاطر المفاهيم زي ما تتوضح. خاطر تو هو
0: المفاهيم زي ما تتوضح وهذاك علاش المفاهيم عندي ما نقول لك فيه بعد.
1: باهي لنا يحكي على الغرامه.
0: أيه.
1: اللي هو 6000 دينار
0: محكوم لفايته
1: ومحكوم لفائدة الأطفال النفقة مش لفائدة طليقتك.
3: صحيح
1: حكاك. أنا فهمتك اللي أنت تحب تقص من غادي لغادي.
3: مش نقص يعني من غادي لغادي. يعني القضاء أحكم لي
0: هو يحب يعرف ايش ينفق
3: كيفاش النجم يعني النفق.
0: شوف راهو سهلة ياسر العملية من الناحية القانونية.
3: قل
0: هو كل من صدر في مواجهته حكم فهو مطالب بالتعويض وبالأداة المبالغ اللي محكوم بها
3: تبقى
0: ينجم يكون التنفيذ ينجم يكون طبعا إنسان يجي من تلقى نفسه ويمشي للعدل المنفذ اللي يعلمه يقول له هذا شنو تحكم عليا تفضل وعيقة تحكم. فما حالات الناس تتعنت في ما تحبش تتنفذ تخضع للحكمة فما حالات تكون عندهاش إمكانية لهنا هي أعمال راهي منوطة بالسادة عدول التنفيذ ما ينجم حتى حد ينفذ لك الحكم هذا إلا أحد السادة عدول التنفيذ هذا اختصاص عدل التنفيذ وقت ليه باش ينفذ باش يمشي يعلمها بالحكم ويطالبها يعطيها الأجل القانوني اللي هم 20 يوم إذا كان هي ما أذعنت شيء واللي يلوج عليها هل لها مكاسب من المعقارات أو من المنقولات
3: لا عندها شيء
0: شو حتى الدار سقف وقاع اللي ساكنة فيها
1: أتخلي يهز السروات الصغار وبرا ورتحنا يا زينة عاد
0: لا بشوي خلنا نفهم شو ما عنده شيء
3: ما عنده شيء لا عنده خدمة ولا عنده دار ما عنده حتى عقار بسمع
0: فين تسكن هي؟
3: هي تسكن لنا
0: هي تسكن في الكريم معنا
3: في الكريم هي في الكريم
0: وانت تتخلص في الكريم
3: يعني بالطبيعة عندك 450 فيهم منحة سكن
0: فما منحة سكن هي
3: أيوة هي ذاك اللي راهو فاهمه
0: إيه
3: إذا أنا نحب نعرف معناها القضاء كنظر في الموضوع وديجا هي وقت اللي مشيت للمحامي باش تمشي تعمل قضيه في الانجل تعرف روحها على شنو قادمه صحيح ولا نضال كل انسان يتحمل مسؤوليته
0: تعرف شنو
1: قادمه صالح لهنا في الاثناء
0: في عمومي
1: في الاثناء احنا نقلبوا الايه نقلبوا الايه بس باستثناء النفقه ومنحه السكن هذوك ما نحكيوش عليهم لو كان جاء مثلا هي انت اللي عملت قضيه طلاق انشاء وهي خذيت الحكم بالغرامة المالية بستة ملايين وانت كانت ذمتك المالية فارغة ولم تذعن طوعية وانت ما عندكش باش حتى هي باش تقعد الدور بك الحكم هذيك ومش تلقى باش تنفذ عليك
3: باي سمحت سمحت انا توا كما قلت انت باي انا نقلب الوضعية توا انا في وضعيتي انا فهمت كيف انا توا في الواقع انا توا في الواقع انا توا في وضعيتي انا عندي حكم من المحكمه التونسيه مشرع تونسي نهب ناخذ الغرامه نتاع
0: الحكم المشرع التونسي وقت اعطاك الحكم هذا اعطاك كيفاش يقع تنفيذ وقال اذا كان انسان ما عندوش امكانيه بالتنفيذ راهو يستحيل تنفيذ الحكم هذاك
1: قالها من قبل اما يقعد عندك سنوات
0: عندي
1: فيدك
0: عندك الحكم هذاك
1: قداش يقعد فيدك
0: الساري المفعول قداش
1: قداش قول لي
0: 20 عام
1: انت نهار اللي تكسب حاجه ما يصيرش انا تحتك الحكايه من نهار اللي تسمع بها كسبت حاجه امشي اقل لها
0: هذاك هو معناها
3: واضح واضح
1: اما القضاء عطاك حقك باش نبداو واضحين لكن لنا لنا هو دين مدني
0: دين مدني تقعد كيما الانسان اللي تسلفه فلوس وما يرجع لكش باش تعمل له
3: صحيح
1: هذاك الالاف راهم عايشين الوضعيه هذه اذا كان هو فما استحاله
3: مو كيما كيما اظل مدام كيما كيما اني زاد كهبط لي قرار فوري في القضيه هبط لي قرار فوري واني ملتزم قدام
1: مش كيف كيف, مش كيف, كيف لا تعمل في مقارنه غلطه لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: اول حاجه أول حاجة, اول حاجه لانه المساله ما لا تجوز فيها المقارنه لانه النص هنا زاد كيف كيف بالقانون او جباء اداء النفقه وعمل الجزاء قال القانون مشرع القانون التونسي قال اللي ما يدفعش النفقه راه مهدد بالتتبع الجزائي فما خطايا وفما غرام فما خطايا وفما حتى امكانيه العقوبه السجنيه في الغرامات المدنيه وفي المعاملات المدنيه ما فماش النص هذا او علاش قول لي عمل لها التفرقه المشرع زادك عمل التفرقه ما عملهاش عبثا عمل التفرقه بين المسالتين هذوما لانه النفقه تتعلق بحقوق القاصر بحقوق الابناء والمشرع الصغير بوه الحاكم يقول في نهايه المطاف يدافع عليه يدافع عليه الحاكم حتى في غيابه
3: بالطبيعه
0: هذيك هي العمليه الخلافيه
3: هي متفقين بها اما هو باش نقول لك يعني حاجه بربي حتى توصل للمشرع والعموم
0: ايه اسمعوا فيك
3: معناه الانسان كان لاباس عليه شعنا في الخلافات وفي الاسباب معناه انسان توا تحط في وضعيه تخل ديريكت للقضاء اللي هو مرغما فهمت كيفاش مرغما انا يعني كنت قاعد على روحي جاني هذا منفذ اعلام بالطلاق وليت محامي ادفع محامي وليت مريض وليت معاش نمشي نخدم فهمت كيفاش
0: نجموش نعرف شنو اسباب
3: التاع شنو
1: انشاء انشاء
3: تداعيات الاضرار حتى النفسيه اللي صارت لي صعيبه صعيبه صعيبه كنت في وضعيه وليت في وضعيه فهمت كيفاش معناها حتى البو ريت البو البو راهو صراحه نقولها لك ما هوش واخو حقه في البلاد تحب ولا تكره
1: اجي نقول لك حاجه هذيا لا لا لا لا اجي نبدا واضحين هذه راود لنا باش ندخلوا في الشعبويه علاش على خاطر استنى خلينا نقول لك حاجه على خاطر اللي بشيخ الحضانه كان انت خذيت الحضانه وكان هي خذت الحضانه انت عندك واجب الانفاق على اولادك خاطر انت تقول انا عطيتها النفقه ماهيش نفقه اي فما زياره هو الاستاذ سال سؤال قال لنا لو كان نعرف شنو هو السبب الاصلي للطلاق
3: كوتي فلوس انا تو مانيش نحكي كوتي فلوس انا نحكي لك
0: علاش عندكم صغيرات انتم علاش عندكم صغيرات
1: زوج صغيرات
3: زوج صغيرات
0: وعلاش تم الطلاق هذا علاش تربت الزوجه طلاق
3: تم الطلاق قلت لك امور نفسيه
0: كما خلاف ما صار بالنفس
3: انا لا خلاف امور نفسيه ونعرف عليها يعني امور نفسيه شنو برها وكتب امور نفسيه هكا تمت الاجراءات هكا هو طلاق وكل واحد يمشي على
0: روحه هكا في ليله ونهار قالت نحب نطلق خاطر امور نفسيه
3: هكا هكا
0: امور نفسيه ربي يهدينا
3: ربي يهدينا هو اصلا هو هو اصلا حتى في
1: قداش عمرهم الصغار قداش عمرهم الصغار
3: 14 و7
1: به 14 و7 عنده حق في واجب الزياره ولا استصحاب استاذ
0: مالز عنده راه زياره استصحاب
1: اي وحتى في العطل عنده الحق
3: اي كل نعرفه مدام رفقه حتى نتبع برنامجي كان يراني فهمني ولد متطلع في الحكايات هذه ونعرف نعرف كل شيء ونتبعك نهار الخميس ونتبع الاستاذ نهار السبت وبرنامجكم الله يرحم والديه ونور برشا عباد ومن انجح البرامج.
1: يعيشك ربي فضلك، خاطر انت كي تقول الراجل مظلوم هاك خذيت، خاطر نسمع برشا ناس يقول لك انا ما خذيتش، معناها قضاء القضاء القضاء احكم لك، اما كيفاش تبقى الاف الناس عندهم احكام في ديارهم راهو مش كان في الطلاق، في برشا قضايا مدنيه صحيح الشيكات فما ناس بيت الملايين راهو
3: اللي بدا بحاجه يكملها. أنا زاد عندي حكم زاد خارج
1: بي سامحني، منين تجم تخلصك من نفقة أولادك؟ تخلصك
3: ما تخلصنيش أنا من نفقة أولادي، تخدم كل عبد الكل تنجم تمشي تخدم على روحها.
1: وشكون يربي لك صغارك؟
3: عائلتها تنجم تخلص، زاد هي مرجع النظر البوها وإخواتها، فهمت كيفاش؟ نجم ترجع.
1: معناها أنت على الله يقدر إذا كانت عاذرة عليك أنك تدفع النفقة، ندوروا على أمك وأخواتك وناسك وماليك باش ناخذوا ما عندكم النفقة. مثلاً نحكيو من الناحية القانونية، راهو والله صدقني معناتها مش هذايا، معناتها نحب أنا باش أنت تبرد معناها وباش معناتها ما تقعدش متقلق، فهمت؟ باش ما يخلقناش خلاف على خلاف. اللي مشي على روحه وحب هو يطلق راهو وديعة ربي
0: يلقى الخير.
1: ما نقعدوش مع ناس مش حابة تقعد معانا، معناتها بالحق راهو راجل وإلا مرأة، مرأة مشتيقتني وإلا هي مشيت للمحكمة، ولا راجل مشتيقني مشي هو للمحكمة برغبة خاصة، بسلامة يلقى الخير. أعطينا كيفاش أنا نخلي الأثر الطيب عند صغاري. صغارك راهو كي تحسن لهم وحدهم وحدهم يجيوك سي صالح، وحدهم وحدهم يطلبوا أنهم يقعدوا معاك، يسرتو ماشيين بشوية بشوية قاعدين يكبروا وهذا تربحوا راهو في حياتك كلها. مش اني نقعد نعمل فك المناوشات ونضغط عليهم وهي تضغط على الصغار وتولي فما حاله نفسيه بالحق تعيسه جدا، اللي تخلي الصغار نادمين انهم عايشين معاكم وتخلقوا معاكم انتم ككوبل في اثناء حياتكم الزوجيه، ثم يندموا اكثر على انكم انتم طلقتوا. فبالتالي اليوم انا نحب خاطرك يبدا طيب. صحيح يا سيدي انا نقول اعطاني القضاء حكم ما نجمتش نطبقه، نوليو نلوجو كما قلت انت في جانب تشريعي ربما كيفاش يمكن انه الناس تستخلص ديونها خاطر كما قلت مش في قضايا الطلاق فقط، ما في قضايا اخرى الاف الوضعيات اللي الناس ما عندهاش صحيت ما عندهاش، معناها تبدا حقها عند الناس والناس تبدا مهربه املاكها ومهربه ارزاقها وتعمل فيهم الكل والعبد يغزر الحق وما نجمش ياخذه. فهذا عين الصواب سيد الكريم انه يقع التدخل التشريعي باش الناس تحصل على حقوقها فيما يخص الدين المدني، خاصه التعويضات المدنيه، خاصه كي ما تكونش فما علاش باش تعقل باش تنفذ. لكن في الاثناء زاده انا عندي وضعيه شنو نعمل؟ تخرج هي عندها الإمكانية باش تخرج، عندها الإمكانية باش تخدم، راهو الإنسان كي يتلز 450 دينار منهم نفقة الصغار ومنهم دواهم وقرايتهم والماء والضوء والإنترنت والسكنة، راهو إن آجلا أم عاجلا باش يضطر الإنسان يخرج يخدم باش يكمل الفلوس هكية 450 دينار تعيش هي معهم الكراء. ناخذ المكالمة الموالية. ألو مرحبا على السلامة.
4: هلا صباح الخير.
1: صباح النور، شكون معنا؟
4: اهلا مرحبا محمد معك.
1: تفضل سي محمد استاذ معك.
4: الله يبارك مرحبا بك.
0: مرحبا
4: ربي استاذ عندي استشاره.
0: تفضل.
4: عند شراء عقار بناء على حكم صادر من المحكمه العقاريه في اطار المسح الاجباري الشامل ويقع تسجيله في القباضه، الان ويقع معناها فماش معناها تخوف من اعاده بيعه مره اخرى،
0: يجب يقع ترسيمه بعد التسجيل في الإقباض المالي، يجب يقع ترسيمه.
4: تسجل إلا أنه مازال ما وصلش معناها للدفتر خانة باش معناها يولي عندك
0: علاه مازال ما وصلش، شنو المعنى؟
4: والله تعطيل معناها ما تعرف ديوان قايد أراضي واحد كل شيء.
0: هو صدر حكم بالترسيم بتسجيله
4: أي من
0: المسح في المسح الإجباري صدر حكم بالتسجيل.
4: أي
0: وبعد حكم بالتسجيل المحكوم اللي فيه
4: عملية البيع صارت بناء على الحكم هذاك ولا وصارت معناها ترسيم في القباضة ولكن مازال ما وقعش معناها
0: وقعش الدراجة في دفتر خانة
4: ولا
0: عليه؟ قلت ما وصلش الملف، ما وصلش من المحكمة العقارية،
4: الملف ما وصلش لا ثم تعطيلات معناها على أساس أنه ديوان قيس الأراضي معناها عندهم شوية خدمة برشا وتراكمات.
0: ديوان قيس الأراضي شنو دخلوا إذا كان يصدر الحكم من المحكمة العقارية؟ الأعمال اللي يقوم بها ديوان قيس الأراضي يقوم بها قبل ما يصدر الحكم. قلت لي الحكم العقاري يصدر أنت.
4: يصدر.
0: ما عادش يرجع لديوان قيس الأراضي، علاش ما دخلها ديوان قيس الأراضي؟
4: مالك كيفاش؟
0: المفروض أنه إذا كان يصدر الحكم من المحكمة العقارية كتابة المحكمة العقارية تولي تحيل مباشرة تلك الأحكام لإدارة الملكية العقارية.
4: ما يتعداش
0: مش صحيح، ما يتعداش اللي قال لك المعلومة مش صحيح.
4: مالك كيفاش مثلا يعني نحب ان
0: انت تعمل انت تو عندك الحكم نتاع المسح العقاري المرجع نتاعه والعدد والتاريخ.
4: اي عندي.
0: تمشي للمحكمه العقاريه تشوف معاه وقتاش وقع توجيهه لاداره الملكيه العقاريه، يعطيك تاريخ التوجيه وعدد التوجيه، بالعدد هذاك تمشي لاداره الملكيه العقاريه، مفروض تلقى الرسم نتاعك موجود وعنده رسم خاص
4: مع غير
0: ما غير ما غير ما فما حتى علاقه بديوان قيس الاراضي.
4: ولا اله الا محمد رسول الله. وين فوا مثلا تسجل في القبالة ما مثلا ما فماش تخوف من اعاده بيع مره
0: اخرى. اللي يحب يعاود يبيع ما هو باش يعمل جريمه بيع ما سبقه بيع باش يولي تحايل.
4: هو معناها بالنسبه
0: اذا كان باش تصير بيعه اخرى فيها جريمه نتاع تحايل ومدنية فهي قضية، تصير قضية اللي شاري الأولاني ولا مسجل الأولاني يقوم على الشاري الثاني وعلب بعله ويفسق ويطلب الغاء ابطال البيع ذاك لأنه صدر من غير مالك بتبيع.
4: فهمتك.
0: معنى قانونيا قانونيا ما ينجمش هو، أما فعليا تقول لي فما ناس تتجاوز وتمشي تعاود تبيع تحمل مسؤوليتها.
4: والقبضة والقبضة معناها تنجم تسجل مرتين، معناها زوج عقود في نفس العقارة.
0: كيفاش
4: معناها القبضة؟
0: اي
4: معناك سجلت من مثلا الشاري الاولاني نجم تعاود تسجل شاري ثاني في نفس العقاره.
0: القباضه كل من يجيب لها عقد سجله، وهكا علاش المشرع قال الاسبق في التسجيل هو الذي يعتمد.
4: فهمت واضح استاذ، ربي يبارك لك.
0: واذا كان يتعلق الامر كما قلت لي انت، قلت لي ب معناها مسح اجباري، يمكن ديوان قيس الأراضي يمكن باش يعملوا المثال النهائي فقط، يرجع لهم ديوان قيس الأراضي في الحالة الوحيدة لإعداد المثال النهائي.
4: هذا هو اللي معناها خط طوم من المحكمة العقارية يبعثون ديوان قيس الأراضي على أساس أن باش يخرجوا لأعوان يعملوا
0: المثال النهائي
4: سور تيران.
0: أيوة ينجم يرجع ديوان قيس الأراضي لإعداد المثال النهائي وفي المسح الإجباري فقط المسألة دي تصير.
4: ونجم ينجمش مثلا معناها صاحب الحكم هو يخرج مثلا خبير على حسابه ومعناها ويتطبق له الحكم هذاك.
0: المثال النهائي يقع عدد من طرف ديوان قيس الأراضي بعد صدور الحكم النهائي، حكم المسح النهائي.
4: فهمت. معناها ما فماش إمكانية أنك تعتمد مثلا على خبير في ناحية والحاجة باش العملية ما تنجمش تو.
0: ما تنجمش تصير.
4: ربي يبارك لك
1: سيدي
4: وشكرا.
1: يعطيك الصحة. نواصلوا مع المكالمات. الو مرحبا، على السلامة.
5: السلام عليكم.
1: مرحبا.
5: عايش.
1: شكون معنا؟
5: يونس.
1: مرحبا. لو
0: سهلا مرحبا سي يونس.
5: مرحبا بك سيدي صافي الاستاذ.
0: مرحبا صباح النور.
5: عايش كي رحمة الله يوليك. والله عندي مشكلة شائكة شوية لأنها مع جاتني مع الكبر ومع المرض حسيتها أثرت علي حتى نفسانيا.
0: أي لا بأس.
5: عندي نسكن توا في في في ثانية، عندي 23 سنة من ربيع نتاع 2004، من أبريل 2004. والمولاها توعدتنا وياها، توعدتنا وياها قدام شهود، توعدنا على أساس كان باعها الكل مع بعضها باش يخلي 200 متر في الحي الثمين.
0: هي التواعد هذا تم مكتوبة سي يونس؟
5: هذا تم بالشهود برك، الشهود مصحين في البلدية.
0: شو الشهود مصحين في البلدية؟
5: الشهود حاضرين على الخدمة.
0: أنا أخذت الشهادات نتاعهم في البلدية من بعد.
5: أي أخذت شهادة البلدية على خطر هم حاضرين على
0: هي فهمتك.
5: وغرست وتليت بها وكبرت زيتونات القدم بها وقلت معها متواعدين نوايا، قال لي كان بعتها الكل ناخذ لك 200 متر في الحي الثمينة. وإذا كان بعتها بالتقسيم نحيلك 200 متر راجعها تكون فيهم. مش معناها تو مدة 3 سنين باعها لواحد آخر. باعها على مرتين، باع الجزء اللي هو بعيد عليا فيه زيتونات القدم متاعينه اللي لهيت بيه مكبرهم.
0: أنت في الأصل باع لك، لكن أنت بالكتيبة ولا ما باع لكش بالكتيبة؟
5: لا ما باع ليش، بالنسبة لنا عندي وعد.
0: ما باع لكش عندي وعد شفاهي، معناها خذي منك فلوس.
5: وعد شفاهي.
0: خذي منك فلوس.
5: لا على الهوى، ما زرعتها زيتون على الهوى، معناها على الهوى باع. المقابل معناها عندي فيه شهود وعندي فيه شهود مصحين في
0: مغارسة. أنت عندك عقد مغارسة معاها؟
5: عقد مغارسة شفاهي.
1: مغارسة لازم يكون كتابي.
0: لازم يكون كتابي.
5: الشاري
0: انتم وصلتوا القضاء، شنو صار؟
5: ما زال توا ما ربي لما عليك.
0: شنو القضاء؟ انت توا وصلت القضاء وعملت قضية في المحكمة؟
5: لا هو عمل القضية
0: ولا هو عمل القضية؟ معناته انتم تتقضوا في المحكمة.
5: نعم.
0: وكلفتش محامي في القضية نتاعك؟
5: كلفت.
0: كلفت. باهي يا خويا كمل تواسي يونس مع بعضنا. باهي
5: سيدي. لا اله الله محمد رسول الله. الجانب الثاني هذايا. الجانب الثاني معناها لا زرعتو زيتون ولا تلهيت به. الزيتون نتاعو توا ولد.
0: انا شوف سي يونس.
5: نعم.
0: حبيتك تدخل معنا وبارك الله فيك ولا محاله. اما راهو اللي باش نقولوا لك اني ما هوش باش ينفع قد اللي باش يقول لك المحامي اللي واخذ القضيه نتاعك. وبالتالي المحامي اللي عاهدته بالقضيه اللي باش يقوله لك هو صحيح واصح من اللي باش نقوله لك انا. وبالتالي اللي ننصحك به ما تاخذش برشا رايات، ما تقولش هو متصل في فلان وفلان. عندك ثقه في محاميك، خليك في مع محاميك بصفه كليه. راهو الحديث الجانبيه قد انت تغفل على تفصيله، وانا نعطيك معلومه بناء على شنو قلت لي وانت نسيت تفصيله من التفصيلات والى اخره. وبالتالي لهنا ماذا بينا الامور هذه ما تصيرش. وذاك علاش ديما نقولوا في البرامج القانونيه اللي تبث عبر مختلف وسائل الاعلام وخاصه انا نقول على اذاعه المنسير حاجه نعرفها، ما نحبوش نعطيو راي في ملف منشور امام المحاكم ولا في نزاع مازال منشور امام المحاكم، لانه تنقص هنا العديد من التفصيلات اللي عندها خصوصيه، عندها خصوصيه مع النزاع المنشور قدام المحكمه. ولهذا نصيحه لك سيدي يونس، تقعد مع محاميك وتكون عندك ثقه تامه في محاميك وتعطيه كل التفصيلات، واللي باش يقوله لك اعمل به، وذاك هو الصحيح.
1: واضح. شكرا جزيلا.
6: إشهار. تحب تربح 3 ملايين كاش من أهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
1: باش نختم باستشارة قانونية أستاذ مع الموضة، تقول بلي عندي استشارة، عندي حكم صادر من 2024، خلصت عدل المنفذ كل شيء مرجل. ديما يقول لي هتو نخرج وهتو نخرج نخرج ننفذ الحكم، والتو ما حبش يخرج، كل مره يقول لي نهارين وما يخرج. تنموش تقولوا لي شنو نجم نعمل في الحاله هذه؟
0: لازم نعرف شنو موضوع الحكم. ساعه الموضوع نتاع الحكم درا يخرج، درا فما تنفيذ عيني ولا تنفيذ على ممتلكات ولا تنفيذ في اداء مبلغ مالي كما كنا نسمع في الاستشاره اللي كنا نسمع فيها عن سي ساده. لازم نعرف العدل المنفذ شنو منوط بعهد وشنو الاعمال اللي هو مطالب بها وشنو اعطاها السند التنفيذي اللي عنده. كي نحكي على السند التنفيذي بطبيعه نحكي على حكم القضاء. حكم القضاء ماذا تضمن؟ دونك التنفيذ دراك باش يكون التنفيذ فيه مساعده من خبير ولا ما فيش، فيه تنفيذ ارادي وفما مساعده وقبول من طرف المحكوم ضده ولا ما فماش وما يقتضي الاستعانه بالقوى العامة. وبالتالي هذوما الكل لازم نعرفهم، لازم خاصه لازم نعرف موضوع الحكم التنفيذي، منطوق الحكم المراد تنفيذه باش نجم نجاوب. لكن في نهايه المطاف اللي باش نقوله بصفه عامه، راهو اختصاص تنفيذ الاحكام القضائيه وما لما انا نطقت به الاحكام القضائيه هو اختصاص حصل للسادة عدول التنفيذ دون غيرهم. ديما كما نحب نقول كل انسان ياخذ حقه بالقانون، وكنت انسان ياخذ الاختصاص نتاعو بالقانون حتى لا تتداخل الاختصاصات. تنفيذ الاحكام القضائيه تبقى النظام القانوني التونسي هو اختصاص حصري للساده العدول التنفيذ. تحرير الحجج الرسميه هو اختصاص حصري للساده عدول الاشهاد. الاستشارات القانونيه هو اختصاص حصري للساده المحامين والمحاميات، وهذا يكل بالقوانين الاساسيه والقوانين والمراسيم المنظمه لكل مهنه من هذه المهن ولكل نشاط من هذه الانشطه. باش ما تخلص الامور نرجع نقول للاستشاره، صاحبه الاستشاره اذا كانت تحب نزيدوا نعطيوها اكثر توضيحات، هي تو في الطريق الصحيح مشات لعد التنفيذ وهذيك الجهه المخوله باش تنفذ الاحكام. كانت تحب نزيدوا توضيحات مع بعضنا تعطينا منطوق الحكم باش نعرفوا شنو هي الصعوبه اللي خلات لعد التنفيذ لا يتم اعمال التنفيذ الى حد الان.
1: معناتها ساعات راهو عدم الاتمام ماهوش راجع معناتها للسيد عدل المنفذ، معناتها ساعات فما صعوبات،
0: صعوبه تنفيذيه وعندك الاشكاليات اللي يصيروا واعتراض الغير وتوقيف التنفيذ. لازم نعرفوا المعطيات الكل، لانه عاد منفذ هو من مهامه ينفذ الحكم، ماذا به هو ينفذ الحكم في اقرب الاجال وباسرع الاجال تتمه لما هو منوط بعهده كذلك من مهامه ومن مسؤوليات، وحتى يقعد معنا خلاص في اتعابه كامله عند اتمام التنفيذ، لانه كيف الاعمال يقوم بها هي كما يقوم بمقابل مادي كما عملت عدول الاشهاد كما عملت السادة المحامين.
1: هو في بعض الاحيان ساعات ابسط الامور تعطل عملية التنفيذ منها التعرف على مكان إقامة الشخص.
7: مثلا
1: اللي العنوان مثلا بدغلت بالضبط ساعات عاد المنافذ يقول لك انت بشوف لي وشوفوا لي وين
0: شوفوا لي وين انا خلت وراك
1: بالضبط والا زي كيف كيف معناها ساعات يصعب عليه انه يعرف شنو عنده مكاسب خاطر مثلا ما هوش ولد الجهه خاطر فما حاجه ماهيش مرسمه ماهيش واضحه فيقول لك هي تعطيني شنو مكتسباته شنو كاسب وشنو عنده شنو ما عندوش قدر ما تعطيه معلومات قدر ما تكون فما سرعه في الانجاز
0: مساعده زاده منه مش زاده
1: مش مش اعطيته الحكم والتكيت
0: ونسيته معناها لازم تكون اعطيته الحكم واعطيته التصفقه الماديه معناها المقابل المادي نتاع الاجره نتاعو لكن اذا كان ما تعملش انت سويفي معاه وشويه حرص وشويه متابعه معاه هو بيدو العاد منفذ قد يستشكل في بعض الامور ويحب توضيحات والعاد منفذ ولا عاد الاشهاد ولا المحاميه ولا كل المتدخلين في في المنظومه القضائيه راهم يسحقوا انه صاحب الشان يكون متواجد بالقرب منهم وعلى على معنى على اتصال مستمر باش يقع تدليل كل الصعوبات واللي يمكن ان تصير في هذا الخصوص ونعتقد انه فما صعوبه بالنسبه للعاد منفذ لانه هو العاد منفذ شنو مصلحته باش يخلي حكم معنى على مكتبه بدون انجاز
1: مو ساعات نقولوا احنا تبع عندنا نظريه المؤامره يقول لك ربما اتصل بالضد وربما لانه يعرف الضد ابى انه هو يقوم بتنفيذ الحكم وتكون عندنا هالاشكاليات هذه معناها فما البعض اللي يتحدث
0: ما نحبش انا اقول شوف تعرفني رفقه انا نظريه المؤامره لا اقبل بها ولا اصدقها ولا اتعامل معها وكما قال الراجل العام اللي عنده حاجه بهذا الخصوص فليظهرها للعموم اما نلقيو التهم جزافا على العباد ما عندناش حجه راهي صعيبه راهي مش باهي وراهو المساله نسمعوها راهو كما تسمعها انت وكما نسمعها انا كما نسمعها مع الناس حتى اللي تبعوا فينا راهو تبدا فينا ما لا ما فماش المراد فما ولا ما فماش
1: فما بالحجه نقول لك هي فما اما بالحجه ولا بروفوني انه حتى كيفاش نقولوا الغرفه نتاع عدول
0: ايه ايه
1: تتدخل
0: لا فما
1: في تدخل وفما عقوبات معناتها مش باش نقولوا احنا ملايك الناس
0: استاذ المحامون المحامي ما فماش عند عدول الشارع ما فماش عند القضاة ما فماش عند الاطباء ما فماش ما فماش راهو هنا بدون مسؤوليه عند الاعلاميين ما فماش الناس كل من اللي هو عمله عنده مهنات بيعته وظيفة ولا مهام معينة أنه بتبيع عنده واجب وعنده التزامات والإخلال بالواجب بتاعه والالتزامات المهنية بتاعه والمهنات بيعته بمقتضى المهن القوانين اللي تنظم المهن بتاعه ديما هذيك تخلي الجزاء يسلط عليه تبقى معنا أحكام موجودة مسبقا وفي كل كما قلت لك القطاعات بطبيعة الحال
1: هكا نوصل لنهايه اللقاء سيد بارك الله فيك شكرا جزيلا معناتها المكالمات وبقيه الاستشارات ان شاء الله الاسبوع المقبل باذن الله
0: الحصه كانت خفيفه وساعه زمنيه مع التوقيت الصيفي حلوه مش ولو اني ديما نقول القانون راه الناس ما تسمعش منه كنت نقعد ساعتين وثلاثه تحكي قانون لان يهم الشان العام وكل شيء يدور في فلك من القوانين لكن سي اختصاصات اخرى وانشطه اخرى زاد لازمه واجبه المتابعه متابعة طيبة إن شاء الله لكل أفضل منسير عبر مختلف برامج
1: وللي راسلوني وللي حملوني بارشة ملاحظات عن إخلالات موجودة أعتذر عن تقديمها على خاطر هذاك كانت في إطار في دائرة القانون مش في إطار استشارة قانونية مع الشكر الجزيل دائما على التفاهم بارك الله فيك أستاذ محسن جابوج مستشارنا القوي البرنامج بارك الله فيك هيثم وناس شيخ ذلك المشعل لطفي المكية تحياتي لعليا المنصوري الياسمين معتوق وعمر سلامة في جانب الستريمينج تحياتي للجميع أيضا لك نجوى كثير فتحية الردوش تحياتي للجميع إلى اللقاء

0: منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
1: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع، ووقفة مع كل ظاهرة.

0: نور السبيل. صباح الخير، موجز العاشرة من إذاعة المونستيرة. أدى وزير الصحة مصطفى الفرجاني مساء زيارة فجائية إلى قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة للوقوف على مختلف الإخلالات والنقائص والعمل على تحديدها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وفق رئيس المجلس الجهوي محمد الهادي القدر على صفحته الرسمية بالفيسبوك. دعت المنظمة التونسية للطب الشباني للمشاركة في تجمع احتجاجي يوم الاثنين القادم بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير على خلفية الاعتداءات التي استهدفت عددا من مهني الصحة داخل المؤسسات الاستشفائية. وعبرت المنظمة عن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهني الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية، كما أكدت تمسكها بجملة من المطالب العاجلة منها إيقاف المعتدين ومحاسبتهم طبقا للقانون. شهدت طريق السيارة سوسة تونس على مستوى منطقة عين الرحمة التابعة لمعتمدية أنفيذة مساء أمس حادث مرور خطير تمثل في اصطدام شاحنتين ثقيلتين قبل أن يمتد الاصطدام ليشمل 4 سيارات خفيفة في حادث تصادم متسلسل، وأسفرت الحادثة عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة وفق مصادر متطابقة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات في عدد من البلدات وسط إجراءات عسكرية مشددة وفق مصادر عسكرية. إثر أعلان كل من بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وأشار إلى أن الدول الساحلية المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه، وحذر من أي تحرك عسكري في المضيق. قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن مضيق هرمز أصبح بالنسبة لإيران سلاحا لا يقل قوة عن السلاح النووي، مضيفا أن لدى طهران سلاحا احتياطيا يتمثل في مضيق باب المندب. وفي الختام، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن تطور ظاهرة النينو بوتيرة سريعة بين شهري جويلية وسبتمبر سيزيد موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم خلال الأشهر القادمة، وأكدت أن الظاهرة ستساهم في رفع متوسط درجات الحرارة حول العالم مع توقعات بجفاف في الأمريكيتين وجنوب شرق آسيا مقابل أمطار أعلى من المعدلات واحتمال فيضانات في شرق إفريقيا، داعية الدول إلى اتخاذ إجراءات مبكرة تجاه ذلك. تصافحون الآن الزميلة مروى زيدي، متابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: غصة يا عواطف، حسيت أنا في الفيديو راهو.
1: أهلا وليد، غصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش واحد يراه معايا حاتم بالحوش والهذيلي الفتني، وزيد عليهم شمس الدين هلال.
0: إيه ما وقتش برنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

إذا محوا برنامج جديد في البرمجة الصيفية في إذاعة المونستير. صباح النور والنوار، صباح الصحة والعافية، نرافقكم اليوم وإن شاء الله كل سبت من العشرة حتى النصف النهار، توقيت تسمعوا فيه إنه وراء كل ثنائي وراء كل إدم وحوا حكاية تبدأ بلحظة، بنظرة، بصدفة، ولا حتى بكلمة غيرت مجرى العمر. اليوم باش نحكيه على قصة جديدة، باش نفتحوا صفحات إن شاء الله متاع قصص حب حقيقية من غير تمثيل، من غير مسكوات، ومن غير مبالغة. إن شاء الله باش نكونوا مع بعضنا مع حكاية اثنين، كيفاش انطلقوا، كيفاش بداوا، كيفاش ارتبطوا، كيفاش بنوا عائلة، وكيفاش جمعتهم المودة والرحمة. اليوم نحب نقولوا إنه الأسرة التونسية اللي قوامها الأب والأم، اللي قوامها الكوبل هذيك الثنائي هذيك، راهم مش سهل باش يبنيوا العائلة، باش يحطوا الخطوات الأولى للحياة السعيدة، مش سهلة ما مش صعيب زيدا. دونك كيفاش تكون الخلطة وكيفاش تكون العملية مع دي كوبل جون نجم نقولوا، وإلا مع الشباب خاصة، إنه الصورة النمطية اللي تتسوق للناس الكل هي أنه الكوبلوات الشباب هكا نوعا ما دائما ما يصبروش، ما يعديوش مغرفتها، هذيك شهزت أوكي ما تقبلش، إلخ إلخ إلخ. احنا اليوم شنوريكم وجهة آخر للحب وللزواج، كيفاش الطريق اللي تعديوا فيه بالشوك والتحديات والدروس علمتهم أنه وراء كل بيت سعيد قصة تستحق أن تحكى. برشة فقرات دي كرونيكوز باش يكونوا حاضرين معنا، وبرشة كادوات، هذا الكل يستنى فيكم. أما حسيت أول أغنية باش نبدأ بها هي تبات ونبات، بشرة ومحمود العسيلي اللي جمعتهم أغنية وقتها ضربت برشة توندونس برشة، وكانت عملت البوز لأنها تحكي على هالحب هذية كيفاش باش يبدأ وكيفاش باش ينطلق مع الزواج. مرحبا بالناس الكل في آدم وحواء.

0: آدم وحواء حكاية جمعت بيناتهم تتسمع بالروح تتشاف بالقلب مع مروة زيدي.
1: وكالة الأسفار بوكينج 360 اللي تودكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم بون داشا من إهداء حزم وورد وجهتكم الأولى للتليفونات والتكنولوجيا في تونس واللي تلقاوهم في طريق القروان وإلا تزوروهم على hizmworld.com. بون داشا من إهداء سليم فيت عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المستير وسوسة نتائج مضمونة بتقنية متطورة. بون داشا من إهداء سبافلو سنتر دو بوتي 100% فام حمام مساج سبا كوافير استيتيك واكواجي في استحجابر وراكوليت الموضة. بون داشا من إهداء حريش العمران وين تلقى الشوكولاتة الفواكه الجافة وبرشا حاجات امبورتي تدلل بهم العائلة.

0: تربيك وبالزازة وليت بنتوك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. فرحنا برشا بكم بحدينا اليوم. الكوبلويت الأولانيين اللي باش يبداو معنا الحصة الأولى كاين تعديت الحصة الأولى مزيان رام الكوبلويت أخينا كل شيء تعدي مزيان. وكان العكس اللي هو صعيب ياسر كيف كيف. مرحبا بكم أهلا وسهلا بك همام بن جنات. مرحبا نورتنا في إذاعة المنستير.
1: مرحبا مروة ميرسي بور لانفيتاسيون. احنا فرحانين فيير بور اتر دون سيت بريمير هذه وإن شاء الله تكون حلقة أولى وراها برشا حلقات أحسن منها
0: إن شاء الله. وفاء مرحبا وفاء بنتي أهلا وسهلا بك المدام.
2: المدام اليوم دور حوين.
0: أنت حواء هو آدم.
2: هو آدم
0: مرحبا بكم. منورينا في إذاعة المنستير منورينا في آدم وحواء ومنورينا في البرنامج اللي اليوم مش هكيك نحبوا نستضيفوا كوبلويت وكهو نحبوا نعديوا دي ميساج مزيانين وراكم حكاية أكيد باش نحكيوا عليها باش نحكيوا على قصة جمعت ما بين زوز من الناس مهندسين معماريين يخدموا كتف بكتف يرسموا الأفكار بريشة واحدة ويحولوا الفكرة لي طبعا مشروع والأحلام لواقع. هذا كل انتوما اي ولا لا اي برشا ولا شوي
1: لا برشا
2: شبنا برشا
0: شبلكم برشا الكلام هذا اليوم باش نحكيو انكم بنيتوا اسمكم في الميدان بنيتوا علاقه فيها برشا ثقه وطموح وشنو اسرار النجاح هذا باش نحكيوا عليها اليوم ان شاء الله ربي يحفظكم ساعه لبعثكم وان شاء الله ربي يديم عشرتكم. فقرتنا الاولى حكايتنا حكايه في حكايتنا حكايه باش نبداو نحكيو الحكايه ساعه من الاول كيفاش بديت باش نتعرفوا عليكم اكثر بالكده بالكده نزيدو نعرفوا شكون همام شكون وفاء ساشون كو في الاخر باش تطلع تربح معناها من حكايتكم هذيا للاخر باش تاخذوا مسابقات وجوائز وتروحوا فرحانين ان شاء الله. نبدا بك انت وفاء ليديز فيرست نتعرفوا عليك اكثر.
2: وفاء بنتيشا مهندسه معماريه زوجه ام الزوز
0: صغيرات. اقرب لنا شويه للميكرو وفاء. ايوه
2: زوجة أم زوج صغيرات مهندسة معمارية نخدم راجلي فرد بيرو دونك حلمة هي معناها إدم وحوا مش كان في الدار كهو حتى في الخدمة.
0: قصة زواج عمره 10 سنوات
2: 10 سنين
0: أي. وقصة حب
2: قصة حب من 2012
0: يعني قبل العرس بقديش عطينا همام احسب
1: الحساب
0: عندك
2: الحساب همام مش شد برشا
0: 4 سنين به 4 سنين معناها العشره ديما 14 سنه ما بين خطبه ونقولوا حب وتعارف وبعدها جيت مرحله الزواج. كيفاش عرفتها همام احكي لنا احكي لنا شويه على وفاء بعينيك.
1: والله كيفاش عرفتها انا خارج من الاركتكتور وهي داخله
0: من الفاكولتي من الانستيتو
1: من الانستيتو دونك تلاقينا في الباب معناها ديما نقولها على خاطر وقت اللي كملت الاركتكتور هي دخلت
0: دونك هي انت تيرمينال وهي بروميير اني
1: دونك هكا سيتي ان ام يون كومان اللي كان
0: سمعت اش قالت لك كود فودر
1: كود فودر
0: قولها قولها قولها علي الصوت علي الصوت علاش حاشم
1: سيتي ان ام يون كومان اللي كان هو هكا ما بيناتنا والحمد لله معناتها هكا بديت معناتها هكا بدينا نتعرف على بعضنا وان بلوس الحاجه اللي معناتها سهلت الحكايه اللي هي معناتها قريبه معناتها من مستير اصلت
0: انت في تونس غادي لقيتها هي قريبه تعرفها معناها
1: وكاو فما بوكو دو بوين كومون ديجا الاركتكتور معناتها سيتي ان بون بوين كومون بور لو ديبار
0: معناها انت خممت قبل انك تكون علاقتك بشريك حياتك والا بمرتك في المستقبل لازمها تكون من الدومين ولا هذه جات من محض صدفه؟
1: والله لا هي محض صدفه واحلى صدفه كما يقول
0: احلى صدفه. وانت بالنسبه لك انت معني خممت هكا في نفس الطريقه هذه تاع تفكير وفاء قلت ان نحب رجل يفهم خدمتي ولا نفهموا بعضنا في الخدمه
2: الحقيقه
0: لا
2: اول رجل عرفته هو همي دونك قصه حب معناها من اول مره بالحق.
0: كيفاش بديت القصه تلاقيته في الباب فهمناها من بعد شنو
2: بديت بالفيسبوك
0: اي
2: بعث لي دوموند بدينا نحكي وقتها ما زلت في الارشتكتور جديدة ما زلت مش فاهمة روحي بالباهي وهميم أكبر مني دونك وقتها بديت نسأله في على لي جوري متاعي
0: زعمة نسأل فيك على القراية مش على حاجة خلاص
2: زعمة نصلح لك بعد أول مرة هي الأنكدوت اللي تعجبني وما ننساهيش اللي في التليفون أول مرة سمعت صوته علقت التليفون قلت لبنامتي هذا راجلي
0: إيش معناه؟ معناه انت شنو هذاك
2: التليفون اول تليفون اي بالزوط. اول مره نسمع صوته قلت هذا راجلي
0: سبحان الله وشنو هذه حصة سابعة حصة عشرة شنو؟
2: إني يسر نحس عندي الإحساس.
0: وخدمت باش تكون الحكاية هذه بعد صحيحة ولا ما خدمتش ولا جيت وحدها؟
2: خليتها جيت وحدها بطبيعتها على خاطر ماهيش العرس ماهوش حاجة لازم

0: رامي معناها اوكي كان تعديت الارواح الزوز نتاعنا ما تعدينا لي زوند تعدي وتحس الفايب يتعدى بيناتنا بعد بدينا نشوف روحنا اسكو باش نتفاهموا تناغم الثقه معناها برشا حاجات اللي هي باش تبني بنيت العرس هذا
1: هو الحقيقة خلينا معناها نحكيه على عرس ما جيش هكيك من فراغ جاي بعد أكيد تعارف وعائلة جبت لهم واحدة قرأت معك وافقوا من اللول كيفاش خلينا ندخل شوية لك التفاصيل كواليس متاع الحماة والكلمة
2: الحقيقة والجو ذيك الحقيقة الدار كانوا ياسر قراب معناتها معناتها كل الحقيقة قريب ونحكي برشا الدارنا دونك دوما تعرفت على وفاة حكيت لهم
1: لقيت فتاة أحلامي
2: وجاءوا وقتها قبلوها في
0: الميموار
2: دو ستاج
1: كانوا كول عائلتك معناها كانوا ما يقلقهمش معناها فرحاني ما عندهمش بنت خالة ولا بنت عمة على جنب
2: بالعكس بالعكس مخليني على راحتي ملين صغير
1: وانت وفاة
0: إني ديما نقول هيلو همام نقولوا أحسن حاجة فيك أمك وبوك
1: ربي يفضلهم لك
0: الحقيقة ما عنديش رولاسيون مع حميد كما الحماوات الكل ربي يفضلها حتى حمويا كيف كيف معناها العائلة كانت تلعب راهو دور كبير على خاطر نشوف في برشا حاجات اللي معناها مش كان الكوبل متفاهمين مي لونتوراج نتاعهم هو يأثر زاد على الغولاسيون
1: هو يدعمها يوخر بها التالي معناها يقدم القدامية التالي خلينا نرجعوا شوية نحكيوا على المشروع اللي يجمعكم خاطر كي احنا نقولوا حكايتنا حكاية حكايتكم كما قلنا ماهيش فقط هنا في الدار عايشين ربي في صغيراتنا ساشون كو عندكم زوج صغيرات جوليا وجد ربي يفضلهم لك يا ربي ان شاء الله وتراوهم في اعلى المراتب قد اعمارهم
0: 10 سنين
1: كيف ما تصاور بربي نحاول نعديو نمروا صور
0: نتاعهم 8 سنين و 4 سنين
1: اها ما شاء الله عليهم ربي يحفظهم مرحله جميله جدا اسال المجرب شيخينا مع الخدمه مع الجري ومع برشا حاجات اخرين ان شاء الله ربي يعينكم عليهم المشروع الحلمة بديت بنيتوها مع بعضكم كيفاش خف شكون جات جاب الفكرة الأول ورك ورك والزمن طويل في الخدمة في الدار في كل مكان حكينا شوي
2: هي هي الحقيقة الليدي كانت من الأول معناتها بيان سور معناتها دو زيتوديون ارشيتكتور يكملوا القراية سورمون باش يخموا على ان بروجي اون كومون والحاجة هذه حاجة باهية معناتها بون بالنسبة لنا احنا اللي كان ان بوت اون كومون وديما لي فيزيون معناتها سون اون كومون ماهيش معناتها ديما باهية مي فيها برشا حاجات باهين اللي هم انتم معناتها
1: شو معناها ماهيش فيش مش ديما باهية خلينا نقفوا على مش ديما باهية خاص عسل
0: فيه دي ولي با
1: لي با شنو
2: لي با اللي هم مشاكل في الخدمة
0: خدمة روحوا بيهم للدار للصغار أثروا معناها على
2: كيف كيف معناتها ديما بهم أمهم معناتها كبري معناتها بعد عليهم شوية دونك كيما
1: تتاخذوا برشا معناها مع بعضكم في الخدمة ما تنجمش أنت تقول هاني اليوم أنا ما نخدمش أنت معناها أخدم ولا العكس دونك ما صعيبة
0: زوزي مع بعضنا حتى لي كليون تاعنا سينسوا بينا ديما مع بعضنا معناها ما يقبلوش همام باش يمشي وحده لشانتي ولا وفاة وحدها معناها وليت لازم
1: علاش خاطر تكملوا بعضكم حس الكليون
0: اللي انتم حتى في الخدمة نكملوا بعضنا معناها في كي نمشيو للشانتي مش كل واحد كل واحد يشد بارتي
1: دونك هنا صعيبه تولي الكليون اللي هو جاي يطالبكم انتم الاثنين ما يساعدوش باش باش تجي انت كهو وتخلي وفاء مع الصغار
2: مثلا حتى اللي نحن نساعدنا نمشيو مع بعضنا الزوز خير
1: ما خدت لكم الخدمه من حياتكم العائليه نحكي
0: برشا
1: برشا
2: وقت
0: برشا وقت
1: وهذا صعيب هذه صعيب في انك تفصل ما بين المهني والعائلي معناها ما نعرفش ان نتصور هذو مسالي فوتو قاعدين نشوفوا فيهم مع بعضنا ربي يفضل لكم الصغيرات محلاهم العائله السعيده ان شاء الله ربي يحفظكم خليني نقول معناها الحياه المهنيه همام وقت اللي تبدا انت تروح للدار باش الفازه هذيك ولا الشانتي ولا المشكله اللي صارت غاديك وكذا ما جيش وقت تقول تسيبني خليها في البيرو ولا تنحكيوا فيها ما نظمتوهاش شويه ما نجمتوش نظموها
2: والله ساعتها كتتنظم وحدة وساعت لا انت والكومبلكسيتي نتاع لي بروجي اللي في البريود هذيك دونك فما دي بروجي بالسيف بالسيف ما انت تخمم فيهم كي
1: تروح
2: تهزهم معك وفما دي بروجي اللي ما الحقيقه الحقيقه بشوي بشوي بدينا نستنسو بور فير لا بار دي شوز على خاطر توا صغار كبرت ولاو يفهموا ولاو يفهموا معناتها
1: وينك ماما وين بابا
0: اش بكم جاد اكزامبل يقول لي ماما روح كي العبيد
1: شفت
0: معناه مأثر عليه هو خطر ياسر ناخذ وقت في البيرو معني خاطر احنا خدمتنا شوانت الصباح وديبلاسمون دونك العشيه وفي الليل نسهروا برشا في البيرو نقعدوا نخدموا دونك تاثر هيك مي بفضل العائله زيد اللي هما معاونين منقصين معناها اللي ما يحسوش لو مانك هيك
1: اي اما امام وقت معين الصغير كما قلت انت يتكلم ينطق يقول لك شبيك ما روحتش
0: كذا ليش ما ولينا حابين نقصوا شويه معناها الستريس حتى هما ولينا نخرجوهم اكثر معانا وباش يحسوا حتى معناها ولدي ولت نهزوا معايا ساعات للشانتي باش يعرف علاش احنا ياسر نوخروا برشا في الشوانت ياخذوا برشا وقت ساعات يقولي شبيكم تغشى تقولي شكد متبيره كالعادة
1: شفت قديش معناها حياة الوالدين قبل ما كنش هكا كانت لهم ديما بحذيك ديما معاك كانت قلقت كانت وجعت كانت بكيت كان مرضت راهي توا المامي موجودة
2: مامي
1: موجودة ربي فضلهم إن شاء الله الماميات قايمين بواجبهم وقايمين بالدور ومعزم الولد والله شفت
0: بالحق عزم الولد الولد
1: كان ولد اي معزم الولد كان ولد الولد رد بالك راك عندك بعض أمثلة شعبية وتغلط فيها ما تربح وحش دونك
0: ركز بسير بشغله
1: هو نقطه القوه نتاعو احنا بعد عندنا فقره اسمها شكون يعرف شكون باش نشوفوكم تعرفوا بعضكم بالباهي ولا لا قلت لي 14 سنه شكون مش يعرف شكون اكثر زعما
0: اني نتصور وفاء اني
1: علاش دير ست بالتدقيق الممل
2: عندها لو سونس دو ديتاي اكثر من
1: عند نسي الكل
0: هو نسي الكل نثبتوا في الليدات في الليدات الكل
1: كان قلكم في حكايتنا حكايه ترجعوا لي هكا بحكايه مسالته لكم شذا في الاوف نسالكم توا يعني حكايه هكا ولا سين صارت ما بيناتكم ما تنسيش يعني ديما تتفكروها ديما ديما ديما خاصكم وقت التفكير ما تنسيش وحنا نشوفوا في الصور نتاعكم على الباج اوفيسيال غاديو مناستير لايف تبعونا على الفيسبوك شكون يحب يحكينا حكايه مزينه ما بيناتكم صارت
2: فما انكدوت صارت سيتي en 2000
1: عرفتها هي
2: 2020
0: خاطرها تقعد لنا حكايه فار ما ننسيهش ماني
2: مشينا الشانتي مع بعضنا بور اون بريمير معناتها مع اول مره بنشوفوا لو تيران وكل دونك لو كليونت جبت معها امها تشوف فينا كيفاش هكا قاعدين ندوروا بالتيران نشوفوا معناتها في التوسكي اورينتاسيون لي نيفو كل معناتها جوست معناتها باش نتعرفوا على التيران وكا هو
1: في مرحله اولى
2: عيطت لي غزرت لي على جنب قالت لي انتم ديما تخرجوا للشوانت مع بعض قلت لي والله فريكا مو معناتها مش ديما مي الاكثريه مع بعضنا
1: قالت لي الام عيطت لك ولا لا الام
0: الكليون تعرفنا هي مي امها اول مره تجي معاها للشانتي
1: واضح
2: قالت لي ما احلاها علاش ما تعرسش بها قلت لها ديجا انا صغير في الدار خلينه
1: وانت شنو مش لبس الخاتم انا وقتها ولا مش لبس شكا فما وراها حكايه هذي علاش
0: ما يلبسش من أول مرة يقول لي ما حبش حاجة تحصرني يا أخي حصرته في البيرة
1: لا بفضلكم لبعضكم هي حكاية مزينة بالحق علاش ما عرفتش بها معناها أنت وقت ركت إيش قلت لها
0: قالها ولدي عمره 3 سنين وقتها
2: عمره 3 سنين قلت لها معناها
0: حجمت الكليونت قالت لها يا أمي علاش
1: تحجمت علاش تحجمت في روحك
0: علاش مش معرسين وكل واحد عنده شكون علاش تحطهم في أونغريناج أما الحقيقة
2: تسمع فينا تعرف
1: نسلموا عليها نسلموا عليها ما حياهم الحكاية هذوما يقعدوا في المخ يقعدوا في البيت تقعد هكا تتفكرهم تقول كي نقول تلاقيتوا في في الباب بعدها فيسبوك بعدها قلنا تعارف قداش قعد الحب ولا قبل الخطبه وقداش قعدت الخطبه زيد خاطر يهمني برشا نعرف الغلاسيون اللي تتبني على اساس صحيح هي اللي تتخدم معناها تكون مش هكا فيسع فيسع راي الشخصي راش كنت توافقني ولا قد قعدتوا حب وقد قعدتوا خطوبه
0: عامين عامين عامين تعارف عامين خطبه وبعد عرسنا
1: تراهم مناسبين وفاء يعني تحسهم سافا عرفوك اكثر بهمم ولا نهار اللي دخلت في المعمعة تبدل كل شيء
0: هو التو تتعرف علي هي بالحق تقعد ديما تتعرف كل مرة تكتشف مي بون تعرف روحك على شنو قادم معناها من البريود الأولى الحقيقة تعرف روحك اسكو هذيك الإنسان المناسب اللي يكون راجلك وبو صغارك أي ولا لا مي بون مش كيما زيد الخطبة كيما بعد العرس بعد العرس مش كيما أنتم كي تخرجوا من بعضكم مخطوبين ديما تتلقاو معناها انتوما مزينين لابسين متفاهمين اللي بشتوما باش تخرجوا
1: معناها تتنحى من الكوندويت الكل والمسكويت الكل تتنحى ونشوفوا الشخص على حقيقته
0: وي وتدخل في الستريس الحياه اليوميه الجري دونك هذيك ياثر زياده على الحياه شوف كل واحد كيف باش يولي يتصرف ردود الافعال مي بون ديما فما توازن معناها سورتو احنا خدمتنا اخشيتك دونك العرس هو يخدموه برشا البناء معناها فما واحد السيس والاخر اللي باش يطيح
1: محليها الفاز تبني واحد يبني واحد مش واحد يبني واحد يهد خاطر انت ما تبنيو ما عندكش حق
0: ديما نقعدوا
1: حتى كان باش تهد ست حاجه خايبه مش مزيانه مش باش تبني على البوزيتيف
2: احنا اون ديمولي بور بيان كونستروير
1: ما شاء الله ما شاء الله ربي يحفظكم لبعضكم قداش قعدتك تستغرب في تصرفات ما كنتش تتخيل تلقاهم في جلك تحياتك من وفاء
2: هو الحقيقة كما قلت أنت راهو لبريود الأولى معناتها العامين ولا الأربع سنين هما ساعة جاءوا معناتها فيو كو وفاة تقرأ دونك حبيناش معناتها ندخلوا في
1: ريلاسيون تاع عرس وكذا
2: دونك استنيناها وإحنا سيكلون معناتها خمس سنين وست سنين كملوا الستاج دونك
1: هذاك قلت فرصة نتعرف أكثر
2: بيان سور بيان سور والحقيقة خذينا وقتنا وتعرفنا على العائلات
1: صارت لك بعدك الشوك تقول العبدة هذية هي نفسها توتي هاي تبدلت ولا صارت لك الحاجة هذي ولا لا
2: الحقيقة لا
1: مش خطرها بحذي
2: لا لا لا الحقيقة لا
1: نبربش لا معناها نفس الشخص نفس الوعود اللي حلمت بيهم ولا اللي حكيتوا فيهم لي بوان اللي كل ميثاقك اللي عملتهم بعثكم قبل التصحيح قبل التخربيش هو بيدو
2: هو بيدو
1: متبدل شيء
2: متبدل حاجة حتى أخوها ساعات يسألني يقول لي ايه شنو شنو الحاجة اللي تعجبك في وفاة يقول له فما نسبري انفانتان يقعد عندها كل
1: بنية
2: صغيرة هذيك
1: ديما تراها بنفس العين
2: ديما نشوفها بنفس العين
1: ربي يفضلكم لبعضكم خليكم معنا منحب نسألكم سؤال قبل ما نمشي للفقرة الجاية متخموش تبارتاجيو قصتكم على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي متخموش توريو هذا بدي يضحك
0: همين كونتر
1: ما تحبش بانستا كوبلويت بعد شوية باش تكون حاضرة معنا ما قبلها سألتكم على حكايتكم في غنية نسمعوا حكايتنا غنية تراه

0: اكيد ورا الاغنيه هذه حكايه سنيسه حتى ولازم نعرف شنو الحكايه. ايش كنت يحكي لي الحكايه نتاع الاغنيه هذه؟
1: هي الحقيقه اول اغنيه كانت من بيناتنا اللي هكا بعثناها لبعضنا وبارطاجيناها
0: ومسكنا زوج. تسمعوها؟
2: وي اي ساعات كي نتعاركوا نمشي نحطها باش نهدي روحي
0: تنجيو للعركة كل الفلفل لا لا لك حلو كان ما تتعاركوش
2: ما تنجمش تكون حياه معناها
0: امبوسيبل والعركه طول ولا تقصار
2: لا لا حقيقه نطيحوا معناها
0: شكون اللي يقول يجي هكا يجري
2: شكون اللي يطيحها وفي
0: وفي
1: انت تقول
0: وش يحلها انت تقول انت تطيح
1: كل مرة شكون الحقيقة معناتها
0: إيه. انت والعركة إيه. انت والعركة باهي نرجعوا للريزو سوسيو ونرجعوا نحكيوا على حكاية معناها المشاهير اونتر غومي خاطر المشاهير تفرق الكلمة اما توا ولات فما توندونس جديدة انه ننشروا الحياة الزوجية ساعات بالباهي اللي فيها الكل وبالخايب واكيد اللي جلب معناها اكبر عدد من الفيوز واكثر ما يمكن من المشاهدات ننشروها على مواقع التواصل الاجتماعي هم يقول لك بارتاجي لك حياتي نهاري كيفاش نتعدى مع راجلي مع أولادي مع صغاري وغير معا ولا ضد أنت همام خلنا نسأل على الفكرة بصفة عامة مش على الأشخاص
1: هو الحقيقة معا وضد معا وقت اللي يكون معناتها الكونتوني معناتها يلي كونسيستان بناء فهمت وضد كي ندخل في الميوعة
0: وي بيه وانت شوفة كيف الفكرة
2: معا وضد إني بورة
0: أنت تحب
2: إني نحبها مام لي مي بون فما حاجات لازم تبرتاجيهم باش تنفلونسي العبيد على خاطر واللي نشوفه فيه زيدة توا برشا
0: معناها برشا تحس خرجنا على جو التونسي التقليدي الطبيعي
2: الشعب التونسي ولا في مقارنات ولا هي تتعارك مع رجلها شبيني هذيك ديتها جاها كادو هكا هذيك الحاجات الخايبه
0: همام جاتك قالت لك ولا ما قالت لك تقول الحقيقه مثال ماشي قالت لك شوف فلانة مرت فلان
1: تقول لك
0: شوف شو شريت وش رجلها جاب لها
1: كي تبدا تحب على كادو تقول لي الحقيقه ما فماش برشا دي كومباريزون ديجا احنا كي تحل الانستغرام برسك كله تلقاه في كله اركتكتور وديزاين
0: ومعناها ما تركزش ما عندش وقت ما عندش وقت شكون تبع وفي كوبلويت في الفيسبوك في الانستغرام
2: الكليونت بتاعي ميسه تقيو دالي
0: اي
2: تعجبني زيد خلود مع الورائد شكون اخر في الانستغرام
0: وانتي شكون
2: تبع حقي
0: اي حقي اي وانت شكون تبعها حد
2: ولا ما
0: كونتري
1: بعيد ساعات هكا توريني وفي حاجات مي
0: انا بعيد انستا كوبلويت انستا انستا كوبلويت انستا كوبلويت يا لالا مرحبا يا لالا زارتنا البركه حتى اللي كنت نحطوا لك زارتنا البركه يا رميني مرحبا بيك شاهولك
3: صباح النور مروه كوبلويت صباح النور مروه ومرحبا بلي زامورو محلاه حكايتكم فريمون ابدعتوا وربي يفضلكم لبعضكم ويفضلكم الصغيرات ان شاء الله
0: ان شاء الله ما ترى قدامك
3: ميرسي عايشه
0: محويجه سؤال تونسي هذاك فما حويجه
3: ربي سهل
0: خلينا في انستا كوبلويت اليوم باش نحكيوا على الكوبلويت
3: رجعنا فقره جديده والمره هذه حاجه تريز اوريجينال الانستا كوبلويت الفقره اللي باش نحكيوا فيها كل مره على كوبل من الانستغرام وشنو المحتوى اللي قدم فيه خاصه شنو اللي يخلي الكوبل هذا ينجح عند المتابعين نتاعو نعرفوا لكل انفلونسور ولا انفلونسوز يتميز بمحتوى معين فما اللي يتميز بالطبخ وفما اللي يشارك المتابعين الكوتيديان نتاعو وبرشا حاجات اخرى الفواياجات برشا حاجات
0: ساعات التفاصيل الدقيقه نتاع الحياه الزوجيه موجوده راهو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي ما تعاركنا نصوروا العركه هكا ولا
3: فما حاجات الحقيقه ما تتصورش يعني الحقيقه رغم اللي احنا توا ديجون وكل ونحبوا نشاركوا العبيد معنا تصورنا كل لكن فما حاجات ما تتصورش كيما الكوتيديان الحقيقه اني كونتر على الاخر لكن لازمنا نتعايشوا مع المجتمع اللي ولينا عصر الصوره ما نجموش ننكروا
0: شكون اخترنا اليوم
3: في انستا كوبلويت اليوم اخترنا نحكيوا على فاطمه بوعون وعمر الجربي نعرفوا لي فاطمه بوعون صنعت محتوى عندها تقريبا اكثر من مليون متابع على انستغرام وتقريبا في اغلب فيديوهاتها نلقاوها تشارك زوجها في المحتوى نتاعها ولاو يتحسبوا كابل كونتنت ونتصور هذاك علاش عطاهم شعبيه اكثر عند المتابعين نتاعهم وما شاء الله مروه تحس الكونتوني نتاعهم فاري معناها من الفواياج الكوتيديان للخدمه نتاعها ما شاء الله عليهم الحقيقه اني معناها اكثر كوبل يعجبني على الانستغرام تحسهم محترم والكونتوني نتاعها ما فيش برشا حاجه
0: وهي فاطمه بدات وحدها من بعد خلط عليها رجل هي البدايات الاولى ما كانت معناها وحدها من بعدها قالت علاش ما نوريش حياتي الزوجيه ولادي وصغاري وراجلي الى اخره
3: سورتو زوجها تعرف بالكونتوني نتاع الطبخ واللي هي شركته التوسكي مونتاج كدراج تصور فيه في التصميم معناها محليه الكونتوني اللي قدموه فيه تحسهم هكا روح الدعابة والكوميدي اللي قدموها تخلي المتابعين ما يملوش منهم
0: وعكس المعتاد معناه المرأة مسلسة طيب هي هو تخلق لكن أنا مغروم وطيب ويذوقها والذوق وحاجات جديدة مختلفة
3: وصار العرق عادة كيفاش الكسرونها ويشريها ما تفيقش بها وكل حاجات بتاع الكوبل الكل بتاع أي دار
0: أي
3: نشوفوا اكزامبل من الكونتوني اللي قدموه في كوجينا
0: نسمعوا بعضنا
4: حاضر نبدأ
5: أموري منظمة
4: عايز يعمل شنو طيب لنا اليوم
5: فرفالي وسومون صوص روزي
4: يا أخي ما تعبتش من المقارن ما فديتش كل جمعة زيت زيتونة وطماط سريس ثوم معدنوس روحي طالعة
5: الجمهور يحب المقرونة
3: الجمهور يحب المقرونه والحقيقه صفغي
0: اي صحيح
3: صفغي احنا في الدار هكاك نحبوا مقرونه
0: نحبوا في الدار انتوا مع كوبلويتنا خليهم يقولوا لنا شنو نحب في الدار شنو طيب لك وفي
1: انا حقيقه نحب اللازانيا
0: نحب اللازانيا مقرونه دخل في الفات انت صنيفه في اللازانيا وفي
2: حميتي
0: حميتك
2: حميتي اللي طيب
0: ما طيبش وفي
1: بون هي ديما
0: تعس علي
1: ديما في كومبيتيسيون ديما في كومبيتيسيون سورتو في اللازانيا معناها
0: لم تغلب
1: امي غالبة
0: اي امي حتى توا 11 على 10 هي قداش تعطيها
2: 75
0: فما 25
2: فما حاجات حميتي تعرف طيبهم فما حاجات اني ديجا حمويه يبدا يدلل عليا يقول لي وفين حبك طيب لي المرق تاع اللوش باسكو حاجه بالعلوش يقول لي انت طيبها سبيسياليتي نتاعك
0: باه اوكي حتى لتو 25 مش برشا تقريبا توصل معنا المعدل نتاع
3: تسمى كونكورونس بيناتهم على الباك
0: فميش راهو راجل يقول لك طيب مرتي خير من طيب امي راهي يكذب عليك انت تساعدك
2: حتى اني والله ما طيبش ولا محاله الحقيقه ماني افري دير ما طيبش طيب مره في الويكاند كهرب دونك حميتي هي اللي طيب
0: ربي يفضلها ان شاء الله ربي يفضل الامهات الكل هكا اللي دلل ولادها
3: وبارمي الكونتوني اللي قدموه فقره النكت اللي بديتها من الاول في قلب ضحكه مع زوجها تعرف نقعدوا في السالة كيما هكا هكا الواحد يعطي نكته وبعدها كبرت ولات جو لما كونتوني مزيان قدمت وحبت تطور من روحها فماش ما خير من عبد يطور من روحه ويعمل كونتوني هكا بيه سرتو دولة
0: وتبيعها تخدم فيها مشروع
3: مشروع في ولا مشروع ملي كنت في قلب ضحكة على انستغرام ولا مشروع كامل فيه برشا حاجات شرايك مروان سمعوهم نكتة من نكت فاطمة
0: يلا نسمع
6: مش تلقاو فيها الأربعة لعب جدد بتاعنا وإلا كان تحبوا تكتشفوا باللعبة باللعبة شنو فما في وسلم فما بيان فيدما فقرة النكت ألا لا تقطع لنا عادة ملي كانوا 60 نكتة وطليعة زدنا فيهم وبدلنا فيهم برشا حاجات
7: مرة بيتزا وهمبرجر يتسيفقوا عليش خاطرهم وجبات سريعة
6: نقرأ لكم نكتة جديدة
8: بلاي يا بانسايبين جهر
6: عدي النجاح عليش الشيطان ضعيف حسب رأيكم عمر عليش
8: أنا توقعتي ضعف توقعتي بالشيطان
6: على خاطر الشيطان الرجيم
0: ليه يا ذامرة
3: ذامرة ما شاء الله وإنه كانت تحسها بسيطة لكن تصنع فيك الضحكة وبالحق
0: حاجة مستحقينها ليكوبل تلمونها الكل يكلوا في بعضهم
3: سرتو احنا في مجتمعنا محتاجين نضحك ومحتاجين نتفرهدوا على رويحنا سرتو ولينا في مجتمع صعيب برشا هو قرايه ومشاكل هو زوج معناها
0: الكونتوني فاني هكا يفرهد شوية على القلب كما يقولوها بيه نكملوا
3: نجاح الكوبل هذية خليهم في 2024 يعملوا فيديو ترويجي للسياحة التونسية بدعم من وزارة السياحة بعنوان تونس ليك منعاش كنت فرشتوا فيه نتصور اختاروهم خاطرهم فريمون كوبل ناجح ومحترم سورتو محترم ناكد عليه خاطر برشا دي انستغراموز ولا دي انستغرامور حاسيلو محترم المحتوى نتاعو ماهوش محترم
0: ما فيش بذاء ما فيش معناها
3: محتوى عائلي بامتياز
0: بالضبط هذا هو والاختيار وزاره السياحه ربما انه نروجوا للاسره التونسيه للعائله التونسيه للكوبلوات التوانسه من خلال معناها ناس بالحق تخدم
3: مؤثرين مؤثرين
0: نعم اسمه
3: الحقيقه
0: ما حضرتنيش حويجه على هذا
3: ما حضرنيش حويجه لكن باش نحكيوا على كيفاش شاركوا المتابعين نتاعهم ب 10 سنين زواج فيديو نسمعوا
0: كيفكم انتم 10 سنين زواج اخترناه لكم هكاك يلا نسمعوا
9: نجيو توا للعشرة سنين عرس
10: عشرة سنين فيهم ثمانية ريقدة
9: نتصوركم عرفتوا عندكم برشا علاش اخترت الأقحوانة بالذات والحمد لله علاش خلطنا للعشرة سنين روح الدعابة متاعو هي السر
10: ملا شد عندك العشرة سنين دعابة لكلهم كوم واللي بتشوفوا اليوم كوم آخر
9: ما هوش يفادلك أنا كنت نتخيل وأنا خارجة نلقى بلاكة فيها اسمي ما راعني إلا هذا يتران لوليني ومزلت نحسب
11: يعمر راك أمور أورغانيزاسيون رعب قالب ربي قالب
12: والله
11: خرجت من الأقارب رحت
12: في تيلي
10: رقدت هي 8 سنين ما رقدش أنا نصيف ساعة
13: أيهام ولي 8 سنين ونص ماله الرحلة في البوس ديمت 3 سوايع ونص
10: تعديوا في رمشة عين بالنكت اللي حكيتهم لي في الكليان زاسا غرد عفص على موزة وإحنا ماشي
13: التعاون والتشارك والتحابب هما سر نجاح العشرية الأخير
10: خاصة التعاون ظهري يشهد
3: وكلامها صحيح سر العلاقة الناجحة هو تعاون وتشارك من عشنا ورايكم لزاموه
0: انتم مش رايكم مفكين ولا ليه هم عادة تتعاون وتشارك على قاعدة في البيت في الدار فين ما انتم موجودين يعطيكم الصحة كمان ايه هكا مع انستا
3: ايه كمان انستا كوبلوات وحبينا من خلال لي كوبل هذوما نوصلوا مساج لسر العلاقة الناجحة هو التعاون والتشارك باش نجم ينجح اي كوبل في الدنيا تنجم تكون الصورة اللي قدموها ماهيش هيك هي الحقيقة لكن اكبر اكزامبل للمتابعين باش يتبعوهم ويرشوا فينا الطاقة الإيجابية سورتو
0: ويدخلوا برشا فلوس زيد حتى هما يربحوا كمان معناها أكيد ما هي مشروع
3: هي ولا خدمة هي ولا خدمة مشروع تنتوني على انستغرام ولا خدمة ونحب نقول متابعينا على الراديو مونستير على باجنا راديو مونستير يخليوا لنا كومنتير ويقولوا لنا شكون الكوبل الجاي اللي حبونا نحكيوا عليه
0: اوكي شكون الكوبل اللي تحبوا نحكيوا عليه الاسبوع القادم ان شاء الله مع ايرويني شكرا جزيلا كنت معنا في فقره انستا كوبل وتتنورنا الاسبوع القادم ان شاء الله مرحبا بك نانسي عجرة انت اخترتها تحب تسمعها
2: اي
0: باهي شكون يعرف شكون باش نخليكم هكا على ايقاع نانسي عجرم تجاوبوا على الاسئله توفى الاغنيه منها نفك الاوراق تفهمنا
2: بيه.
0: يلا توت سويت نانسي عجرم

0: شكون يعرف شكون؟ لا لا لا ما تقول له حد شيء. هو يقول لك حد شيء. اعطينيهم ورقه فيها 20 سؤال وقت اللي احنا قاعدين نسمعوا فيك في بعد شويه كذا مسير في نانسي عجرم بس طبيعه باش نشوفوا شكون يعرف شكون. باقي مازالوا قاعدين يجاوبوا ميساج خلينا نعطيهم فرصه يكملوا يجاوبوا من غير فوسكوبي راهي الكاميرا تصور فيكم. عندكم ويكاند الزوز من الناس من اهدي بوكينج 360 عندكم بوند اشا من اهدي حزم وورد وجهتكم الاولى ان شاء الله باش تكون التليفونات والتكنولوجيا في تونس تلقاهم في طريق القروين ولا تزوروهم على حزم وورد بونتين. عندكم بوند اشا من اهدي سليم فيت عنوان الرشاقه والعنايه المتقدمه بالبشره في المستير وسوسه ونتائج مضمونه بتقنيات متطوره. عندكم بوند اشا زيدا هو ليها هي من اهدي سبافلو سنتر اللي تلقاو فيه الحمام سبا المساج وغيره. طبعا تلقاو لي لوغو كلها موجوده معنا في المباشر موجود فيه طبعا صح جابر وراكوليت الموضه. وعندكم بوند اشا من اهدي حريش العمران البوتيك ولا المكان اللي تلقاو فيه الشوكولاته فواكه جافه دلوا العائله بوند اشا من اهدي. وهو هذوما الباكادو كان يجاوبوا صحيح في طلعه تربح بالنسبه لليوم. كملنا تن تن تن تن تن هاد نشوفوا شكون جاوب وشكون لا. خلينا نبداو بالسؤال بالسؤال. اي خلي عندك وفاء ولا خلي ميسي شاك تفضلي نبدا بالسؤال الاول ونشوفوا نسبه التوافق ما بيناتكم في شكون يعرف شكون.
1: شكون يعرف شكون؟ شكون يعرف شكون؟ شكون يعرف شكون؟
0: يلا السؤال الاول تي ولا قهوه؟ همين شنو جاوبت؟ لحظة بركة قهوة الاثنين دونك عنا نقطة نمبر وان. يلا اثنين جبل ولا بحر؟ نحكيه بطبيعة على البارتنير متاعك معناها همام جاوب على وفاء وفاء جاوبت على همام متشاركين بيه بيان بعده.
2: شكون يفيق بك؟
0: شكون يفيق بك؟
2: وفاء
3: وفاء
0: خوم قبلك نوام همام زوز جاوبتو صحيح برشا اش معناها حتى النص
2: هذا ممكن مجي ما يخدمش راه ديما ركت.
0: شكون اكثر واحد يغير على الاخر؟
3: هي
2: همين
0: انت اختلفتوا
3: اختلفتوا
0: به دونك ثلاثه
3: لازمني نحسك انت تغير وانت تحس
0: صحيح
2: ديما الغيره اللازمه راه هذيك هي اللي تخلي الكوب ديما محليه معناها
0: وكان ما فماش غيره شنو نعملوا ما
2: كاين تولي حياه عاديه
0: يولي يغير على حد اخر على لا يورينا
2: اي
0: قول لي عاد قول لي بي اول مره شكون قال للاخر نحب
2: اين
0: شنو جاوبت همين
3: سيد
0: نسيت بيه دونك بفهمش توافق دونك عدو تيتها العشرة. يلا أول هدية هدية لك شنية
2: مونغيلا
0: مش حديدة
3: مونغيلا
0: مونغيلا إجابة صحيحة 24 حتى التوا. وين كنت أول سفر عملتوها هميم جاوب أنت
3: دبي
0: حتى التركي
3: هي
0: حتى التوا هو اللي طايح يا لاري
3: والله نسيت
0: بيه شكون يتغشش أكثر وقت الغش بلتو شنو يعمل وقت اللي يتغشش هي شنو تعمل همين كي تتغش تسكت وانتي
2: يخرج
0: ما شاء الله حاجة هي لي هذيك
2: هو القدر هذيك أهم حاجة في الكوبل كين المذابين كين تعاركوا ينسكتوا والتبرد وجهك تبرد
0: تسكت تسكت بالحق
2: أي نسكت
0: أي عكس المرأة التونسية
2: تطيح القدر مش به الحقيقة معناها
0: تخبي عم بي حتى التوا متوافقين. يلا بعدها أكثر حاجة تفرحوا شنو قلت أنت وفاء
2: ولادنا
0: وانتي
3: دقيقة ما فهمش السؤال ما حطيت وردة خاطر هي دي ما تحب
0: اوكي بي موافقة انت ولا باش نحطوها متوافقين
2: اي
0: اي موافقة يعني حتى
2: الورد يعرفني ديما يحب الورد ساعات نقلق نمشي نشري روحي ورد
0: وتشري نحب الورد دلل روحك بي اول حاجة يعملها البارتنير نتاعك كيف يربح مليون همام
3: ما جاوبتش الحقيقة
2: وفي شو تشري ذهب
0: تحب الذهب الذهب طاح على يمات هذه رسالة راهو اهدي لي حويجة بي دونك حتى التوا خمسة على عشرين شكون ينسى المناسبات أكثر هو مستعرف
2: همين
0: بي شكون يقول أكثر للآخر سامحني
2: زوز الحقيقة
0: زوز تقولوا لبعضكم وانت همين
3: حطيت هي الحقيقة
0: حطيت هي
2: حطيت وفي أنتر بارونتيز زوز
0: زوز بي خبيا شكون ياخذ تليفون أكثر
2: وفي
0: عليه
2: برشا تشد التليفون
0: انت تشد برشا التليفون
2: في الخدمه اني اكثر نجيب على الكليون
0: قديش صبات هذا البسه
2: 40
0: 45 كم باهي معناها صحاح اجابات صحيحه باهي تخي بيان البارفان المفضل عندها نسيها
3: تنفورد
0: باهي
2: همام حطيت له انتنسو
0: صحيحه باهي توافق شكون الفريق اللي يشجعوا
2: همام مستير بيان سور
0: وانت
2: اني
0: هي تحب التوالي متفاهمين معنا
2: امركم
0: واضحه ماكم شو تغشين
3: غير يحبوا مستير الحقيقه
0: اكها وصحيت العائله العائله مفضلها المغني لطفي ما كيشجع يا شكون الفريق اللي تشجعوا
3: اللي
0: لا دخلتني بقى المغني فوالا شكون المغني اللي تحبوه هي
3: والله برشا تسمع الاخي
2: كل نسمعها ما عنديش حاجه
3: فماش حاجه سبيسيفيك
2: كيف نسمع كل شيء
0: اللي بعده اكثر اكله يحبها جاوبنا عليها لازانيا ايجي بس صحه وهي شنو اكثر اكله تحب
3: هي تحب
0: مرتا كتبتها ولا إساعة يا مرتا
3: لا ولا لا مازال ما كتبش ما خلطش الحقيقة
0: بمش نحط وتوافقت ولا ما توافقتوش
3: عاد أبارتير من
0: ما كملتش ما كملتش بهي ساعتك سحابية شفافية شنو آخر قبل سؤال قبل الآخر
2: شنو أكثر حاجة تخاف منها
0: جاوب
2: الموت هذيك الخوف
0: ربي يلطف علينا وربي بعدهم على بعض وعليكم بتبيعة ويقربكم من بعضكم قولي جاوب شنو جاوبت
3: الفقدان.
0: أكثر وإلا شكون الحيوان إذا كان شريكك يكون حيوان شنو يكون
2: قطوس
0: أنت شنو تجاوب
3: قطوس
0: بارك الله مشتوفة بعركة لحكي
2: وانت كي قلت قطوس مش حاجة أخرى
3: هاي باش أو باش نجاوب في بلاستيك صيد
0: ربي فضلكم وبعدكم نسبة التوافق باهية خفتوا المعدل ولله الحمد دونك تقريبا 12 على 20 فما توافق فما إجابات ما جاوبتوش عليها ربي فضلكم لبعضكم خليكم معنا في الاستماع والمتابعة لبرنامج إدمو حوا حدا لتو شنو الجو
2: محلي
0: 10 على 10 نسمعوا مزيكا نحب كاظم الساهر
2: اي
0: شكون اللي يحبوا أكثر
2: غنيت همين زيدا هو بعثي شاهد برما دهوشان
0: ها حبيبي الغنية هذه تعبر برشا على الحب والمحبة خليكم معنا في إدم وحواح

0: تمام 11 عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت بكل من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، وعن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهنية الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية، ودعت إلى المشاركة يوم الاثنين في تجمع احتجاجي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة والمسيرة السلمية في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية بالمنستير دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة. تواصل وكالة التهذيب والتجديد العمراني بزغوان تنفيذ عدد من المشاريع، من بينها مشروع نموذجي بمنطقة الذراع بن جودر بمعتمدية الفحص، ومواصلة أشغال تهيئة التجمع السكاني بمنطقة بوعشير بمعتمدية الزريبة. يقترح مشروع مخطط التنمية 2026-2030 حزمة من الإصلاحات الرامية إلى النهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أبرزها تقليص أجال التكوين القانوني للمؤسسات إلى 24 ساعة كحد أقصى وفق المعايير الدولية المعتمدة، إلى جانب إجراء مراجعة جذرية لقانون الاستثمار بهدف تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. قررت الهيئة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات في حق أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي ومصعب الغربي الناشط في الحركة. ختاما وفي أخبار العالم، احتشد المشيعون اليوم في مجمع صلاة ضخم بطهران مع بدء مراسم جنازة الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، التي تستمر أسبوعا بعزف النشيد الوطني وإلقاء كلمات تأبين وتلاوة القرآن. نلقاكم إن شاء الله في تمام منتصف النهار. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في موعد متجدد مع أساطير كرة القدم وحكاية جديدة في نجوم المونديال في إذاعة المنستير. شخصية اليوم موصل للمكانة اللي حققها كان بعد تعب وصبر كبير، حتى واحد ما كان مؤمن به. أول مدرب شافه اتنمر عليه وقال عليه هذا بدل متاع كوارجي، انت قصير ومتعرف أثقال وشوف تنجمش تنجح. الكلام هذا خلاه ما يسلمش، بالعكس زاد حفزه وبرهن المدرب وكل من شكك فيه انهم ما يفهموش في الكرة، لانه قصر قامته خلاته هداف لا مثيل له، انه يعرف يتمركز ويسجل من انصاف الفرص، عنده مرونة غير طبيعية وقدرة على التمويه الجسدي للتلاعب بالمدافعين داخل منطقة الجزاء. هك علاش اطلقوا عليه لقب الاستثنائي، وبفضل أهدافه الحاسمة ومردوده الرائع على أرضية الملعب في أول موسم لي يسجل 33 هدف في 26 مباراة، وكان وقتها رقم قياسي. حكيته مع الأرقام القياسية باش تتواصل وتستمر. بطل قصة اليوم سجل 735 هدف طيلة مسيرته في كأس العالم. نلقاوه يحتل المركز الثالث بتسجيله ل 13 هدف، ويبقى أغلاها هدف الفوز على هولندا في نهائي المونديال سنة 1974. وقتها يهدي بلاده كأس العالم ويتزين قميص المانشافت بالنجمة الثانية. لعبنا لليوم هو من القلائل في العالم اللي توج ببطولة أمم أوروبا في 72، توج بكأس العالم 74، دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، تحصل على الكرة الذهبية وفاز بالحذاء الذهبي كأفضل هداف والعديد من الألقاب الأخرى. المؤكد أنه بطل قصتنا كان مصدر فرحة وسعادة لكل أحباء البايرن، وخاصة كذلك لكل عشاق المانشافت. هو البطل اللي صنع تاريخ كبير للكرة الألمانية. ممكن في آخر سنوات حياته نسى هذه اللحظات السعيدة وكل إنجازاته الكبيرة بعد إصابته بمرض الزهايمر، لكن مستحيل على أي مشجع أو محب لكرة القدم ينجم ينسى الأسطورة جيرد مولر.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي. القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
4: 99.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: انتباع انو سوتشيلين اختيار وفيه هذيا زيدا تحبها الاغنية هذيا هكا اللي اخترت الكل عديته لك يا للا شنو رايك دللتك ولا ليه
1: والله يعطيك الصحة محليها والأمبيانس محليها زيدا
0: ان شاء الله تكملوا معنا انتم تسمعوا في اذا محاول برنامج جديد في البرمجة الصيفية مرحبا بالناس الكل اهلا وسهلا بكم معايا انا مروة زيدي تحيات لكيب الكل هاليت امن لكم البث المباشر ومرحبا بكم تتابعونا على الباج اوفيسيال راديو مناستير لايف باش تشوفوا اجواءنا لهنا وباش تسمعوا بتبيعة تفاصيل قصة الحب والحكاية اللي جمعت كوبل مزيان برشا بحذنا اليوم همام ووفاء اللي باش يكونوا معنا وموجودين بحذنا باش نحكيوا في برشا تفاصيل أخرى وباش يتسابقوا زيدا بعد شوية مع مسابقة اسمها طلع تربح ويربحوا معنا لي كادو امتعنا خليكم معنا في الاستماع والمتابعة باش نمشوا للمستشار الأسري حسونة جدار اليوم باش نسألوه على أسرار الحياة الزوجية السعيدة حسب رأيكم شنو باش يقول كي نقولك في كلمة شنية تقول همام المستشار باش يجاوبه بعد شوي أمانتي أسرار خلي الكوبل في علاقة ناجحة
2: احترام
1: ثقة
0: الثقة أنا نقول الصدق زيدا مش نزيد على كلامكم الصدق خاطر كتبدا حاجة صادقة وخارجة من القلب أكيد في الآخر تنجح وتوصل لأنه تبدا حاجة مبنية على الكذب ولا على المسكوات ولا على الأفلام راهي ما تنجحش اسأل المستشار فقرتنا اللي باش تكون حاضر معكم توت سويت مع الكوتش حسونة جدار المستشار الأسري اللي أمن لكم الفقرة هذية كل نهار سبت في آدم وحواء
3: اسأل المستشار اسأل المستشار
4: كي نحكيه على التواصل الناجح ما بين الأزواج نحن نحكيه على أهم عنصر في العلاقة الزوجية علميا الخلافات الزوجية ما هيش المشكل ما بين الأزواج وإنما المشكل هو طريقة التواصل أثناء الخلاف كل ما نلقاو زوجين متفاهمين متعاشرين يحبوا بعضهم المودة والرحمة ما بيناتهم نلقاوهم يعرفوا يتواصلوا مليح هذاك علاش فما قواعد لضمان تواصل إيجابي وسليم ما بين الأزواج باش نعطيكم خمسة قواعد باختصار نجم نطبقوها مع شريك حياتنا أول حاجة اسمع لتفهم نحن في الكثير من الأحيان ما نسمعوا باش نفهموا لا نسمعوا باش

0: ولا كيفاش بديت الحوار؟ تقول لي انا وحدي في الدار، دونك يجي الراجل تقول له انت اناني مش لاهي بيا. كي انت تقول له انت اناني مش لاهي بيا، انت هنا حطيته في موقع الاتهام، انت حكمت عليه اللي هو اناني. اوتوماتيكمون اي انسان باش يبدا يدافع على نفسه. فنقولها نعوضه في عوض انت اناني مش لاهي بيا، انا نحب نقعد معك اكثر وقت ونفرح كي تدخل بكري للدار وانت وجودك في الدار مزيان. اش عملنا لهنا؟ في عوض الاتهام عبرنا عن مشاعرنا. هذه نصيحة للراجل المرأة، بدل الاتهام عبر عن مشاعرك. النقطة الثالثة، اختار الوقت المناسب. الحوار جميل ولكن كيف يكون في الوقت المناسب؟ الراجل تاعب بطبيعة مش باش يقبل الحوار، دو ما دخل من الدار مش باش يقبل الحوار. الزوجة كيف كي تكون في فترة الدورة الشهرية متاحة أو تكون في فترة اللي هي مضغوطة نفسيا أو تعبة، وأنت كراجل تحب تقنعها وتحب تفهمها كيف باش تكون هي على أصحابها. فمهم جدا إذا عندنا موضوع مهم نختاره الوقت المناسب ونقولها عزيزتي أنا عندي موضوع مهم، أنا متقلق من حاجة، وقتاش ترى الوقت المناسب أن نقعدوا نحكيه؟ نختاره وقت يناسبني ويناسبها، يكون في الدار يكون البرة، يكون مش مع قدام الصغار دو بريفيرونس، ونقعدوا نحكيه. في اختيار الوقت مهم جدا جدا. رابع نقطة، افهم لغة شريكك. طبعا كلنا نحكيه بنفس اللغة وبنفس اللهجة تقريبا، ولكن كل واحد يحب طريقة تواصل معينة. مهم جدا اني نفهم الطريقة اللي يحبها زوجي. فما ازواج مثلا ما يحبوش مثلا انك تحاسبه، فما زوج مثلا ما يحبش انك انت تبدأ تسائل فيه، أو فما زوجة مثلا ما يحبش زوجة ما تحبش أنك تنتقدها. فحاول تفهم الأسلوب اللي يتناسب مع شريك حياتك. خامس نقطة مهمة لنضمن تواصل ناجح بين الأزواج، اجعل الحوار عادة وليس إسعاف. نحن عادة ما نقعد نحكيه كان كي تاكل بعضها، كان كي فما مشكل. لا، ديما ننصح الأزواج أنا كمستشار إنه التواصل لازم يكون عادة يومية، يعني عندنا أقل شيء 30 دقيقة إلى 45 دقيقة حوار مع زوجتي أو مع زوجي. نقعدوا نشوف الوقت المناسب، أما قبل النوم أو الصبح بكري أو العشية أو وقت الفطور أو على طاولة العشاء، لازم نخلق وقت بحيث إنه الحوار يكون عادة مش وقت المشكل نحكيه.
1: اسأل المستشار، اسأل المستشار.
2: شنو رأيكم في اللي قالوا المستشار؟ حكي على التفاهم، حكي على المودة، يظن لي خلطة سحرية هي باش تكون فما علاقة هكا ناجحة هكا ولا وفي.
3: لازم تفاهم أول حاجة، الصدق كما قلنا، والاحترام أهم حاجة. هي
2: يجيكم هكا ناس تقولكم بربي حكي لي كيفاش العرس، كيفاش كذا، انصحني، ياخذوا مرايكم معناها ولا لا؟
3: ياخذوا مرايكم سورتو كي تخدموا زوج مع بعضكم. اسكو ما تفدوش مع بعضكم وجوه في وجوه بعضكم؟ مي بون، ساعات نقعد ويني وهمام أربع سوايع مقابلين بعضنا، أوكي
2: أما مش مركزين مع بعضكم.
3: وي ميم با نحكيو، معناها ننساو روحنا اللي احنا لهنا مع بعضنا مرا وراجل، ننساوها.
2: وقتها زميل وزميلة،
4: زميل وزميلة.
2: أي وقتها زميلتك في العمل ولا في المشروع. بالتوفيق لكم، خليكم معنا في الاستماع. نذكركم انكم تلعبوا معنا اليوم وتربحوا زيدا، ما تروحوش كين فرحانين ان شاء الله باش تربحوا معنا مجموعة من الجوائز نسمعوا مع بعضنا.
5: وكالة الأسفار بوكينج 360 اللي تودكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم. بونداشا من إهداء حزم وورد، وجهتكم الأولى للتليفونات والتكنولوجيا في تونس، واللي تلقاوهم في طريق القروان وإلا تزوروهم على hizmworld.com. بونداشا من إهداء سليم فيت، عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المستير وسوسة، نتائج مضمونة بتقنية متطورة. بونداشا من إهداء سبافلو سنتر دو بوتي 100% فام، حمام، مساج، سبا، كوافير، استيتيك وأكواجي في استحجابر وراكولية الموضة. بونداشا من إهداء حريش العمران، وين تلقى الشوكولاتة، الفواكه الجافة وبرشا حاجات امبورتي تدلل بهم العائلة.

0: بيناتهم حكاية مع آية.
1: يا غرسلة مرحبا، أهلا وسهلا بيك، منورتنا في بيناتهم حكاية مع آية. اللي معش حكاية الآيات في برنامجي بزهر الحكاية جيت. مرحبا أيوتا.
2: مرحبا، مرحبا بيك مروة، مرحبا بضيوفنا، ومرحبا بكافة المستمعين وين ما كانوا.

0: تبعوا فينا.
1: يعيشك. بينتهم حكاية مع إيا، هو حكاية الكوبل اللي معنا احنا صحيح موجودة على أرض الواقع، فما حكاية أخرى نستلهموها زادة من التاريخ. واليوم وفي كل حاسة إن شاء الله باش نحكيو حكاية كوبل معك أنت أيوتا، الكلمة ليك.
0: شكرا. كما قالت مروة، كل مرة باش نتناولوا حكاية في العالم، حكاية حقيقية صارت بين زوز أزواج، باش ناخذوا العبرة من الحكاية هذية، وين وفات قصة حبهم، الحب اللي كان مش كان كلمة تتقال، هو إحساس يعيش ويبدل نظرتنا للدنيا الكل، بين الفرحة والقرب والغياب، الحب هو اللي يخلي كل لحظة عندها معنى خاص. واليوم في فقرتنا باش نحكيو على الحب كيما هو. حبيت نسألكم قبل، شنو السر اللي يخلي قصة حب تبقى عايشة في ذاكرة الناس عشرات السنين؟ هل هو الحب انجاح، وإلا خاطر القدر قرر يختبرها بكل الطرق الممكنة؟ في قلب جامعة كامبريدج في إنجلترا، وين العلم يكتب تاريخه كل يوم، يظهر اسم ستيفن، واحد من أعظم العقول اللي فهمونا كيفاش يخدم الكون من الثقوب السوداء لأسرار الزمن. أما الحكاية اللي برشا ناس ما يعرفوهاش بدأت خارج قاعات المحاضرات، وقت اللي تقابل مع طالبة اسمها جين اللي كانت تقرأ الأدب واللغات في لندن، وما كانتش تتصور إنه اللقاء هذا باش يبدل حياتها للأبد. من أول تعارف بينهم ولا فما إحساس مختلف؟ هو شاب عاشق للفيزياء ويحلم يفهم أسرار الكون، وهي إنسانة هادئة تمن بقوة الكلمة والإحساس قبل كل شيء. لكن بعد أشهر قليلة فقط من بداية العلاقة، جاي الخبر اللي قلب كل شيء. الطب شخصوا حالة ستيفن بمرض عصبي خطير، وقالوا له المرض باش يتطور تدريجيا ويمكن ما يعيشش كان لسنوات قليلة. أما زعمة جين شنو باش تعمل لنا؟ أي إنسانة أخرى كانت تنجم تخاف وتبعد، أما هي اختارت العكس وقالت باش نبقى معاه مهما يصير. وهيك اللي صار، وعرسوا عام 1965. حتى شهر العسل متاعهم ما كانش كيما الناس الكل، خاطر عداو جزء منه في مؤتمر للفيزياء، وكيما قلنا العلم كان حاضر معاهم في كل تفاصيل حياتهم. مع مرور السنين المرض بدا يسيطر على بدن ستيفن أكثر وأكثر، لكن الغريب أنه عقله كان يعمل عكس هيك، كل ما بدنه كان ينهار الفكر كان يطلع أكثر وأكثر، يحلق أبعد ويغوص في أسرار الكون كأنه ما يعرفش حدود. في المقابل جين في وسط هذا الكل كانت تعيش حياة صعيبة، ما كانتش مجرد زوجة، كانت السند الكل، تربي في ثلاثة صغار، تتلهي بالدار، تعاون ستيفن في كل تفاصيل يومه من لبسة للحركة للتنقل. ومع الوقت ولا الاعتماد عليها شبه كلي، خاطرها وحدها اللي قبلت تتحمل لحمل هذا الكل. ورغم الضغط هذا كانت تقرأ وتخدم زيادة على مستقبلها، وبعد أكثر من 10 سنين صبر ومجهود نجحت وتحصلت على الدكتوراه. أما كالعادة الحياة ما ترحمش، كل ما يزيد المرض قوة كل ما ستيفن يغرق أكثر وأكثر في عالم الفيزياء متاعه، حتى وليت جين تحس روحها عايشة في حاجات أكبر منها. وفي لحظة صدق قالت الجملة اللي تلخص كل شيء: زواجنا ما كانش بين اثنين، كان بين 4، أنا وستيفن والمرض والفيزياء. ومع مرور الوقت التعب تراكم والمسارات تفرقت، وكل واحد بدأ يعيش طريق مختلف، وفي الأخر بالطلاق، وفي الزواج بالطلاق سنة 1995. أما الحاجة الباهية في وسط هذا الكل، النهاية ما كانتش قطيعة ولا كره، بالعكس بقى بينيتهم احترام كبير وامتنان، خاطر كل واحد فيهم يعرف أنه الآخر ما كانش مجرد شريك حياة، كان جزء من قصة صنعت إنسان استثنائي وخليت أثر يوصل للعالم كامل. العبرة من قصتنا لليوم: الحب وحده ينجم يبدأ حكاية، أما باش يخليها تكمل لازم صبر وتوازن وتضحية. وقصة ستيفن وجين تعلمنا اللي فما قصص حب ما توفيش كما احنا نحلموا بها ولا كما تخيلناها، لكنها تبقى عظيمة خاطرها غيرت حياة أصحابها وخليت أثر في العالم.
1: شكرا جزيلا يا إيه، يعطيك الصحة. وبالحق القصة اليوم اللي اخترناها لكم ممكن نهايتها ما كانتش سعيدة كما الناس تتوقع ولا الناس تحب، أما وقت اللي يختل التوازن في العلاقة، وقت اللي واحد يغلب حاجة على حاجة، وقت اللي رغم اللي فما مرض وكذا ومع ذلك هو تسيطر عليه الخدمة ومحبة ولا الهوس بالمجال اللي هو فيه، أكيد بشي قصر. من عرش تعليقاتكم في كلمة مهمة.
2: والله ساعة نشكرك على القصة والطريقة الإلقاء، على خاطر دخلتنا فيها الحكاية معاك.
1: عشناها أي.
2: عشناها. دونك أي الحقيقة كما قلت أنت مروة، هو ديما الحب أوكي نجم يبدأ علاقة، ما راهو الحب وحده من بعد ما نجمش معناتها يكون هو بركة موجود معناها.
1: كان نتغلب حاجة كما هكا.
2: بوكوت فاكتور يزمهم يدخلوا معاه اللي بشي يكملوا بالعلاقة، سينو
1: هو في
3: التضحية هي لازمة. معناها الحب وحده ما يكفيش باش تنجح العلاقة بين زوز أزواج. لازم تضحي والعشرة، خاطر هو الحب أوكي ملول يبدأ بحب وبعش تولي عشرة وبعش تولي تضحية، معناها باش تضحي كتصير حاجة باش تضحي باش تكمل تعيش ولازم تصلح. معناها القصة ياسر مؤثرة هي وحطت مي
1: ما عجبتكش النهاية، متغشك.
3: ما عجبتنيش النهاية خاطر هي كان ضحات من الأول، معناها هي الصعيب هي عديته.
1: أي
3: دونك ما فهمتش علاش تطلقوا
1: ما كملتش، كانت تجم تكمل. أي ظروف تحكم. هذا هو احنا لما حالا نوصلوا في رسالة إيجابية، ما نحبوش نوصلوا الرسائل السلبية. وراه أفكارنا مش كي أفكار، ما عندهمش هما الحمال اللي تقولهم ولا لهم اللي تقولهم هذيك مغرفتك شهزت واصبر على واصبر على اللي عندك وعلى اللي عطاك ربي هكا، ولا ما عندهمش هادي نهار اللي يخموا باش يفسخوا هكا الكونتراد مغياج يفسخوا. شكرا أيوتا، يعطيك صحة، نورتنا. اش قالكم بدلوا جو بشوية موسيقى، ثلاثة دقات يدقوا من قلبك مع الغنية هذية لشكونا يسمي لي ثلاثة ورد بالك عاد مش كومش تبدأ بالترتيب.
2: وفاء وجاد وجوليا
1: شورا هذاك الترتيب شو تغزري
3: ما صورتوش
1: شكون صورت قولي شو دقا
3: صورت باش يقول أم أبوه
1: أي
3: ومرته مرته وصغاره
1: باش يجمعهم
3: لا أم أبوه مع بعضهم هذيك واحدة
1: هي تحب تبدل القوانين أعطينا أنت تراه ورينا
3: إني عائلتي الكبيرة عائلتي المصغرة وصحابي
1: بيه دبلوماسية
3: لي هي راه في رولاسيون إني الدبلوماسية أكثر
1: ثلاثة دقائق نسمعوها وراجعين باش نلعبوا مع بعضنا في الجو نتاع اليوم اش قولك سي بون ربحت حميتها وعائلتها الصغيرة والكبيرة يلا نستمتع مع بعضنا

0: يلا حنشوفوا أمور ثقافة شو عاملة معكم الاثنين. شكون فيكم شي ربح الآخر اليوم في الباك دو متاع برنامجنا بالنسبة لليوم؟ أنت قلت لي معاملة على همام وهمام معاملة عليك أنت والعملة لربي. كي نقولك نقطة القوة متاعك شنية في الأسئلة الثقافية في العموم يعني؟
1: بوليفالونس مش ما عنديش دومين
0: مع كورة
1: شوية
2: كل شيء همام
1: شوية
2: ما شاء الله.
0: وانت وفاء؟
2: إني الحقيقة معاملة على همام.
0: بيه باش ناخذ شويه جوله بين الامثله الشعبيه بين التاريخ بين الكوجينا. هما خمسه اسئله راهو الحكايه الكل.
2: الكوجينا عندي مثال.
0: الكوجينا عندك اوكي باش تبعوا معايا. عندكم 30 سكوند باش تجاوبوا على كل سؤال خاطر عندكم 5 كادو دونك 5 كيستيون. على كل خمسه هذوكم تربحوهم ان شاء الله وتروحوا بهم تفرحوا بهم الصغيرات وتفرحوا بهم الكوبل نتاعكم. نبداو في فقره طلع تربح. حذرين
1: حذرين
0: يلا نبدأ وفاء
2: نبدأ
0: تن سؤالنا الأول 30 سيكوندة للإجابة على سؤال هذا. روميو جولييت هي مسرحية تراجيدية شهيرة كتبت في أواخر القرن السادس عشر من أشهر قصص الحب في العالم. شكون ينكر هذا؟ شكون كتبها يا جماعة؟ تحبوا احتمالات نعطيكم؟
2: احتمالات
0: أول حاجة فوكو شكسبير وإلا فيكتور هيغو. ميشيل فوكو ويليام شكسبير وإلا فيكتور هيغو.
1: ويليام شكسبير.
0: ويليام شكسبير ثابتين؟
2: اي
0: والاجابه صحيحه. هذا الصعيب وتعديناه. نمر للسؤال الثاني. نحيي ياسمين اللي قاعده توريكم في الصوره. هذا السؤال الثاني شنو نطيبوا بالمكونات هذه يا وفاء؟ 30 سيكوندا ركز وفاء. عندك الدقله مسفوف ليه مش مسفوف شنو مكتوب غادي؟
2: بفريوة مكسرات سكر فزدة
0: شو طيب بهم هذا؟
2: نورمالمون مسفوف
0: مسفوفة زيد ثبت زيد عاونها يا همام
2: قلت في جوية زيتون
0: زبيب بفريوة دقلة تنترنت. إجابة إجابة إجابة قبل ما في الوقت. إجابة
2: مسفوف
0: مسفوف
2: شككتني.
0: ليه قلت لي عاوني عاوني خي جاوبته قبل ما نخسر. اجابه صحيحه يعطيك الصحه حتى لتوا زوج اجابات صحاح. نمشوا للسؤال الثالث. المثل قدامكم لا يفوح بخور بلا جمر ولا ينبت زرع بلا مطر ولا تدوم محبه بلا
1: قدر
0: بلا
2: اي
0: شنيا
2: قدر.
0: تي احتمالات فما قدر شر سر
2: قدر.
0: وي اجابه صحيحه برافو. باش تصفيق اليوم باش نصعبوها شوية باش نصعبوها شوية باش نصعبوها شوية أما ميسيلش نعرفكم قدها كما يقولوها. الصورة الأخيرة اللي باش تشوفوها توا قبل ما نمشيو لسؤال الأمثلة الشعبية ترثبتوا بالباهي بالباهي. شكون بيضم الزوز شكون يطلع لنا شكون اللي قدمنا صورة ماري كوري وبيير كوري الزوجين اللي تحصلوا العقبة لكم إن شاء الله على جائزة نوبل للفيزياء. أول كوب اللي يتحصل على معناها الاثنين مع بعضهم الكوب هذيا اللي خدموا الفيزياء وتحصلوا على جائزة نوبل الأولى معناها اللي ياخذها زوجين مناصفة وهو شد صحيح بلوتو هي شدت صحيح باش تاخوها هي ورجلها لأنهم الاثنين عملوا مجهود كبير فيها. كان ذلك عام قديش؟ عطينا توب كرونو. 1903 1925 1943 السؤال الصعيب شوية أما ميسالش تو نحاول نعاونكم هسه أولى 3 25 43 يغزروا للتصويرة ولا لا نعطيكم شيء التصويرة معناها
1: لا لا خاطر نعرف هالحكاية
0: يلا
1: اي خاطر هي هو كان اون برينسيپ سي سي تان فيزيسيان وهي كانت هي اللي مغرومه بالشيمي
2: دونك قلت لك همين الثقافه
0: اي عام
1: في بالي من 1903
0: 1903 والاجابه صحيحه. يعطيكم الصحه. لا يتعمل عليه
2: فضلك
0: يتعمل عليه وشفت عاونكم راني اشكروني معني قلت لكم اول جائزه
2: في ما
0: ليه هو قاعد مركز مع التصوير يغزر الماري كوري. يلا خلينا نختموا مع اخر سؤال مش شوفوا غادي نعطيكم الامثال لهنا قلتوا لي تحبوا مغرومين بالامثال دونك نعطيكم مجموعه من الامثال تكملوهم كان كملتوهم نروحوا بالكادوات شنو رايكم؟
1: اوكي
0: توت سويت يلا كالعاده لطفي نحط لهم الكرونو لانه ما نحبوش نفوتوا الوقت نتاعنا. الزيتونه تجيب الزيت وبنت الاصل اش تعمل؟ الزيتونه تجيب الزيت وبنت الاصل
1: تجيب حاجه معناها
0: تعمر شنو؟
1: تعمر البيت.
0: صحيت برافو اجابه صحيحه. لا يعجبك راجل بحبوح ولا يعجبك الباسو ولا يعجبك حيط منقوش حتى تشوف
1: ساسو
2: سي دي. اي
0: إجابة صحيحة ما شاء الله. متابعين الساس انتم والحيوط. يلا السؤال اللي بعده أو المثل اللي بعده. فما ناس كي ذهب مع الوقت تزيد تتحب، وفما ناس كي حديد مع الوقت تولي
3: زديد.
0: برافو، كملنا كملنا، مبروك عليكم. يعطيكم الصحة، و حتى إجابة ما هي غالطة تستحقوها بجدار الجائزة. مبروك عليكم. بعد شوية نذكركم بالباكادو متاعنا بالنسبة لليوم. فرحانين برشا إنكم كنتوا بحذنا وما زلتوا باش تقعدوا بحذنا. ما باش نرجع للأمثلة الشعبية هذية، تؤمن بهم أنت همام توا هك مغروم بهم. الزيتونة تجيب الزيت وبنت الأصل تعمر البيت. نقولوا احنا في أمثلتنا الشعبية كب تنجر على فمها تطلع البنية لما، ونركزوا برشا على المرأة اللي تعمر البيت. المرأة نحبوا هسا النيفة الطيب، ماذا بيهم كل شيء، هم راهو رجال، خلطة سحرية في المرأة الكل. أنت تؤمن بالحاجة هذه، خممت قبل ما تعرس أنك تلوج على طفلة بالحق فيها المواصفات هذه؟
1: بيان سور، انت من الاول كي تبدا تخمم تخمم في لو باك، معناها كيما نقول
0: باك باك كادو باك مارياج
1: باك
0: باتشال باك.
1: كان جاي هكا باك مع بعض وفيها كان جاي نقص، تولي تشوف
2: تكمل بالوقت، تكمل حتى فما نقص
1: تكمل، تكمل بالعائله، تكمل بصغار، تكمل
2: بالاكسبيريونس زاده.
0: شنو الحاجه اللي تراها باش نسولها باش نرجع لك همام، تراها اللي بالنسبه لك انت خط احمر لا ما نحبهاش، معناها في في في المراه اللي باش نعرس به، قول انا الباك هذية معناها كين ما فيهش الشرط هذا انا من ما نكملش. سؤال محرج.
1: الحقيقة نحب المرأة اللي قريبة، اللي قريبة لربي،
0: اللي قريبة لربي. اي ما استنيت تقول حاجة اخرى
2: في بالي. القدر،
0: القدر
2: نعرفه همين خط احمر عنده القدر.
0: اها، بالنسبة لك انت في الراجل اذا كان الحاجة هذيك مش متوفرة فيه تقول انا مستحيل يكون شريك حياتي ولا يكون راجلي.
2: الدين،
0: الدين
2: هو قال
0: الدين. أي خطر ركيزة أساسية في حياتنا اللي مش نبني بها مستقبل يو
2: كل شيء بالوقت يتصلح ويتبدل.
1: الناس اللي تفرج لولوك معناتها يعطي حاجة أخرى. معناتها في ماشي ولي بار إكزامبل
0: عمره عمر ما كانت المظاهر المظاهر خداعة. هي المثل الثاني على شجاعة الأمثلة الشعبية، خطر بالحق نستلم. خطر كلك ناس بكري كلامهم حكم، لا يعجبك راجل بحبوح ولا يعجبك البيس. وانت حكيت على لوك لابسة زعادة بمحليه يقتل مزيان بغوس، ولا هي كيف كيف تقتل خارجه لابسه مزينه برشا وتلقاها بحبوحه، ولا تلقاها بحبوح يتكلمك لكن لا يعجبك حيت منقوش حتى تشوف سيس. وهنا نرجع في الامثله الشعبيه اللي كانوا ياسر يركزوا على السيس، على العائله، على احنا اليوم نحبوا نوصلوا رساله انه العائله بالحق ما تكون قويه الا ما يكون فيها سيس صحيح. سيس تبني بالام وبالبور، ما يتبنيش معناها هكاك من فراغ هكا، ولا
2: ما يتبنيش واحد برك زاد يبني زوز يبني.
0: كيفاش
2: معناها ما تنجمش تكون الراجل وحده يبني والمرأة لي، ولا العكس المرأة تضحي وتبني وكل شيء والرجل يهد. دونك زوز زوز اللي هن يبنيو باش يوصلوا عائلة مزيانة وباش يربيوا الصغار تربية أحسن تربية، وهما يعيشوا العيشة اللي يتمنوها واللي يحلموا بها.
1: والساس الحقيقة ما يبداش كان من العائلة المصغرة، يبدأ من جدود وجدود جدود وجدود
2: من الأصل.
0: أي يقولك الأصل هو اللي
2: يرجع لي.
0: أصل أصل يرجع لي، حتى كي يغلط يقولك لي والله أصل يرجع لي، ما معناها صلحت ولا كذا. نختم مع المثل هذي، فما ناس كي ذهب مع الوقت تزيد تتحب، وفما ناس كي الحديد مع الوقت تولي زديد. معناها أنت بالعشرة وبالوقت بتتر هذاك اللي وصل ستيفن ولا شكونه لي للطلاق. دونك كيف كيف نفس الفكرة نتصور هنا أنه الأصل هو الكل، وأنه ساعات اللي ماسك اللي يتحطوا قبل مثلا ما تحبش يذهب تقولك لي نحب فضة راني أنا ما بعد العرس وين صيغة الديامونت وكذا. معناها اللي حطينيه الكل في السيس الرئيسي الأساسي اللي باش ندوي بيه يتخلخل بعدها يتزعزع لأنه ما فماش ثقة. هذه الأمثلة الشعبية بالنسبة اليوم. حتى الآخر عجبني، لا يفوح بخور بلا جمر، ولا ينبت زرعة بلا مطر، ولا دوم محبة بلا قدر. المحبة والحب الحقيقي اللي باش نسمعوه توا بصوت محمد فؤاد بازو وأساسه هو القدر. بعد شوية نختموا مع مجموعة من الرسائل الإيجابية، خليكم معنا.

0: المحبة الحقيقية الحقيقة هي اللي تتبني بالعشرة. نقول لك إن شاء الله يا ربي دوم عشرة الكوب اللي بحثينا والناس اللي تحب تشارك معنا وتجي بحثينا زيدا مرحبا بيها. أهلا وسهلا بالناس الكل. احنا هكا قريب نوصلوا لختام المشوار ومن بكري يقولوا لي رنا ما عدنيش ديديكاس, رنا ما حينيش ماما, انتو تتغشش علي شكون. أنا خليتها للأخر, خليت نختموا بالرسائل المزيانة بالرسائل الحلوة. ثم قلتوا جملة وقعدتوا تعودوا فيها برشا مرات وأنا شخصيا ندعمها برشا. قد ما تكون العائلة اللي وراك الأم البو حاضرين في حياتك, قد ما يعاونوك يدزوك القدام, قد ما حتى كان انت تغششت عليها تقولك مرتك راهي ما فماش كيفه هذيك, هو كيف كيف كان تقول براج لي عمل لي وكذا تقولك ليه والله تهنى هذيك ما فماش كيف باش تكمل معها انت حياتك. فهاك الخفايا والكواليس متاع الحياه اللي برشا ناس ما يعرفوهاش ولا برشا ناس ما عاشوهاش خاطر بعد على والديهم, خاطر ما نجمش مثلا فما شكون فقد والديه ولا غيره, انتم عايشين النعمه هذيا فربي يديمها عليكم ان شاء الله. باش خليكم تسمعوا وبعدها انتم تتكلموا. نبدأو يلا, هذه مساج أول جينا للبرنامج.
1: Vous avez reçu un message.
0: Message.
2: يا وفاء صباح الخير, أنا فرحانة بك برشا بنجاحاتك وزيد نقول لك واصل ونتمنى لك أكثر من الكيكة وربي معك وزيدك صحة وقوة وهنا بإذن الله. ربي معك عش بنتي.
0: قتلي باش تتغشش عليا ماما, طبعا ما قلت شيء على ماما. يا أخي هي قتلك, ربي فضل هيلك.
3: إيمو ما لقيتش ما نقولك, ربي فضلها وربي فضلها هي وبابا.
0: ما قلتش برشا كلام هي ما اللي قالت, وأكيد في برشا كلام آخر مخبي,
3: برشا كلام مخبي. أمي هي وبابا تجراسي وربي فضلهم, تعبوا علينا وقراونا وإن شاء الله ديما في صحة جيدة يا ربي.
0: إن شاء الله يا ربي فضل هيلك ويفضل الأمهات الكل. ناخذوا مساجنا الثاني, ظلي لي كذا همي ما عرفش شوفوها ما عرفش مش متأكدة. يلا نسمع.
1: Vous avez reçu un message.
4: أهلا همام, أهلا وفاء, هذه مفاجأة من عند بيتو. تذكر همام قال لي نهار نحب توا باش نحل بيرو وحدي, قلت له فونس الفونس سبق سخ اليمين وقول بسم الله فوزت ربي لاباس الرزق عند ربي والحمد لله والحمد لله اللي الاسم متاعكم بدا يعطي فيه ثماره في العمل اللي قاعدين تعملوا فيه والنجاحات ما شاء الله عليكم. أفتخر بكم وأفتخر بأحفادي جاد وجوليا ما شاء الله عليهم, وإن شاء الله تشوفوهم نهار في العلالي وخير منكم كما أي والدين يحبوا ديما يشوفوا أولادهم خير منهم. واللي نتمناه واللي نطلبه من ربي أن يطول في عشرتكم ويطول في عمركم, ونوصيكم كان تردوا بالكم على أرواحكم ونحبكم ديما عند كلمتكم والقلب الصافي. فوالا هذا هو اللي حبيت أنا نقوله لكم, وربي يفرحكم بكل أحفادكم. عايشكم, باي باي, تشاو تشاو.

0: مش باش نتكلم، خليك تتكلم انت يا همام. تفضل.
1: مرسي مروه، الحقيقه سوسون دو ميساج اللي يمسونا بالحق، خاطر كيما قلت احنا ما غير العائله نتاعنا راهو ما نجموش نكونوا بحذاك.
0: بايخه نبدلوا شويه الجو، يلا هذيا يدخلكم شويه فرحه، يجي من الدموع، يلا نسمع.
2: Vous avez reçu un message.
0: Message.
3: كلمة يا فوفا، حبيت نقول لك راني نحبك برشا، ما جاتش فرصة قبل باش نقولها لك ديريكتومون. ربي يوفقك، ربي يعطيك ما تتمنى. انت وهمام بارمي لي كوبل كي كي جو تروف اكسيبسيونيل، معناتها كان في خدمتكم برك الله، معناتها فوزيت اكسيلون، كان في لافي بيرسونيل نتاعكم ما شاء الله عليكم تبارك الله، ربي يهنيكم، ربي باقي عليكم الستر، ربي يفضل لك جاد وجوليا، إن شاء الله تراهم في أحسن ما يكون. حبيت نقول لك ربي يعطيك ما تتمنى على قد قلبك الباهي، وحبيت نقول لياسمين وأحمد وسارة يقولوا لك حبوك برشا يا فوفا،
4: حبوك برشا يا فوفا، برشا يا فوفا.
0: هذه أختك، مساج من عند أختك مريم، مريومة، سلموا عليها برشا.
5: برشا مشاعر يا مروة،
0: برشا أحاسيس، برشا مشاعر، حابينها توصل من القلب للقلب. ونختموا مع آخر مساج، يلا.
2: Vous avez reçu un message.
0: Message.
6: بشامل يا رشيدك،

0: بالامورة هذه جوليا مش لشانتي مش شانتي مش خارجين ان شاء الله ربي يفضلها لكم محلى زينه وما بنها وان شاء الله يوليو طبه ويوليو حاجه كبيره برشا في البلاد. يعطيكم الف صحه نورتونا ومحلاها قعدتكم بكينا شويه في الاخر الله غالب هذيك هي هذيك الصدق اللي حكينا عليه منذ بدايه الحصه في ادم وحاول ان شاء الله تكون الحصه كانت خفيفه عليكم باش نختموا مع لي كادو اللي ربحتوهم معنا. بالنسبه لليوم نشكر برشا لي سبونسور الكلهم اللي امنوا لكم الكادوات هذيا. تفضل
1: مبروك فزت معنا باك كادو من اداء
0: وكالة الاسفار بوكينج 360 اللي تودكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم بون داشا من اهداء حزم وورد وجهتكم الاولى للتليفونات والتكنولوجيا في تونس واللي تلقاوهم في طريق القروان والا تزوروهم على hizmworld.com. بون داشا من اهداء سليم فيت عنوان الرشاقه والعنايه المتقدمه بالبشره في المستير وسوسه نتائج مضمونة بتقنية متطورة. بون داشا من إهداء سبافلو سنتر دو بوتي 100% فام حمام مساج سبا كوافير استيتيك وأكواجي في استحجابر وراكلية الموضة. بون داشا من إهداء حريش العمران وين تلقى الشوكولاتة الفواكه الجافة وبرشا حاجات امبورتي تدلل بهم العائلة.

0: شكرا للسبونسور نتاعنا الكلهم، تحياتنا ليكم. باش خليكم كلمه الختام، كلمه همام ووفاء، ونورتونا ومحليها القعده كنت معاكم. ان شاء الله تكون خفيفه الظل كما كانت على الساده المستمعين. زرتونا بالبركه، وان شاء الله ديما انتم محل كل بركه. تفضل هنا.
1: عايش كمان، وميرسي بو لانفيتاسيون مره اخرى، هكا ضحكنا وبكينا وعملتهم كل معنا. دونك نسلموا على الناس اللي نعرفهم كل عائلتنا فوق روسنا، وبارك الله فيكم يعطيكم الصحه.
0: شكرا جزيلا. وفاء كلمه الختام.
2: تعديت حلقة خفيفة الحمد لله، كلها مشاعر محليها، والسوجي هو كله محليه، والحلقة محليها، وانتي محليه،
0: يعيشك. شكرا،
2: وان شاء الله كنا خفيف ظل على المستمعين. ونقدم تحية لأمي وبابا، لحميتي فاطمة وحموية يونس، لوسي لخويتي البنات، لوليد الكليوناتي لصحابي، ولوليدي أهم حاجة جدو جولي، ربي فضلهم،
0: ربي فضلهم يا ربي، إن شاء الله تراهم في على المراتب. شكرا لكم، نورتونا أنتم اللي تحبوا تشاركوا معنا وتكونوا كيف همام وكيف وفاء بحضنا هنا في الاستوديو. مرحبا بكم على الباج أوفيسيال راديو مونستير لايف. تنجموا تبعثونا فيديو صغير تحكوا فيه على رواحكم، تبعثونا تفاصيلكم الكلها، تربحوا معنا شكادويت. شكرا جزيلا، هذه كانت ادم وحوا في حلقتها الاولى. ميرسي بوكو ليكيب كلها، شكرا ليك لطفي، شكرا عليا، شكرا لياسمين، وسامحني الاسم احمد عمر حاجه هكا. المهم سلم عليك برشا عمر، مرحبا عمر، شكرا ليك. تحياتي للجميع، هكا نكون وصلنا لختام المشوار، الى اللقاء وبسلامه.

0: تمام منتصف النهار عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل مواطن أثيم. إلى العناوين. وزير الصحة في زيارة إلى المستشفى الجامعي سهلول للوقوف على مختلف الإخلالات والنقائص واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها. إرساء الخط النموذجي كايزن الرقمي بمركز الموارد التكنولوجية بالمنسير من أجل تحسين إنتاجية القطاع الصناعي. ووكالة التهذيب والتجديد العمراني بزغوان تنفذ عديد المشاريع من بينها مشروع نموذجي بيئي بمعتمدية الفحص. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن البحر اليوم سيكون مضطرب إلى شديد الاضطراب في مختلف جهات البلاد، كما أوصى المصطفين بتجنب السباحة اليوم، لافتا إلى أن سرعة الرياح تتراوح بين 30 و50 كيلومتر في الساعة وتصل أحيانا إلى 60 كيلومتر في الساعة. ودعا المصطفين إلى توخي الحذر والالتزام بتوصيات وحدات الحماية المدنية. أدى وزير الصحة مصطفى الفرجاني مساء الزيارة إلى المستشفى الجامعي بسهلول بسوسة الوقوف على مختلف الإخلالات والنقائص والعمل على تحديدها واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمعالجتها وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. التفاصيل مع رئيس المجلس الجهوي بسوسة محمد الهادي القدر.
1: معناتها سيد الوزير أمساج الحكاية ومشي وتفقد وشاف وشاف النقائص الموجودة وخذ إجراءات عاجلة مع تنسيق مع السيد المدير العام، مع السيد مدير المستشفى تالوت، مع مندوب الجهوي، مع السيد الوالي بجلسة عمل استعجالية وشوف النقائص من داركو هذه النقائص. فما نقائص عينها سيد الوزير اللي هو الاستعجالي، إنه بتكثيف النظافة بالسيرفيس خاصة بالخدمة، فما نقص أطباء وتعرف إحنا علاش نقص الأطباء، من داركو الأمر هذا. زاد كإكيبمون ماتريال فما ماتريال مازال موجود جاي جديد، سيد الوزير أكد على أنه باش يتابع هالماتريال هذايا علاش مازال ما وصلش. نقائص أخرى وزاد إخلالات أخرى لسيرفيس تدخل المنظومة الرقمية، ماش معادش يقعد كالمواطن يقعد أوناطونت ويستنى ويستنى، معناتها خاطر تعرف أنه سبيتار سهلول سبيتار كبير برشا، هذا ظهر لي فوق الأربع ولايات، وإن شاء الله يكون فما وعود وفما فعل، خاطر المواطن التونسي توا يحب الفعل.
0: نبقى في سياق متصل بالمستشفى العمومي. وعلى إثر تواصل الاعتداءات على الإطار الطبي والشبه الطبي وعلى كل العاملين في المستشفيات العمومية وآخرها حادث الاعتداء الذي تعرض له طبيب مختص بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير مما تسبب له في أضرار جسدية، عقدت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنستير تجمعا أمس، دعت فيه إلى ضرورة إيقاف نزيف العنف داخل المؤسسات العمومية، ودعت أيضا إلى تنظيم مسيرة يوم الاثنين القادم باتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير. محمد عدنان الحنشي طبيب وأستاذ جامعي بكلية الطب بالمنستير وكاتب عام نقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنستير والتفاصيل.
2: تم تجمع بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة، ادونا فيه معناها الاحداث الخطيره وظروف اللي صارت، معناها حاله العنف المتكرره، داولنا فيه حل كارثيه اللي صار فيها المستشفى العمومي بصفه عامه نتيجه تراكم الديون وحاله شبه الافلاس الغير معلنه اللي تعاني فيها مستشفياتنا، والظروف العمل اللي انعكست عن ذلك، منها تنامي العنف المسلط على مهني الصحة. وقرر المجتمعون جملة من القرارات أهمها تنظيم تجمع مستشفى يوم الاثنين على الساعة 10، تليه مسيرة سلمية في اتجاه المحكمة الابتدائية في المنستير للتنديد بحالات العنف المتكررة اللي مشكلة على الأطباء وعلى كل مهني الصحة، ولا خبز يومي نعاني فيه في مستشفياتنا، أمام صمت الإشراف وكفائها ببيانات المساندة ولا تليفونات المساندة ما عند الوزارة. احنا نقوله والأطباء فين جامعي كثير، قالوا كفاء راهو نطالبوا إجراءات عملية.
0: أعلن المركز الفني للنسيج عن إرسال خط نموذجي كايزن الرقمي، وهي منهجية يابانية تقوم على التحسين المستمر لإنتاجية القطاع الصناعي بالاعتماد على الرقمنة، وذلك بمركز الموارد التكنولوجية التابع له بالمنستير. وستمكن هذه البنية التحتية المركز الفني للنسيج من إضفاء ديناميكية جديدة على أنشطته وتقديم خدمات متميزة في مجال المرافقة الرقمية. محسن المساوي مدير عام المركز الفني للنسيج والتفاصيل.
3: رأينا أن اليوم الانتقال نحو الصناعة الذكية الاندستري 4.0، المؤسسات خاصة المؤسسات الكبرى قاعدة تشهد الانتقال هذه والتطور التكنولوجي، دونك يجب تكون اليد العاملة مواكبة للتطورات هذه. اللينية هذه كيفاش نأخذ المعلومات للماشين، كيفاش نتبع الانتاجية نتاعي الانستانتي، كيفاش معناتها نبرمج الانتاجية نتاعي، اونكا هو عندي بان نعرف بان ندخل بصفة حينية الماكينات هذما، المانتونونس نتاعها تكون برمجة بصفة مسبقة، تعطيك الارت التليفون نتاعك وعندك انت بلودبار تبع لي بغير تبقى مستنى. انا نعمل دي لوجيسيال هذا ما باش نعدل في كيفاش نعمل دي ديسا عندي ماشي، هذا ما الكل نعملها حتى من تليفوني. والتعديل هذا باش يكون حسب لي زيكزيجونس نتاع الكاليتي نتاع الحريف حسب طلبات تاعو، وفي نفس الوقت الماكينه بدها تولي تعدل نفسها حسب خاصيات الاقمش حسب الكاليتي دوموندي، تولي هي بدها تعدل. الهدف نتاعنا هو الرفع التكوين لليد العامله، معناتها باش تكون ملائمه للتطورات التكنولوجيه هذه.
0: جاويا دائما تواصل وكالة التهذيب والتجديد العمراني بزغوان تنفيذ عدد من المشاريع، من بينها مشروع نموذجي بمنطقة ذراع بن جودر بمعتمدية الفحص، ومواصلة اشغال تهيئة التجمع السكني بمنطقة بوعشير بمعتمدية الزريبة. رئيس مشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمراني بزغوان فيصل بن علي، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنا العباسي.
4: تنفيذ برامج أخرى كبرنامج الخصوصي لتهذيب أحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي، وإحنا بصدد القيام كذلك بمشاريع مثل تطهير منطقة ذراع بن جودر، ثم بعد الانتهاء من تطهير سنقوم بإنجاز الطرقات. إحنا توا 40% نسبة تقدم الأشغال في تطهير، هو مشروع نموذجي نقوم بإنشاء محطة مصغرة لمعالجة المياه على أن تشمل عديد مناطق أخرى لما له من أهمية بيئية. كذلك تعبيد طرقات بمنطقة بوعشير اللي انتهت البلدية بإنجاز تطهيرها، احنا بصدد القيام بدراسة بيئية ثم ننطلق في إنجاز الطرقات. إضافة عناصر تمديد شبكة الماء الصالح للشرب بذراع بن جودر وبوعشير، من بين تصنيفات المشاريع انه تغيير تصنيف حتم علينا القيام بدراسة بيئية.
0: نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة المنستير، وبالشراكة الآن مع المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات نظمت جامعة العمال التونسيين بالخارج اليوم الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج. الملتقى يشهد مشاركة خبراء ومختصين وممثلي المؤسسات الوطنية وكذلك الدولية والكفاءات التونسية بالخارج لتبادل الرؤى والخبرات حول سبل تطوير آليات التحكيم والوساطة الدولية وتعزيز مناخ الاستثمار والاستفادة من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج. رئيس جمعية العمال التونسيين ومستشار تحكيم وساطة دولية حسن العريبي وأكثر إيضاحات.
5: عندنا برشا كفاءات تونسيه، عندنا قضاء الهدايا يدخلوه شكونهم اللي كان قاضي سابق واللي كان استاذ محامي سابق واللي كان خبير في ميدان معين كيف سابق، يتكون ويتخصص فيه، يساعد برشا الدوله سيرتو في الحركه الاقتصاديه نتاعها، خاطره يتميز بالسرعه بالسريه بالاتفاق نتاع الطرفين، يمشي برشا على الصلح الجزائي، دونك هذا يعاون تصير فيه مصالحه كما نقولوا لزوم دافيرو، الا الناس اللي عندها مشاكل مثال مع الدوله في بلاصه نمشيو للعقوبات شنو ونمشيو للقضاء تاع الدوله اللي هو فيه النشر ينجم اسمه يتمس نجم شركة نتاعو تمس، هذا كل في القضاء نتاع التحكيم ما تلقاهوش. كيفاه ياخذ رئيس الهيئه قرار ما يتنفذ الا ما يصدق عليه قاضي الدوله، ما يكونش عنده حتى فاعليه الا ما يصحح عليه قاضي دوله تونسيه. جاليه تونسيه اليوم حاضره معنا، اي شخص يحب يعمل ام بروجي والا عنده فكره نتاع استثمار عنده الوقت من اول ما يجي عنده هنا بوكي دو فلير اللي هو فيه اساتذه ومحامين قضاة خبراء، فما زاد سلك الديوان التونسي اللي هو في علاقه مباشره معنا، احنا باش نكون متواجد كممثل رسمي. فرصه لاي مستثمر نوجه نداء نقول انه اي شخص يحب أنه مدافر يحب يعمل أم بروجي يحب يستفسر على حاجة، فما هيئة موجودة، فما المحاكمين ذوما موجودين تضمن حقه في كل ما نجم هو يقدمه لدولة تونسية.
0: ونبقى في سياق متصل بالاقتصاد والتنمية، يقترح مشروع مخطط التنمية 2026-2030 حزمة من الإصلاحات الرامية إلى النهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في بلادنا، من أبرزها تقليص آجال التكوين القانوني للمؤسسات إلى 24 ساعة كحد أقصى وفق المعايير الدولية المعتمدة، إلى جانب إجراء مراجعة جذرية لقانون الاستثمار في بلادنا بهدف تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. بالثقافة نختم نشرتنا وتحديدا في الحمامات، حيث عقدت أمس الندوة الصحفية الخاصة بمهرجان الحمامات الدولي الذي ينطلق يوم 11 جويلية الجاري ويتواصل إلى غاية 13 من أوت القادم. فاطمة بن عثمان حضرت الندوة وحاورت مدير الدورة نجيب الكسراوية.
6: برمجة منفتحة على محيطها المغاربي والعربي، امتداد الإفريقي كذلك المتوسطي، ومشاركات فنية من سائر أنحاء العالم. سنة عن الشراكات مع المؤسسات كما المركز الثقافي الإسباني والمركز الثقافي الإيطالي وسفارة إسبانيا حاضرين معنا. اللي يميز الدورة هذه الافتتاح هو من توقيع المخرجة التونسية وفاة تبوبي والاختتام صوفيا صادق، المرأة التونسية تفتتح الحكاية وتختتمها. ما بين الافتتاح والاختتام فما تعددية كبيرة يصرف في الأنماط الفنية، فما الفادو البرتغالي، فما البلوز الأمريكي، فما الأغنية الملتزمة، فما الهيب هوب التونسي، فما الأفرو بوب المالي مع سليف كايتا، فما هويات حاضرة في الدورة هذه كما نجت عتابو، فما مراوحة ما بين ما هو شبابي، رحلة موسيقية متنوعة تخاطب جمهور مختلف وبذائقة فنية متنوعة.
0: إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، وحكيم اسطنبولي يلتقيكم بعد قليل مع أخبار الرياضة، ونحن نلقاكم إن شاء الله في تمام الواحدة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.
8: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو المونديال.
9: مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. بعد شوية نحكي على رئيس للهيئة السيرية لفريق النجم الرياضي الساحلي، لكن البداية بالمونديال. واليوم الانطلاق الموعد مع الدور الثمن النهائي من خلال زوز مباريات، مباراة المغرب والمنتخب كندا 6 مساء بتوقيت تونس، والمباراة الثانية باش تجمع المنتخب الفرنسي والمنتخب الباراغواي الساعة 10 بتوقيت تونس. ونذكروا أمس كانت الدفعة الأخيرة من المباريات وتعرفنا على 3 فرق اللي مرت للدور الثمن النهائي. المنتخب المصري بعد تعادل من منتخب الأسترالي 1-1 مباراة تمشي للحصص الإضافية، يبقى تعادل 1-1 وضربات الجزاء ولا ضربات الحظ تعطي التأهل للفريق المصري لأول مرة في تاريخه يمر للدور الثمن النهائي 4-2. مباراة كانت ثانية، مباراة كانت مشوقة إلى بعد حدود، مباراة المنتخب الرأس الأخضر المنتخب الأرجنتيني، مباراة كانت مشوقة والتعادل 2-2، ثم في آخر لحظة تقريبا في الحصص الإضافية في الدقيقة 111 تحديدا جابرييل روميرو يعطي التقدم والانتصار لفريق المنتخب الأرجنتيني 3-2. ذكروا ليونيل ميسي واصل التألق وكان سجل هدف الأول في الدقيقة 29. والمنتخب الكولومبي آخر

الفريق قاتل 27 قبل الجولة الأخيرة من نافذة ثالثة مش يلاقي خلالها منتخب غينيا يوم الأحد غدوة المباراة. نذكروا مواجهة النافذة الرابعة مش تكون أيام 27 حتى 30 أوت القادم في قاعة متعددة الاختصاصات برادس. نقطة نهاية سبرانفو شاهي طيبة للجميع. إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: فغاسة يا عواطف، حسيت الاستوديو راهو.
1: أهلا وليد، غاسة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش واحد يراه معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: إيه ما وقتش البرنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: مستمعين الأفاضل، أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: كانت العرب تعتبر الشيبة علامة على الوقار أولا واكتمال العقل ثانيا، وكان يقال الشيب حلية العقل وسمة الوقار. وفي الخبر أن الله تعالى يقول: الشيب نوري والنار خلقي وأنا أستحي أن أحرق نوري بناري. وقد عاب أحد الأصدقاء دبيب المشيب في رأس صديق له، فرد عليه متمثلا ببيتين من الشعر: أهلا وسهلا بالمشيب، فإنه سمة العفيف وحلية المتحرج، وكأن شيبي نظم در زاهر في تاج ذي ملك أعز متوج. وقد مدح الشيبة كثيرون، وهذا البحتري يسلي نفسه عن المشيب بأبيات رقراقة ندية: عذلتنا في عشقنا أم عمرو، هل سمعتم بالعاذل المعشوق؟ ورأت لمة ألم بها الشيب، فريعت من ظلمة في شروق. ولعمري لولا الأقاحي لأبصرت أنيق الرياض غير أنيقي، وسواد العيون لو لم يملح ببياض ما كان بالمرموق. أي ليل يبهى بغير نجوم وسحاب يندى بغير بروق.
1: مثل وحكاية.
0: تقول العرب: كفى برغائها مناديا. يضرب مثلا للشيء تكتفي بمنظره عن تعرف حاله. وأصله أن ضيفا أناخ بفناء رجل فجعلت راحلته ترغو، فقال الرجل: ما هذا الرغاء؟ أضيف أناخ بنا فلم يعرفن مكانه؟ فقدم قراه فقال الضيف: كفى برغائها مناديا. ومثله قولهم: يغنيك عن مجهوله مرآته. وقولهم: هو الجواد عينه فراره. وأخذ المحدثون هذا المعنى فقال بعضهم: شهادات الفعال أعدل من شهادات الرجال. وفي هذا يقول ابن الرومي: حالي تنادي بما أوليت معلنة، فكل ما تدعيه غير مردود. كل هجاء وقتلي لا يحل لكم، فما يداويكم مني سوى الجود.

0: من أسرار لغتنا العربية.
1: تقول العرب في أنواع البعد وصفاته: بعيد سحيق، وعميق معيق، ونازح ونائي. ويقال قصى وشصى، ويقال بعد وبعد، وسحقت داره، ويقال أيضا نأى جواره، ويقال شطت به النوى، وشسع بلده، ويقال غرب عني شخصه.

0: شعر الحكمة.
1: أشد الجهاد جهاد الهوى، وما كرم المرأة إلا التقى، وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى، وكل الفكاهات مملولة، وطول التعاشر فيه القلى، وكل طريف له لذة، وكل تليد سريع البلا، ولا شيء إلا له آفة، ولا شيء إلا له منتهى. ولله در من قال: إذا الورود خلت من طيب نفحتها، فلا تزاحم بها في الأرض بستانا. إذا الوجوه خلت من نور سجدتها، لم تستحق غداة الموت أكفانا. إذا القلوب خلت من ذكر خالقها، فهي الصخور التي تحتل أبدانا. إذا خلى المرء من فهم ومعرفة، ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. سنلتقي بمشيئة الله تعالى في بحر لغتنا الجميلة، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عيشها
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة فالف مالكة متجر ستيم الشهير لألعاب الحاسوب الشخصي عن أحدث أجهزتها المخصصة للألعاب، وهو منصة منزلية بسعر يبدأ من نحو 1050 دولار، المنافسة لمنصات الألعاب الأخرى كما البلاي ستيشن والإكس بوكس ونينتندو، وذلك عقب نجاح الجيل الأول من منصة الألعاب متاحة المحمولة ستيم ديك. وتأتي المنصة الجديدة هذه تحت اسم ستيم ماشين، وهي ذات تصميم مكعب بسيط للغاية مع شريط إضاءة خارجي ملون، فضلا عن وحدة تحكم خارجية يمكن شرائها بشكل منفصل. وبينما تروج ستيم للمنصة الجديدة على أنها منصة مخصصة للألعاب على شاشات التلفاز الكبيرة بشكل يحاكي منصات الألعاب التقليدية، فإنها في الحقيقة عبارة عن حاسوب شخصي مصغر يأتي مع نظام تشغيل ستيم iOS الخاص بالشركة. السؤال هو شنو باش يقدم جهاز ستيم ماشين مقارنة بمنصات الألعاب المنزلية التقليدية والحاسوب الشخصي، وهل أنه باش يحقق الشراء رغم سعره اللي يصل إلى ضعف سعر الأجهزة متاع بلاي ستيشن وإكس بوكس؟ اعتمدت شركة ستيم في تصميمها للجهاز الجديد على عتاد يشابه ذلك المستخدم في المنصات المنزلية في شركة الاي ام دي، ويعني هذا أنه مهوش باش يلقاو معالج مركزي تجاري معتاد كما اللي نجموا يشريوه للحاسوب المنزلي، وإنما باش نلقاو نسخة من المعالجات المركزية المخصصة منصات الألعاب المنزلية. ووقع اختيار الشركة على معالج AMD من فئة Z4 مع تردد يصل إلى 4.8 جيجا هيرتز و12 مسار للمعالجة و6 أنوية معالجة مركزية مع ذاكرة عشوائية ب16 جيجا بايت من فئة DDR5 الرائدة. واستخدمت الشركة بطاقة رسومية أيضا من AMD، وهي بطاقة رسومية مع 62 نواة حوسبة بتردد 2.45 جيجا هيرتز وذاكرة توصل عشوائي ب8 جيجا بايت مخصصة لها. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم في موجز الواحدة بعد الظهر. خلال إشرافي على جلسة عمل خصصت لتعزيز قدرة استيعاب أقسام طب حديثي الولادة بالمؤسسات الصحية العمومية، أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن صحة المولود الجديد أولوية، وأن العمل سيتجه نحو حلول عملية وسريعة خاصة في الأقسام الأكثر ضغطا عبر تحسين التنسيق بين المؤسسات ودعم الإمكانيات المتاحة وضمان تكفل آمن بالحالات التي تستوجب رعاية مختصة وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما تقضي بسجن المتهمين في القضية المتعلقة بتهريب المرجان إلى الخارج مدة 18 سنة سجنا مع تسليط خطايا مالية ضخمة بحقهم. وشملت قائمة المتهمين في هذا الملف حوالي 40 متهما من بينهم رجال أعمال إيطاليين وتونسيين. وتعود أطوار هذه القضية الجنائية إلى سنة 2019 عندما نجحت السلطات الأمنية والديوانية في تفكيك شبكة دولية منظمة تنشط في نهب وتجميع وتهريب المرجان التونسي نحو الأسواق الأوروبية. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن البحر اليوم مضطرب إلى شديد الاضطراب في مختلف جهات البلاد، كما أوصى المصطفين بتجنب السباحة اليوم، لافتا إلى أن سرعة الرياح تتراوح بين 30 و50 كيلومتر في الساعة، وتصل في بعض الجهات إلى 60 كيلومتر في الساعة. ودعا المصطفين إلى توخي الحذر والالتزام بتوصيات وحدات الحماية المدنية. مستجدات الوضع العربي والدولي. أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رودين اليوم أن الإرهاب المنظم الذي تشنه عصابات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في جنين ونابلس والقدس والخليل في الضفة الغربية المحتلة، ويتخلله هجمات على منازل فلسطينيين وإحراق أراضي زراعية واقتلاع وإتلاف أشجار زيتون وتخريب ممتلكات والاستيلاء على مصادر مياه بحماية وإسناد مباشر من جيش الاحتلال الصهيوني الذي يواصل سياسة القتل اليومية في قطاع غزة، هو تصعيد إجرامي خطير يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين. بدأت مراسم التشييع الشعبي للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم في طهران وسط مشاركة آلاف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على استشهاده في اليوم الأول من الحرب مع الولايات المتحدة والكيان المحتل. وقالت السلطات الإيرانية أنها تتوقع مشاركة ما بين 15 و20 مليون شخص في المراسم بطهران وحدها. شكرا على الاهتمام.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم،
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم،
3: 28-000-666.
2: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: رياضة، وصيف،
5: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.
6: مرحبا بكم مستمعينا في العدد الأول من برنامج رياضة وصيف في الشبكة البرامجية الصيفية الجديدة. موعدنا الجديد بش يكون من توا حتى الماضي ثلاثة، يعني الماضي ساعة الماضي ثلاثة كالعادة، أخبار متنوعة، استضافات ترافقكم إن شاء الله كل عشوية سبت، ولا خلينا نقول الوقت ذا في القيلولة قبل شوية العشية، بش يكون هذا موعدنا القار جديد في الشبكة البرامجية. اليوم الحصة بإمضاء تقنيا لطفي المكي، في الإخراج الرقمي يوسف بجاني، معكم سنة البرهومي. شو نقترح عليكم اليوم في ساعتنا الأولى وفي فقرة ضيف السبت، باش نحكيو على دورة جديدة في كرة الطاولة من تنظيم ميدي كرة الطاولة بالمكنين وبالتنسيق مع الجامعة التونسية لكرة الطاولة. بعد شوية باش يكونوا حاضرين معنا ممثلين عن هذا النادي، سيد رياض زخام رئيس النادي وهشام بوجناح مدرب، باش يعطيونا كل التفاصيل المتعلقة بهذا الحدث اللي بدا العد التنازلي أيام قليلة. تفصلنا عن هذا الحدث اللي باش يكون قريبا، كل التفاصيل تلقاها إن شاء الله بعد شوية. كذلك باش نحكي ان شاء الله على اهم الانجازات اللي تحققت في الرياضه في الاسبوع هذا، خاصه في فقره بوديوم، فوز المنتخب الوطني للسيدات بالبطوله البطوله العربيه لاقل من 18 عام في كره السله، باش نحكي على الانجاز هذا، وكيف كيف باش نحكي ان شاء الله على كره الطايره، نجاح المنتخب الوطني التونسي في التصفيات التاهل الى بطوله امم افريقيا المنطقه الاولى، عمل 4 انتصارات على 4 انتصارات، شنو مازال في برنامج تحضيرات المنتخب الوطني التونسي للاستحقاقات القادمة، خاصة فيما يتعلق بالبطولة المتوسطية، وكذلك كأس أمم إفريقيا اللي مازلنا نستناو شكون وقت وين المكان نتاعها باش يكون، اسكو في باش تكون في الكونغو وإلا باش تكون ممكن إن شاء الله في تونس. كل التفاصيل إن شاء الله تعرفوا عليها مع المدير الفني للجامعة التونسية لكرة الطاولة. في كرة السلة منتخب الأكابر ما قصرش الحقيقة، نجح في أنه يكسب التصفية الثانية ويمشي للمرحلة الختامية، نجح في المرحلة في النفذة الثالثة اللي قاعد يلعب فيها توا في أنغولا، في انتظار النفذة الرابعة اللي باش تكون قريبا في تونس. هذا في الساعة الأولى. في ساعتنا الثانية حلل وناقش مع أنيس بن حسن نجي عاشور، باش نحكيو على المونديال، نحكيو على القرار اللي خذته وزارة الشباب والرياضة بمواصلة المكتب الجامعي رغم الإخفاق، رغم عديد من النقائص والانتقادات الكبيرة، تململ في صفوف أعضاء المكتب الجامعي، نسمع إقالة ثم عودة، على كل التفاصيل هذه كل باش نحكيو فيها، ونحكيو إن شاء الله على دور ثم النهائي ككل والمنتخبات اللي ترشحت وأهم الاستنتاجات. هذا الكل في ساعتنا الثانية اللي تكون باش تكون مخصصة للمونديال. توصلكم كما قلت تحية كامل الفريق، مرحبا بالجميع دائما في الاستماع إلى رياضة وصيف.

0: Vai vos saber.
1: مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم مستمعينا في رياضة وصيف، والبداية أولى فقراتنا ضيف السبت باش يكون في علاقة برياضة كرة الطاولة اللي باش نحكيو على حدث قريبا باش يكون في المكنين يوم 12 جويليا، حدث تشرف عليه الجامعة التونسية لكرة الطاولة بلدية المكنين والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة نسخة أولى ينظمها نادي تنس الطاولة بالمكنين. ومن نادي هذا حاضر معنا رئيس النادي والمدرب سيزيد ويعطونا أكثر تفاصيل حول تنظيم هذه النسخة اللي تحمل عنوان مكنة بينج تشالنجر 1، هذه نسخة أولى. نرحب بالسيد رضا زخامة رئيس النادي. مرحبا بك سيد.
2: عسلامة.
1: مرحبا سيد رياض.
2: عسلامة بك أكثر عشق.
1: عدد التنازل اللي بديتوا توفر اللمسات الأخيرة إن شاء الله نهار الأحد.
2: بالنسبة للعدد التنازل اللي بدي مازالتنا جمعة برك، معنا يوم الأحد
1: القادم
2: الدورة. الخطة على عجلة كما نقوله باش نكملوا

0: عمري إن شاء الله يكونوا عنا الأقل من 9 سنوات ميكس وذكور وإناث، عنا أقل من 11 سنة ذكور وحدهم وإناث وحدهم، كيف كيف أقل من 13 سنة ذكور إناث كيف كيف، واستهدفنا الفئة الصغيرة معناها فما الأوكانز أوديسات هي باش مازال عندهم المشوار القدام باش يكتسبوا أكثر خبرة ويمارسوا أكثر معناها ويطوروا من أنفسهم
1: وكيد هذا عنده علاقة حتى في اختيار التوقيت بحكم الفئة هذه تلقى في العطلة في الفترة الحالية.
0: احنا كملت البطولة معناها الأسبوع الفارط، الجامعة كملنا معها آخر المقابلات يوم الأحد الفارط، ومعناها استغليناها باش يقعدوا ديما التحضيرات وديما معناها ديما القدام نقدم القدام ما يوقفوش معناها التدريب ويقعدوا تحضير الموسم الجاي ان شاء الله باش يكونوا حاضرين اللاعبين الكل ان شاء الله.
1: واضح. سيرياض بالنسبه للفكره كيف جيت انا حتى في العنوان تاع البث اللي راقبوا يتابعوا فينا مشاهدينا قلنا من الفكره الى الانجاز، هذه نسخه اولى، كيف جت الفكره؟
2: باش نكون صريح مع المستمعين كل كي ومع نفسي ومع الناس كل كي، الفكره كانت في فولي دي مكنه. احنا شاركنا في فولي دي مكنه بالصغيرات نتاعنا في السباق تاع 1 كيلومتر وبتبعها هزينا معنا التوال نتاع
1: العدو السبور بورتوس هذيك الرياضه الجماعيه
2: للجميع وهزينا بتبع التوال نتاع البيك بونغ معنا، وكان معنا يوم معنا كبير برشا. قلت علاش ما يكونش فما دورة كيما هكا خاصة بتنس الطاولة وتكون سنوية ويعبوا فيها صغيرات الكليكية ومن جميع تونس اللي انها دورة وطنية. بنينا الفكرة هذه، خذينا المقترح قعدنا نخدموا عليه، الحقيقة متاع ربي قينا برشا تشجيع من كهيئة معنا في الجمعية، وبدينا في خطاب بالرغم اللي هو الوقت قصير معنا شهرين تقريبا للوراء باش بدينا ننظمه احنا في الدورة هذه، والحمد لله نطمحوا انها باش تكون دوره وطنيه متكرره سنويه، وممتعه عندنا برنامج انها باش تكون دوليه اول شيء في النطاق المغاربي ثم باش تكون دوليه على نطاق العالم. احنا مبرمجين حاطين بروجرام تاع خدمه قاعدين ننجزوا فيه بالمراحل وطنيه، بالنسبه للوقت الحالي باش يشاركوا فيها قرابه 14 نيكيب من تونس كاملة، من الشرق من الغرب من الجنوب من تونس كاملة.
1: التسجيل صار سي ديجا في معناها
2: التسجيل كمل كمل عندنا قرابة 14 فريق من سكرة من رادس من كرومباليا من صفاقس من جميع أنحاء الجمهورية، وقرابة 150 و170 جوار من جميع الفئات معناها ذكور وإناث كما كان يحكي سي هشام في الفئات العمرية هذيك المستهدفة. كان البرنامج هذيك هي الفكره كيفاش بديت وهذاك هو الاقتراح معنا.
1: يعني فما اهداف تحبوا توصلوا حتى تولي الدوليه على شكل
2: اكيد ليه؟ هو دوره كما هذه تكون باهيه باش الصغيرات اكثر ممارسه لرياضه البيك بونغ واكثر احتكاك بين جميع الفئات نتاع الصغار. يعني
1: حبيتوا تبداوها مع الصغار معنا الاختيار هذا
2: اكيد هو الاختيار باش يكون صغار سواء توا الدوره هذه ولا حتى من بعد، ديما الاختيار باش يكون للناشئ يعني الـ U9 و U11 و U13 لأنه الخدمة الكليكية على الناشئة هي اللي باش تقعد هي اللي باش تتقدم بعد اللي في العمر ويكون المستوى يطلع بحكم الممارسة متاع النشاط البيك بونغ والرياضة ما يكمل يجم يكبر النيفو إلا باللي كومبيتيسيون. وأحنا في جهة الساحل ما عندناش دي كومبيتيسيون أبار الدورات الوطنية ما إلى تابع الجامعة البطولة الوطنية ولا البطولة متاع الكأس، ما عندناش تظاهرات أخرى رياضية فيها اللي يجب يشاركوا البيك بونغ. هذه كانت بادرة طيبة شجعونا عليها برشا عباد وهذه هي الفكرة متاع الدورة.
1: باش نزيد نكمل وصل معك الحديث في نقاط اخرى تتعلق بالمنظمين شكون قاعد يساهم معكم ويعاون فيكم باش تنظموها. سي هشام كنا نحكيو على الفئات العمريه اللي كنت تذكر فيها، كيفاش تقدروا انك تغرمهم باش يجيو يلعبوا تنس الطاوله سورتو فما كونكورنس مع رياضات اخرين، ونعرف مثلا في المكنين اذا كان نحكيو على النادي نتاعكم في المكنين باش تغرموهم بالتنس كيفاش تخدموا معاهم كيفاش قاعدين ترسخوا لهم في الحب نتاع الرياضه هذه؟
0: هو اي صغير يشوف لعبتنا هذه راه يتغرم بها اوتوماتيكمون، معناها اني بيدي وانا صغير معناها تغرمت بالبيبونغ من ريتها. تصور باش بديت نلعب، بديت نلعب باللوحه نتاع المدرسه نشريو كورة نشريو كورة معناها بوتيك تاع سبور نلعبوا باللوحة تاع المدرسة تصور زوز طوا والفدار نحطوا ما بيناتهم جرايم

0: هكي الشبكه بتاعنا ونلعبوا معناها فهمتي نلعبوا صغار وندوروا احنا نمشيوا للمدارس نعملوا معناها نهزوا طويله ونهزوا ننظموا مع المدير ننسقوا معاه ناخذوا قسم سنه اولى سنه ثانيه في العمر هذيك معناها 6 سنين 7 سنين نوريوهم ناس كل معناها صغير يقول شكون يحب يشارك
1: كمدرب شنو تلوج انت كتب تراقب الفئات هذيك معناها بعين الفني حتى من بعد باش تصير سيليكسيون تقول هذا ينجم يكمل هذا عنده ينجم يمشي بعيد في السبور هذيك وهذيك تقول لا يذهل
0: صحيح موجود كيما في القرايه معناها نفس القسم تنجم تقري تلامذة تلقى هذا يجيب 18 معدل هذا يجيب 10 حسب القدرات نتاعو احنا نحاولوا باش نسقلوا لهم المواهب نتاعهم بدنيا وذهنيا ونحضروهم معناها صحيح موجود الجوار اللي تظهر الخدمه نتاعو في وقت وجيز فما على طول معناها هي المداومه معناها كيما نقولوا تجيب نتيجه احنا صحيح لازمنا نختاروا ما عندنا زاد نومبر معين ما نجموش نستقبلوا معناها اكثر منه خاطر القاعه بحكم
1: فما واقع نتاع فريق يحكم فيك
0: إيه يحكم خاطر شوالي صغير اذا كانش يستنى دوره بعد خمسه من الناس باش يلعب أيه. يولي يقلق زاد ما يشبعش باللعب ما يلبيش رغبته معناها في اللعب وما معناها هكا علاش النومبر حسب الظروف حسب التواضع حسب الصاله القاعه
1: بالنسبه للنادي
0: احنا ترناو في ندربوا في قاعه دار المنظمات في تابعه البلديه صحيح المواصفات نتاعها ما هيش معناها عندنا السقف والواحد مش واطي شويه والسباس مش واسع برشا
1: ان شاء الله في المستقبل قاعدين
0: ننسقوا مع السلطات البلديه معناها لوجوا على اللوكال معناها باهي وعدونا إن شاء الله مع رياضات أخرى الجيدو ومبارزة بالسيف باش يوفروا إن شاء الله هما
1: فما
0: في الدراسة موجود وعدونا اللي احنا نخصونا معناها إن شاء الله فضاء ونحيوهم ونشكروهم إن شاء الله وهذا هو معناها نحاولوا نأطروا صغيرات نجيبهم بعدوهم على أي معناها التدخين والمظاهر الأخرى نحطهم في الإطار
1: وتهنيوا الأولياء أولياء بتبيع شكون باش يجيبهم للنادي كي تحكيوا هكا معاهم وتفسروا لهم شنو الاستفادة اللي باش تحصل لهم خاطر كي تلعب تنس دو تابل راهو تلعب برشا بالذهن والمخ بالتركيز
0: صحيح. واليد والمخ معناها يؤمر
1: السبور ماهوش عنيف معناها ما تخافوش على صغاركم
0: ما فيش
1: بالضبط حتى المناخ العام جو نظيف برشا معناها بصراحة
0: جو عائلي جو عائلي. ممتاز حتى ما بين الجمعيات وهما كي يلاقيوا في البطولات ولا حاجة تشجيع والواحد منافسة معناها شريفة وامور منظمة ونأطروهم كما قلت لك ديما حتى كان فما صغيرات هيك ولا هيك ديما نحاولوا احنا شنو دورنا
1: أطروهم
0: ونجيبوهم الأثنية وإن شاء الله معناها مستقبلهم يكون احسن ونلبيو لهم احلامهم وانهم معناها يسعوا باش
1: يقدموا في
0: القدام ويعملوا نتائج طيبه ان شاء الله
1: بالضبط سيرياض بنرجعوا للدوره اللي باش نظموها ان شاء الله نهار الاحد على مستوى الاطراف المساهمه معكم في التنظيم زيد واضح لنا شكون
2: بالنسبه للدوره بالشراكه مع الجامعه التونسيه لكره الطاوله دار الشباب بالمقنين المصايف والجوالات والكشافة وبالطبيعة بلدية المقنين والمندوبية الجهوية للشباب والرياض هذوما المنظمين الأساسيين تحت رعاية نادي تنس الطاولة بالمقنين معنا أصحاب الفكرة أحنا هذوما المنظمين متاع الدورة هذه بالطبيعة مع شراكة بعض رجال أعمال وبعض الممولين يعني اللي دعمونا باش نوصلوا احنا نعملوا التظاهرة هذه تظاهرة ضخمة مكلفة الحقيقة بتعربي زادة باش تكون فما برشا جمعيات مشاركة ووفرنا لهم جميع الظروف الملائمة لإنجاح هذه التظاهرة وفرنا لهم مقر للنبات معنا نهار للإقامة
1: من بعيد ينجموا يبيتوا
2: يعني اللي باش يجيو من بعيد وفرنا لهم مقر الإقامة نهار السبت في الليل في المقنين وبجانب معنا القاعة المغطاة بالمقنين هذه
1: ممكن حاجة شجعت
2: هذه شجعت برشا عباد اللي جايين من برا كنت نسمي لك فيهم بكري باش نوفروا لهم الإعاشة ليوم التظاهرة يعني فطور الفطور واللومج نتاع الصغار لنهار لحد الفطور والإعاشة بتاع الصغيرات باش نوفرها على حساب التظاهرة هذه. وهذا الشيء ألا شجع بعض الجمعيات اللي بعت لأنها تجي تشارك. ومهم طبعا نوجه معنا شكر للبلدية وللسلطة المحلية اللي دعمتنا باش ننجحوا التظاهرة هذه برغم شح الموارد المالية. يعني احنا كجمعية نستولي بالمكنين معنا الكلفة الجملية للتمويل العمومي ما يفوتش معنا 8000 دينار. نطلبوا من البلدية انها تزيد تدعم النادي التنس طاولة بالمكنين برفع المنحة السنوية متاع الجمعية. وما فيها بس كان يعطيونا شوية دعم لمثل هذه التظاهرات لان احنا تظاهرات رياضية ضخمة بالطريقة هذه تستحق دعم سواء من البلدية سواء من الولاية. احنا رانا ما خذيناش حتى دعم عمومي للتظاهرة هذه. نطلبوا من البلدية نطلبوا من الولاية انها توفرنا شوية دعم حتى كان مشتاوى
1: مستشهرين بشي
2: حتى كان مشتاوى حتى في الدورات القادمة لان هذه طاوة تسمى صحيح معنا تعاملته في وان شاء الله باش النشحة في المستقبل ماذا بينا تكون البلدية والولاية يوفرونا دعم مالي تشجيع باش نحسنوا فيها وممتون احنا ناويين باش نطوروا فيها وش نستقطبوا عباد من برا يعني وجهة للساحل ووجهة للمنستير ووجهة لمدينة المكنين. وهذه رياضة معنا كما كان يحكي سي هشام ما هيش عنيفة بالعكس تعمل تقوي الريفلكس بتاع الإنسان
1: وتطور المهارات بتاع الصغيرات في العمر الصغيرة. هذيك جوست بخيل التجربة هذه الأولى والكونتاكت مع الاسبونسور لقيت فما تجاوب قاعدين معناها مقتنعين باش يستثمروا في رياضة تنس الطاولة ولا معناها الأمانة نحكي
2: للأمانة نحكي بصراحة تامة يعني. ومن منبر هذا زيد نوجه لهم نداء الحقيقة متربي عندي تو بريسك شهرين ندوري على الاسبونسور ما في سبونسور. الرياضات الفردية مقصية في الدعم. بعض الشركات الصغار أصحاب المشاريع الصغرى يعني معناها
1: أبسط حاجة مثل المقتنيات متاع الملابس الماء اللي يستحقوه في التورنوا حاجة بسيطة
2: فما بعض الشركات أسامي قاعدة توفر لنا في الماء وفي الجي وفي الكيك أما كدعم مالي ما فماش. يعني بعض من ممكن نسمي ولا ما نسميش معنا
1: ما غير ما نسمي أما واضحة الفكرة
2: أي معنا بعض القلة القلائل اللي قاعدة تعطي في
1: مش كان انت على فكرة برشا يجيوا لهنا ويحكيوا لي على المشاكل كي يحبوا ينظموا دورة الحقيقة ما يكونش فما التفاعل الكبير مع الرياضات الفردية
2: ما فماش بالحق أنا يعني شهرين ندور على معناها وفي المكنين ولا في ريجيون الساحل برشا عنا شركات
1: برشا مؤسسات اقتصادية تنجم
2: رجال أعمال تنجم تعاون يعني كلفة احنا كما هذه متكلفة علينا 10,000 دينار 10,000 دينار في بعض المدن ولا في بعض البلدان الأخرى يتكفل بها شخص وحيد احنا نلموا فيها بالمية وبالمئتين فهمت. وبعض الحوايج اللي احنا نحبوا نعملها وما قيناش كيفاش نعملها لأنه المال ما فماش ما غير فلوس ما تنجم تعمل حد شيء. نداء للسلطة للبلدية وللولاية كان فما إمكانية إنها تجم تدعمنا في الأسبوع هذايا ماذا بينا بالحق عنا برشا حاجات نحب نعملها تكون واجهة للمكني وللولاية المنستير وحاجة تفرح
1: وجه لهم الدعوة يجيوا يشوفوكم على عين
2: المكان الدعوة أكيد بش تكون موجودة يعني إن شاء الله بالقدرة
1: أبواب مفتوحة
2: السيد الوالي بش يكون موجود السيد مندوب الشباب والرياض المندوب الجهة للشباب والرياض بش يكون موجود السيد معتمد بش يكون موجود إن شاء الله ووسائل الإعلام الكل كان إن شاء الله بش تكون متواجد لتغطية الحدث هذايا أول حدث وحدث ضخم باش يكون في القاعة مغطاة
1: في المكنين نحكيو على أول نسخة
2: في مكنة بينك تشالنج. دعوة نزيد محق نزيد ندعو رجال أعمال اللي تسمع فيها توا دعمنا احنا موجودين في دار منظمات في المكنين عنا صفحة الفيسبوك متاعنا موجودة فما زاد الناطق الرسمي بالإعلام طارق عويدان يشمو يتصلوا به، هو هو مكلف بالاعلام. نشكره زادة على اتحنا الفرصه في اذاعتكم، احنا نكون متواجدين باش نوصلوا صوتنا.
1: واضح، يعطيك الصحه سي رياض. سي هشام على المستوى الفني قاعد تحضر في ملعب بيتك
0: بالطبيعة، هما توا احنا ما بدينا،
1: ما
0: بدينا توا احنا نظمنا الدوره هذه، واحد برشا صغيرات شاونا معناها شافوا التظاهره وبدات تظهر في الاعلام شويه هيك وكذا في فيسبوك وبدات تحرك. برشا جاونا، وليت حاجه معناها شخط، ولينا ما عادش حتى طاقه استيعاب نتاع القاعه نتاعنا ما عادش نجم نقدر نقبلوا. بالرغم احنا توا في العطله ولينا صباح وعشيه، احنا خاطر دي زونترونور، نوجه تحيه لزميلي سي نعمان مسعود قيدوم اللعبه
1: باش تكونوا في مستوى الحدث زاد.
0: ايه معناها كنا مولينا دريات قسمناها من دريات الصباح ودريات العشيه باش الصاله تبدا، باش قلت كيما قلت لك الصغير يلعب ماكسيموم اكثر ريبيتيسيون باش
1: يتحقوا الاهداف بالضبط. الاهداف الفنيه كما قلت تعلمهم الاساسيات قطع نظر عن النتائج، احنا نفضلكوا لكن صحيح انتم رباحه وتحبوا تربحوا وان شاء الله موافقين. تنافس اكيد كما كان يحكي سي رياض مع 14 جمعيه هكا باش يجيو
2: 14 جمعيه قرابه ال 150 جوار 170 جوار، لان العدد برغم احنا سكرنا الفورمز نتاع التسجيل، فما برشا قاعدين يكلموا فينا يحبوا يجيو يسجلوا ويجيو يشاركوا. فهمت بربي
1: بل ما نختم، عندكش حاجه تحب تضيف؟
2: اكيد ديجا كنت نقول لك نحب فما حاجه نحب نضيفها. نداء للسلطات في ولايه المستير، احنا في البيك بونغ جميع التظاهرات الرياضيه اللي تابعه الفيدراسيون تابعه الجامعه التونسيه لكره الطاوله تصير في تونس، يعني البطولات الوطنيه وبطولات الكاس راهي تصير في تونس. نتصور جي الوقت احنا نعملوا صاله خاصه برياضه تنس الطاوله، وتكون وجهة إفريقية وجهة عالمية للتنس الطاولة، لأنه برشة تظاهرات رياضية عالمية دبل في تي تي قاعدة تصير في تونس
1: في رادس، فما كرات شروط ذيك علاش
2: إيه ما حان الوقت علاش ما نعملوش صالة تكون معنا فيها كرات شروط متاع قاعة رياضات معنا تنس طاولة وتكون متعددة الاختصاصات
1: الكونتندر اللي يصيروا يعني الشباب
2: الكونتندر اللي قاعدين يصيروا في تونس. علاش ما يوليش يصيروا في الساحل يعني؟ وفرونا الصالة، وعنا رانا جمعيات وعنا برشا صغيرات معنا أصحاب في الرياضة النخبة يعني من توزة من لمطة من قصر هليل، وإن شاء الله في المكنين قاعدين نخدم ولا نطلعوا دي تالون صغار يواكبوا الجوارات هذوما. دعوة أن توفرونا احنا مثال في المكنين معنا الصالة متاع بيك بونغ معنا، ونتوجه للسلطات على احنا يوفرونا صاله نتاع بيك بونغ معنا. عندنا قرابه 50 مجهز في البيك بونغ. كما كان يحكي لك الجوار ما يجمش يوصل للتوب نتاعه ولا للنيفو نتاعه قد مع 30 و 40 جوار في نفس الوقت.
1: بالضبط،
2: فهمت، هذه هي الاشكاليه، وان شاء الله السلطات المعنيه تسمعنا ونتوجه لهم بالشكر وبالانها تدعم.
1: ان شاء الله الدوره هذه تكون بدرت خير باش تبين فما ناس مغرومه وناس قاعده تخدم في مع الشبان، تزرع في الاسس نتاع الرياضه هذه وتتعم كما قلت الخارطه تكبر نتاع النوادي الموجودين في الساحل ويزيد اكثر اشعاع وحتى تكون نبعدوا على المركزيه وتكون تحظى بتنظيم دورات كبرى على شلي، وان شاء الله هذه الدوره بالذات تزيد تكبر ويزيد الاشعاع.
2: اكيد ان شاء الله.
1: حاب نشكرك برشا سي رياض،
2: نشكرك انت زاد على الاستضافه.
1: لا شكرا على واجباتك صح سي رياض، شكرا لك رئيس نادي كره الطايره بالمكنين تنس الطاوله. تنس الطاوله باش نعطي بالاسم بالصحيح. كيف كيف سي هشام بجناح مدرب في الفريق، شكرا لك ان شاء الله بالتوفيق. تستناو ان شاء الله الموعد يوم 12 جويليا مكنا بينك تشالنجر 1 هكا
2: 1
1: النسخه الاولى، خلينا نقولها بالعربيه اسهل واوضح. شكرا لكم، مرحبا بكم ان شاء الله في استضافات اخرى. مستمعينا بعد شويه باش نكملوا نواصلوا معكم في رياضه وصيف، باش نحكيوا على منتخب كره السله، نحكيوا على منتخب كره السله للشباب، وكذلك باش نحكيوا زاده على منتخب الوطن التونسي في كره الطايره. هذا الكل ان شاء الله في فقره بوديوم بعد قليل.
3: زريبة صواف زهوان على الموجة 104.7 104.7 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في رياضة وصيف. باش نحكيو على أهم وأبرز التتويجات اللي حصلت في ما يتعلق بالرياضة التونسية في نهاية هذا الأسبوع، وذلك في فقرة بوديوم. بوديوم، برافو نقولوها لمنتخب الوطن التونسي لكرة السلة شابات أقل من 18 عام من خلال فوزهم بالبطولة العربية اللي حاليا فعاليتها مقامة بصفاقس. فازوا بالبطولة قبل جولة من نهايتها بعد الانتصار قلت البارح على منتخب الجزائر، واليوم يكملوا آخر مقابلة لهم في البطولة باش تكون مباراة شكلية، ولكن تمكنوا من الحصول على هذا اللقب لأول مرة في تاريخ تونس. برافو لكامل الإطار الفني، إسلام الهدار، يسر الشيرني وكل مشرفين على هذا المنتخب واللاعبات. باش نسمعوا تصريحات الفرحه بهذا اللقب، نسمعوا كل من اسلام الهدار المدرب الوطني، اللاعبات اوران التلمساني، الاء السباعي، ووجدان البرهومي في هذا التصريح.
1: اول شامبيون غاب لتونس، الحمد لله جيت مع الجروب هذايا، بنيات خدامه، ستاف تكنيك خدام ما شاء الله عليهم، قدر ربي ما تكون تحضير باهي. ان شاء الله بقدرة ربي نعمل زيادة مو غيزيبتها في الكاليفيكاسيون اللي هي الوبجيكيف متاعنا، والحمد لله طلع ربي بقى علينا الستر، وان شاء الله البنيات يكملوا كما هكا.
2: Très content d'être ici, première fois en équipe nationale et on gagne. On a super bien joué, on est toutes très contentes et on a fait un super boulot grâce à tous les entraînements qu'on a fait. Ben voilà le résultat, et trop contente et puis voilà.
3: الحمد لله يا ربي اول مره نهزو كوب دراب في تاريخ تونس، البنات الكل عطات ما عندها، والكوتش زاد في الصحه والستاف في الصحه، دازوا معانا كل واحد قام بالدور نتاعه وفي الاخر لقينا.
2: والله الحمد لله ساعه والحاجه هزينا اول مره في تاريخ تونس، هزينا كوب دراب يعطينا الصحه، لعبنا نفس كل كتيف مع بعضنا، كل واحدة فينا عطات 100% تاعها، كوتش يعطي الصحة زيادة الحقيقة عاوننا برشا، ستاف الكل بالرسمي ما شاء الله عليهم يعطيهم الصحة زيادة هما، والحقيقة خدموا معانا خدمة باهية، والحقيقة دجا تحسننا بالرسمي تحسننا، ونحنا جست يعني الكوب دراب هذه الحقيقة يعني جست حبينا نتلكيو بها للكاليفيكاسيون، إن شاء الله يا ربي الكاليفيكاسيون تعدى باهية.
0: بالتوفيق إذن للمنتخب الوطني التونسي للشباب في كرة السلة. منتخب الشباب يلعب بعد شوية من أجل الحصول على المركز الثالث أو الرابع كما قلنا، المنافسات متاع المسابقة حاليا في صفاقس، من أجواء كرة السلة إلى أجواء كرة الطائرة، ونقعدوا مع النتائج الإيجابية وخاصة المنتخب الوطني للأكبر اللي نجح في أنه يكمل التصفيات الخاصة بمنطقة شمال إفريقيا لكرة الطائرة والمؤهلة إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، كملها بامتياز، عمل 4 انتصارات ذهابا وإيابا، فاز على الجزائر والمنتخب المغربي، أكيد هي محطة مهمة على درب التحضيرات للاستحقاقات القادمة، من أهمها باش تكون في الصيف هذه الألعاب المتوسطية، ومن بعدها في سبتمبر كأس أمم إفريقيا، في انتظار نتعرفوا على المكان نتاعها وين باش تصير، هي مبدئيا في الكونغو، في انتظار ممكن الاتحاد الدولي باش يشوف بالتنسيق مع منظمة الصحة بسبب فيروس إيبولا هل باش تصير في الكونغو وإلا لا. هات خلينا نحكي ممكن على أهم وأبرز الاستنتاجات الفنية الخاصة بالتصفيات اللي كانت في مكنسة المغربية منذ أيام قليلة. معنا المدير الفني الجامعة التونسية لكرة الطائرة السيد بسام لافوراتي. مرحبا بك سي بسام.
4: مرحبا سنة، مرحبا كيف بالصبعي إذاعة مونستير.
0: سي بسام، المنتخب هو معناها حسابيا مترشح لأنه 3 يتعديوا للفاز فينال بالنسبة لكأس إفريقيا، نحكيوا على المغرب والجزائر، لكن ممكن ليبيا يكون 4 منتخبات لأنه 3 الأولى يتعديوا، لكن فنيا منتخبنا شنو نجم نقولوا استفاد في السيكل نتاع التحضيرات نتاعو للاستحقاقات القادمة، شنو ممكن النقاط الإيجابية والفنية اللي استفاد منها في الدورة هذه؟
4: هو المنتخب يعد اسمه صورة تونس فوق الاعتبار، لكن الحاجة أهم حاجة للكل، الحاجة مهمة برشا كون احنا في الفترة هذه فترة متاع التحضيرات على كما قلت انت البطولة المتوسطية في الشرقوت، الفترة تويكا في فترة عمل شاقة شوية من ناحية البدنية، لكن الحمد لله معناتها الإطار الفني كان معناتها فرصة لجميع اللاعبين باش يشاركوا في المقابلات الكل وباش يشوفوا يعني الإمكانيات الفنية نتاع كل لاعب، والحمد لله على الروح نتاع المجموعة كانت ممتازة جدا، والعمل الكبير اللي قام به الإطار الفني معناتها حتى في غياب المدرب الوطني كاميلو بلاتشي كان الأمر متعدى كل شيء على أحسن ما يرام
0: لأسباب صحية، معناها نوضحوا النقطة هذه
4: صحية، إن شاء الله يكون موجود معنا في التربص المقبل، إن شاء الله اللي بعد المقبل.
0: في الشهر هذا باش يلتحق بالمنتخب ويكمل البرنامج نتاع التحريرات. خدموا عمل عمليه جراحيه وفتره نقاهه.
4: نعم عمليه جراحيه الحمد لله لاباس كل شيء رجع يرجع معنا صار في القريب العاجل موجود تويكا. بقينا معناتها اهم حاجه الكل هي احنا كما قلت انت الالعاب المتوسطيه مش يكونوا هما قبل بطوله افريقيا اللي مش تكون تاهيليه لبطوله العالم وللالعاب الاولمبيه لوس انجلوس. دونك احنا حاطين العزم ان شاء الله باش ان شاء الله نكونوا احنا بالتوجيه ان شاء الله نخموا في اهم حاجه في حياه اللاعب في حياه المدرب في حياه المكتب الجامعي هي ترشح للالعاب الاولمبيه. معناتها هي حاجه هامه برشا وتعرف اي لاعب يطمح بها ان شاء الله احنا اللاعبين تاعنا واعيين بالشهاده وان شاء الله تكون البطوله الافريقيه مازال ما نعرفوش وين كما قلت انت قبيله على حتى نستناو في اللو ميس لما ديسيزون مش تصير معناتها حكايه ايبولا وحنا جاهزين ان شاء الله نكونوا للحدث هذا وربي يوفقنا.
0: فماش امكان احنا ننظموها سي بسام؟
4: والله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي
0: مادام فيها مؤهله لعب الاولمبيه معناها نحطوا امكانيات الكل معناها وثقه الكل باش نجيبوها لتونس
4: ان شاء الله. ان شاء الله هذه ان شاء الله هذه عنصر مهم برشا ان شاء الله تكون ان شاء الله رساله تكون شو احنا ماذا بينا وتعرف المكتب الجامعي يسعى للشيء هذا ومعناتها معاش شرف بطريقه معناتها الديزينياسيون مش تكون عند الاتحاد الافريقي الاتحاد الدولي.
0: جوست بنسلك اخر سؤال فيما يتعلق بالبطوله المتوسطيه شنو باش يكون الهدف نتاعنا بالنسبه للمشاركه وبالنظر للمنافسين اللي باش يشاركوا في هذا الحدث؟
4: احنا باش نحضروا اهم حاجه هي باش يكون قبل بطوله افريقيا بجمعه تقريبا معناتها هي بطوله المتوسطيه نهار البرمي سبتمبر تكون دور نهائي احنا بطوله افريقيا نهار 7 سبتمبر
0: قريبا
4: دونك باش يكون عندنا اسبوع ولذا معناتها اهم حاجه هي كون احنا باش نستحضر العدد البشري نتاعنا مش بالطبيعة متى بش نعطي المدرب يعطي مو هذيك أمور فنية وبالطبيعة متى بش يكون ننتظر بلان بش نحضر دي بطولة أفريقيا اللي هي هامة برشا بالنسبة لنا احنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. نحب نشكرك برشا سي باسم الفراتي يعطيك الصحة. شكرا لك المدير الفني الجامعة التونسية للكرة الطائرة. شكرا لك. اخر نقطه نحكي عليها في بوديوم المنتخب الوطني التونسي للاكابر زاد ما قصرش يتمكن من تحقيق البارح فوز على النظير الرواندي بنتيجه 83-67 ليضمن رسميا تاهله الى الدور الثاني من التصفيات الافريقيه والمؤهله لكاس العالم في قطر 2027. تصفيه توقعت يقوم بها في انغولا. خسر اللقاء الاول ضد نيجيريا وفاز في اللقاء الثاني كما كنت نذكر ضد رواندا قبل الجوله الاخيره. اخر مباراه باش يلعبها غدوه ضد المنتخب الغيني والموعد إن شاء الله بداية من 27-30 أوت في النافذة الرابعة اللي باش تكون في القاعة المتعددة الاختصاصات بيرادس وممكن باش تكون بصفة كبيرة مفصلية باش نتهنيو بنسبة كبيرة إن شاء الله إن شاء الله نقول بحضور الجماهير التونسية نكونوا ضمنا تأهلنا إلى كأس العالم في قطر 2027. بكرة السلة نكونوا كملنا ساعتنا الأولى بعد شوية بعد الفاصل الموسيقي راجعين في ساعتنا الثانية باش نحكيو مونديال نحكيو على المنتخب الوطني التونسي ما بعد الخيبة. مازال فما برشة تململ مازال فما قرارات غير واضحة وغير مفهومة. كزيدا نحكيه على مقابلة الدور الثمن النهائي تألق المنتخبات الإفريقية لكن كانت كلها تقريبا مش محظوظة باستثناء المنتخب المغربي والمنتخب المصري اللي مباركوا لهم تأهلهم إلى الدور الثالث. هذا الكل كيف باش نحكيه فيه إن شاء الله في ساعتنا القادمة في رياضة وصيف.

0: تمام الثانية عبر موجات إذاعتنا الرابعة بتوقيت غزة الصامدة. موجز الأخبار. أكدت مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس أنه سيتم الإعلان عن نتائج دورة المتفوقين للناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 يوم السبت المقبل 8 جويلية الجارية. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. خلال إشرافه على جلسة عمل خصصة لتعزيز قدرة استيعاب أقسام طب حديثي الولادة بالمؤسسات الصحية العمومية، أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن صحة المولود الجديد أولوية وأن العمل سيتجه نحو حلول عملية وعلمية سريعة خاصة في الأقسام الأكثر ضغطا عبر تحسين التنسيق بين المؤسسات ودعم الإمكانيات المتاحة وضمان تكفل آمن بالحالات التي تستوجب رعاية مختصة وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن البحر اليوم يكون شديد الاضطراب في مختلف جهات البلاد، وأوصى المصطافين بتجنب السباحة اليوم، لافتا إلى أن سرعة الرياح تتراوح بين 30 و50 كيلومتر في الساعة وتصل في بعض الجهات إلى 60 كيلومتر في الساعة، ودعا المعهد المصطافين إلى توخي الحذر والالتزام بتوصيات وحدات الحماية الحماية المدنية. ختاما، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم بأن المستشفيات استقبلت 16 شهيدا خلال الساعات 48 الماضية في ظل تصاعد الانتهاكات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ أكتوبر 2025. نهاية الموجز، وصلنا إليها، نلقاكم مستمعينا الكرام إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
3: مرحبا بكم. في المونديال اللي نظمته البرازيل سنة 1950 صارت واحدة من أغرب القصص في تاريخ نسخ كأس العالم. منتخب الهند ترشح لأول مرة في تاريخه للنهائيات، لكنه انسحب قبل المونديال بأيامات، والسبب الظاهر هو أنه الاتحاد الدولي فرض على الهند باش يلبسوا أحذية، لكنهم رفضوا وأصروا باش يلعبوا حفاد كما متعودين. لكن حقيقة الانسحاب حسب الملاحظين هو عدم قدرة الهند على توفير تكاليف السفر العالية للبرازيل وضعف التحضيرات وقلة الخبرة واختيارهم المشاركة في الألعاب الأولمبية.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
4: رياضة. وصيف.
5: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم في الجزء الثاني من رياضة وصيف باش نحكيو على المونديال. ما بعد مشاركة المنتخب الوطني التونسي وبعد الخيبة مازالت القرارات فيها تململ، وكذلك العديد من الانتقادات حول التوجهات متاع المسؤولين على الرياضة في تونس. المحاسبة الحقيقة برشا قرارات فيها برشا ممكن نقائص وحاجات غير واضحة بالأساس، وخاصة الجانب الإعلامي في النقطة هذه برشا غموض. باش نحاولوا ان شاء الله مع المحللين الفنيين للبرنامج نتاعنا كالعاده. حضر معنا انيس بن حسن. مرحبا بك انيس.
1: مرحبا بك انا، ومرحبا بجميع الحضور ومستمعي بعد مونستير.
0: وكيف كيف يحضر معنا ناجي عاشور. مرحبا بك ناجي.
2: مرحبا بك، مرحبا بكافه الحضور.
0: هذا الكل اكيد في الفقره الاولى، حلل وناقش.
3: حلل وناقش
0: ناجي. حلل وناقش. الوزاره بعد الخيبه هذيك تدعم مواصلة المكتب الجامعي عكس كل التوقعات. استنينا رئيس الجامعة حتى روح من أمريكا، اجتماع معنا عادي يصير بعد كل مشاركة في دورة، تصير الاجتماع التقييمي، ولكن عكس كل التوقعات لأن الخيبة كانت كبيرة بالشكل وبالتفاصيل الكل، لكن تفاجئوا أن القرار والمكتب الجامعي هذا بشي واصل. شنو رأيك؟
2: صحيح كما قلت أنت، مع الناس كله كانت تستنى في قرارات أخرى. ما القرار الوحيد سمعناه هو تغيير المدير الفني، هكا بارسا لو فون اللي صار في معناتها في الدوره هذه، انما مويز مسير تقييم على كل مستويات. معناتها سمعنا توا حتى منتخب المانيا، برشا منتخبات، كوريا، الناس كل طالب تحقيق، معناتها بحث صار علاش لازم تعطي شنو الاسباب نتاع الاخفاق. لازم الناس كل معناتها ما تنجمش تصير معناتها كومبيتيسيون ما يتحاسب فيها حد. ما هي ماهيش محاسبه، هي اما نعطيك فيدباك معين اللي صار معناتها، كسوا على مستوى الفني، كسوا على مستوى الملاعبيه، كسوا على مستوى النتائج. دونك لازم يصير تقييم.
0: وين كان التقصير بالضبط؟
2: بطبيعه الحال خاطر ما تنجمش تكون خايبه بالطريقه هذه من غير تقصيره. دونك باس فما مشكل كالكو بار. اسكو تغيير الاطار الفني في وسط كومبيتيسيون كان عنده مفعول وما عندوش؟ علاش مش من الاول معناتها الاختيار نتاع صبر الليموشي على ان اساس كان؟ وبطبيعه الحال لازم يسوي تقييم فني للتروا ماتش هذوكم، يلزمهم يكونوا ديتايي تكنيكمون، علاش بالطريقه هذيك، علاش بالمستوى هذاك، شنو هما التحضيرات في الدستاش اللي صار فيهم، خاطر هذا منتخب وطني يلزم تصير المحاسبه بصراحه.
0: انيس، كنت تتوقع انه المحاسبه باش تكون اكثر صرامه وقرارات تكون اكثر موجعه، خاصه الشكل السيء اللي ظهر به المنتخب؟
1: هو الحاجه الاولى سنه باش نكونوا واضحين، عمل يمشي
0: المونديال.
1: لا معناها عمل يمشي المونديال، عمل نتأكدوا إنه حاجة صارت غير عادية في تونس، عمل نشوفوا فرق، عمل نعرفوا إلا كان فما فرق كانت مستوى ثالث. نحكيوا على رأس الأخضر. رأس الأخضر بصراحة معناها ما نعرفوها، كان كي الاتحاد المونستيري جاب لاعبين وقتها، نحكيوا على فرناندو، نحكيوا على جيري أدريانو، وقتها ما نعرفوهاش احنا رأس الأخضر وين. وفهمت اللي يحكي يقول جبل الأخضر، حتى في الكلام واحد يقول جبل الأخضر واحد يقول رأس الأخضر، بس تعرف إلا فريق ما عنده حتى تاريخ كروي.
0: طب شنجيو بعد شوية
1: لا
0: في مقارنة على
1: المقارنة
0: على
1: تونس.
0: معناها الروح اللي كانت غايبة
1: الروح، ولا فما حاجة قالها، فما حاجة صارت غير عادية مهما كان. خاطر ما نتصورش مستوى فريق ترشح ناحية إلى تونس، فريق ترشح كأس العالم
0: أهي،
1: وبدون ما يقبل حتى هدف. خاطر فما فرق ترشحت راهو بصعوبة جدا ومع مجموعة سهلة، ما نقولوش حتى مجموعة صعيبة،
0: حتى بالبراج زيد
1: شوف بالبراج، ولقيناهم حاضرين في المونديال. في تونس راهو المشكلة 90% وإذا ما نقولش أكثر ما كانوش حاضرين للمونديال. شنو اللي صار؟ الحاجة المهمة توا نحبوا نعرفوا شنو اللي صار، ماذا صار، وشنو اللي تعمل باش وصلنا للمستوى ذاك.
0: هذا هو اللي حكيت عليه من الأول في مدخلتك، قلت لك غياب الوضوح. بالضبط. احنا نحبوا نفهموا ونحبوا الوضوح، ولكن الجانب الاتصالي ما فماش.
1: اني بالرغم راهو في
0: بالضبط حتى الاجتماع اللي كان مع الوزير معناها راهو جوست رؤوس اقلام خرج في بعض المواقف.
1: نعطيك حاجه ساعه ممكن نجي قال فهمنا كان المدير الفني تبدل. مدير فني راهو من الاول راهو
2: نحكي لك
1: معناها قبل حتى كاس العالم، حتى كان تونس معناها من الاول،
2: لكن هي تزامنت تقدم على الكوب ديما، حتى الراي العام يقول لك بدل مدير فني
1: هما. لا باش تقال الحقيقه معناها صارت حتى للكونديدا قدموا الترشحات نتاعهم منذ مده قبل كاس العالم. تبدا كاس العالم معناها في بالهم انهم فما ترشحات، كانوا 8 مترشحين موجودين. وكنت تذكر وقت هبطت بلاغ الوزاره وحتى على الاجره الشهريه نتاع المدير الفني الى ما تجاوز كذا وكذا، معناها دونك هذا كان مبرمج. دونك ما فمرين حتى قرار الوقت الحاضر خاص بالمونديال. أنا حب نشوف قرارات. أنا راهو ما يهمنيش في الأشخاص وما يهمنيش في ممكن يقعد وما يقعدوش، ولكن يجب تكون فما قرارات، يجب يكون فما وضوح،
2: يجب يكون فما تقييم. شو تقييم باش يصير تقييم؟
1: تقييم تقييم، أعطيني تقييم
2: باش تقيم تقيم مدرب مشي على روح
1: يعجبي. ما تصيرش تعاود تصيرش نفس الأخطاء. شوف أنا كان نقص احنا في نفس الأخطاء،
2: مش نفس الأخطاء حكينا عليهم، مش كان احنا مش كان الناس كلها حكيت عليهم. يزم عندك كور تونسي موجود مع المنتخب مهما كان اسم المدرب، باش تقعد ديما عندك فيدباك على اللي صار في التدريبات.
1: من اخطاء دوما
2: انا اللي سمعت ما صارش اي الاشاعات اللي صارت مونك دو بيرسوناليتي في التدريبات، عباره كان كانيماسيون ما فماش انضباط في التدريبات. دونك هذا كل كيف ناسيونال ماشي بمعد بدني واحد ماشي من غير مساعد مدرب تونسي الكلهم دي على اول ما تحط لاموش الناس تحكي المساعد مدرب هو خدم في المانيا خدم بعد لنا شي حاجه. الأخطاء اللي صارت رأي لا ما عنده حتى علاقة بالاحتراف وما عنده حتى علاقة بال حتى الأقرناء الكل كيفاش تحضر فريق في الوديات وكيفاش تبدأ كومبيتيسيون الكل صار

0: سي ان بروبليم تكنيك. احنا كاداره ما عندنا حاجه.
1: ايوه فما حاجه اخرى بون اني يعني تو حتى قبل المونديال يا اخي القائمه اللي اتعملت والحكينا فيه راهو فما تناقضات صارت فيها. راهو القائمه اللي تشوفها تشوفها نحكيه حتى شويه تكنيك نتاع مدرب شي يلعب أربع مدافعين بشي يلعب زوز ارتكاز ولا ثلاثة ارتكاز بشي يلعب ثلاثة مهاجمين ثم تدنكون القاوة الفريق يلعب ثلاثة ذيك راه اختر برشا لويه ثلاثة في المحور انت ما جبتش
0: اللي اختر شمعنتش معناتش
1: معناه اختر
0: جيت المكتب الجامعي يقول لك كاين حط في التشكيلة يقول لك لا المدرب ولا قاعد يحط
1: اني نحكي لك تقييم اعطيني تقييم خاطئ التقييم شنو غلطنا مثالش ويزم ويهبط التقييم هذا الاخطاء اللي صارت تهبط مثلا في القائمه في طريقه شوف في طريقه جلب المدرب نبداو بطريقه جلب المدرب انا ام اس جبت انت لموشيه اما لما اساس انت تحكي توا سامحني نبداو من الاول
0: سامحني الوزاره ما عملتش اجتماع وعادت الناس معينه ويحكيوا واتفقوا على اسم معين
1: هما
0: نحكي لك توا نعطيك الوزاره اش عملت مع المكتب الجامعي ومع كلك وفيهم عليهم مع العباد اللي عيطوا لهم باش يختاروا شكون شايلين ليكيب ناسيونال انت ترجع توا نحكيوا على الكوب دي مون المبدا هو الكونتينيتي الناس اللي عملت كوب دافريك محترمه هكا موجوده توا براتيكمون في لانويتيان بلوز او موا ابار السينيغال اللي هي ديسيبسيون ابار هذيك الباقي كل شوف الكاب فير وين المغرب وين مصر كذلك
1: برغم المغرب راهو بدلت
0: اي مدت ومصر كذلك
2: باش تفهم عاصمة طرابلسي البطوله العربيه
0: هذاك الاشكال
2: هذاك اللي ضرنا
0: غادي بيت القصيده غادي سامي طرابلسي في مغربي شوا باش يلعب الكوب العرب كان خلاها لعبد الحي بن سلطان احسن وراه قعد ترونكيل يخدم على روحه الكوب دافريك ويركز على الكوب دافريك
1: وشو الواه عمل لك
2: وعلي العابدي لمح
0: هذاك نرجع وقتها علاش صارت الحكاية هذه وعلاش كون ياخذ في الديسيزيون شكون معناتها هذوما حوايج راهو مش نتاع 2026 راهو تو كيب ناسيونال راهي هي القمه في البلاد فما حوايج ما تستحقش معناتها
1: اني نحكي لك لازم الاخطاء هذوكم تحكي عليهم انهم الاخطاء هذوما نتاع نحكي لك اني من لموش ونحكي لك حتى كاس افريقيا ترجع حتى كوب دراب الكوب دراب مش معقول حتى فريق بلعب بالفريق الاول كان تور في المنطقه الافريقيه نحكيوها خاطر منطقه اسيا حاجه اخرى فما شكون مش مترشح كاس العالم
2: نتفاهم معاك كلامك منطقي وانا معاك في نفس التوجه ما حسيتش وانه نفس الحكايه توفل مشاكل كي نحيو المدرب نحينا سامي طرابلسي انتهى الامر نحينا صبري لموشي انتهى الامر يعني كسلطه اشراف كمكتب جامعي ديما يتنصتوا من الحكايه يقول لك انا شنو مطلوب هذه امور فنيه وهما المدرب اخطا اني نحيته اقسم هكا
1: من نجمك
2: لكن شكون جاب المدرب ما انتم جبتوه انتم اللي صححتوا له وفرتوا له الفلوس
1: اعطيني اني بصراحه اعطيني شكون جاب المدرب انت تحكي في الصحيح سنه ولكن سمعت انت شكون جاب المدرب ما سمعناش احنا لا فهمنا تو نجي تو قال لي حاجه معناها قاعدوا في وزاره الرياضه وهي اني حسب نظري وزاره الرياضه قاعده ذيك ممكن على استراتيجيه اما اعطيني شكون جابوا المدرب مش على اني شخص مدرب على اما مقياس انت عندك كاس العالم في 3 شهور نورمالمون شو تجيب مدرب يعرف الجروب كي تو المغرب جابت المدرب على 3 اشهر المدرب يخدم في الاداره الفنيه في
0: المنتخب
1: المغربي
0: اهم حاجه
1: محمد وهبي في بالك محمد وهبي مرانا حتى فريق في راهو في الهونيفو محمد يعني وهبي نحكيو عليه مدرب ما كانش ملاعبي
0: ولدي ولد هذاك ولد المغرب احنا راهو شو
1: هو شوف لا
0: نحب حاجه برك
1: معناها شوف انت
0: كي تحب تعمل حاجه من هنا لقدام يا ودي راك ما تنقصش من قيمه المدرب التونسي على خاطر المسؤول التونسي ولا تو مشكلته الوحيده هو مدرب تونسي وفي الاعلام نخرج البي ناسيونو اهم البطوله نتاع تونس ظهر مش صحيح كانت فما ملاعبيه البطوله نتاع تونس نجم تمشي بي ناسيونو عنده 30 دقيقه في ساقيه على امتداد شطر سيزون يمشي يلعب في الكوب دي مون واللي لاعب ثلاث ماتشات في جمعه ما يمشيش عاد هو سيدي حتى سو لو بلان فيزيك غالطين حتى سو لو بلان تكنيك كيف دونك كيما قالت سناء يجي يقول لك اخويا اني حطيت اونترنور اخويا اونترنور غلط اي اونترنور غلط يا اخي انتم تتفرجوا عليه انتم راه سي با نابورت كي راه وين لي بريسيون اش بي لي بريسيون تصير على الليستا وما تصيرش على طريقه اللعب
2: بعد ما صار هذا كل بلحظه تو هما شنو قالوا نمشيو بالتسريبات
0: تسريبات
2: ما فماش حتى شيء رسمي فما حتى معناها الجانب الاعلامي راهو بصراحه سلبي على الاخر في وزاره الشباب ولا كوسوا حتى في الجامعه تسمع من تسريبات هاو قاعدين يقوموا يتصلوا بمدرب تونسي والتوجب باش يكون مدرب تونسي على ان
0: اساس
2: مره تونسي مره اجنبي نقعدوا نفس تونسي اجنبي تونسي
0: شنو
2: مع الاجنبي اي خلينا نجيبوا تونسي
0: ملاحظه اخرى
1: نرجع لك الباركور اللي صار ما بعد كاس العالم راهو هما خاطر كان توجه كما قلت سنة.
2: انا نحب نحكي على ما بعد كاس العالم، هذا هو
1: بعد كاس العالم.

0: فمش حتى قررت تشفي الغليل.
1: هو ملول كان توجه تونسي وكلامك صحيح، وكان بالحق توجه تونسي. ثم بعد القادم تاع وزارة رجعنا رونار، توا أقرب واحد إيرفي رونار
0: قاعدين يحكيوا معاه.
1: اي معناها اذا فما معناها الامكانيه الاولى ايرفي رونار، كان فما ايرفي رونار دونك باش يكون هو القائد نتاع المنتخب في التصفيات كاس افريقيا ان شاء الله حتى 2028. اذا ما صارش تفاهم وقتها باش نرجعوا للتونسي. معناها شوف ماني اني راهو شوف ماهيش مشكلتي، على الاقل على الاقل اني جماعه عندهم معناها حتى الحاجه الباهيه، ممكن الحاجه الوحيده اللي تبدت شوي في اللونجاج، قالوا توا رضا جدي هو المسؤول. على الأقل قلنا شكون مسؤول، نوني نحكيوا على سي رضا جدي
2: مسؤول
1: على
2: شنو؟
1: مسؤول على استراتيجية، وأيضا حتى على
2: قدوم مسؤول على مدير الفريق القومي.
1: نحكيوا المدير الفني يدخل، يزمو يدخل. اش معناه ما يدخلش مدير فني؟ مدير فني متاع جامعة ما يدخلش في الفريق الأول.
2: هذيك كان
0: نورمال. ما يعني كنت حديك سنوات نتبع ما يدخلش مدير فني عنده دور ولا أمبيكي.
1: الوحيد اللي عنده دور كان أني لا تبعت مديرين في الوحيد اللي كان عنده دور هو يوسف الزوابي، عنده دور ويدخل مع
0: شوف ايه
1: نحكي لك معناه في بريود معين يوسف الزوابي يدخل مع مش يدخل مع المدير الفني مع
0: الناس كل سمعنا مع بعضنا. حكيت المدير الرياضي هذه اللي اعطيني اعطيني فماش مره نجحت معاه من اللي جاوا
2: على خاطر سي ام
0: بوست، وفي الاخر انسحبوا بنهايه العقود نتاعهم، وفما شكون قال لك لا انسحبوا ولا خاطر معناها عملوا موقف ورد تفاعل وكونترا نتاعكم وفيهم مشيتوا على روحكم وفشلتوا.
2: بربي بار ديفينيسيون قوم مش معناتها مدير رياضي برا، شوف معناتها في لي غران كلوب ولا لي غران ناسيون مش معناتها مدير رياضي. مدير رياضي هو اللي اختار لونتر هو يتحمل مسؤوليته في جبال المدرب القومي، هذاك هو اللي تحمل مسؤوليته.
0: وقت اللي جاي ايرفي رونار قبل ما يبدا قبل ما تصير نتيجه سلبيه، خاطر وصلنا في نتيجه سلبيه لاحظتش المكتب الجامعي والكل الاعضاء الكل طلعوا بما فيهم المدير الرياضي على اساس انجاز هانا جبنا ايرفي رونار.
2: يا ودي اش قلت لك سي هذيك هذيك ديما سامحوني في كلمه حربوشه للراي العام، ايرفي رونار ولا غير ايرفي رونار اذا انت عندك استراتيجيه كامله. لو كان ايرفي رونار موجود ولا غير موجود يا خويا راه لازم عندك كفاءات تونسيه موجود. احنا المشكل قلت لك مشكل نتاع كما قلت انت مدير رياضي شنو شنو بار ديفينيسيون شنو مدير رياضي راه مش نابورتي يقراو فيها
0: كلها مراوغات كلها مراوغات. فما ناس عندها صحيح. صلاحيات اكثر من غيرها في المكتب الجامعي، هي اللي قاعده تجيب وهي اللي قاعده تخوف. وفي كل مره ها مدير فني كما قال لك انيس، ها مدير رياضي هو اللي
2: وزاد حاجه اخرى حاجه كلها اخرى كيما يصير في الجمعيات كيما يصير في ليكيب ناسيونال. فما برشا ناس ودي زونسيان جوار يمشي في بالهم صراحه على مستوى الرياضي اللي يفهم برشا، من بعد يصطدم بالواقع يعطيو ديزافي يعطيو كذا هذه تجي هذه ما تجيش لا اني لعبت كذا يودي راهو مسيرتك الرياضيه حاجه والتدريب حاجه اخرى والقرارات حاجه اخرى. خاطر تعطي افي اوكي اما راهو لازمك انت تكنيسيان لازمك تعديت بمراحل معينه نتاع كيفاش تحضر جمعيه كيفاش تدرب مش نابورت كي نجم يتكلم راهو على نجم تعطي انت كي الراي العام كي الناس الكل يعرف مثلا اكس وكريك لازم يجي في التشكيل لكن اسكو انت مؤهل. هذه كلمة صحيحة كلمة سيخار تصني من يقيم من هذه هي بصراحة من يقيم من شكون يقيم البوست متاع مدير رياضي شنو صريحة متاع شكون يقيم الاسيستون متاع شكون يقيم استاف متاعك سمحني أعطيني الرول متاع وهاب الخزري وهاب
0: الخزري كمل الكومبيتيسيون وروح من باب آخر
2: هذا تقييم سينيس هذا تقييم
0: مباشر خذيه
2: لا مباشر زادة ومكلف تقسي وتحليل أداء تو بربي سمعني إيرفي رونار كي يجي فماش بيانات فماش كل بوست ونلعب سيرتمون راه فما يا اخي تو إيرفي رونار أسو بوان عنده ثلاثة شواط مستوري واللومي اللي حتى حد ما تكلم عليه بعد يلعب تونكتي بونتا هاز معناتها دو تيتر مع ولا تيتر مع جمعيته في اسكتلندا يلعب كونت كلور يلعبوا راس حرب للدرجة هذه معناتها ما فماش ان سويفي تكنيك ولا اللي باش يوصل المعلومة لإيرفي رونار ثنية عربي نقول نقول له راهو هذوكم اسو بوان معناتها خليت الراجل معناتها يختار واحد
0: هو قال ماني خذيت
2: مرتضى بن والناس يلعب لعب
0: فهمتي ايه الوضعية اللي لقاه فيها معناها يعمل اللي يحب ويجرب كما يحب
2: ما تجيش ما تجيش سنة
0: مع احترامنا ممكن هو يكون صراحة. مدرب كبير وعنده تاريخ وحكينا عليها ناس في قداش من مرات نجح في مناسبات سابقة متحصل على بطولة القاب افريقية ولكن في الباساج مع المنتخب جرب برشا حاجات وزاد لو كان في منتخبات اخرى ما كانش يجربها دونك والموضوع انه قاعدين يعملوا معاه في اتصالات هذا موجود معنا في إطار التسريبات ومن جهة أخرى تسمع مصادر أخرى وزادة موثوقة تقول لك قاعدين توا يحبوا يجيبوا مدرب تونسي. يعني اختزلنا مشكلة الإخفاق في كأس العالم في مدرب تونسي ولا أجنبي في ظل المشكلة تولي طالعة جديدة مع الفيفا والتناول المادة محظورة بطريقة غير مباشرة 8 ملعبية كونترولي بوزيتيف سويت لقاو أنهم تناولوا في الغذاء متاعهم حاجة فيها برودوي ممنوع معناها برودوي منشط موضوع هذا
2: زاد كونترولي بوزيتيف وكي نتفرج عليهم في التلفزة تقول ماما
0: وعلاش 8
2: وعلاش 8 غريب والله غريب
0: علاش ما يخرج مصدر من الجامعة
2: يوضح يزم يخرج ميديكالك او خرج
1: طبيب المسؤول على المنتخب ولكن شوف سنة يعني ممكن تبعناه الناس كل الحكاية
0: حتى مش سهلة قال لك ليه الحم معناه يعني يزيد يوضح اكثر عليه
1: يوضح اكثر خاطر هو في
0: كان ما خرجتش في المقال في
1: الصحيفة
0: البريطانية ما يخرج
1: هي نور الموكن يعطيك الصحة كان جد دنيا حتى كي جات انت من الفيفا توضيح انت تخرج انت كجامعه الناطق الرسمي ويحكي على الحادثه قبل ما تحكيها جهه اخرى ولا صحيفه اخرى تحكي باش في العموم وتحكي انت شنو صار وشنو القرارات اللي اتخذتها خاطر انت ماهيش عاديه الحكايه اولا ايش بيك المنتخب التونسي صارت له انا خاطر نتبع في الحكايه ما صارت كان المنتخب التونسي راه اخي من ما نعرفش اني نحكيوا على اللحم الابقار اخي كانت معنا تونس كانت لحم البقار الحاجه الاولى باش نشوفوا خاطر ما طلع حتى التو اللحظه دي ما طلع حتى منتخب اخر ولا حتى لاعب اخر في الكاس العالم الكل في 47 منتخب اخر به حاجه الحاجه الثانيه
0: مسؤول عليها الفيفا انتربرونتيز الاعاشه هذه الماكله
1: محمد مسؤول عليها الفيفا ولكن شبي كان في تونس خذت تونس ما فهمتني يا سناء معناها كي تشوف انت معناها غريبه الحكايه الحاجه الثانيه يا سناء انت في بالك الفيفا اعلمت الجامعه قبل بالنهار من الكومبيتيسيون الثانيه المقابله الثانيه الوديه الرسميه المقابله الثانيه ضد اليابان في بالك انت فما اربع لاعبين كانوا بالامكان انهم يلعبوش وكان فما توجه باش ما يلعبوهمش وخافوا المكتب الجامعي يا اخي انت كي وقالوا اللاعبين في بالهم لانه اللاعبين ذوكم الا في بالهم يا اخي ما تصيرش بارتيباسيون شعنا فيه راه مش نحن نقولوا توا من المشاركة من الحاجات هذوكم صارت ولكن خاطر مش مربوطه بمقابله ولا اثنين ولا ثلاثه ولكن فما تاثير يا اخي الفيفا كيفاش انت تكون مسؤوله الاولى وما تاخذش قرار وثم تزيده تقول معناها وتخلي المكتب الجامعي حاير واللاعبين حايرين باش يشاركوا ولا ما يشاركوش راهو فما نقاط استفهام كبيره معناها اذا صحت الاحداث اللي سمعنا بها راهو الفيفا لازم تحمل مسؤوليتها تحمل مسؤوليتها راهو مش معقول اللي يصير شنو انت مسؤول على الاعاشه ما تخلينيش نجيب حتى شيء في بالك ما عندكش حق تجيب حتى شيء من تونس حتى شيء لازمك كل شيء تاكله غادي تبع الفيفا باش الناس كل كيف ايوه بعد انت تحط لي تجي حاجات هكا ما مش معقول شنو ذنبه بصراحه فما حاجات مش عاديه
0: مش
1: احنا كي تبدا حاجه ما يتبع المنتخب دونك الفيفا بصراحه لازم تحمل كامل المسؤوليه
0: باش نسكر الموضوع هذا في ظل زاد قاعد نسمع في كل مره عضو من الاعضاء يخرج ممكن سمعنا مروه الصخيري العضو الجامعيه صارت وخرجت في مواقع انا مش باش تكمل وبعد صار التراجع ما زلت ما نعرفوش الحاجه الرسميه لكن المؤكد انا ما زلت في المكتب الجامعي فما تململ وهذا يعكس ممكن الوضع العام في المكتب الجامعي ممكن زاد من القرارات اللي توا خرجت انه نهار 22 اوت باش تكون فما انطلاق بطوله الرابطه المحترفه الاولى وكلمتك صحيحه نجي المكتب الجامعي هذا يرى انه متمسك بالموضوع نتاعو
2: مادام خرجك دات تاع الشامبيونا وخرجك هيك كامل انا قلت لك باش
0: تنسيب الامور ومش هكا ومش هكا
2: الاشكال ديما نمشيو في البروبليم تكنيك مدرب ما نجحش مدرب اخفق دونك هو يتحمل مسؤوليه اختياراته
0: وتوفغات بالضبط
2: وتوفغات
0: واضح احنا مستمعين كملنا الجزء الاول حكينا فيه ما بعد خيبه المنتخب كما قال انيس تساؤل وراء تساؤل تساؤل وراء تساؤل ما فما حتى اجابه الى حد الان تشفي غليل الجمهور الرياضي التونسي بعد شويه باش نحكيوا على مقابله الدوره الثمانيه النهائي تالق المنتخب المغربي والمنتخب المصري وكذلك برشا اخبار اخرى متفرقه نرجع لكم ان شاء الله بعد لحظات
3: إذاعة المنسير نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
4: إذاعة المنسير 97.3

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبعني موجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في رياضة وصيف. نواصل حديثنا على الحدث الرياضي الأبرز المونديال. باش نحكيو على مقابلات الدور الثمانية. قبل ما ندخلوا في ممكن في قراءة وبرنوستيك وتوقعات بالأساس للمقابلات أنيس ونيجي، كنا نحكيو في بداية على النقاش متاعنا في حال الوناقش على قيمة أنك تكون ملتزم، أنك تكون عندك وطنية وأنك تلعب بروح، وهذا يتجسد ممكن في أبرز منتخب في الدور الفارط واللي هو منتخب الرأس الأخضر اللي فاجأ الجميع ما غير ما يكون عنده فردية كبيرة، ولكن بالروح بحب الوطن استطاع أنه يعمل ما عملوش منتخبنا الوطني التونسي. وشفنا المباراة الكبيرة اللي عدها ضد منتخب الأرجنتين البارح أبهر العالم.
1: ولا يشوف سنة منتخب رأس الأخضر كتشوف اللاعبي وين يلعبوا، تشوف اللي يلعب في الدرجة الثالثة، اللي يلعب في الدرجة الرابعة، اللي يلعب في الدرجة الثانية، معناها ما عندوش لاعبين ستار بكل حاجة الأولى. معناها حتى كي تقارن تقول أنت منتخب التونسي مش من مستوى الأول لاعبين بتاعه، هذا منتخب التونسي كي تشوف اللاعبين وين يلعبوا فرق كبير مع منتخب رأس الأخضر. منتخب رأس الأخضر ما عندوش تاريخ، معناها ما جاش بتاريخ، خاطر بعض الأحيان تبدأ منتخب عنده تاريخ، التاريخ هذاك يعاون بصراحة. معناها كيما المنتخب المصري على الأقل عنده 7 كؤوس أفريقية، عنده تاريخ في أفريقيا، هذا منتخب ما عندوش. على مستوى الوديات كيف ما عملش بريباراسيون كبيرة برشا، ما فيهاش برشا، ممكن فيهاش إعلاميا ما ظهرش برشا منتخب الرأس الأخضر. معناها ديجا بصراحة حتى المتابعين برشا للأجواء الأفريقية كانوا خايفين برشا من المنتخب الأخضر ليكون معناها سبب أنه الكونفدرالية الأفريقية والمنتخبات الأفريقية تتعدى بجانب الحدث. يقول لك تخسر شيء معناها بنتيجة كبيرة، فما فوارق كبيرة بين المنتخب هذا ومنتخبات كبار باش يلعب معهم، وخاصة المنتخب الإسباني في المقابلة الأولى. ولكن بصراحة شفنا منتخب منظم، ديسبلين تكتيك كبيرة برشا،
0: تعادلات في الدور الأول
1: وخاصة شو كي تلعب مع منتخبات كبار كمنتخب الإسباني مش بالسهل باش تعادل. حاجة الأولى
0: اللي كنت ممكن أعطت وثيقة باش
1: بالضبط، واثنين سنة وقت يفك الكرة منتخب الرأس الأخضر يعرف شو عم بيها، هذيك راهو مهمة برشا في كرة القدم، خاطر تلجم تلعب البلوك وتفك راهو ما صعيبة برشا. ولكن شو الصعيب أنك تستعمل ترانزيسيون، أنت وقت تدوم تفك الكرة عندك استراتيجية واضحة شو مش تعمل بيها. بأقل تمريرات المنتخب الرأس الأخضر يوصل للمرمى المنافس. اثنين على مستوى التصويبات، رينيه البارح بصراحة منتخب حتى على مستوى الفرديات توا ولا فما فرديات، احنا فوقنا من المنتخب الرأس الأخضر في فرديات، وفما لاعب أكد منذ كأس أفريقيا الفارطة أنه لاعب ممتاز جدا، لاعب سجل الهدف الثاني بارح مانديز بالضبط. منتخب هذا بصراحة ذكرنا بصراحة أني حسب نظري ذكرنا بالمنتخبات الأمريكا اللاتينية لما كنا نش نعرفوهم في بعض الأحيان في كؤوس عالم جي كيما كولومبيا، في بعض الأحيان كيما الإكوادور، كيما هذوكم منتخبات يجيوا فنيين قوي
2: يلعب مغير كومبلكس مغير كومبلكس
0: مغير كومبلكس مغير كومبلكس
2: وقت اللي يعني نجم يحب يطلع يطلع
0: زاد جانب البدني. علاش كي حكينا على مشاكل في كاس العالم لازم تحضير بدني خاص،
2: هما ديناتوري
0: صار مع المنتخب الارجنتيني، منتخب الارجنتيني يعني بصعوبه كامل المباراه، شوف منتخب الراس الاخضر يهاجم ومازال شكل في خطر، يعني الكوتي فيزيك تخدم مليح في منتخب الراس الاخضر،
2: يلعب اجريسيف على الكره، معناتها يعاونوا بعضهم يغيروا على بعضهم في التناع، حتى كان ميسي ياخذ الكره سون كومبلكس يمشي له صحاح
0: وقت اضافي ومازال عندهم
2: اضافي ومازال يعطي، دونك وقت اللي يحب يطلع يطلع يعمل لك 10 دقائق الفوق، يعمل لك 10 دقائق متوسط، 10 دقائق طايح راه ما عنده حتى مشكل. وهذيك اللوجيك معناتها تي با اوبليجي كيما احنا عاد السونت كونت هولندا واخرنا مع 18 دونك هذوما قلت لك يلعبوا سون كومبلكس تو تاني يا نبرت يلعبوا زاد ما غير ضغوطات تكتيك كبيره برشا راه لهم سقين التاني لحد شي يلعبوا كلاسيك عادي بربع التاني مع بمنيو التيرام تاعه اللي يتعب يخرج. دونك فما حوايج اللي بصراحة والروح 500,000 ساكن راه 500,000 ساكن تجي تعمل لك 3-2 مع التورنون دي تيتر اللي كانت تتنجم تمشي مع ضربة الجزاء بلغتنا احنا وحلته في التيران حتى التكنيك مو وحلو معه صحيح الاخرين ملعبية عندهم بوتنسيال كبير برشا لكن لو كولكتيف نتاع راس الاخضر إلى دوميني في برشا أوقات وعطيه درس للعالم كامل راو نجم تلعب ما غير ضغوطات تكتيكية ما غير حسابات برشا وتعطي راندمون والناس كل تحكي عليك. أما أقوى وحاجة إن عندك حارس مرمى يخرجك الماتش الأولاني بالطريقة ذيك. أقوى
0: مصر.
2: حاجة
0: مصر.
2: مصر كيف
0: رأيك في الاستحقاق نتاعها مصر تهيني أشقائنا؟
2: شوف هو فما كونتينيتي تاع كوب دافريك حكينا فيها بكي في الأوف اللي عملوا كوب دافريك با أبار سينيغال توا عملوا كوب دي موند لاباس بها. دونك فما كونتينيتي في الأداء بارابور كوب دافريك لتوا الكاب فير ما قصدش كوب دافريك ما تنجمش مع المغرب عدت ماتش به. كي تشوف توا أنت مصر نفس الشيء. مصر افيك لو مينيموم افيك لو مينيموم سي با لا غراند إيكيب. عندك إمام عاشور، عندك محمد صلاح، عندك ناس التالي أجريسيف صحاح التالي
0: مرموش، عندك
2: مرموش مستنسين ببعضهم. بصراحة في الكونسيرفاسيون ما مش خايبين، عندك بوتنسيال تكنيك لابس فيه. في الفكان نفس الشيء يصبروا وعندهم فورت برسوناليتي. بصراحة
0: شنو رأيك في هيثم حسن؟
1: والله يبون ما هيثم حسن ما صحيح ممكن مقابلة ذي
2: العب شوية
1: معناها، ولكن شوف اون جنرال مازال معناها ما تأقلمش، راهو مهم خاطر جي في الفترة الأخيرة معناها ما شاركش في دورات سابقة. ولكن شوف مصر أكثر حاجة هي الأوتوماتيزم، تحس مجموعة تلعب مع بعض معناها
0: بيروح المجموعة
1: مجموعة. نقول أني شوف سنة نقول أهلي المصري في ممكن أسوأ حالاتها السنة فيها أربع ما بين أربع خمسة أساسيين في المنتخب المصري في أسوأ حالات الأهلي المصري. شوف إحنا كنا نعملوا مقارنات في بعض الأحيان باش نمشيوا للنتيجة، معناها كي تشوف إمام عاشور كي تشوف
2: حتى تريزيجي
1: مروان عطيه
2: كيفاش يستغل في تريزيجي وقت معين،
1: تريزيجي تشوف زيزو تشوف المدافع ريان تشوف رامي ربيعة لمشي إعارة معناها مش لاعبين كبار برشا. راهو رامي ربيعة بصراحة في بعض الأحيان عنده ثقل كبير، ولكن المدرب أولا عنده شخصية ظهر، المدرب اللي خرج عمر المرموش مهموش، اللي خرج صالح في بعض الأحيان مهموش وهذا مهم برشا، إلا في المقابلة الأولى تريزيجي ملعب حتى دقيقة. كيف كيف فتوح في المقابلة الأولى كان أساسي، ثم تم الاعتماد على كريم حافظ مكانه بالرغم فتوح يلعب مع الزمالك وفي الأخ
2: وكان صاحب القوة صارت عليه بريسيون ما صارتش عليه.
1: شوف شنو
2: هو في الإعلام صارتش عليه بريسيون
1: صارت
2: اي وش صار من بعد
1: وما مهموش
2: علاش على خاطر على خاطر هو صعب تاريخه والناس كل تحترم التاريخ نتاعه كسوا هو كسوا اخوه. دونك جانب البرسوناليتي جانب الفيستيري اللي يحكم فيه جانب الشخصي وحاجه بعد الكوب دا في كوب دي موند ولات عنده ولا يتحكم اكثر في طريقه اللعب وقت اللي يحب يبدل يبدل اتوما ما شفت باربعه يرجع بثلاثه يسكر يلعب معناتها عنده لي مويان حتى هو فنيا نقول شربها اللي كيما سنون نتاعها هذا يجي في الوقت معين هذا يجي في وقت معين وقاعد بشويه بشويه متمكن قاعد يربح في الماتشات مش لا جراند ايكيب لكن بصراحه قاعد يتعدى
0: ومع لعبيه تلعب بقلب وبروح
2: تلعب بصراحه تلعب
1: فما برشا
2: تلعب.
1: نشوف اني فما ممكن اختيارات اني بصراحه اني مغروم شويه بالبطوله المصريه وباللاعبين معناها في مصر فما اختيارات ما كانت غريبة شوية، ولكن ممكن نتيجة ممكن اللاعب اللي يكون يعمل عليه يعطي أكثر ما يمكن. رينا حتى شوبير حارس مرمى معناها شاب ومشكل حارس الكبير برشا بصراحة، ولكن في الأوقات المهمة لقاه ضربة جزاء نحى ضربة جزاء في المقابلة الفارطة المقابلة
0: جروب سوليدير مع بعضهم تشوف في أي لقطة كيفاش مع بعضهم يشجعوا بعضهم يحكي مع بعض
1: فما بطبيعة سوليدير فما تحس
0: صاحب
1: بالضبط
2: هذاك الفيكتور نتاعهم التاريخ نتاعهم يخلوهم
1: قبل تونس شو قبل تونس تعرف شنو السنة هذه مهمة قبل تونس راهو كانوا راهو ما عندناش النجوم بكل ولكن يقول لك الجروب سوليدير
0: كانت هذه نقطة قوتنا
1: نقطة قوتنا هذه ولا هذه إلا ترى فيها مع المنتخب المصري المنتخب التونسي ولات بالرغم مهمش أسماء كبار ولكن تحس ولات المقابلات تمشي بالاسماء اكثر منها.
2: يعني اهم حاجه الفيستير لازم يحكم فيها مدرب يزم فورت بيرسوناليتي مهما تكون ناسيون ومهما تكون جنسيه نتاعك ما تحكمش في الفيستير لاعب بيها تعمل كيما تحب راك ما تنجحش.
0: نمشيو تاع المقابله الثامنه النهائي برونوستيك وبدايه من اليوم الحقيقه على بعضهم يعني كملنا دور نمشيو للدور الموالي منتخب كندا المنتخب المغربي بعد شويه في السته برونوستيك ليش كنت تعطي الاسبقيه
2: بطبيعه الحال المغرب
0: هذه بالعاطفه والا
2: لا مش بالعاطفه
0: فنيا المغرب تحس
2: فما ايفولوسيون كبيره فما حاجات قاعدين فيها المغرب ليكيليبر نتاعهم في التيران كيش يتصرفوا بريوريتي الحكيمي وما تبعه في في الكوتي تكنيك كوتي اللي صار عندهم طريقة لعب أخرى بصراحة إكيليبري منظمة لزيدي واضحين لكيب تتعاود تتولارهي بيدا
0: لكن لكن شيء. لكن الجو العام مش تلعب قدام بلد المستضيف معناها
2: والله إذا وصلوا لعبوا كونتر هولندا بالطريقة ذيك وكونتر نيمبورت كي كونتر هولندا وصلوا لعبوا بالجرينتا ذيك ويزون امبوزي ستيل دو جو على هولندا باش توخر تالي دونك صراحة ينجموا يقاربوا أي فريق
0: باهي يعني سبرونوستيك الماتش
1: والله كلمتين وبرا شوف المغرب في كوب في الكأس العالم الأخيرة في قطر 2022 وصلت دور نصف النهائي ولكن طريقة اللعب كانت واضحة بلوك
2: أي.
1: ثم الاعتماد على الكونتر المرة دي المغرب تبدل طريقة لعب تبدلت المغرب في كل مقابل هو اللي يحاول باش يمبوزي اللعب متاعه في كل المقابلات بالإحصائيات هو اللي مسيطر على الاستحواذ على الكرة ولكن كي تلعب بالطريقة هذه تلجم تجي في ماتش وما تمشيش الأمور العكس شوف معناه إيش معناه معناه المغرب صحيح على مستوى الاستحواذ على مستوى الفنيات على ورانا برشا كوره
0: على
1: مستوى
0: التبديل
1: شوف اي باش نقول لك الواهني في طريقه لعب المنتخب باش نربطها اني بكندا في طريقه لعب المنتخب المغربي هذه المغرب تخلي مساحات خاصه في كي تلعب تمشي تلعب في بعض الاحيان تعمل هي البريسينج للبريس وتطلع ولكن خاصه على مستوى الدفاعي فما فما خاصه الحكيمي واللاعب الظهير الايسر
2: مزراوي
1: يخليه برشا مساحات وفي ظهر المدافعين دونك المنتخب الكندي فريق متوسط فنيا ولكن يلعب بارش على الترانزيسيون وسريع وسريع جدا يعني عنده بصراحة مهاجمين وكل وراء
2: علاش نقول لك
1: يحفق اللعب السريع ويحفظ المساحات
2: اللي الحاجة الباية في المغرب تعرف بوان فابل متاعها شني تعرف ليه الحكيم يطلع الفوق برش دونك هذاك علاش كومبورتمون تاع المزراوي مع الديفونس ديما يسونترو في اللاكس كي تراهم ما تعرفش يلعب في اللاكس ديما المزراوي يقعد يوصل الكرة على الكلوار نتاعو طريقة لعب على الكلوار على اليسار في الانديفيديوال على الكوتي اليمين يمشيو للعبك التموضع ودو ودو تروا وتروازيامهم يطلبوا دونك فما حركه على اليمين وعلى اليسار فما طريقه لعب اخرى وهذيك الحاجه عجبتني فيهم المزراوي سيرار ونطلع راه يطلع كان للضروره
0: واضح انت قلت المغرب وانت انيس في
1: كلمه نجم يكون المغرب ولكن التعادل نجم يكون اقرب
0: تعادل هذا هو دور اقصائي باي
1: لا بحكي لك تعادل في المقابل
0: باش نربحوا شويه الوقت باراغواي فرنسا
1: لا ما نحكيش فرنسا
0: في تاريخ مفتوح
1: في تاريخ مفتوح بربي
0: أقنع أقوى منتخب
1: تنجم شنو أقوى المرة الأخرى قلت لك يعني من أول حصة قلت لي شكون قلت لك فرنسا أول حصة قلت لك فرنسا
0: لطفي قال لك أوليزي عالمي
1: أنا ما زلت حكيت أوليزي معناها كانوا نفس الكلام
0: عطينا معك زيد لطفي
1: شوف أوليزي اللي يعمل فيه
0: فوق الخيال
1: اللي يعمل فيه فوق الخيال شوف راهو صعيب باش تلقى تو بن شرقي ملاعبي برشا
0: بن شرقي ملاعبي برشا يلعب جناح في البايرن
1: بالضبط يلعب جناح تو بن شرقي ملاعبي برشا ولكن بن شرقي كي باش ياخذ كورة ما انا عنده فنيات وباش يعمل لك دريب هذا ياخذ كوره سبحان الله كانه يرى في الحل قبل ما توصل الكوره معناه وصل للحل معناه بعد ساعات في تمريره بركه رؤيه كبيره برشا تصور انت لاعب في مقابله عاديه يخرج لك خمسه تمريرات نحو المرمى ووجه لوجه
2: في بالك راه في وسط الكومبيتيسيون تبدلت الفكره عليه ولا اول ما بدي المقابله مع السنغال ما لعبش في البوست هذاك
1: لعب على اليسار
2: كوتشينك في الميتان لعب على اليسار ونلعب في البايرن ولعب ديمبلي ومبابي لكن
1: هو عنده فكره نانجي هو ولكن المدرب جاي
2: جرب هو ايه. هو جعمل ايه. الشانجمون اللي عمله مع بارابول السنغال جاب ديمبلي على الكوتي دخل هو تحت الاتاكون الى اكسبلوزي من وقتها ما تنحاش مغاتي
1: ومبابي بصراحه قاعد يعمل في كاس عالم فهمتني مبابي يظل يحضر في روحه ويبدا الكؤوس العالم تلقاه في مرحله نتاع الموسم ممكن معناها مردود مش مستقر يجي في كاس العالم تلقاه في احسن حالاته بصراحة مبابي كيف بصراحة فرنسا
0: شوف وعنده مدرب يعرف يفكر مدرب وقت لازم ياخذ قرارات ياخذها
1: ريم بن شرقي
0: شفتوا اللقطة كيفاش متغشش وما حبش يحكي معاه كي شاف أوليزي اللي هو معناها هذيك الحل وعطاها الحرية كما قلت لطفي صنع العجب وقاعد يعطي في الفارق ومش تو منتخب فرنسي لحقها في طريق مفتوح دونك الاثنين تقولوا افونتاج للمنتخب الفرنسي نهارت لحد غدوة 9 تاع الليل البرازيل النرويج نيجي
2: برازيل النرويج
0: برازيل النرويج
2: بصراحه
0: ما قنعتكش البرازيل خاطر كي نقول برازيل تاعته اوتوماتيكمون
2: البرازيل اقنعتني ميتان اكاو
0: واضح باش سوف تعاني البرازيل
2: باش تلقى مشاكل مع النرويج لكن يقعد ديما بصراحه الكوتي التكنيك والامبروفيزاسيون تاع البرازيليان اتو مومون نجم تبدل لك مباراه كما كان يحكي لي الفيكو نتاعهم تاريخ لكن النرويج صراحه سيدي جلادياتور في التيران
0: ما يستسلموش سك. المكسيك انجلترا انيس نهار الاثنين الماتش هذا مع مدي ساعه نتاع
1: من اصعب المقابلات على طول الخط، مقابله صعيبه خاطر تعرف شوف مدارس معناها مختلفه جدا
0: مرشحين بقوه
1: والمكسيك فما مقابلات عملتهم من اعلى التراز. الانجلتير شوف الانجلتير عندها حاجه بصراحه تمتاز بها انه عندها مهاجم لا تفهمه لا كلاسيكي لا مهاجم يحضر الهجمه لا مهاجم في بعض الاحيان تلقى بعض اللاعبين ارتكاز فهمتني صحيح بون تقول لي في البيان قاعد يلعب كاكا ولكن مع الانجلتير اكثر ولا معناها مهاجم ممكن الخدمه الكل تتخدم سيفون الديبلاسمون تاع المهاجم هذا
0: دونك لا معناها بروسيك ما غير ارغومون ما غير ما تفسر لي خطره على الوقت راه مش على حاجه
1: دونك مقابله صعيبه ولا لكن أني نتمنى الانجلتير وهو مقابلة صعبة ولكن إن شاء الله الانجلتير تكون هي عندها الأفضل
0: شوية عاطفة
1: بطبيعة شوية عاطفة
0: البرتغال المنتخب الإسباني زادة مقابلة نيجي من أقوى ما فما زادة
2: صحيح من أحسن فرق تكنيك ما لكن نمشي لإسبانيا بصراحة
0: بعد الأسباقية الإسباني نمشيو المقابلة نهار الثلاثة وهو آخر نهار فيه الدور الثمن النهائي أمريكا بلجيكا أمريكا وبلجيكا
1: والله هو بلجيكا احنا ما حكيناش على بلجيكا والسنغال انا سنة ما حكيتش على بلجيكا والسنغال تتفرج على بلجيكا
0: الوقت
1: باش نحكي
0: لك فونتاج شكون تاع الاسبقيه
1: معناها باش نقول لك اني بلجيكا ما استاهلتش الترشح مع السنغال 80 دقيقه السنغال افضل ببرشا
0: حسره كبيره
1: السنغال دونك حبيت نجبد عليها حتى الطرف ما كانتش تستحق امريكا اقرب من بلجيكا
0: الارجنتين مصر رجعنا لمصر بشوية منتخب الأرجنتيني
2: والله صحيح الأرجنتين مصر باش نمشي بشوية عاطفة في هذا بصراحة
0: باش تعطي الأسبقية مصر ممكن تفيد
2: نحب نمشي على الأقل تعمل ماتش نيولا
0: الأرجنتين فيها ميسي
2: الأرجنتين تحب تعادل على 90 دقيقة
0: كنتوا عاطفين برشا الحقيقة سويسرا كولومبيا كمل معك أنيس
1: ما كيف مقابلة صعبة سويسرا أبهرتني مقابلة الجزائر مقابلة كاملة ديسبلين تكتيك عارف شنو تعمل ما خليتش منتخب الجزائر ما خليتش نفس كيما نقولوا بلغة الكرة دونك مقابلة كبيرة ولكن كولومبيا على المستوى الفني أقوى
2: بالنسبة لي كولومبيا أحسن
1: كولومبيا على المستوى الفني أقوى ولكن على المستوى التكتيكي حتى سويسرا ماهيش خايبة
0: كولومبيا لعبتها مزيانة وسويسرا الكرة الأوروبية الواقعية
1: يعطيك الصحة
0: واللي في كل مونديال حقيقة تتعدى ضيف ثقيل تقلق برشا
2: كولومبيا عندها تقاليد كبيرة برشا الكرة
0: صحيح.
2: تقاليد ممتازة وعن طريقة تلعب نجم تحير أي فريق بصراحة
0: صحيح مع الجو اللاتيني بتبعت الحال وقدم جماهير على كل هكا مستمعينا كون وصلت معكم إلى نهاية المشوار في رياضة وصيف شكرا نيجي عاشور أنيس بن حسن في التحليل الفني هذا العدد الأول في البرمجة برمجة شبكة الصيف في إذاعة المونستين نحب نشكر كامل الفريق لطفي المكي في الجانب التقني في الإخراج الرقمي يوسف باجاني أنت ديب ناجح إن شاء الله يقعد معنا في البرنامج تحية كامل الفريق وكذلك معاذ الحداد في التنسيق كانت معكم سنة البرومي أجمل تحيتي وإلى اللقاء

0: تمام الثالثة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. كشف الكاتب العام الأسبق للهيئة الوطنية لعدول الإشهاد والعميد الجهوي الأسبق لغرفة عدول الإشهاد ببنزرت طارق جلاسية عن العمل على إطلاق منصة رقمية تونسية موجهة أساسا إلى التونسيين المقيمين بالخارج، تهدف لتوفير خدمات الوساطة وتسوية النزاعات عن بعد، وذلك في إطار دعم آلية الحلول البديلة للنزاعات. استنكر اتحاد الكتاب التونسيين ما ورد في بلاغ الترشح إلى جوائز المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة والمتعلق بعدم قبول ترشحات الكتب المنشورة على الحساب الخاص، واعتبر الاتحاد أن هذا الشرط هو إقصاء للكاتب التونسي وحرمانه من حقه الطبيعي والمنطقي في الترشح للجوائز التي يدفع لها المواطن من إسهاماته، وفقا لما جاء في نص البلاغ الصادر اليوم، داعيا إلى التراجع عن هذا الشرط المسيء لكل كاتب. انطلقت أعمال الجلسة العامة العادية والانتخابية للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة اليوم لانتخاب أعضاء الهيئة الجديدة، حيث يتنافس 16 مترشحا للفوز ب 11 مقعدا يتكون منها مكتب الهيئة وفقا لما أكده رئيس هيئة الصيادلة الحالية مصطفى العروسي. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن تطور ظاهرة أنينو بوتيرة سريعة بين جويلية وسبتمبر سيزيد موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم خلال الأشهر القليلة القادمة، وأكدت أن الظاهرة ستسهم في رفع متوسط درجة الحرارة حول العالم مع توقعات بجفاف الأمريكيتين وجنوب شرق آسيا مقابل أمطار أعلى من المعدلات واحتمال فيضانات في شرق إفريقيا، داعية الدول إلى اتخاذ إجراءات مبكرة تجاه ذلك. احتشد مشيعون اليوم في مجمع صلاة ضخمة في طهران مع بدء مراسم جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، التي تستمر أسبوعا بعزف النشيد الوطني وإلقاء كلمات تأبين وتلاوة آيات من القرآن. وتنظم إيران على مدى أسبوع مراسم جنائزية شعبية لخامنئي في استعراض للولاء الشعبية لنظام حكم رجال الدين في الجمهورية الإسلامية والحماس الثوري. وتسببت أول غارة جوية في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في إنهاء حكمه الذي دام 37 عاما. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام الرابعة مع وقفة إخبارية جديدة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيهي ويام تاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة.
3: الناس اللي عندها مرض بهجت يعانيوا من اللشلوش في الفم، ونصيحتنا باش نقصوا من حدة اللشلوش ومن إمكانية ظهوره إنه الناس هذوما تبتعد عن المملحات والمخللات بصفة عامة، يبتعدوا عن المكسرات وخاصة المملحة منها، يبتعدوا عن الحوامض والقوارص بصفة عامة، يحافظوا على نظافة الفم والأسنان، ويزوروا بصفة دورية طبيب الأسنان للقيام بالفحوصات اللازمة. مع تحيات الدكتورة ملك الشيدة.
4: دقيقة صحة.
5: معقول مش معقول. إن لا كل.
6: عين العقل مع عواطف جبالي،
7: عين العقل
6: مع شمس الدين هلال،
8: عين العقل.

0: في زمان تتسارع فيه الأحداث حتى قريب العين تسبق العقل، وفي فضاء تضج فيه الأصوات حتى تخلط الغث بالسمين. جيناكم باش نزيدوكم مزيد من الضجيج، لا لكن باش نمنحوكم لحظات من الصفاء.
1: البث مش باش نكتفي فيها بنقل الأخبار، باش نتحدث معاكم على جوهر الأمور، نحل الفكرة، نثبتوا في وجوه الناس ونصبروا أغوار الظاهر والباطن، حاولوا نفهموا ونحكموا وانتوما الحكم.
2: وباش نحلوا نوافذ على أخبارنا وعلى أخبار العالم، باش نجمعوا بين الطرافة وبين الجدية، وباش نسألوا أسئلة قبل ما تفكروا فيها انتوما المستمعين الكرام.
3: منوعة تجمع أربع شخصيات مختلفين ومتكاملين، نتحاور ونتناقشوا مع القايدة عواطف الجبالي لجران شمس الدين هلال الجنتلمان حاتم بالحوش واني لهذي الفدني. هذا الكل بعد نمبر وان العقل متاعنا سيد المخرج أيمن الشابي.
0: أهلا بكم في برنامج عين العقل من 3 حتى للسبعة متاع العشية، منوعة تثقيفية إخبارية خدماتية ترفيهية جامعة، مفتاح العقل وجدها قلوبكم، مرحبا بكم بيناتنا.

0: مطلتا وربا مرحبا بكم انتم في الاستماع الى اذاعه المنسير في برنامج عين العقل. عين العقل مع شمس الدين هلال حاتم بالحوش لهذيل الفتني وعوض في جبالي. مرحبا بكم ان شاء الله عشويه تقضيوها معنا ان شاء الله نكونوا رفقه طيبه خفيفه الظل. برشا فقرات تستنى فيكم وثما برشا تفاعل اكيد حبوه منكم انتم وما بيناتنا نحن. تنجموا تشاركونا الحوار على صفحه الاذاعه على اليوتيوب تشاهدونا مباشره، واذا كان عندكم اي سؤال او ملاحظه او حتى اقتراح لاخبار تحبوا نحن نحكيوا فيها فمرحبا بكم. ايضا 73 460 800 موضوع على ذمتكم كما العاده لطبعا تلقي مكالماتكم ومشاركتنا هالعشويه هذه. اركاننا متعدده، عنا عين على العالم، عنا عين العقل، عنا بين العين والعقل، وبالطبيعه عنا فقره خاصه باش تكون مهمه تو بعد تسمعوا السؤال اعطيني عقلك شنو السؤال وشنو الجواب. لكن قبل ما نبدا بالفقره الاولى
1: أي.
0: لهذي اللي ملي دخلنا ويقول لي عاود عندي سؤال
1: جاي مخر مثل ما تعرف جاي مخر
0: تفضل سي لهذي
1: نخدم في برنامج اسمه عين العقل
0: تفضل
1: هكا ولا
0: أي.
1: علاش اسمه عين العقل
0: تو تسال في سؤال انت
1: تو جاي
0: بديت البرنامج عين العقل السؤال هذايا ما يجاوبك عليه كان لو غران كما قلت انت شمس على خاطر شمس هو اللي اقترح
1: وانت المهندسه تاع اللمه دي صح
0: اني هندسه اللمه
2: أيه.
0: فرحانه برشا بهذا
2: لو غران ديما يتبع الدليل اللي قدام
1: اي
2: وفي الدليل كان المفروض تسالها كيفاش جاتك الفكره باش لميتها
0: يعني. ايوا جيت كيفاش هاكا رجع لي الكره به الفكره جات لانه عندي سنوات عندي امنيه نقول نحن الكلنا نخدموا كل واحد والمجال نتاعو والكل كل واحد يجتهد واللي كل مجتهد النصيب فمحلينا لو كنت لمينا مع بعضنا والاجتهاد هذايا الاجتهاد الجماعي هذايا يكون لفائدة الناس اللي تسمع فينا نحقه من خلاله الإفادة والإمتاع والاختيار ما كانش اعتباطي الحقيقة لأنه ثلاثة أسماء لي بحذايا مشني باش نقول توا باش يقولوا يشكروا في بعضهم وفرويحهم لكن الناس تعرف عندهم تاريخهم وعندهم أثرهم الطيب وأكيد معنيها شرف ليا وفخر كبير أن تكونوا معايا وين نكون معاكم فلما هذه جات باقتراح
1: ثم أجهشت بالبكاء الله أحد علي
0: من الشابي شكون زيننا هاللمة هذه زينها المايسترو نمبر وان يقول لي لهذه نمبر وان أيمن الشابي تحية ليه مشكروه برشا على مرافقتنا في هالعمل هذه والعمل راه مش تو في المباشرة والعمل عندنا تقريب جمعتين نحضره طبعا معناها يوميا تقريبا وإن شاء الله تكون الثمرة طيبة. نرجع تو للسؤال علاش عين العقل يا شمس؟
2: على خاطر كان عنوان البرنامج فيه لمسة المقترح في لمسة فتنية خالصة اللي مغروم بالإذاعات الحديثة والتسميات الغربية على وزن باراسول وريتروفيزور وما شابه ذلك فكان الاقتراح لمتنا هذه تتسمى فيرادا. قلت للأولاد أنا يظهر لي مستمعين مختلفين فما اللي يسمع ويسوق في الكياس وفما اللي يسمع وهو تحت زيتونة وفما اللي يسمع في آخر الدنيا ظروف المستمعين الكرام ما نجمش حتى نتخيلها نتمنى راهم الكلهم كيفاش يتبعوا فينا مش الناس كل عندها فيراندا أما الناس كل عندها راديون يسمع فينا وهالتسمية باللاتينية ما تعجبنيش بكل في إذاعة عمومية وأنا الدقة قديمة فقالت لي عواد فاقترح سؤال أنا في إطار العصف الذهني قلت معين العقل لأنه هي إذاعة وسيكون من الطريف أنه المستمع هو يخدم في وذنه نقول له راهو حتى عقلك نكلمه فيه وراهو عينيك هي عينينا اللي باش تشوفه باش نحاولوا نحكيه عليه قد ما نجمه وبعد علاش اقترحت أيمن الشابي شاب مثقف أنيق تربي عنده ذن كبيرة ومشروع أن يكون مخرج بمعنى الإخراج مش التنفيذ مش دزاز فلس كما يقولوا ولاد المؤسسة بل صاحب رقعة وإيقاع الرقعة كي نحكي بها الرقعة التقنية الإذاعية 60 دقيقة معناها المربع بعد مربع بعد مربع يراه قادر هو من خلال حواراتنا من خلال معرفتي للرجل فعوات في مرة أخرى قالت أنا موافقة
0: معك على طول
2: نمشي للإدارة للمديرة
0: نعم
2: ومفاجأتنا
0: بالتفاصيل أعطاكم شمس ما خليكم شمس
2: سعيدة قال لي ابن الشيخ اللي تتولى الآن ومكلفة بإدارة إذاعة البودكاست

0: بها، وديما المجال مفتوح لكم كما قلت تتفاعلوا معنا على صفحة الإذاعة على اليوتيوب وتعطيونا أنتم الأخبار اللي شدتكم الأسبوع هذا. أخبار العالم والعين الأولى اللي باش نبدأ بها هي عين شمس، عندك الكلمة؟
1: عندي الكلمة بما أنه العالم يبدأ من قدام دارنا ويقولوا المنظرين إذا فرطت ويتحرك قدام بيتنا قد يحدث عاصفة في مكان ما، وإذا الحرارة ترتفع في الأيامات هذه الحقيقة أحدثت كوارث طبيعية كبرى خاصة في جنوب فرنسا، خاصة في المقاطعات الجنوبية المحاذية للبحر الأبيض المتوسط، مساحات خضراء شاسعة ولات رماد ينفخ فيه الريح، أكثر من 1200 هكتار من الأراضي دمرتها النيران خلال ساعات قليلة. البؤر الحرائق هذه كانت في مقاطعات أساسا في مرسيليا وعنا فيها برشا حبايب وخاصة اللي هي على السواحل بمعنى الخطر قريب منا كذلك، اللي خلى السلطات تقوم بإجلاء آلاف السكان والسياح من مخيمات والمناطق السكنية. المشهد مؤثر واللي استفزني لفرنسا جندت أكثر من 1000 رجل إطفاء. هل دول الجنوب عندها القدرات هذه؟
0: نعم.
1: جند الطائرات وقاذفات مياه، لكن اللي يخليك مستغرب هما لأيام قليلة فاتوا الأربعين وإحنا نعيشوا ديما فوق الأربعين في فصل الصيف أو في أحيان كثيرة. اللي أثار استغرابي أكثر الأولاد هي والعواطف اللي اكتشفت لي نسبة الحرائق هذه اللي ناتجة إما على سواعق أو ارتفاع درجة الحرارة فقط 2% على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، و 98% هما بشر. اللي أحصاهم الاتحاد الأوروبي يقول اللي هما مسؤولية البشرية جي إما دخان رميان الدخان، الشويان في الطبيعة، بعض الأنشطة الفلاحية، وكذلك الحرق العمد. الحرق العمد الإحصائيات الرسمية تقول 30% من الحرائق اللي تقتل يشعلها بنادم بلعاني، بل إنه الشقيقة الجزائر وصلت اللي هي تهم الدول بذلك، بل أكثر من ذلك تم القبض على ناس عندهم أجهزة اتصال الثريا تحديدا وكانوا يصوروا في عمليات الحرق لمن يرسل أو سيرسلون هذه الصور لمن سيدفع. أكثر من هكا من سنوات قليلة في الشقيقة الجزائر وقت اللي تم القبض على من تم قام بإضرام النار، اقتحم المواطنون الغاضبون اللي عندهم أهليهم كانت من القتلى وأحرقوا جثث من قام بالعملية، وكان ما يسمى باللانشاج أو رسالة تقول لن ننفذ القانون العادي لمن يقوم بأمر غير عادي ضد الطبيعة ضد الإنسانية. اللي ما تقولوش الإحصائيات زادة اللي في المناطق اللي فيها أبرز غابات العالم عمليات الحرق تم بدفع مال مباشر من شركات كبرى، هذا اللي يقوله رئيس البرازيل، باش يحرقوها وتحول إلى رماد وإلى أراضي خصبة أو أراضي يجبدوا منها الماء باش يطلعوا كوكاكولا وغيرها. موضوع الحرائق موضوع كبير وإن شاء الله ردوا بال منه، والتقنيين والاختصاصيين يعرفوا إن شاء الله باش في تونس ما يكبرش وما يوصلش، ووعي المواطن في عدم التلويث وفي التبليغ يا عاطف.
0: التبليغ خاصة وأكثر من هذا في الإمكانيات نحن اللي عنا في الدولة متاعنا اللي هي إمكانياتنا محدودة لا قدر الله، إذا كان صار نوع من ربما الاكتساح هذه صحة العبارة والانتشار للحرائق في مناطق معينة ربما ما نجموش نسيطر عليه، ونحن نذكره صارت هذا في سنوات قليلة مش بعيدة برشا تقريبا عامين أو ثلاثة وربع بعضهم كان ثم حرائق كبيرة وكبناها كانت تتذكر في الأخبار. التدخل كان للأسف مش في الوقت لأنه الإمكانيات تبقى ديما محدودة، رغم أنه التعزيز تم من كل الولايات المجاورة وغيره، ونحكي لهنا على الشمال تحديدا الشمال الغربي، لكن للأسف بقات إلى اليوم الأثار متاع الحرائق هذه. وأكثر من هذه يا شمس ضرت العائلات، لأنه عائلات كبيرة كانت تسترزق من الغابات هذه وكانت هي مورد رزق متاعها، وكانت الزراعة اللي فيها والمنتوج اللي فيها هو مورد رزق لعائلة كبيرة، للأسف يعني فقدت موارد رزق متاعها هذوما واضطروا أنهم يحالوا قصرا على البثالة. يعني الإشكال هذايا يمس سواء كان الأمن الغذائي بالنسبة للحرائق، أيضا يمس الأمن الاقتصادي متاعنا، واليوم لازمنا نكونوا مستعدين ربما لا قدر الله لاتخاذ كل الاحتياطات الحيطة والحذر، وأيضا إذا كان صارت ربما الحرائق هذية بفعل فاعل أن نسلطوا أقصى العقوبات. هما العقوبات اللي قاموا بها واللي حكي عليها شمس يظهر لي تا تعكس
2: من 12 يعني عام حتى المؤبد نجم تنزل عقوبة السجنية.
0: نعم.
2: وفي تونس صار معناتها على ما

0: يعمل مردومه نتاع فحم اشتر غابه حرقت في بلادنا. معناتها هذا صار عامين التالي وكل شيء باش تعرف. حتى لان المواطن لازم يكون عنده وعي كبير اهميه المساحات الغابيه في تونس. راهي امن وطني ولازم نستحفظوا عليه ولازم ندعمه زاد خاصه كما قلت انت الكفاءات نتاعنا والرجال الحمايه ورجال الغابات. وفي صوره وقوع حادث خطير ينجم يقع راهو التدخل بطيء وبطيء جدا.
1: صحيح. ذكر ثم نقطة شدتني في شمس قال إنه هل هي من فعل الإنسان أم هي من فعل الطبيعة. أنا باش نركز معك شمس على هل هي من فعل الإنسان. يعني أنت ذكرت قبل كنا نعتديو على الطبيعة أو على الحد على الغابات الكبيرة كنا نعتديو عليها إنه نقصوا الأشجار لاستغلال مثلا المردومة ومش نستعمله يعني الأشجار اللي هي ممكن تعمل عند الدور البيئي. أنت ذكرت في العالم تجاوزوا الإساءة البسيطة لدرجة أنه مش نعتديه على الطبيعة أنه لتوفير مساحة. يعني وكأنه اعتداء مش كان على الطبيعة, اعتداء على الأرض, حشتنا بالأرض. يعني
2: غابات البرازيل أكبر دليل والحرارة.
1: يعني ما عادش نحكيه على قصان غابة باش نستعمل الأشجار, ولأن نحكيه على توسع داخلي إنه حاجتي بالمساحة هذه لازمني نعمل فعل نحرق باش المساحة هذه تولي محروقة. ونعرف وإحنا كي تحرق الأشجار مش في 24 ساعة باش تطلع الشجرة.
3: نعم.
1: باش تطلع بعد 20 سنة بعد 5 سنين بعد كذا. في الوقت هذاك حاشتهم اللوبيات يعني خلاها بين ضفرين اللوبيات. نحكيه على توفير مساحة بطريقة أخرى باش نعمل مشروع.
3: نعم.
1: معاش تهمني الطبيعة, معاش تهمني
2: لأنه الحرائق تتسبب في الرماد. الرماد في المناطق هذيك تزيد من الخصوبة وقلة إمكانية مرض ما يزرعون أو حاشتهم بالمساحات للمشاريع. الإنسان صحيح هو 98% ينجم يكون 2% اللي بقاو بالأساس في مثلا اليونان بالنسبة لها هي خطوط الكهرباء, الخطوط العالية هذيك اللي يشوفوها ساعات تنقطع بالحرارة وتنتج شرارات. قلنا الممارسات الزراعية كما يخلي صنص بتاع كميون وكما إلى آخر ذلك, لكنه يرجع لهنا الإنسان وال
1: ساعات بونتا تاع سيجار ومعناها يتكيف.
2: هذاك مش قاصد,
3: هذا مش متعمد. نعم.
2: اللي مش متعمد في باله كما قالت عواطف لما هو عائلته وعملوا عشوية وأما ما ثبتش مليح طفى النار ولا خلى الرماد تحت النار تحته. لكن فما مرضى يحب يرى, فما اللي تدفع دول أخرى لتدمير دول واقتصادات.
1: صحيح.
2: الناس بالقصد المشكل
3: بالقصد. نعم.
1: احنا تركزنا على
3: ليش انت ذكرت الجزائر كيفاش قدمت بشكوى ضد بعض الدول, لانه في الحقيقه ثم نيه قصديه
2: وللاسف العربيه.
3: نعم. يعني ثم نيه قصديه بفعل فاعل كما اسلفت. والارقام اللي عطيتهم مهمين برشا. 98% من الحرائق كانت بشرية, 2% للظواهر الطبيعية, والحرق العمد 30%. تكسح شمس.

0: ما زلت بالخير فاتحة ذرعانك. مرحبا بكم واصلين معكم، نحن زادة فاتحين ذرعاننا وذنينا وعينينا لكم. مرحبا بكم، تنجموا تشاركونا الحوار على 73 460 800، وإلا زادة على صفحة اليوتيوب. اليوم في العدد الأول من برنامج عين العقل مازلنا في فقرتنا الأولى
1: عين العقل. عين على العالم.
0: أوروبا تعيش على واقع موجات حر متكررة غير مسبوقة في السنوات هذه، خاصة السنة، مع تداعيات واضحة على الجوانب الكل، الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية. رينا برشا تصريحات في الجانب هذايا، لكن الموضوع من زاوية باش يقدمها لنا حاتم باش نشوفوها بعين مختلفة. عندك الكلمة حاتم.
2: شكرا لك عواطف. إذن كما قدمت أنت، فما شكون سماها يعني طفرة مناخية، فما شكون سماها موجة متطرفة، والتطرف أو الوصف هذا يتأكدوا بعض الأرقام. أكثر من 2000 يعني توفوا في أوروبا، خاصة في وسط أوروبا وفي الشمال وفي الغرب نتاع أوروبا، البلدان ذي اللي اضرت باللهيب غير المسبوق اللي اجتاع أوروبا. السؤال يعني الأخطر اللي يتطرح، وحتى نربط مع الشمس. الشمس كان يحكي بكري على الارتفاع يعني الحرائق، مربوط بموجة الحر ذي اللي يعني غير مسبوقة، فما شكون قال اللي هي استثنائية. باش نطرح سؤال يعني حقيقي في موجة الحر ذي اللي اجتاحت تقريبا أكثر من نص القارة العجوز كما يقولوا.
0: أيوة.
2: هل هذا يعني مجرد موجة عابرة، موجة حرارة عابرة؟ أيوة. أم أنه احنا قدام مناخ جديد، طفرة مناخية جديدة تخلي البلاد اللي معروفة بالمناخ المعتدل أو المناخ البارد تولي حارة فيها موجة حر، والعكس. فما برشا أسئلة تتطرح في الموضوع هذا. الأمن الغذائي يتطرح في مسألة موجة الحر، الأمن المائي باعتبار أنه الموجة هذه تأثر على الغذاء، باعتبار أنه الأرض حرارتها أو هي الأرض هي المنتج الأساسي للمنتجات الغذائية، والبحر هو المنتج الأساسي للمنتجات السمكية والحيوانية. ولكن فما نقطة أخرى في الموضوع ذايا، إذا كانت أوروبا يعني تعاني يعني من موجة الحر هذية، كيفاش يعني البلدان الأخرى؟ يعني خطر الأمن المائي والغذائي يتطرح خاصة في الدول فقيرة شوية. نقول فما نقطة جبدتني، إنه شجرة الزيتون كيفاش تتأثر بالحرارة؟ ونعرفوا إحنا منطقة البحر الأبيض المتوسط هي منطقة منجة للزيتون. شجرة الزيتون من خصائصها وحسب ما بحثت ان هي يلزمها تكون فما اعتدال، يلزم عندها موجة برد وموجة صيف، موجة حر نقولوا احنا.
0: نعم.
2: باش تعدلها وباش تعطيك الانتاج اللي تحبه انت في الأمن الغذائي. فما نقطة أخرى زادت تطرح، الارتفاع درجة الحرارة في أوروبا مربوط بالطاقة. قل كيفاش؟ نعرف وإحنا كالمسطحات اللي تنتج الطاقة الشمسية، برشا يقولوا إنه الحرارة هي تعطينا يعني بالعكس، موجة الحر ذي باش تنتج طاقة، معنا باش تعطينا أكثر نقولوا إحنا إفور باش ننتج الطاقة. ولكن نساو إنه اللوحات هذيك تتأثر بالطاقة وتعطي
0: بالحرارة
2: نقصد. نعم. وتعطي أقل يعني وظيفتها تنقص
3: توليد الطاقة الشمسية، يعتمد على الأشعة الشمسية،
2: على الأشعة مش على الحرارة
3: اللي هو التقنية. ايه. كانت فوق 40 درجة تفقد جزء من قدرتها. ايه. على التوليد. ايه. اليوم
2: توصل حتى 0.3%،
3: لكن اليوم وصلت التقنية. نعم. الأندونيسية والصينية. ايه. إلى أكثر من 50 درجة. الإشكال اللي أوروبا، ألمانيا 50 يوم برك عندهم شمس، مش 365 يوم.
2: وتعرف أوروبا قدش تنتج طاقة من الطاقة الشمسية؟
3: أي.
2: 369 تتراوات.
3: أي.
2: يعني هالإنتاج هذايا في العام بركة. نعم. تتراوات ساعة في العام. أنت
3: تحكي على الطاقة وعلى موضوعك.
2: معناها خلينا نكمل لك. شمس 18 عام تونس بالمنازل نتاعها، بالادارات نتاعها، وبالمصانع نتاعها.
3: لكنه
2: لمده 18 عام انتاج كهربائي من الطاقه الشمسيه تونس تستهلك.
3: هذه قراءه الارقام كما يحبوا يقدموا هنا. اما تعليق نجم على خبر
0: تفضل
3: بعجاله.
0: نعم.
3: اول حاجه فرنسا منعت تركيب الكليماتيزرات، والسبب ما عندهاش قدره نقل الضغط الى المنازل اللي هي معجزه في تونس وفي الجزائر وفي برشا دول فقيره.
0: نعم.
3: العقوبات سجنيه كتركب، العقوبات الآن مالية على حوانة تتركب في كليماتيزورات، العرق والهرج والضرب والبونية ما مشتش، كان الجزيرة ما عدتاش، أما اللي عايشين في فرنسا يحثوك على هذا، حتى بلاتواتهم اثرت باش تحكي على هذا، وما نجموش يقولوا العرب هو السبب. حاجة ثالثة، في بلجيكا الكياسات بوطت في 3 أيام فوق الأربعين،
2: مسخنة
3: في
2: أكثر من الأربعين.
3: في مطار هيثرو المطار ما عاش نجم يقبل طيارات على خاطره وبوت كيف كيف، قالوا 3 أيام نصلحوه، ما صلحوش، وناس تجب ثبت على الانترنت. بمعنى أنا اكتشفت في الأزمة هذه اللي احنا مواصفات طرقاتنا خاصة، وطلع الكيلومتر اللي عنا في الدول الحارة بكيلومترات في ألمانيا،
0: يعني نتحملوا أكثر نحنا،
3: احنا ندفعوا أكثر فلوس باش كياساتنا تحمل فوق الأربعين، وهما كي جات 3 أيام اكتب بلجيكا طرقات، اكتب مطار إثرو. فاللي قاعدين يولدوا فيه من طاقة بالنكليير بتاعهم هي طاقة منتقولة للضغط العالي للمناطق الصناعية للرأسمالية مش لمواطنيهم. ممنوع عليك تحط سيارتك تشارجي في البر إلا برخصة، وممنوع عليك تحط كليماتيزور على خاطر البيئة، والسبب الحقيقي اللي يعرفه كل ذكاء اصطناعي عدم القدرة حاليا وفي 10 ل 15 سنة باش يوصلوا الضغط العالي للمنازل. مطلب من قريبك يشرج
0: من موجة الحرارة، دخلتونا في موضوع الطاقة، لكن هو أكيد
2: عواطف أقل من دقيقة. فما سؤالي تطرح شمس وبقية الزملاء، قال لك الحرارة هذه قد تعمل حركات هجرية عكسية من الشمال للجنوب، احنا توا الحركات الهجرية أغلبيتها من الجنوب للشمال.
0: نعم.
2: قال لك الحرارة إذا كانت تتواصل، ويبدو حتى التوقعات انها باش تتواصل، يعني مش يولي الشمال ما عادش بارد،
0: أيوة.
2: مش يولي سخون، مش يولي الفرنسيس يمشيوا مثلا لتونس،
3: يزوم يحضروا باش يبدلوا قانون عدم السماح بملكية الأجانب في هذه الدول الفقيرة. هذا القانون صحيح. هو الحماية الوحيدة للناس اللي عندها فلوس وتحب تجي لأرض جدود وتطبعها الفلوس وتشري.
4: في هذا الإطار بالحق معناته نحكيه حتى على آخر المستجدات، ممكن الاجتماع القادم للفيفا فما تفكير رسمي أنه تم تغيير موعد انطلاق كأس العالم، خاصة أنه التجربة في قطر عجبتهم أنه كأس العالم يكون في الشتاء مع التغيرات المناخية وموجة الحر الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية واستراحة المياه ومع شنو اللي حبوا يعملوها. فأنه لقاوا أنه في قادم السنوات تكون استحالة تنظيم هذه التظاهرة الكبيرة في أوروبا نظرا للتغيرات المناخية، والاغلب ماشيين للتوجه باش تكون كاس العالم ابارتير من سنه 2036 في العطله الميلاديه.
0: نعم.

0: عين العقل.
1: بعد ما حكينا شمس على الحرائق في أوروبا وحكينا كيف حاتم على موجة الحر واللي هو مواضيع تصب بعضها مش بعيدة برشا، سرحوا بنا شوية في الطاقة باش نزوكم شوية نخرجوكم من المود هذا مع موضوع
2: طاقة
1: أخرى ذي طاقة إيجابية الطاقة عند ذي اللي طوش عشيين تفضل.
0: عين على العالم.
2: باش نحكيكم على الحب والرومانسية. في هذا الأسبوع صارت واحدة من أغرب الحوادث اللي تحكي عن المشاعر النبيلة، طلب زواج على ارتفاع 441 متر من أعلى ناطحة سحاب في مدينة نيويورك، حادثة حققت نسب مشاهدة قياسية فاتت بعض مقابلات المونتيال. الشباب هذا اسمه سي إيفان حب يوثق لحظة إعلان زواجه بطريقة ما تجي على بال حد، أقنع أنجيلا باش يطلعوا للمبنى هذا اللي هو متكون من 102 طابق، وهما الاثنين الحقيقة في التسلق محترفين. فيديو كما تشوفوا متابعين عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تم توثيقه من قبل عدة قنوات تلفزية، وفي بعض اللحظات أصبح الثنائي حديث الانترنت. الشعار اللي رفعوه من أعلى المبنى أصبح ترند في كل المواقع، واللي قال فيه سي إيفان: عندما تنتصر قوة الحب على حب القوة والسلطة، معناتها عندما تنتصر قوة الحب على حب القوة والسلطة ينعم العالم بسلام. وبعدها مدلها الخاتم وطلب بيدها للزواج. الله على الحب. والأهم والأهم نحكيه على أنجيلا، وافقت وما خيبتوش. كنت تتصور قالت له
1: ليه معناتها كي قلت لي وافقت انت تتصور باش تقول ليه يرميها من فوق ما حبيتوش باش تقول
2: بالموقف انت شمس في اللحظة هذيك شنو تخيلوا نجم يعمل
1: شمس
2: بشي صعاب الهبوطة
1: كيفاش هبطوا هذا هو تو
2: هبطوا عادي هبطوا عادي يلقاو مجموعة كبيرة من الناس ينتظروا فيهم خاطر تبعوا الفيديو مباشر اللي عملته أنجيلا على انستغرام، والحمد لله الأمور تعدت لباس واستناوهم معناتها الجمهور باللافتات وبالتصفيق وبالتصفير، لكن يلقاو قدامهم زادة الشرطة اللي هذا بالنسبة لهم الحاجة اللي عملوها غير قانونية. هبطوا كيف مش لابسين اخواتهم اما هبطوا مكلبشين من قبل رجال الامن. والحقيقة التصويرة محليها معناتها في السراء والذراء، معناتها كانوا في سبعة سماء وبعض هبطوا يلقوا روحهم في الحبس الاثنين وباش يخلصوا الحبيبة ذوما الاخطية ويروحوا. قصة حب وهم مهدين حتى انهم يتم طردهم من امريكا. قصة حب لليوم هي حديث وسائل التواصل الاجتماعي، فما شكون علق وقال حب فوق السحاب قصة مشاعر بلا حساب، فما شكون كتب وقال علاش العذاب شبيهم القهاوي والرستورونات مقصرين معكم في حاجة. وبالطبيعة اغلب الرجال هذوما بالضبط اللي غلاو علينا الخبز، وبالطبيعة تعليقات نساء فيها برشا قلوب ويتمناو يلقاو نفس المحبوب.
1: يعطيك الصحة يا ذيلي.
3: والله مش نعلق منعش قداش صرفوا السؤال ذي اللي تطرح، قداش صرفوا على الصعدة ذي للعلالي؟
2: ما صرفوا حتى فرنك،
1: طلعوا حاضرة موجودة هي.
2: هي المبنى موجود على مبنى توا موجود في مدينة نيويورك.
3: احنا عندنا ما خير من هيك، كان نتصور احنا في ثقافتنا عندنا قبل كنا فوق السطوح نعرسوا معناه ونخطبوا فوق السطوح والعرس يكون فوق السطح.
2: لا معلش ثقافة طلب الزواج.
3: ما طلب الزواج
1: هذيك سائل العرس،
3: اما كان السطح عنده معنى بالنسبة لنا في افراحنا. اي عنده معنى وافراحنا كانت تصير على السطوحات. نعش
2: لا لازمك تفرق بين طلب زواج وما بين عرس.
3: مش موافقني شمس يغزلني في غزرة.
4: هذا دليل مثالي على الشو مدينة نيويورك اللي بعد الانتخابات اللي تمت فيها والأحداث في حاجة إلى تجميل نفسها. المواطن اللي يشوف حبيبين في سينما ولا في تلفزة، واحد يسوق في الكهرباء وبجنبه حبيبته يتناقشوا، إذا ما يعرفش اللي في الحقيقة كان يا هو يسوق وبجنب في مكان حبيبته المصور، ويا وقت اللي حبيبته تتكلم بلاصة اللي يسوق ولا قاعد فيها المصور، مش فاهم صناعة الشو. اللحظة هذه طلعوا في عمارة قنوات التلفزية بهليكوبترات بأذون خاصة للطيران المنخفض. عايشكم هذه أذون خاصة كان يحط لنا رؤوف الصورة صورة الهليكوبتر يتصور. هذه أذون تعدات لأخطر فضاءات بعد واشنطن الجوية واخذت التراخيص وطلعوا وصوروا وهبطوا وقاو زوز بوليسية عاملين لهم كاستينج كيفاش شدوهم وهزوهم. إذا نعتقدوا الترند هذا ترند صح، رئيس البلدية على الأقل مسلم ويحب يرد النقل مجاني في نيويورك للناس الكل وبرشا خدمات أخرى. الكيران الكل أحب يردها بلاش، خليني متفائل من أجل هذه المدينة. أما هذا الشو على خاطر الخطوبة هي لحظة صعبة جدا، ما تعرفش رد فعل الحبيبة. إذا كان هي باش تخطب ولا باش يخطبها، هذا خطبها وقبلت ومشيوا تفاهموا مع كل منظم الشو، باستثناء لهذي فتني اللي تأكد للسادة المستمعين اللي هو قام بنقل الحدث دون أن يكون كم المؤثرين على تيك توك يعني.
2: لا يعطيك الصحة شمس، أقنعتني أفهمتني وبارك الله فيك وربي يداوم المحبة. هذا هو المهم.
1: أرجع من العالم توا باش نرجع بيكم لتونس بعد شو.

0: عين العقل.
1: عين العقل شنو هذيلي؟ ملا غنية.
2: ملا غنية بالحق. صوت بوثينة النابولي ملا صوت.
3: ملا إحساس. يخاف من الحب وهو يخاف من عيني.
2: قال أنا يخاف من العينين. يخاف من الحب. يخاف من كل شيء مزيان. معناته صورته معناته خاصة الصوت والطاقة. تبارك الله عليها الفنانة التونسية. وهي تعتبر أول فنانة تونسية غنيت في جينيريك مسلسل مصري وعربي. معناته مسلسل أصحاب الأرض إخراج بيتر ميمي اللي يعتبر من المفاجآت السارة في الموسم رمضاني الفارط. وبوثينة أعطاته الحقيقة جينيريك احساس كبير برشا مع الموسيقار عالمي نحكيه على امين بوحافه. أيه. موسيقارنا التونسي. ممكن من الحاجات المميزه في العمل هذا هو الصوت نتاع بوثينة. والحقيقه اغنيه جديده وقاعده تلقى في تجاوب كبير برشا على مواقع التواصل الاجتماعي كان من عند شمس. الحقيقه أيه. ما تؤمنش بالحب اي
1: هذيلي قاعد تاخذ لي في وقتي. هذيلي قاعد تاخذ لي في وقتي. شو صنصرك؟
3: كنت مأمن بك.
2: كنت مأمن بي.
1: أيمن يؤمن. أيمن يؤمن. باش نرجع فيكم من العالم جميعا مشاغبين مش باش يخليوني نكمل راهو الفقرات اهو باش نحاول باش نحاول
3: صحفي يكون دقيقا المشاغب الوحيد اسمه الهذيلي
1: ولقب الفتنه اكهو اكهو خاطيك عندك حق
3: اسمع لما سلم والله
2: عندك رقم بيت اختاري عندي كل شيء شمستي
1: اليوم واني في طريقي للاذاعه وفي توقيت يسبق نهايه الدوام الصيفي بحوالي ساعه الفت انتباهي مشهد ماهوش جديد لكنه يستحق الوقوف عنده. طوابير طويله من المواطنين امام احدى الادارات العموميه القريبه من مقر اذاعتنا. الوجوه كلها تعبة من حرارة الشمس الكل في سباق مع الساعة قبل نهاية التوقيت. المشهد وحده كان كافي باش نطرح أكثر من سؤال. هل ما زال نظام الحصة الواحدة يحقق الغاية اللي تخلق من أجلها؟ أم أنه المواطن اليوم يبحث قبل كل شيء على إدارة أسرع مهما كان توقيت العمل متاحة؟ ثم سؤال آخر زاد يفرض روحه. كيفاش نجح الدول الأخرى في التوفيق بين راحة الموظف وحق المواطن في خدمة ناجعة وسريعة؟ نرجع للأصل. في الأصل الحصة الواحدة جاية بأهداف واضحة: تخفيف التنقل في عز السخانة، الاقتصاد في استهلاك الطاقة، تمكين الموظف من وقت أطول مع عائلته. لكن من جهة أخرى المواطن يعيش واقع مختلف: طوابير طويلة، شبابيك مكتظة، وسائل النقل مضغوط عليها، وملفات تتأخر الدراسة متاحة أكثر من المعتاد. إذا كان نمشيو أبعد شوية ننظروا للاقتصاد، الموضوع يصبح أكبر برشا. اليوم المؤسسة، البنكة، الديوانة، الميناء، المستثمر الأجنبي يحتاج إدارة تتحرك بنفس سرعة الاقتصاد. بينما تأكد تقارير دولية أنه أكبر عائق أمام الاستثمار في تونس مش عدد ساعات العمل إنما بطء الإجراءات وتعقيدها. بمعنى آخر المستثمر ما يسألش قديش تخدم الإدارة من ساعة، أما يسأل قديش نستحق وقت باش تقضي لي مصلحتي. لكن هل معنى هذا أن نستغنى نهائيا عن الحصة الواحدة؟ هذا هو السؤال اللي قعد في الذهن متاعي وماذا بينا نسمع رأيكم فيه. أغلب الدول ما اخترتش بين راحة الموظف ونجاعة الإدارة، بحثت على التوازن. بعضها اعتمد التوقيت المرن، بعضها قسم الأعوان إلى فرق عمل، ثم دول أخرى وسعت العمل عن بعد حتى تبقى الخدمات متواصلة طول اليوم دون إنهاك للموظف ولا تعطيل لمصالح المواطنين. أما في تونس فكثير من المختصين يجمعوا أن الرهان الحقيقي ما عادش تغيير التوقيت كل صيف بل تغيير طريقة العمل. رقمنا اليوم وما أدراك من رقمنا أصبحت ضرورية مش فقط طرف. صحيح أنها تتطلب استثمارات مهمة والدراسات الاقتصادية تشير إلى أن الرقمنا في قطاعات أساسية نجم تكلفنا ما يعادل نحو 1.8% من الناتج الإجمالي الخام، لكنها في المقابل قادرة على تحسين الإنتاجية وخلق حوالي 23 ألف موطن شغل سنويا. والأهم من هذا الكل هو اختصار الوقت على المواطن وعلى المؤسسة وعلى الإدارة بيتها. لذلك السؤال الصحيح اليوم: هل نبقي على الحصة الواحدة أو نلغيها؟ لا، السؤال الحقيقي هو: كيف نبني إدارة تقضي مصلحة المواطن بسرعة سواء كان في الصيف أو الشتاء؟ وكيف ننتقل من إدارة تقيس نجاحها بعدد ساعات العمل أو الحضور إلى إدارة يقاس نجاحها بسرعة الخدمة وجودتها؟ موضوعنا اليوم على التوقيت الإداري الصيفي. تفضلوا.
3: يزيد فضلك العاطف. أولا الوقت وقتين، فما الإدارة اللي عندها علاقة بالمواطن وفما الإدارة اللي تقوم بالباكوفيس، وإحنا نعتبرهم إدارة واحدة. ثانيا الإشكال موش كان في الصيف، الإشكال حتى في الشتاء، لأن نرتاح وسبت وحد ونزيد عليهم نهار كونجي كيبدأ موجود. لازمنا حل، ولأنه الوقت يضغط. حل خذته برشا دول هي التوقيت الواحد سانسينيك مدى الحياة بإدارة بفترتين. معناها نجي أنا نخدم الصباح نكمل، يجي في الشباك بعد يحاتم. وانت كذلك تجي الاذاعه يصبح وجي بعدك لذيل الفتي
2: صباح وعشيه بعدك
3: يعني تولي الخدمه من 8 للعشرة نتاع الليل او للنص الليل. لا هذه نمط حياه يخليك ما تخوش عطلة وراحة باش تمشي تقضي شرك، ويخليك إذا فما إدارة مرنة حطتك أنت وزوجتك فرد وقت عندكم نصف يوم كامل تاخو فيه أسرتك وتمشي تصرف تتثقف تتمتع. هذا هو الحل. فما دول نفس البنية زوز لسيات لسي بالصباح يجيب مديره بالقيمين بتلامذته والعشية يبدلوا اسم المعهد في نفس البنية ويجي مدير آخر ويجي إطار آخر وتلامذة أخرين، ونسبة 2% هي نسبة صحيحة لكنها دولية باش الرقمنا وقت اللي نشريه بالدولار من عندهم حاجة تتكلف هي 100 دينار يبيعوها بمليار. الصاروخ الإيراني سومه بعيد ياسر على الصاروخ الأمريكي والقوة انتو ما شفتوها.
1: أي.
3: لو كان الرقمنا يعملوها ولاد بلادنا تكون 0.0.0 أم لازمها 100% إرادة.
1: يعطيك الصحة.
0: فما حل آخر نحكيه على الحلول، احنا جبد شمس على الحلول
1: البديل. نعم.
0: البديل معنا. فما الفكرة هي مش في كل الإدارات يضليك في البوستة أكهو الدوام الليلي ياخذوا بعض الأمثلة مثلا
1: الاستثناءات
3: الاستثناءات اللي تعمل لهم خبية علاش ما يسمعش بها المواطن وقت اللي يسمع بها المواطن يمشي يلوج عليها في المكان اللي يسمع بها يلقاها توقفت ولا الكرسي مازال موجود.
0: علاش الاستثناءات في الليل ما يكونش موجودة وعلاش ديما التوقيت الصيفي مربوط بالطوابير في الإدارات؟ يعني في الشتاء ديما المواطن عنده فرصة العشية
3: مازلنا نخلطوا ما بين خدمات وإدارات. الشبابيك ما يلزمهاش تكون تابعة لإدارة، شبابيك مفتوحه
0: يبدا محلول مش بالضروره التوقيت الاداري. اي صحيح
1: طول العام يفصل شمس بين الاداره وبين الخدمات اللي تقدمها. يعني باش يكون عندنا زوج ادارات
2: بالمفهوم. فكره شمس ممتازه على الاخر. انه على مستوى الخدمه
3: قلتها هذه
2: هي نعم. فكره باهيه
1: استئناسا بالتجارب.
2: وبالنسبه للبريد فما الخدمه موجوده من 6 نتاع العشيه حتى ل 9 نتاع الليل.
1: اما
3: فما بريد
2: فما بريد
3: قل لي
2: في كل مكتب بريد في كل ولايه
0: في المستير في بالي فما في المستير فما في المناطق السياحية ما معناتها في المناطق السياحية
2: مش في وسط البلاد موجود
1: تبقى مؤسسة البريد فقط لأنه ثم مؤسسات أخرى موقع.
3: نحن عندنا بوسطة بجنبنا كنابة ومعاذ يطلع فقل من نص دقيقة نقرأ تخدمها
2: من 6 إلى 9
3: ولا سياحية
2: من 6 إلى 9 لا تخدم قاعدين يخدموا
1: مايسترو عندك

0: تمام الرابعة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت بكل من المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستيرة والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان وعن رفضها المطلقة لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهني الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. ودعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في هذا الصدد كافة الأطباء الشبان من مقيمين وداخلين وطلب الطب إلى المشاركة المكثفة يوم الاثنين 6 جويلية الجاري في التجمع الاحتجاجي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستيرة والمسيرة السلمية في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية بالمنستيرة دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة ورفضا العنف والإفلات من العقاب ومطالبة بتطبيق القانون بكل صرامة ضد كل من يعتدي على مهني الصحة. نفذت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمنستير وفوج حفظ النظام بشواطئ صلقتة من ولاية المهدية وبمعية وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والإدارة الجهوية للتجارة وهيئة السلامة الغذائية حملة أمنية لردع المخالفين وتحرير الملك العمومي البحري من كل التجاوزات. تنطلق اليوم بمدينة صفاقس فعاليات قافلة وجهني 26 2000 وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. وأفادت المنصة الإلكترونية وجهني المنظمة لهذه القافلة بأن المعرض سيتواصل على مدى يومين بمدينة صفاقس قبل أن ينتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة يوم 11 و12 من جويلية ثم إلى مدينة سوسة يوم 18 و19 من جويلية. وستشهد التظاهرة مشاركة أكثر من 100 عارض يمثلون جامعات تونسية وأجنبية ومراكز لغات وتكوين وكالات مختصة في الدراسة بالخارج ينتمون إلى أكثر من 30 بلدا وفق المنظمين. أظهرت مراسم تشجيع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مشهد التئام مؤقت لنخبة سياسية وعسكرية تعاني انقسامات عميقة وسط تساؤلات متزايدة حول غياب خلفه المرشد الجديد مجتبى خامنئي عن المشهد العلني منذ صعوده إلى السلطة في مارس الماضية. وسار كبار المسؤولين والقادة العسكريين الذين لم يظهروا معا علنا منذ أسابيع جنبا إلى جنب خلال المرشد. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 5 مع وقفة إخبارية جديدة. ما الآن نعود إلى عواطف وحاتم وشمس الدين الهلال والهديدي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.

0: En la cal.
1: عين العقل.
2: عين العقل مع عواطف جبالي.
1: عين العقل.
2: مع شمس الدين هلال.
3: عين العقل.
2: مع لهذيل الفتني وحاتم بنحوش.

0: الحمامات تكلسة بوعرجوب عالموجة 104.7
1: 104.7 لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: عين العقل.
3: عين العقل، هذه ساعتنا الثانية في عين العقل. اليوم مرافقينكم حتى للسبعة إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي تكون رفقة طيبة كما قلت. مرحبا بكم، إذا كنت تحبوا أنتم زيادة تتفاعلوا مع مواضيعنا مع أخبارنا، تنجموا تكتبوا ملاحظاتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك، وأيضا على صفحة الإذاعة على اليوتيوب. البرنامج معكم اليوم لهذه الفتني،
4: أهلا وسهلا،
3: مرحبا شمس الدين هلال، مرحبا بكم الكل، وعواطف جبالي. الفقرة جاية هذية نحب نقدم لها بكلمة صغيرة تفهموا منها كل شيء. زعم كل ما تشوف العين يقبلوا العقل.
2: بالعين وبالعقل.
3: بالعين، أصدرت وزارة المالية التونسية قرارا يلزم المقاهي والمطاعم بداية من غرة جويلية باستخدام آلات تسجيل العمليات لتسجيل كافة المداخيل. القرار هذا حسب وزارة المالية يهدف إلى الحد من التهرب الضريبي، تكريس الشفافية، وتسجيل كل عملية دفع، مما يضمن حصول المستهلك على التذكرة عند كل استهلاك. يعني أنت كل استهلاك تقوم به في مطعم ولا في مقهارك باش تاخذ تيكي تروح بها في يدك. لكن بين العين والعقل ديما توجد مسافة تاع تفكير وتحليل.
2: بين العين والعقل
4: صعيبة برشا تطبيق الحكاية، رغم أن هي موجودة وتجارب في برشا دول أخرى. أما خاطرك نرجعوا احنا التالي شوية، وقت صارت أزمة الحليب في تونس، وقتها فرضوا على أصحاب المقاهي والمطاعم أنهم يستعملوا نوع متاع حليب مخصص للمقاهي والمطاعم أنهم يعملوا بيه القهاوي وكل شيء، وفما سكر زاد كيف معناته ما هوش مدعم للمواطن التونسي والعائلات التونسي. هذاك الكل مشاو به جمع بعد ما تمش تطبيقه. شنو اللي ينجم يخلي اليوم أصحاب المطاعم وإلا المقاهي يطبقوا نفس هذا القرار اللي تم تجاهله في السابق؟ نحكيه على المواد الأساسية.
3: معقول هذي شمس؟ شنو رأيك؟
5: كارو عنده برشة القرار هذا
3: جاء متأخر،
5: وما هوش كان في المقاهي وما هوش كان في المطاعم،
6: كل ما هو استهلاك معناه
5: في كل من يزم يدفع ضريبته للشعب اللي عايش معه ويدفع في ضريبته.
3: نعم.
5: والدول الأخرى بالعقل يا عواطف ما كروش واحدة جويلية في قلب السيزون. بالأقل كروا في بداية عام وقت اللي السيزون طايحة باش نجم نجربوا نعاقبوا ولا نوجهوا. فما دول أخرى نجحت في هذا، تعرف علاش؟ على خاطر فما قيمة الخدمة في الفاتورة، على خاطر السيرفور كياخو شهريته ياخو 10% من كل فاتورة قدمها لحريف. فأول من يراقب عارفه في كل الدول الأنجلو ساكسونية، إنجلترا، مصر، وين تحبوا، هو خدام حط لي فلوس في الفاتورة.
3: أيوة.
4: فما نسبة معينة صحيح هي 10%، 10% هي تسمى نسبة الخدمات الموجهة للعاملين، هو يتمتع بها النادل عند معناتها تم عملية البيمون الخلاص بالنسبة للفاتورة، فإنه عنده 10% تتصب له كمنحة، منحة مردودية في العمل متاعه. هذا علاش ممكن خليت وفكرة شمس معقولة على الأخر. أيوة. إنه الخدام هو كنت ساهر على تطبيق هذا القانون.
3: أي لأنه هو بشي استنفع،
4: هو بشي استنفع.
5: أنا ضدها في تونس إذا من قاعد طرق أخرى، خاطر 10% شي زيدها المواطن هذي.
3: شمس
5: هي فكرة إنجلو ساكسونية، أنا ضد التفكير هذا بطريق هي طريقة نمط حياة. العشرة في المية تدفعها أنت.
4: يزمت فعلا
6: في التعليق. الإجراء هذا هو تدريجي حسب علمي، بدأ في 2025 صحيح. ويتواصل حتى 2028 صحيح. لكن أنا نسأل في الموضوع هذا يا عواطف، أسك يعني مش نوليه من الآخر 28 مثلا أي حاجة فيها استهلاك ولا أي مقاهي ولا أي مطعم مش تكي موجود
3: تاخد تكي أي
6: تو فما حتى الأفكار وذي واقع معنا ساعات ما تاخدش تكي حتى عندهم ما يعطيكش تكي حتى فما
5: شوف حاتم أنت مغروم بالماضي ليش ما فماش قهوة ولا مطعم في تونس ما فيهاش حساب داخلي دقيق بالتكي سواء كان يرشم كل قهوة السيرفر عصرها أو سواء شاري أو سواء شاري أو سواء شاري كل مشروع وانت تدخله فما طريقة حساب إما التقليدية يرشم فما حتى شكون يحط جيتونات
3: وفما اللي في عقليته
5: يرميهم باش كي يجي يسكر قداش خرجت من قهوة
6: فما اللي في عقليته يرفض التكليتو
5: لكنه ما يحاسبش كيما تحاسب انت كموظف دولة مقبل ما توصل لك الشهرية تكون تقصت
3: بالضبط
5: تكون وصلت وزارة المالية قيمتك من الضرائب فهل باش ناخذوا الضرائب على الناس الكل باش نجموا الناس الكل نطلبوا حقوقنا
6: وفما العقلية شمس نخدم بها العقلية انه اسك الناس الكل قادرة اني تعمل التيكي كما منطق اني تعطي الضريبة فما عقلية عند فئة معينة
5: اعطيني بلاصة دخلت لها ما فيهاش كاسة
6: اعطيني
5: بلاصة ما فيهاش كاسة

0: قوم في خدمة اجتماعية وجايب لهم ويفي ذكي ويجي ساعات الطالب يتبرد عنده بالكليماتيزر باش يحضر دروسه ولا المذيع يحضر برنامجه وياخذ ويفي متاعه ويزيد ياخذ قهوة ومعها الابتسامة والأخلاق الجميلة. لا فما بلايص أخرين يا صديقي
1: تقدم فيه يتهرب من الضريبة،
0: لكن تخاف في التنفيذ وقت الإدارة تتعمد باش تمشي للطرف الضعيف
1: الضعيف اللي أيه. قادر عليه
0: أيه. وباش تتم عملية التصوير
2: تغض الطرف عن الطرف القوي
0: وتهبط على فيسبوك وتقوم حملة مع الناس الكل كيما عملونا في الفارينة مش مشينا للفطاير اللي كيفاش تخو في في المدع ونساور الفطاير يبيع لنا في الفطيره مش بصوم مدع فاش اتنتوا للناس كنا قابلين ساور الفطيره معاش 200 فرنك ومعاش 500 فرنك إن شاء الله القهوة تقعد ديما جيدة ومدعومة والناس كل تدفع لي عليها.
2: وكان هنا حسب رأيي معني كان ربما التدرج في تطبيق القرار كما قلت كان مصاحب ببعض الإجراءات على شلال اللي هي دعم للناس هذوما لأنه ثم مقاهي شعبية ولا في مناطق ربما نائية ولا صغيرة ولا فهذا ربما تقول كهلهم لأنه يلزم يكون ثم إنترنت يزم يكون ثم كهرباء وهذا زاد يفتح باب آخر زاد إذا كان لا قدر الله.
0: لا المطلوب هو الماكينه والرولو تاع الورق باش تقص تيكي القانون ما حددش
2: وهذا مربوط مرتبط بالانترنت ولا شخص
0: لا لا لا
2: مش مرتبط بالانترنت فقط بالكهرباء
0: اي اما الرولو هذاك كي تعدي قهوه تعديها على الكيس اونريجستروز هذيك ما تخليهاش باش حاسب خدامتك راهي ولا الضروريه
2: يعني هذا ما فيهوش كلفه زايده
0: في شويه كلفه زايده
2: شويه كلفه زايده مش حاجه كبيره
0: فيه كما قال لك القهواجي اللي عمره ما دخل كاسه وفيه لكن اللي معظمهم عنده الكاسة والتسكرة ذيك الصغيرة نعم. هذا سؤال لكنه كما قال حاتم رأى القانون تدريجي يمشي نعم. على سنوات في إطار زعما ننشحوا في الرقمنا مش كان هذا مرة اللي ما يدفعوش برش صحيح. أنا ماذا بيا كيف حنوتي يبيع فريب يعطيني فاتورة مش لازم يعملوا فاتورة
3: صحيح.
0: مش يبيع حالي 50 دينار ويقول يشريها بدينار ويبيعها ب 50 دينار
3: هذا مع المزودين نتاع الانترنت انا واحد من الناس انا معنا نتاع نمشي للمزود نتاع الانترنت نطلب الفاتوره شنو مره يعطيه ومرات ما يعطيهوش وشنو سبب كي ما يعطيكش يقول لك الماكينه عادمه شويه والا هوكي على الانترنت لا يا خوي انا نحب ناخذ فاتوره على المزودين الانترنت هذه تصير عليا كمواطن نخلص الانترنت نطالب بالفاتوره
0: وتمشي تشدك الصف
3: ونشد الصف هذاك وناخذ الفاتوره
4: عنده برشا وقت ضايع عنده برشا وقت ضايع يحب
3: يملى الفرق بين الفاتوره والرسي زاد يعطيوك الاغلبيه رسي يقول لك فاتوره من مره
2: ناخذ مش فاتوره
3: هي وصل
0: وعلاش ما تمدش تليفونك خلص ثقات بلاستيك
2: علاش ما تكونش عن بعد علاش
4: كان عندك شويه وقت فراغ اعمل رياض
3: نعم الرياضه اللي نؤمن بالوراق نخو ديما نمارسها
2: ونحن اليوم اليوم قاعدين نضربوا من اجل نحيو هكا الاوراق
0: مش ترقم لك عواطف
2: نحن نبحث او هكا الدليل اللي جايب وريقك معني حاتم معني سي واضح الفكره نتاعك في هذه الاخبار نتاعنا ثم خبر اخر
4: هذه
2: مهم برشا
4: اللي هو
2: لكن بعد النغم تنقل لكم عليه
0: استنوا

0: عين العقل.
1: عين العقل، ما زلنا مواصلين في الفقرة متاعنا، فقرتنا بالعين والعقل. نعطيكم الخبر الثاني
0: بالعين وبالعقل.
1: بالعين، الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيد ثريا النيفر تقول أنه الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام تعهد بدفع جزء من مستحقات الصيادلة في انتظار تسوية بقية الديون السابقة. تقول نيفر زادة في تصريح أنه باش يتم وصلة صرف الأدوية لفائدة المنخرطين في نظام طبيب العائلة رغم الإشكاليات المالية. هذا الخبر يظهر لي مش جديد، احنا تقريبا امتداد عامين وثلاثة كل مرة نسمعوا بأزمة بين الكنام والصيادلة. نحبوا نحكيوا شوية في الموضوع، شنو رايكم؟ نبدأ بيك حاتم.
2: مثالش عواطف، كما قلت انت هذا مش جديد، تقريبا أربع سنين التالي ديما كل عام نفس الإشكال. نعم. يتجدد ويتكرر ويجيوا في آخر لحظة ويعملوا اجتماع ويتفاهموا. هي. وبعد طرف من طرف من أكثرية الصندوق ما يستجيبش لهالمفاهمات هذه اللي هي تصير في اجتماعات وديما ولاو يدفعوا بشوية، مش الكل معناتها كما نقولوا ذكر عندهم هاو قسط لولانيا. نعم. كسيستام هاو القسط على الأقل باش ما توقفش الخدمات والصياد لا تلقى، ومنا تكوي ومنا تكوي، والمواطن يظهر لي من التكوي من شيرتين حسب. أيوة. برايا من التكوي من منطق انه ما تتوفرلوش الأدوية، والصيادلة عندهم ميزانيات، عندهم فلوس، عندهم مداخيل، يلزمهم يصرفوا، يلزمهم يخلصوا قروضات، يلزمهم. من فما سؤال كبير نسمعوا فيه ديما احنا.
1: نعم.
2: السؤال هذايا انه أزمة الصناديق الاجتماعية، وانه ديما يتطرح الموضوع هذايا، وانه تم تدخل حتى على مستوى عالي يعني في الدولة انه يلزم الصناديق هذه تصير فيها حوكمة وتصير فيها يعني
1: إصلاح
2: ويزم الأزمة نتاع الصناديق. يبدو أنه إذا كان هذا قاعدة تواصل
3: أزمة الصناديق الاجتماعية ما هيش موجودة في دول العالم الثالث وقت اللي تكون فما دولة واحدة باستمرارية الدولة. أزمات الصناديق الاجتماعية موجودة في الدول الأوروبية اللي قاعدة تتهرم ويطول عمر المسنين. بقي أخذين قرار وطني منذ سنوات اللي الناس اللي ما تخدمش واللي ما عندهاش CNSS وما عندهاش CNRPS قاعدة تقف في الكرنية والداوي، فسيكون هناك عجز قار ومستمر وعلى الدولة التعويض.
1: نعم.
3: هذا قرار يا شعبي.
1: لكن شعبي سبيا فكرة التضامن بين ال.
3: فأنت معها؟
1: أنا معها الحقيقة.
3: فمن هنا لازم الصندوق.
1: نعم.
3: يكون خاسر ولازم الدولة تدعم. فالأزمة هي أزمة سيولة.
1: نعم.
3: وأزمة قرار أو صناعة إشكال. على خاطر وقع في نهاية سنة 2025 هدوا الصيادلة وكانوا على حق في جزء كبير، لكن بعضهم زادة كانت عنده أهداف أخرى، تلقاوا أصلا مع الرئيس وكان الموعد 14 جانفي في جلسة فيها كل الأطراف، وتم السؤال الكبير يا حاتم. أنا نستحسن حك عواطف باش نستفهم المسألة هذه. الدواء هذا بالمليارديرات فاتورات ناس اللي عندها الأعصاب وأمراض ثقيلة، الله يوري سادة المستمعين، ملايين هو يدفع الثلث والدولة زي. تدفع الباقي، وإلا الدولة تعطيه لكور وما يدفع حتى مليم ويهز الدواء. الصيدلي اللي هنا يدفع يربح في أكثر شوية من 30% حقه ربي عينه.
2: أي خدمات.
3: لكن إذا ما عندناش فلوس النجم يردوا المستوصفات في الجمهورية التونسية. الدولة تقدم في الدواء هذا بصيدلة بطالة وب 30% هذه تعمل برشة لأنها مليارات. لكن احنا نحب نستحفظ على المنظومة الموجودة لأنه الصيدلي زاد جزء من اقتصاده،
1: عصب الاقتصاد بالنسبة للمنظومة الصحية.
3: لا جزء من اقتصاده الناس بتاع الكنام هذوك، إشاعة تنبطلوا من الكنام. لا هي إشاعة
2: منجموش أصلا منجموش.
3: الفكرة هذه هي مرعبة، الفكرة هذه كيحطها أي رئيس على وحطت على الطاولة الكل يعود في مطالبه. قبل تحدثت على سنوات فارطة، لكن طلب اللي هم يبيعوا الأدوية الثقيلة اللي متبيعها كان الدولة اللي فيها برشة فلوس، الزريقة ب 14 مليون. أيوة. اللي يوري سيد المستمعين. أما الواقع عواطف، لأني أنا كلمني جاري حبيبي وقال لي راني مشيت في آخر الشهر باش ناخد دواء والفارماسيان قال لي لا، في حين النقابة قالت واحد جويدي. فما صياد لأخذت القرار قبل. يبدو اللي وزير شؤون اجتماعية وكذلك إدارة الكنام المرة هذه حوارها إيجابي مع الصياد، أعطاهم شهر برك خلصوهم من 6 شهور.
1: نعم.
3: بمعنى الصيدلي قاعد يعطي في الدويات ياخذ ثلث مع المواطن، لكن الثلثين ما خدهمش
2: مازالوا.
3: أيوه. وعنده كمبيالة جاية وعنده شيك داخل وعنده صغار تحب تصيف، بابا صيدلي، يقول له يا وليدي ما عنديش مصروفي ما حتى تصب الكلام. يعني انه يكون زاد الصيدلي عايش في سياسة صبوشي مشكلة، الأزمة أزمة سيولة لازمها قرار سيادي.
2: وحتى المواطن زاد شمس اللي المريف. عمل منظومة استرجاع المصاريف
3: اي
2: يجبد حتى يمكن بالعامين ما يسترجعش المصاريف،
3: ما ينجمش يضرب، ما عندكش قوة الإضراب فما عندكش قوة المفاوضة. أما أنت لبس عليك عامل منظومة استرجاع، اللي مش لبس عليه صدقني كي ما يعطيهوش بالثلث الدافع يروح،
1: خاطر
3: هو ب 300 دينار باش يدفع 100 دينار، هز ال 100 دينار في يده كي يتقال له لا والله يروح ما غير دور
1: يروح شمسه. ثم وثم اللي تتضاعف حالتهم وتتدهور، خاطر ثم
2: حياتية
1: خاصة بالنسبة لمرض السرطان، ربي يشفي الناس كله اللي تسمع فينا ربي يلطف بهم، يقعدوا سنوات وهم يستنوا راهم مش متعام وعامين مش متعشر وشهرين متعام وأكثر، هو يستنى
3: كان مريض سكر مسيطر عليه ما غير دوات واللي كلوة وتولي
1: وجدنا أزمة في الأمراض كما قلت السكر والغدد وغيره، استوى ما عندهش حتى يعني مش مدة طويلة التالي، فالناس قعدت ستة شهور وعام، وهي أول حاجة فقدان الدواء وثاني حاجة كي توفر الدواء كما قلت أنت تطلع عنا المنظومة هذه اللي هي النجم نقول على امتداد سنوات ما فماش تفاهم ما بيناتهم. كل واحد تسمع ويقول لك مع حق، لأنه هذا يطالب بحقه باش ينجم يخدم ويواصل تقديم الخدمة متاعه،
3: والتكلفة الإدارية
1: والدولة تقول لك ما عنديش فلوس.
3: إيه لكن زاد الكلام مكلفة جدا قاعدة، المشكل الثقل الإداري وثقل الرواتب في كل عمارة متاع
1: كنا نرجع للحوكمة
3: نعم. إنك في مستير يا سي حاتم في قلب البلاد، في بلاصة المترو ما يخلطش عليه المليونير
2: أكيد.
3: قلب مدينة المنستير وين الخاصة اللي معاد كانت فيها قبل عروس البحر وما عادش، عرفتها ولا لا؟ فما أرض ذني كانت مهجورة حاشا السادة المستمعين إن كانت مستودعة للنفايات هذه تعمل لها حيط
2: طريق القروان،
3: في أول طريق القروان المترو بما لا يقدر بثمن، ليش شكون شراها هذيك؟ الكنام.
1: نعم.
3: اللي ما عندهاش باش تخلص الصيادلة.
1: نعم.
3: وش مش تعمل فيها كانت؟ كانت تحب تعمل فيها إدارتها. إيش قولك في بلاصة تبنت فيها العمارات باش يبدأ فيها طبة وما قراوش حساب المرضى وانت وقف كرهبها، أكبر اختناق. إيش قولك نزيدوا بجنبه
1: الكنام.
3: يستحيل، وإلا عندهم برشة فلوس باش يعملون باركينج بأربع تيقان تحت الأرض. يفترض من اشترى الأرض في المكان هذاك مهما كان بلاصته، لا المدير العام والمسؤولين مهما كان بلاصته، وما عندش تكون شريت وعلاش شريت وعلاش غادي، لانه اداره الكنام تجي في بلاصه فيها محطه كار
2: حسب علمي ممكن تصلح لي يظهر لي هم استرجاع، هي فالبلاصه هذيك نزاع
3: تتبعت مرتين لا لا هي هم شراوها وشراوها غيرهم ومشاو في عركه
2: استرجاع معناها حقا
3: اخت اللي الكنام قداش عمرها باش تكون هي باش هي تملك الدولة
1: بيت القصيد يملك. بيت القصيد اللي حبي يوصله شمس انه اذا كان انت عندك فلوس ولا بس عليك باش تشري ارض بهالقيمة المالية هذية، فخلص الصياد لخلي الناس تاخذوها.
4: نمشي ديما تجارب مقارنة البر، وشمس حكي على نقطة مهمة، اغنى شركة في العالم هي صندوق الخدمات والتقاعد، هو الموجود في النرويج، اغنى شركه في العالم. ان نعم. المداخيل اللي تقتطعها من الموظفين والسكان والمواطنين يذيكم تحاول تلمهم وتستثمرهم في مشاريع اخرى تدخل في فلوس كل عام من خلالها تخلص المتقاعدين، تقوم بتطوير البنيه التحتيه بالنسبه للمستشفيات، المستوصفات، الاطباء، العلاج المجاني. راهو اي اقتطاع يقوم به مواطن في النرويج من أجل الجيل القادم والأجيال القادمة قاعد يتم استثماره في الصندوق هذا، الصندوق الاجتماعي النرويجي، واللي تعتبر أنجح شركة على مستوى العالم وعلى مستوى المداخل.
3: نظام تحكي فيه ما يستثمروا معنا، يدخلوا في البورصة ويعملوا مشاريع ويعملوا ضيعات فلاحية
4: يعني أنت تحب تمولوا كل من جيب المواطن ما تنجمش،
3: لازمك ناس مخارج الصندوق وعقولة كبيرة. بمعنى يقصد لهذه اللي يقتل اللي مثلا ياخذوا مليار مش يخبيوه في البنك، يمشي يعملوا به مشاريع بعد 15 سنة يولي 20 مليار، يوليو قادرين هما مثلا البورصة المدة الأخرى عملت أرباح مذهلة مبروك للي عنده فلوس في البورصة.
4: تعرف صندوق هذا ما نحكيه على 300 عام القدام، معناته ينجموا يخلصوا الشهاري متاع السكان النرويج ما غير ما يستثمروا فلوس.
1: هذا ما يسمى بالتعويل على البيت.
2: انت معاول على للصناديق على الاقل تستثمر ولا
3: تعطي لا هي
2: تعطي تشريعات تشجع على
3: اما ما فماش شفافيه والوه ماشي نحن حتى انت تعرف الميتيال نتاع اذا تلزش نو شارع عمارات وين حط الفلوس ما تعرفش؟
1: عندناش فكره.
4: اي حل دوسي على حل دوسي على المؤسسه نتاعك.
3: لا لا نحلوا دوسي على كل شيء احنا حرار لان
1: حل دوسي على كل شيء
3: تفكيرنا حر. وهي ميتويل
1: يا وهي ميتويل موجهه لنا نحن.
3: التوجه العالمي يا عواطف يحبوا الناس الدوله ما ما تنجمش تخلصهم في دواهم ويمشيوا يعملوا تقاعد تكميلي. الهدف في الكون بكله انك انت كنامك ما عادش تخدم وتمشي تدفع فلوس سواء بنكتك او شركة تأمين اخرى على شهريتك باش تاخذك الدواء. هل باش نجموا نخليوا المنظومة الوطنية بكنامها في عرض تتكلف علينا 200 خدام هما ياخذوا دواء بلاش والناس ما تخلطش عليه، نعملوا عدد اقل ما يكون خدامة ذكاء اصطناعي معني على علم اللي فما برشة تطور في الكنام الدرجة اللي ولا الكمبيوتر يعرفه قدام مكانه ولا لا إلى آخر ذلك. اليوم اللي يسكن بحث كنام يلاحظ السيارات بتاع الباركينجات بليانة حتى الآخر ساعة في العشية، يعني ما نجمش نظلموا الدنيا كلها.
1: شمس مش يهبط الفيسك على الناس الكل الليلة. مش كان الأزمة تم كان الصيد، لا من حقك راه شمس، مش تم كان الصيد، لا تم زيادة مخابر البيولوجية من الوقت اللي غالي.
2: نفس الإطار
1: مازلنا مواصلين المخابر البيولوجية. عارف شو نقول لك؟ أقعد معاك.

0: عين العقل.
1: بسبب أزمة مستحقات مع الكنام، نقابة البيولوجيين تعلق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من 13 جويلية. الخبر هذا هو الثالث اللي باش نحكيو فيه اليوم في فقرتنا بالعين والعقل.
0: بالعين وبالعقل،
1: أعلنت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه، بما في ذلك الأمراض العادية والمزمنة، وذلك ابتداء من تاريخ 13 جويلية، وذلك والأسباب إذا كان صحت العبارة، احتجاجا على عدم خلاص مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من سبعة شهور. الناس يذوما ما خلصوش.
0: بين العين والعقل،
1: ايش رايك حات؟
2: دخل قطاع اخر على الخط.
1: ايوه مش بعيد،
2: كنا نعرفوا كان الصيدليات احنا. أيوة. بحكم الخدمه كنا نعرفوا كان الصيدليات ديما كل عام في الفتره الاخيره على الاقل طلب بمستحقاتها وهالازمه بينها وبين
1: الممتده. نعم.
2: دخلت هو طرف اخر اللي هو البيولوجيين، ويعلم شنو الطرف اللي باش يدخل على علاقه بصحه المواطن وبادويه المواطن، معش خاطر كلها قطاعات هي تصب في قطاع. نعم. كبير اللي هو الصحة. اللي فهمته انه البيولوجيين ما همش باش يعملوا يرفضوا تحاليل،
3: يعني هو كيفاش تتم العملية
2: حسب البيولوجي، كيفاش تمشي انت تعمل تحليل باش يحلل لك راه.
3: لا
2: خليني نكمل لك الفكرة. باش يحلل لك معرفتك اللي قال لك خويا خلصني بالحاضر،
3: خلصني كامل
2: التحليل ومن بعد اعطيني حق التحليل وبرا انت امشي سوي
1: استرجع العمل بنظام الطرف الدافع.
4: الصندوق اي صندوق بيرجع لك، يعني معناها قال لك خلص
2: خلص يعني
4: معناها انا واقف على باب انا واقف على باب استعجالي في كلينيك باش يقول لي انا باش نداوي لك ولدك ماشي، اما خلص معناها ماهوش باش يحلل لي.
3: اي هو باش تمشي تصور مثلا باش تخلص
4: او تمشي للسبيطار
3: ومن بعد تهز الملف نتاعك وتمشي للكنام.
4: هو الاشكال احنا العباد ودوب ارتاحت اللي هو الدواء باش ياخذوه، قبل باش تاخذ دواء لازمك تمشي بنفس المنظومه وتعمل تحليلك في منظومات كل 3 شهور. اليوم المواطن اللي ما خذاش دواه لليامات هذية باش يمشي من هنا للموعد اللي قلت عوات 13 باش يولي معاه شو أخذ تحليل،
2: حتى التحليل ما عادش تحصل عليه.
4: على خاطر في العادة كانت أعتقد وزارة الشؤون الاجتماعية والكنام كي تحل المشكلة تدفع للناس كل، يبدو المرضية صبوا شهر بارك رام صيد لمشكورين المرة هذه على الخطوة الإيجابية اللي قاموا بها، صدقوا لمرة أخرى وعود الإدارة بالدفع المستحق،
1: غلبوا المصلحة العليا كان صحة العبارة للمريض. بارك الله فيهم
4: المرة. نعم. هذه بارك الله فيهم جدا، وإن شاء الله الإدارة تخلص. في العادة يا حاتم كانوا كيخرجوا على السيستام وزارة المالية خلصوا حتى الهياكل الأخرى تخلص. المرة هذه لاحظوا اللي زملائهم الصيادلة هبطوا شهر وهما ما وصلهمش فلوس، شنو هي الطريقه باش يوصلوا صوتهم؟ يعملوا الاعلان هذايا باش عواطف غيرها من الصحفيين يجبدوا الموضوع. نعم. وتوصل للسلطه وتخلص الناس هذه. الناس هذه تجب تخلص في عمليه بسيطه بتدخل سيادي للدوله. تدخل سيادي بالدوله معناها كي تجي الدوله تقول انا شنعطي فلوس تينيسير باش تشري طياراتها، وانا هي مساله سيوله، ما دام الحمد لله ما دام الاشياء مش بالدولار ما زالت بالدينار التونسي باش نخصوا فلوس قدروا هكذا. انا راني فاهم الاشكال المالي اللي وقع في بلادنا المده الاخرى، شهور من الحرب البترول فات $200.
1: نعم.
4: التوانسه قاعده تمشي بكراهبها وكانه ما بدل شيء، في حين في فرنسا في فرنسا الاوروبي الفرنسيس وال 30% من تنقلاتهم الاسبوعيه والخرجه على كانوا في كل اسبوع يطلعوا ولات مره ايه ومره لا على خاطر ليسونس غلاء.
1: صحيح.
4: وفي امريكا نفس الشيء في موسم السيارات الصيف هذا بتاعهم. في دول اخرى الاجتماعيه اللي اختارت هي باش تدعم الفلوس فلات عندك بلايص اخرين ما فيهاش اشكال، اما مادام رانا نجيبوا فيه بالدولار البترول والدواء نجيبه فيه بالدولار. صحيح. والحمد لله ما عناش أزمة نقص أدوية، يظل لي فما بعض أدوية لمخابر عالمية موجود ما يقابلها مش موجود الأصلي، باش نبدأ
1: فما مخابر عالمية مانيش نخلصوا فيها وقفة التعامل معانا
3: والله هذا الأدوية الهجينة.
4: لا لحظة لحظة الكلمة هذه يقولوا فيها برشا صحفيين وانا مغروم متبع الحكاية هذه وحقيقتها اللي السوق
1: التونسية
4: وحقيقتها اللي السوق التونسية أصبحت سوق ضيقة عليهم وما غادروش كان تونس، نجم نسميهم شركاتنا وما غادروش كان تونس، غادروا مناطق أخرى واخذوا شركات إما خاصة ولا شركات عندها أدوية أخرى وخلاوا لي ديليجي بتاعهم يخدموا أنصوت ريتونس. رانا سوق ضروري، راهو في إفريقيا كيقولوا الدواء هذا يتباع كيقولوا أماريل تاع السكر المستعمل في تونس وفي وفي وفي وفي فراهو. وإحنا مثلا الدواء الجديد اللي يستعملوه للسمنة وللسكر الزريقة الشهيرة دخلت البلاد التونسية ومنها هي باش تدخل إفريقيا. لكن يا عواد في الإشكال اللي علاش تخلي فيهم من 6 شهور ما غير فلوس؟
1: نعم
4: إدارة كنام عوادش تقول لك ما عنديش إسباس.
1: أي
4: ما هذا اللي بكري هذي اللي
1: يحكي يعني مش كل سيولة دي من نرجع
4: اللي يحكي فيه هذي اللي بكري على أساس أنه المسؤول في تونس الفلوس موجودة عنده في الكاسة. لا الفلوس موجودة عند على منظومة، معناها اللي يدير في إذاعة الستير ما عندوش الميزانية قدام يخطط كيفاش يعمل لها، عنده توقعات وأذون صرف. الإشكالية هي في أذون الصرف، لازم تدخل حقيقي باش تحط الفلوس للمنظومة هذه كاملة، وإلا زادا نوفروا خدمة عمومية تليق ونمشيو نحلوا في السبيطارات.
1: هذا حل
4: خاطر اي ما هو حل في دول امريكا معاصرتها
1: عندها السؤال ربما يسالوا زاد المريض تو شمس الكنام قاعده تقص له.
4: هذا هو
1: اني كمواطن كل شهر نشوف شهريتي نلقى الكنام قصت لي
4: صحيح.
1: نمشي ناقف باش نعمل تحليل يقول لي السيد غادي كراني الكلام ما خلصت ليش ليه برا ادفع الفلوس اخي ندفع منا ومنا ولا باش ترجعهم لي من بعد ولا كيفاش.
4: انا
3: يعني نجم نقول لك البلافون فيه راه
4: كلامك جميل واكيد شوف الضحيه ديما الولي اللي ولده ما يخوش اعداده المريض اللي ما يخوش دواه يعني ديما المواطن.
1: ونرجع لكلمتك خاطر هو المواطن ما عندوش قوة باش يحتج ولا ما عندوش قوة ضغط ولا ما ينجمش يتفاوض.
4: لا حتى طريقة زادة ترق اللي تعلموها كل الخطط المحترمة اللي تقوم بواجب صحي كبير في بلاد التونسية أسهل الشيء عذب المواطن كوسيلة ضغط على خاطر كان ينجم ياخذوا حلول أخرى. عندهم 7 شهور ما خلصوش كي نمشي نحلل المرة اللي فاتت نلقى حملة في كل مخبر تقول لي راني يا تونسي مانيش ناخذ في فلوسي وراني مازلت متضامن معاك، راني عندي 3 شهور ما خلصتش، راني عندي 4 شهور، اعمل رأي عام، اضغط، تحدث يا اعلام. هو الحل شنو هو؟ من نهار 13 ماعادش يحلل حتى حد. والاشكال الاكبر من هكا اللي فما برشا منهم من خاطر يقول لك الكنام كيش تدخل معاه في تحدي هي باش ماعادش تصب لنا الشهور امل. ما لهنا لي الاذرع. صرنا كنت ديما نخلص فيك كنت تحب تعمل لي ازمه اي مش خلصتي. فانا من تو ما عادش نزيد المواطنين، معناها من 3 جويلية او 4 جويلية تبدا ما عادش يقبل في المواطنين. الحل هو سيادي بالاساس هذا المواطن التونسي. التونسي هو راس المال قبل ما يفكر وقبل ما ياخذ حريه التعبير وحريه التفكير وحريه كذا لازم صحه سليمه. هذه لازم كما في 14 جانفي الرئيس لما على طاوله الرئاسه القطاع الصيدلي لازم اجتماع واضح مع اداره كنام يزيو مهما كانت الاهداف. الفلوس موجوده الاوراق ب50 في كل ماكينه
1: تمشي الفلوس
4: وصحة الأولوية. والناس هذه زاد أصحاب المخابر والصيادلة عندهم عائلات وعندهم مصاريف وعندهم علاش يمشي ياخذ في كريديات وبالانتري معناه هو كان باش يربح باش يعيش يولي ياخذ في كريدي باش يخلص كريدي باش يخلص كريدي والنتيجة اللي هو قرر باش يعطي الدواء والتحمت واللي طول عمره ياخذ ما عنده دواء. نحب نحييه الناس هذوما اللي كيف يقرروا هما ما يدخلوش في الإضراب عمادتهم تعاقبهم وهي مسألة غير إنسانية وغير بشرية. وهذا ما يقعش كيف في بلاد تونسية، هذا واقع حتى في فرنسا. الناس اللي كسرت الضربات عاقبوه في حين هم أقسموا وما أقسم على القرآن على تقديم الدواء. معنى يفترض نهارت اللي تقع مشكلة في البنوك ما فماش فلوس يقعد ديما يعطي فينا في الدواء. نحيي كل صيدلي كل طبيب أنا سخنت أنا كل صيدلي لا كل صيدلي كل طبيب كل فرملي كل إنسان يداوي حتى بابتسامة
1: نعم
4: وهو ما خذاش حقه لا المعنوي ولا المالي وإن شاء الله توصل حقوقه.
1: يعطيك الصحة. قبل ما نعطي الكلمة للمايسترو بمناسبة نجاح يوسف سميدة ميسيرج نبدل شوية الأجواء. يوسف سميدة نجح في البكالوريا بامتياز، هذاك علاش والده اتصل بينا وقال بربي نحب نقدم تحية لولدي. والده اسمه فوزي وأمه سميرة بن حسن وأخوه يحيى وكافة العائلة تتقدم ليوسف بأحر التهاني وأصدق الأماني متمنين ليه المزيد من التألق والنجاح. ألف مبروك يا يوسف. نحن مواصلين معكم بعد النغمة ذي بعد الأخبار. أنا باش نرجع مواصلين زيما في عين أو عين العقل.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن تطور ظاهرة النينو بوتيرة سريعة بين جويليا وسبتمبر سيزيد موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم خلال الأشهر القليلة القادمة، وأكدت أن الظاهرة ستسهم في رفع مستوى درجات الحرارة حول العالم مع توقع بجفاف في قارة أمريكا وجنوب شرق آسيا مقابل أمطار أعلى من المعدلات واحتمال فيضانات في شرق أفريقيا، ودعت كل دول العالم إلى اتخاذ إجراءات مبكرة تجاه ذلك. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية اليوم، دعت الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا وراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل، وتشمل مجالات الاستثمار عددا من الخدمات مثل جني الزيتون وتعليب زيت الزيتون وتثمين منتجات التمور وتربية النحل إلى جانب إنتاج وتحويل النباتات الطبية والعطرية. تنطلق اليوم بمدينة صفاقس فعاليات قافلة وجهني 2026، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ بفرص الدراسة في تونس والخارج، وسيتواصل المعرض على مدى يومين في مدينة صفاقس، ثم ينتقل إلى العاصمة يومي 11 و12 جويلية، ثم مدينة سوسة يومي 18 و19 جويلية، وستشهد التظاهرة مشاركة أكثر من 100 عارض يمثلون جامعات تونسية وأجنبية ومراكز لغات وتكوين ووكالات مختصة في الدراسة بالخارج ينتمون إلى أكثر من 30 بلدا حول العالم. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت بكل من المستشفى الجامعي فاطمة بوقيبة بالمنستيرة والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، وعن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهنية الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. انطلقت أعمال الجلسة العامة العادية والانتخابية للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة اليوم لانتخاب أعضاء الهيئة الجديدة، حيث يتنافس 16 مترشحا للفوز بأحد عشر مقعدا. ختاما، وفي القيروان تم اليوم تدشين ساحة المغرب العربي بمدينة القيروان في حلتها الجديدة، وهذه الساحة تضم 5 فضاءات رئيسية تتمثل في منصة للأنشطة الثقافية والاحتفالات وفضاء للحرفيات لعرض منتجاتهن ومنطقة ألعاب للأطفال والكبار وفضاء للعائلات والنساء للجلوس والترفيه مع المحافظة على الطابع التقليدي للقيروان. وسنعود في نشرة 6 مساء إلى أكثر تفاصيل حول هذه الساحة. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 6 مع نشرة مفصلة، وبعد قليل نعود إلى عين العقل مع الزملاء عواطف وشمس الدين والهذيلي وحاتم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.

0: En la cal.
1: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال.

0: نسمعوا في مالك البلوز بيبي كينغ. تحية لكم الكل، تحية متواصلة ووصلتكم الفريق متاعنا اليوم، فريقنا اللي ما زال باش يكمل معاكم مسويتين تقريبا، قل شوية مسويتين، لكن إن شاء الله من بعدنا نقضيوهم في أمتع الأوقات. باش نعاود نذكر بموضوعنا الرئيسي واللي الآن باش نبدأ ونحكيو فيه شوية مع طبعا الهذيلي مع شمس وحاتم. موضوعنا اليوم هو كاس العالم 2026. كاس العالم السنة في الولايات المتحدة الأمريكية أثار جدل كبير وإلى يوم الناس هذا الجدل متواصل، وخاصة خاصة مشاركة تونس في هالكاس هذا.
1: الناس كل فرحانة كان احنا
0: من الأخر والله. لكن قبل ما نرجع لتونس خليني نحكي ساعة على كاس العالم السنة. كيفاش شفتوا الهذيلي؟
1: على مستوى التنظيم حاجة ما فوق الخيال. نحكي اليوم ثلاثة دول أول مرة، برشا أرقام قياسية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك. نحكي بمشاركة 48 دولة على مدار 6 أسابيع في 16 مدينة. لوجستيا معناتها كانت صعيبة، وصعيبة برشا. نحكي على حتى على مستوى التنقلات، نحكي ما بين الملعب والملعب فما توصل المسافة 4000 كيلومتر. نحكي على ضغط بيئي كبير برشا وتلوث كبير برشا تشهد في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه
2: درجة حرارة عالية
1: عندك، درجات الحرارة اللي استغلوها في الإشهار، وطبعا مش نعطيه الحسابات بعد شوية على مستوى الإشهار والقيمة المالية الكبيرة والكبيرة برشا. الحاجة المميزة أنه على مستوى المداخيل، معناتها مداخيل قياسية تحقق فيها الولايات المتحدة الأمريكية. إن شاء الله في زاوية أخرى باش نرجعوا الأرقام والإحصائيات والمرابيح والإشهار على مستوى هاتي النسخة من كأس العالم التي تعتبر استثنائية، ونجم نقول عليها ناجحة. طحنا في بعض المقارنات ما بين دورة قطر 2022 على مستوى ضخامة المصاريف وعلى مستوى التكفل بالمصاريف، برشا حاجات لا تجوز المقارنة. خاطر تو نرجع بعد شوي للميزانيات ما بين النسخة هذه وهذه. لكن يبقى بالنسبة للشارع التونسي هي المشاركة المخيبة للأمال لمنتخبنا. انتظارات كانت كبيرة، ولوش قلت لك الناس كل فرحانة كان احنا. حتى المنتخبات اللي خرجت شفنا البارح معناتها ملحمة كبيرة قام بها الرأس الأخضر، منتخب الرأس الأخضر في أول مشاركة لي في كأس العالم، ما خسر حتى مقابلة.
0: أيوة.
1: طيلة الدور المجموعات معناتها وعملت تعادلات كبيرة برشا ضد منتخب إسباني، منتخب الأوروغواي يلقى روحه في مواجهة منتخب الأرجنتين، وكل توقعات تقول كانت البارح ممكن 4-0 من الشوط الأول. لا، منتخب الرأس الأخضر قدم مقابلة بطولية رجولية فيها برشا جرينتا، فيها برشا روح، فيها برشا عطاء، ما حسبوش الجوالات، وصلوا مع الأرجنتين لحصص الإضافية وفات في الأخير ب3-2. رغم أنه الأرجنتين في العشرة دقائق الأخير ما عاش ينجموا يجريوا، الضغط كبير كان عليهم برشا، كانت المنتخب الرأس الأخضر قريب برشا باش يعدل ويمشي ركلات الجزاء. والحقيقة البارح تعتبر من أحلى وأفضل المقابلات اللي شفناها لحد الآن في كأس العالم. منتخب مصري كيف تأهل البارح للدور الثمن النهائي، المنتخب المغربي بعد شوية يلعب مقابلة الدور الثمن النهائي ضد منتخب كندي، وإن شاء الله بنجاح التوفيق المنتخب المغربي اللي عنده حظوظ كبيرة باش يواصل للدور الربع النهائي. نحكي ومنتخب الجزائر كيف ترشح للدور الثاني، ورغم انه ترشح منتخب الجزائر للدور الثاني فانه الشعب الجزائري ماهوش راضي على المردود. أيوة. والانسحاب ضد منتخب سويسرا اللي كان من المفروض انه المنتخب الجزائري يعرف يتعامل معاه وانه يفوز عليه. ريت معناتها مستوى الطموحات
0: اكيد عاليه جدا اكيد.
1: احنا اليوم نحكيه على معناتها هزيمه
0: على قدر ما ترفع المستوى نتاع ربما انتظاراتك وامالك من الفريق، على قدر ما تكون الخيبه ايضا في هو عميقه معناها كيف كل إحساس مرير نفس
3: الشيء. أنا مانيش معكم في التفكير هذا. بكري صباح كانت تغني على موج إذاعة المستير غنية جميلة ياسر، حب المفتي في وقت ما في مصر يمنحها، تقول فيها اللي ما يحبش وما يسهرش يا با عمره خسارة وعلاش يعيش.
2: هذه تصب في فما طال النوم وعمره
3: تخسر في الأعمار وإحنا قاعدين نقول هي الجزائر أنها تخسر قدام سويسرا، فما حدث غير طبيعي في كأس العالم، لأنه كأس العالم على طول تاريخها ويعرفوا الهذيلي أكثر منا تربحها وتهزها ونهائياتها في الدول الأفقر والأكثر ارتفاعا لمستوى الجريمة. كأس العالم هذه ما تهزهاش الدول شمال أوروبا اللي كان يحكي عليها، ما تسمعش بهم النرويج وغيرهم، ما تسمعش بالصين، تسمع قد سجلوا من ثراء اختراع مش قد سجلوا من هدف. معمولة واللي يقول عليها أفيون الشعوب هي أفيون الشعوب. أنا من رأيي الراحل العقيد معمر القذافي يفترض ثم 5000 يلعبوا في الرياضة وفما 22 تعبين مرضى معاقين يتفرجوا على اللي يلعبوا. احنا نهبطوا 22 وخليوا 5000 قاعدين
0: يتفرجوا
3: يزيد عليهم الكوليسترول والامراض والكوكا والبيتزا
2: وضعف الدواء ماشي الدواء وزيد.
1: لا هو اليوم الرياضه راهو بصفه عامه ما نحكيوش كان كاس عالم راهو لنا باش يوريك مدى تفوق الشعوب وتحضيرها لكاس العالم. الدول اللي ما تحكي عليها الدول الاسكندنافيه السويد والنرويج راهو ولات من طموحهم انهم ينافسوا على كاس العالم. نحكيو منتخب فرنسي راهو صحيح منتخب فرنسي اغلب اللي شاركوا فيه هما من الجيل الثاني والثالث من المهاجرين لكن هما فرنسيين ويقدموا في مردود كبير. المنتخب الامريكي اللي هي كره القدم ما لا تعني لهم شيء
3: هما فرنسيين هما فرنسيين كل نجوم كل نجومهم هبط تكتب تقول فيها اليوم هما مش فرنسيين واللي لعبوا كمحترفين عايشكم نقولوا الدنيا كيما لا فما نجم الاول اليوم لفرنسا
1: كيليان مبابي
3: اي يحب نحيوا عليه الجنسيه وقالوا عليه شنو داعش يا صديقي
1: قائد المنتخب الفرنسي
3: سينيوز على قناه كبرى اخباريه ملك بلوري
1: بعض الاصوات نحكيوا على الاغلبيه. احنا يعتبر كيليان مبابي هو نجم المونديال نجم فرنسا بعد زين الدين زيدان اكثر وجه اشهاري واستشهاري بالنسبه للمنتخب الفرنسي.
3: زين الدين زيدان اللي ما حبوش يعطيوه اداره المنتخب
1: لا باش يتحصل على اداره المنتخب بعد زين الدين ديشان
3: في الفتره السابقه وقت اللي رئيس الجامعه عبر قال شكونوا زيدان هي بدايه عرك مبابي بدات وقت اللي تقالت كلمه شكونوا زيدان مبابي قال اذا كان ما تعرفش زيدان اللي هو كذا وكذا وكذا وكذا
1: وتمت اقاله رئيس الجامعه الفرنسي.
3: هذا الخبر حقيقه في الاشهر اللي فاتت وعلاش ما عينوش
1: على خاطر نظرا انه كان
3: وقال ولده يلعب في منتخب الجزائر وما يوليش فرنساوي
1: لا لا, لا بعد شمس نعطيك التسلسل الزمني على خاطر زيدان ما كانش عنده الشرعيه نجم نقولوا في التدريب المنتخب الفرنسي علاش ما عندوش نشاحات تذكر كي شد ريال مدريد وحقق ثلاثه تشامبيونز ليغ معناتها متتاليه ولا اسم كبير في عالم التدريب وعمل ارقام
3: الحدث اللي نحكيو فيه قاش عمره
1: الحدث
3: نحكي قالت رئيس الجامعه الكلمه بتاعها
1: اربع سنين
3: لا وقت اللي مبابي يكتب اذا بتعرس جيدان جايبه
1: اي بعد المشاركه
3: في
1: 2020 بعد نتائج مخيبه للامال في الورو عام 2020
3: فما غنيه تقول بيني بينك الفيزا
1: اي
3: فما مثل شعبي اليوم من اجمل الاغاني اللي تتحدث على القانون الدولي اما وفما حاجه اخرى فيها بيني وبينك الانترنت
1: اي بيني وبينك الانترنت
2: فما نقاط اخرى علاش ديما في الكوره نحكي وكان نقاشات الحاد دي انت ذكرت بعض
3: هي بنتها هي
0: هذيك بنتها صحيح
1: الكوره تجيك بالعيال
3: هي وحاجه اخرى لعبه البيلوت ما فهمتش على اصحابي يكونوا يضحكوا يدخلوا يعملوا تروح ويكون ماتش الكوره
2: كاس العالم هذا صحيح تو ذكرته لذيلي بعض النقاط الحراره وفما نقاط اخرى انه الجدل السياسي والهجره والامن اللي تم طرحه
3: بارك الله فيك فضيحه
2: كاس العالم

0: قبل ما تبدا الكاس تم ترحيله لبلاده وهو عيطت له الفيفا يعني ومدير الفيفا يهدي في لترامب في كاس عالم في
1: السياسه في لعبت في بامتياز في البطوله.
2: نعم مش نرجع للسياسه،
0: هي فضيحه ما حكاش على الاعلام تقريبا.
1: أي.
0: كاس العالم قطر تحط اي قناه دوليه تلقى وضعيه العمال اللي بناوي البيئه، صرفوا 220 مليار ما يبني قاره كامله على ايامات وعلى وجيل اللي شي تولد كله ما يعرفاش. عندك الحق في النقطة اللي قلتها، فضيحة يهدي لي الملاعب يخليه شوية على كرسي بلاستيك يبحثوا فيه.
1: فما حاجة إيجابية،
3: هو بروتوكول تم اعتماده على كل اللاعبين.
0: أما كل اللاعبين سألوهم على بوستات لأهاليهم، أنا لأن مسألة سياسية مش رياضية، يسألوا في جوار يلعب في الكورة على شو ولد خالتك هبط كذا.
1: فما حاجات مزيانه بعد نحكي فيها مع وطف نخليها من
3: شكير.
2: خلي
3: فما كان شكير حاجات مزيانه
2: العالم. خلي شويه لمن بعد
1: منش نحكي فيها من بعد
0: تيزينجر.

0: عين العقل.
1: عين العقل اليوم تحكي على كأس العالم، كأس العالم 2026، برشا كلام متقال تو بكري شوية لهذيلي وشمسك
2: نقاشحات في الكواليس
1: ما شاء الله عليهم، يعني حتى خارج لونتين ما بخليوش.
2: تحية لأيمن على الاختيارات الموسيقية. أكيد. ما شاء الله أيمن المخرج متاعنا، تحية ليك.
1: تسلم
2: الأغاني.
3: لا قائد فريق، قائد فريق.
4: هو هو الهذيلي خبير دقيق في تفاصيل الرياضة.
2: الرياضة.
4: لكن
1: مش مسيبك اليوم.
4: لا هو، ولكنه هو محب عميق لرياضة كرة القدم.
3: مختلف الرياضات.
4: وكرة القدم هي الأقرب إلى قلبي.
3: هي الأقرب إلى قلبي. وهو كذلك. وأنت أقرب حاجة إلى قلبي شمسة.
4: والله نعم. أما هوك حكيم لاهي بالرياضات الفردية. نعمله في امتيازات. نعملوا في بلادنا في امتيازات بلا إمكانيات، ولا تدريبات ولا استادات ولا طيارات ولا
3: وآخرها غفران بالخير اللي تعتبر واحدة من أبطال العالم في رفع الأثقال، اللي نجم نقوله مشيت هجرة غير شرعية كي مشيت في تظاهرة بطولة العالم عند عام 2025، حرقت في النرويج، واليوم هبطت البارح هبطت تدوينة على انستغرام فرحانة انها تحصلت على الجنسية الألمانية وانها ستمثل المنتخب الألماني. واحدة من البطلات الكبار تحصلت على الميدالية الأولمبية في الشباب.
1: حاجة توجع القلب صراحة،
3: نظرا لطريقة التجاهل.
1: اللي يوجع قلبنا اللي نحن معناها ولاد بلاد، وهذوما النجم نقول معناها أفضل ما عنا هكا ولا
3: على مستوى العالم،
1: هي بعد ما تكونت لهنا وخدمت لهنا وعملت كارير وكذا، القوام حاضرين، القوام حاضرين.
2: هذوما شسردتات، هذوما اللي عسوا مهموش فيه تونسي عربي
3: كما السباحة والسلام، مش حين التوانسة.
1: علاش نخسروهم يا شمس؟ وعلاش قلوبنا توجعنا؟ علاش نخسروهم؟
4: شوف كمال بلبولي مثلا ما قاش حتى إمكانيات في تونس،
2: أما نجح
4: وخرج ولعب بدربو تونس، وانا قابلته ونعرف اليوم وقعت له مشاكل كبرى وين يجبد دربو تونس.
3: اي صحيح،
4: بل منع من التدريب اصل المدربين والناس اللي وراه، معناها فما امثله، والمشكله هذه موجوده في مصر وفي غيرها. عندك هذا اللي يحرق ويلعب باسم البلاد الاخرى في اطار هي طقس من طقوس الطاعه اللي قدم فيها.
1: ايوه
4: ومش كان النرويج وقطر وفرنسا و و و وحتى تونس احنا عملناها، جبنا برازيلي.
2: شوف فرنسا
4: فكره اخرى في الرياضه، شوف فكره اخرى، فكره اخرى في الرياضه. الرياضه اللي تحب نحبوها هي الرياضه الحقيقيه. في كاس العالم فما فرق لازم تروح الدور الاول.
2: عادي
4: كل شعوب العالم ما تقبلش اللي لازم
2: تروح
1: هذه هي اللعبة، هذا قانون اللعبة،
4: هذه مش قراية. شكون قراء في القراية نجم الناس كلها ياخذوا معدل فوق 18 في الكرة، لازم شكون يروح
3: ولازم شنو حذرت البارح على وقع المنتخب. البارح كان هبط مقال في صحيفة الإنجليزية ديلي ميل، حكى كيفاش انه فما 8 لاعبين من منتخبنا الوطني التونسي ثبت عليهم وجود اثار لماده محظوره تعتبر من المنشطات، يرجع مصدرها لتناول الوفد التونسي للحوم ابقار ملوثه في المكسيك. خبر اثبت مره اخرى انه طريقه الاتصال الاعلامي للجامعه التونسيه لكره القدم غايبه تماما. كان من المفروض انهم يخرجوا ويصرحوا هما بالخبر هذا قبل ما يتم نشره في صحيفه معروفه واجنبيه، حتى خلت ردود افعال سلبيه لاغلب مستعملين مواقع التواصل الاجتماعي اللي شافوا فيها فشل جديد لتحضيرات منتخبنا للمونديال بعد هزائم ثقيله. نسمع حاجات كي من هذه. طبيب المنتخب الوطني دكتور سهيل الشملي قام بتصريح للإذاعة الوطنية، نسمعوا شنو قال فيه باش ينجم نقوله يفسر للناس أسباب هذا الخبر اللي انتشر البارح.
5: فيما يخص الموضوع اللي صار معناها نتاع الدوباج، أن المادة هذه جات من اللحم، دونك اللحم اللي انفكتي بالمادة هذه. وجست نحب نقول حاجة اللي معناها في المكسيك متعودين أنهم يعلفوا بالمواد هذه، معناها الحال الابقار نتاعهم والعجول نتاعهم، دونك ما فماش حتى نيه عند حتى اي لاعب تونسي ولا معناها من الاطار الطبي ولا اي انسان ولا حاجه، على اساس انه معناها الملاعبيه باش يعملوا دوبينغ، باش يعملوا دوباج بلوتو. وللمعلومه اللي الحم هذا ايتي فورني بار لا فيفا، دونك المسؤوليه موجوده عليهم هما وعارفين، وبحول الله ما فما حتى اي عقوبه بالنسبة للدوباج على أي لاعب تونسي.
3: حسب كلام الدكتور فإنه الفيفا هي اللي جابت الحم. احنا مستمعينا الكرام عملنا الرشاش متاعنا ومشيت بحثت، ومش نقدمه لكم عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك ولا على اليوتيوب صورة حصرية منين منتخبنا الوطني التونسي شرى الحم.
1: تشوفوها، تشوفوا ترى منين شرى الحم.
3: حسب الرواية بتاع الطبيب سي أنفانتينو يقص الحم على المنتخبات حاجة تعمل كيف أو كأخذ تشي الحم تولي منشطات معناته كان المنتخب الوطني التونسي ولاعبي ظهر اللي عنده منشطات
4: اللي يرى فيه في الصورة خطر بتلتونا برشة هذي اللي يكون هو شخصية
3: رئيس الاتحاد الدولي لكرة الجزار
4: إن شاء الله ما نحضر لي في أحد السجون الفيدرالية
3: إنه وراه تونس راه كانت في التظاهرات الكبرى كانت تهز هي المونة متاحة وتهز مع الطباخة وتهز مع طبيب التغذية اللي تلهاب كل ما هو صحة لاعبين شنو ياكلوا بالضبط.
1: أيوة.
3: أما الحالة تبدلت وفي بلاص ما نقدموا احنا ولينا نرجع بالتوالي برشا. السؤال اللي طرحوه توانسة يا أخي كان الملاعبية متاعنا واخدين منشطات كان الملاعبية متاعنا كلو الحم هذا كانت
1: وهذا شو كنت أسألك
4: ما عنديش حقائق في هذا لكن عندي حقائق هذيلي وأكيد تأكدوا معايا في كاس العالم اللي فاتت في أمريكا نظرا كانت ضعيفة مارادونا قال وكتب ومثل ألف مرة وقال تم الاتفاق مع رئاسة الأمريكية ومع رئاسة الفيفا وقت بلاتير باش ناخذ منشطات ونهز كاس العالم لأنه كان النجم وقتها وبعد
3: كثر
4: هو يقول
3: أنا نرجعلك النقطة دي
4: وانت يقول الحقيقة وبعد يقول هو اللي بعد ما كثرت لها من إبداعاتي قرروا أن يفاجئوني باختياري للتست وطلعت فيه بوزيتيف أنا من الخبر هذا مهما كانت تفاصيله فهمت اليوم يختاروا شكون يعملوه وشكون يخليه
3: احنا مظلمين احنا غلابة يا احنا غلابة وكلنا 12 هدف وجاب ربي معناته واخذين منشطات واحنا كان ما اخذيناش منشطات قداش كنا ناكل ومتأكد اللي كليناه مهمش منشطات هما منو معناته هيك علاش هم كلهم كانوا راقدين والحقيقة ما دام احنا جبدنا النوم وجبدنا النعاس
4: وقل لي مارادونا خذاه ولا ما خذاش
3: مارادونا وقت حالته البدنية لم تكن جاهزة للمونديال وأمريكا فرضت على الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه يتم استدعاء كبار النجوم منهم دييغو أرماندو مارادونا اللي أقنعوه في سويسرا كي مشاولوا لسويسرا أقنعوه باش يستعمل المنشطات باش يحرق الدهون الزايدة الكل وأنه دييغو أرماندو مارادونا حضر كأس العالم وأنه الناس الكل في بلابي باش ياخذ المنشطات أما مارادونا كان واخذ المخدرات وقتها في مقر إقامته في أمريكا خرج على المخدرات اللي وكيف كيف تم خروجه بفضيحة كبيرة برشا وهيك علاش تقلب على الناس الكل قالوا له في
1: بالنا بيك
3: أي في بالنا بيك واخو منشطات باش تحرق
1: باش تحرق من الأعمال
3: مش بشكل تاخذ مخدرات
4: فما كتاب أنيق هو استغل قلم للكتابة كاتبه زين الدين زيدان على حياته كتاب أنيق جدا أقرأوه في أزمتين مهمين لكل من يحب يربي أولاده يحكي على مصيبة أن تريد أن تكون الأول يقول ما استمتعت بحد شيء على خاطر كان لازمني ديما نكون أحسن واحد في البطحة أحسن واحد في الحومة أحسن واحد في كذا ومن هنا يجي حتى الناس اللي تقول لك ما نحبش نبعث ولدي للمعاهد النموذجية اللي يقرأ زيدان يفهم شو يقصد وثاني حاجة يقول كارياري بكل كانت منشطات من اللي نلعب في إلى آخر وأكبر الفرق والمنشطات تجي بعلم الجميع كتاب تفصيلي ما نجمش نحله
1: مهم برشا يعطيك صحة على حالة يا
4: أما يعطيك صحة أنت في الإشارة هذه سيمفونية باش الشعب يشيخ ويتفرج
3: صحيح خطر أنت شكون اللي يخلق الشو ويخلق الفرجة هم النجوم الكبار وجودهم وحضورهم ضروري باش اللعبة تتباع والإشارات تكثر
4: شبيك يعملوا كأس العالم أخرى ما يشرطوش في أمريكا دي مجينها الشروط
3: خاطر أمريكا وقتها كرة القدم ما هيش رياضة شعبية أولى وعارفين أنه الجماهير الأمريكية ما هيش باش تقبل على مشاهدة كرة قدم خاطر يعتبروها رياضة مملة ورياضة كرة قدم هي رياضة نسائية بالنسبة للمجتمع الأمريكي
0: الرياضة الأولى عندهم البيسبول
3: وحتى العاشرة وحتى العاشرة ما هيش مصنف نحكي عام 94
4: هم سرقين
1: يعني هذه الطرق وأساليب باش تخلي المجتمع ولا هي الشعوب هذه تهتم بالرياضة رياضة كرة قدم
3: الكندا والولايات المتحدة
1: يعني هذه سياسة ممنهجة مخدومة مكتوبة
4: لمن يقرأ
1: لمن يقرأ يعطيك الصح
4: وهذه اللي ياك شفتها قاري كل شيء أنا حب نسألك هذه اللي الحكاية في تونس هي حكاية ما زيناش الماكلة ولا اختارونا وإلا نقص الإمكانيات بكي نحكيه على البنية اللي غادرت وغيرها وسباحين ما غادروش بارك الله فيهم ما كي تشوفهم يحكيه على
1: لكن نرجع شوية للي صار الأمين أمين الله تيساوي هكا ولا
3: كان مش وفد الهند طفل
1: بصراحة
4: وسباحين
1: وغير وغير
4: فما حكاية الإمكانيات ما نساوش اللي كانوا عنده سباحين زاد يتدربوا في كندا وفي أمريكا وكانوا باسم تونس وعلى السباحين أخرين
3: ويمشي يجيب فاتورات قداش صرفت بالضبط قداش تخلص
4: وتعاون فيهم توانسة مقيمين في خارج ونفذوا لكن مشاكلنا احنا اليوم استدات الإمكانيات بنية تحتية
3: استدات عندي حاجة تفرح رأى في استاديات بشرة.
1: بعد شوي يحكينا عليها
3: بشرة بشكون
1: حبيق الرياضة نسلي تسمع فينا تفرح معانا
6: تيزينج
3: تيزينج

0: عين العقل.
1: عين العقل، ما زلنا مواصلين في نفس الركن. نحن اليوم نحكيه على كأس العالم، قديش حديث على كأس العالم ما يفيش، يظل لي ساعة كاملة نجم نحكيه
2: أكثر.
1: نجم نحكيه أكثر. أفيون الشعوب لهذه لي. قبل ما نخرج مع الأغنية هذه يعطي الصحة كما العادة أيمن، قلت لنا عنا بشرة، شنو البشرة؟
3: حاجة فرح. ما هو احنا الشعب نغيره ونشوفوا حاجات مزيانة نزيدوا نغيره، نقولوا علاش لا. الملاعب شوفنا ملاعب كاس افريقيا في المغرب، ونشوفوا في ملاعب كاس العالم الموجودة في امريكا وكندا والمكسيك، حاجة من وراء العقل. وزير الشباب والرياضة اعلن في هذا الاسبوع انه اشغال ملعب المنزة اخيرا باش ترجع وتنطلق في موفى سنة 2026. أو كربطها موفى أوكا. لا وقتاش يبدأ، لا وقتاش يكملوا، لا بقداش هذا معلينا.
1: ليه سمحني هما مبدأوش
3: قص وتوى بش عاود يرجع
2: الموفى.
3: ومعطانا حتى جواب سيد الوزيرة، هذا كل تحت شعار معروف كبير برشا، هذه حلاوة البدايات يا من عاش نشوفوا إصلاحات وإنجازات.
1: أيوة حلاوة البدايات، البدايات هذه عنا سنوات نسمعوا نحن في نفس
3: ومصاريف وشركة صينية باش تجي وكل شيء، معناتها وقتاش باش
2: ينكمل. أنا رأيي الخطأ الأول المبدئي كان ملعب رتس اللي ما كانش تونس محتاجت له، أما احنا وقتها نحب نطبلوا لكل بنايات كبرى. كان ملعب المنزه لو كان قعدنا نلعبوا فيه ونصونوا فيه راه قعد لاباس عليه. ثم بعد عملنا رادس تركنا المنزه، وكان المنزه ماشي باش يولي فيلات وكومباندات، وهذا هو سؤال الحقيقي. اليوم سمعنا اللي البنكاجية كانوا باش يساهموا في تصليح العاصمة وفي تصليح الملعب، يبدو فماش فلوس. ثانيا الصينيين وعادين المنزه ومؤسسات أخرى أساسا استشفائية، يبدو المفاوضات ما زالت عسيرة بين البلاد التونسية والشريك الصيني في
3: ما تمويل هذا المشروع،
2: لا في ما احنا مش مستعدين نتنازلوا عليه مقابل الصيني يدخل معنا كشريك.
3: ومش أول إشكالية لو صارت على شد الزيوتين، ملعب شد الزيوتين اللي كان مطلب قبل الثورة أنه يتباع ويتم تخصيصه كمباني وعمارات، كيف كيف ملعب المنزه، كيف كيف
2: المنزه تاريخ وتحفة. واليوم الثورة اللي اخترتهم لنا يذيلي يوريهم حبش يخليه كما هو، خلاه الأساسيات وباش يتبنى وبعد عصري في الإصلاح. يعني هي عملية ترميم اعتبرناه تاريخ البلاد وكأنه باش نرموا حاجة. الحمد لله ما جاش موقع أثري ولا غيره. أما
3: مع أني فكرة أنه نبنيه استادات، راو فما استادات كما قلت راو أنه يتبني رادس وأنه تصير ملعب آخر في صفاقس وملعب جديد في المستير وملعب جديد في المادية وفي كل نقاط الجمهورية تصير ملاعب ومنشئة رياضية
2: مذهبية، برشة ملاعب في الجمهورية بلا فلوس. الناس الكل بلا فلوس للناس الكل، والناس قد فهمت قصدي، خاطر ولات برشا ملاعب في الجمهورية برشا فلوس.
1: برشا فلوس. اليوم أولادنا حتى كي يحبوا يمشوا يعملوا ماتش العشية نحن نقولوا باش يخرجوا خط الفضائيات الكل، ولات ضيقة ماش عندهم من يلعبوا، الناس في العمارات والناس هكا ترى الاكتساح نتاع المباني، فيمشي يسمو يخلص ساعة بخمسة آلاف عشر آلاف أنت والبلاصة اللي هو باش يمشي لها، يعملوا مجموعة مع بعضهم ويمشيوا يدفعوا مبلغ مالي باش ينجموا يلعبوا. هذا يحرمهم من انهم ديما يلعبوا لانه ما ينجمش كل يوم هو باش يمشي يخلص.
2: وماذا بيا برشا كراسي على الشطوط والفلازات بلا فلوس. اما لهذي اللي قال لي حاجة غريبة ونحضروا في الحصة
1: اللي هي.
2: قال لي تعرف شمس الدين الناس اللي تلعب في الكورة اليوم شكونهم وينهم؟ قلت له وين؟ قال لي في ديارهم قدام تلفزهم. صدمني.
3: صحيح، وهو عملنا حقا
2: يصبحوش يستنوا في تونس يصبحوا يلعبوا في بلاي ستيشن،
3: يلعبوا في بلاي ستيشن. نحكيه اليوم مثلا أكثر دولة وأكثر شعب مغروم بكرة القدم واللي هم يعتبروا ديما من منافسين، نحكيه على البرازيل. فما إشكالية مجتمعية في البرازيل أنه ما عادش يلعبوا الكرة زادة ولا يلعبوا البلاي ستيشن والرهان الرياضي، وأنه شافوا أنه البرازيليين الشباب ما عادش مغرومين وتستهويهم لعبة كرة القدم. هيك علاش فما إشكالية.
2: تمشي نبعثك تفرج على ماتش
1: اللي مستغربه تو من الكلام
2: بلاي ستيشن، يقول بلاي ستيشن
3: اي يقول بلاي ستيشن البلاي ستيشن. وهذا عملنا محور جولتنا اي مثبت، عملت دوره ريبورتاج مزيان من بعض
4: وين الريبورتاج
3: مشينا القلعه الكبرى، مشيت حوست ومحليها ومتحيه ليهم الناس الكل لتجربتهم
4: كبيره اللي ذات مستير
2: كلهم يعرفوا حاتم
3: شكل ومضمون، شكل ومضمون خاصه حاتم، نجولهم تحيه
1: جارهم القريب.

0: اعطيني رايك.
1: انت مغرومه بالكره ولا
2: لا؟
1: شكون عندك مغروم في دار
2: يا راجلي؟ مغروم بالكره
1: ويتفرج في المقابلات الكل.
2: الكل يتفرج عليهم، حتى كي ما يلقاهمش يتفرج على الانترنت، حتى اولاده يحبوا الكره ويحبوا المنتخب، وهو المنتخب خلها بين.
0: اعطيني رايك.
1: الناس اليوم عاش مغرومة بكرة القدم، عاش يتفرجوا مش كما قبل كما توا.
3: يتفرجوا يلقاوا فرجة باهي، يتفرجوا يلقاوا حاجة مش ولا بد. توا الكرة تغيرت على قبل، ولات فيها سبان ولات وقاحة ولات ناس تعارك في بعضها وناس كلام غير لا يقول. أما الكرة تبقى ديما يحبها الناس كله يتبع الكرة.
0: أعطيني رأيك.
4: تفرج على الفيسبوك أكثر من كاكا لا، وأعطيني واحد مزاري يتفرج على التلفز.
0: أعطيني رأيك.
5: لأني مغرومة، لا العائلة مغرومة، خطر الكرة توا ما عادش فيها الحقيقة حتى شيء باش انك تتبعها. قبل كنا نتبعوا لحكوب دوموند، الحقيقة توا لا.
0: أعطيني رأيك.
6: نتفرج على برشلونة والريال باش نشيخ، نقعد نهارين ثلاثة راني شيخ كرة.
1: باهي، كان خيروك انك ما بين أبونمون تتفرج فيه في كأس العالم الكل، وإلا بلاي ستيشن 5 تلعب الفيفا مثلا.
6: بطبيعة الحال بلاي ستيشن 5 تلعب بالحق وتشيخ كرة. ما عادش فما قوم في كرة، بالخاص في تونس ما عادش فما قوم تاع كرة. انت تشوف المشاكل في الكرة وتشوف الاربيتراج وتشوف اللي صاير في الكرة في تونس وتشوف المحسوبية، ما عادش خاطر ولت كرة ولت ماديات. تمشي للقهوة تلقى الله هذا شاد تليفون ولا هذا شاد ورقة فيدو تاع يعني والله لاني ما نلعبهمش هوني هذوما لا محالة. اما مش مركز على الماتش، مركز تبع في الريزلتا، حتى في البطولات في العالم بار معنا كوب دي موند، حتى في الماتشوات في البريمير ليغ ولا في الليغا، ناس كل شاده تفرج شاده ورقه كما يقولوها، وباش تبع الريزلتا يشد ورقه ما يشدش يبدا يتعسر بكله.
0: اعطيني رايك.
7: والله يطلع صحيح، معناها كي تسال واحد تقول له انت تحب تتفرج في ماتش ولا كان نعطيك بلاي ستيشن ولا ابونمون، يقول لك لي اعطيني ابونمون في البلاي ستيشن سانك نخدم نلعب على روحي شيخ، ما نحبش نتفرج في ماتش.
8: وذا ما وليت حاجه
7: غير العقليه راهو هذه
8: تقلق. قعدت ممكن ان واربع كعبات مع كاس العالم هذه تعبتني، مع ماتشات من ساعتين ونص تتفرج في
7: ماتش تسهر وتقوم في قصبه
8: 90% من المقابلات اللي تلعبت في المونديال فرشت فيها.
9: أما ضيفك قال جملة حشتنا باش تفسرها.
8: أي اللي هي أي؟
9: قال كل واحد في يده ورقة.
8: أي بالنسبة للرهان الرياضي.
9: ولا يقصد بها ورقة شنو؟
8: رهان رياضي إنه
9: ولا بروموسبور.
8: أي مش بروموسبور كهو. فما شركات أخرى وفما تمويل آخر وفي تطبيقات موجودة على التليفونات اللعبات تلعب منها الرهان الرياضي، ولات الناس ما تفرج في مقابلة كما يبدأ عنده عليها رهان، ما عادش يتفرج باش يستمتع بالماتش بين جمعية إكس وجمعية إكريك. إذا فما فلوس يتفرج. نعم
9: بالدينار. أنا
8: بالدينار التونسي وإلا بالعملة الأجنبية.
9: وكيفاش أنا من نوح باش نشري لوجيسيال؟
8: فما وسطاء تمشي تدفع بالدينار التونسي
9: موجودين في كل مكان،
8: ويحسب لك لورو ب 4000 فرنك ولا ب 5000، وتمشي تعمل 5 6 7 ماتشوات كل واحد وجهده.
10: هذوما كلي بوكس اللي سميهم بيت وكلي بوكس
8: برشا شركات
7: تسميوش
10: تخش عليها بلاي ستيشن ولا
8: هذوكم. وتونس تعتبر من العشر دول الاوائل في العالم على مستوى الرهان الرياضي.
9: انا في رايي كان مره تعبنا الفقره ونسميهم باش الام والبو كيرات تطبيق لا كيرات تطبيق على تليفون ولده.
8: كان ترى ولدك متحمس برشا اكثر من لازم، راه ربح ورق رد بيت.
9: اما ورقك برشا تخوف هذه.
8: نسوق خبر عاجل بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم، هبط منذ لحظات مدرب والناخب الفرنسي إيرفيرونال اعلن منذ قليل انه سيغادر منتخبنا الوطني التونسي لكره القدم، ولا نيه له بمواصله العمل لتدريب المنتخب التونسي. بشكل رسمي من خلال تدوينة كان هبطها منذ قليل على صفحته الرسميه على انستغرام. خبر ياكد مره اخرى انه السيد جبني على زوز ماتشوات خذا 100 مليون مشي على روحه، وانه من الاول كانت الفكره ماهوش باش يواصل معاك، خاصه انه الاجره الشهريه نتاعو كبيره وكبيره برشا، وانه السيد كي جابته للمكتب الجامعي باش يشرف على زوز مقابلات بعد هزيمه ثقيله ضد السويد كانت منوم للجماهير الرياضيه وحاربوشة باش ينسيونا الاداء المخيب للامال.
7: يعني حاربوشة ندفعوا ثمنها 100 مليون وقتين احنا كنا نحكيهم بكري على الصيدله
8: والتحاليل
7: والدواء ولا به.
10: هاي اذا مش ندخلوا ندخلوا ديريكت في المواضيع نتاعنا ولا
7: اي ميلا
8: ما تتفجعش حتى خليك تلقاي
7: عندي زاويه نظر خاصه بالنسبه للزراعه.
9: دق الباب
7: دق الباب بس حاجه
9: تفضل.
0: عين العقل
10: مش انتيك يعني مش نرجع لكاس العالم قبل كيفاش كان كيفاش أيوة. حضرت في بعض السبعينات ثمانينات وشوية من التسعينات وبعد نخليك انت
7: حسستنا ديناصور وقعدت نخزر
10: كيفاش كان كاس العالم او العالم كيفاش كان يعيش كاس العالم أيوة. قبل الانترنت وقبل التليفونات الذكية وقبل القنوات الرياضية المتشفرة ومتخصة وهل كان المونديال بالفعل حدث عالمي ولا كانت المتابعة نتاعو امتياز ما يتوفرش للناس الكل؟ هذه اسئله ترى بسيطه ابارمون الاجابه نتاعها تردنا الى زمن كانت فيه الفرجه على مباراه كاس العالم في حد ذاته حدث استثنائي. اليوم يكفي تليفون ذكي اتصالات بالانترنت باش نشوف اي مقابله في اي وقت وفي اي بلاصه في العالم. اما قبل 50 عام و40 سنه الحكايه كانت مختلفه برشا. صحيح اسمها كاس العالم اما العالم الكل ما كانش يشوفها بنفس الطريقه. في السبعينات ثمانينات تسعينات برشا شعوب وخاصة دول افريقيا والعالم العربي كانت تعيش المونديال بإمكانيات بسيطة. التلفزة ما كانتش موجودة في كل دار. البث المباشر كان يقتصر على عدد محدود من المقابلات. بقية الأخبار كانت توصل عبر الإذاعة اللي هي تسمات في الوقت هذاك ملكة الأخبار الرياضية ويصفها بالجرائد كذلك. وكان فما كالشخص اللي يتبع يبدأ عنده متوفر يتبع المقابلات كما ذيلي مثلا الوقت
7: مغروب مغروب
10: هو اللي ينقل أخبار المونديال وأخبار كاس العالم يقول يحاول يعمل كل كونتروندو للمقابلة. ووقتها كانت الإذاعة هي نافذة الملايين على كاس العالم. كانش كما قلنا المعلق ما كانش يكتفي بالوصف اللعبة والماتش كان يصنع صورة كاملة في خيال المستمع. يوصف تحركة اللاعبين يهز المستمع من كرسيه ويخليه يحتفل بهدف. يعني كانوا يحكي له في قصة ما هوش يصف في, في الماتش. التلفزة كانت تقوسها يعني خاصة جهاز واحد في الدار ولا في الحومة الأكثرية يلم حوله العائلة والجيران الكل. المقاهي زادة كانت كما توا ما زلت شوية كانت المقاهي تلم الكراسي وكانت ضربة البداية وكان اللي ما يلقاش بلاصة وكان اللي يقعد واقف وكان اللي ما يشوفش يعني ما يتحصلش حتى على بلاصة باش يتفرج في في تونس المونديال حكالة أخرى. ما نعرف وإحنا مشاركة المنتخب الوطني في مونديال الأرجنتين في 78 ما كانش مجرد مشاركة رياضية بالنسبة للتوانسة كان لحظة تاريخية لأول مرة وقت المنتخب التونسي حقق إفريقي وعربي حقق فوز يعني في نهائيات كاس العالم بعد الانتصار على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدف. يومها عاش التوانسة عاشوا فرحة جماعية ما زالت حاضرة في الذاكرة إلى اليوم. وتأكدوا كل سبوت اللي ديما تتعاود مع كل حنين للفترة المونديال اللي في 86 المنتخب الوطني التونسي كان يعني عاش أكبر تظاهرة كروية في العالم. كبر الشغف بالمونديال لكن الوسائل المتابعة قعدت محدودة. الناس تستنى الجريدة تناقش اللقطات في القهوة تعاود وصف وسرد الأحداث والمباريات وكأنها حاضرة في الملعب. جاءت التسعينات انتشار الأطباق اللاقطة والفضائيات أو الهوائيات والقنوات الفضائية بدأت الصورة تتغير ولت المقابلات أكثر والصورة أوضح لكن قاعدة الفرجة مرتبطة بالإمكانيات المادية وما كانتش متاحة للجميع. وربما هنا يكمن الفرق الحقيقي بين الأمس واليوم. في الماضي كانت متابعة كأس العالم تجربة جماعية العائلة تتلم الجيران يشاركوا القهوة تتحول إلى مدرجات صغيرة. اليوم أصبحت المتابعة في أغلب الأحيان تجربة فردية كل واحد وشاشته كل واحد وطريقته في المشاهدة. ويبقى السؤال هل كانت ندرة وسائل الأعلام أو وسائل متابعة كأس العالم هي اللي خلت المونديال يعيش أكثر في الذاكرة الشعبية؟ وهل خسرنا مع وفرة التكنولوجيا شيء من الطقوس هذه الجميلة اللي كانت تجعل من كل مباراة مناسبة تجمع الناس قبل أن تجمعهم كرة القدم؟
9: نعطيك مثال بسيط. 1978 كي ترشحت تونس كأس العالم ترشحت في إفريقيا قررت السلطة بما أنه لأول مرة نمشي وعندها قيمتها باش التوانسة تشوف التلفزة بالألوان قررنا باش نطلبوا الماتريال لأول مرة في تاريخنا بالألوان، وبعثنا عشرات الشبان لرومانيا قراوا روحوا، وعملنا لهم مؤسسة اسمها الأثير عمومية، صلحت صنعت التلفزة بالألوان وتم توزيعها في الأحياء بالأقساط عبر الموزعين المعتمدين، والناس كانت عندهم تلافس بالألوان في خطة باش تشوف ضربوا تونس أحمر وبيض.
10: صحيح
7: أختي، كانت الكرة مش فقط فريق رياضي، وراها شعب كامل وبلاد كاملة،
9: المؤسسة الأثير
7: وسياسة
9: دخلت حتى الوقت الساتيريت وجابت لنا إيكوستار، وبعد قررنا باش الشركة هذه كنعطيها لمنافس خاص بالعلم لما ما فما، ودخلنا تلافز وتليفونات ما نسمع منها شيء، وحتى التصليح ما نعرفوش نصلحه.
7: مازلنا مع المعطيات والمعلومات والأخبار والأغاني زاد المزينة. كملوا مع بعضنا إن شاء الله حتى للسبعة. مرحبا.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة للأنباء. إلى غاية يوم أمس الثالث من شهر جويلية تجميع أكثر من 8.4 ملايين قنطار من الحبوب. بعد الاعتداءات المتكررة على الإطار الطبي، جمعية الأطباء الشبان تعلن تحركا احتجاجيا للمطالبة بالحماية. وفي مدينة القيروان تدشين ساحة المغرب العربي بحلة جديدة بدعم من الحرفيات، وبلدية سوسة تحتفي بتسجيل انضمام مدينة سوسة إلى قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. مرحبا بكم. أعلن ديوان الحبوب أن عملية تجميع صابة الحبوب لهذا الموسم تتواصل بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفها بالجيدة، حيث بلغت الكميات المجمعة على المستوى الوطني لغاية الثالث من شهر جويلية نحو 8.4 ملايين قنطار. وأوضح الديوان أن الكميات المجمعة تتوزع بين 7.9 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و 433 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام، أي ما يعادل 5%، تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. وأشار الديوان إلى أن نسق التجميع شهد خلال الأيام الأخيرة تراجعا نسبيا بسبب التقلبات المناخية التي شهدتها مختلف مناطق الإنتاج. ومقارنة هذا العام بالعام الماضي، سجل الديوان استقرارا في كميات القمح الصلب المجمعة مقابل ارتفاع كميات القمح اللين بنسبة 91% نتيجة التوسع في المساحات المزروعة، فيما تراجعت كميات شعير المصرح بها بمراكز التجميع بنسبة 39%، وهو ما أرجعه إلى الاتجار الحر بهذه المادة في السوق الداخلية. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت في كل من مستشفيات المنستير والقيروان، وعبرت عن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهني الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. ودعت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والجامعيين بالمنستير إلى ضرورة إيقاف العنف داخل المستشفيات وتنظيم مسيرة يوم الاثنين القادم باتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة ورفضا للعنف والإفلات من العقاب. محمد الحنشي طبيب وأستاذ جامعي بكلية الطب بالمنستير.
1: تم تجمع بالمستشفى الجامعي فاطمة ورقيبة، ادونا فيه معناها الاحداث الخطيره وظروف اللي صارت معناها حاله العنف المتكرره، داولنا فيه حل كارثيه اللي صار فيها المستشفى العمومي بصفه عامه نتيجه تراكم الديون وحاله شبه الافلاس الغير معلنه اللي تعاني فيها مستشفياتنا، والظروف العمل اللي انعكست عن ذلك منها تمامي العنف المسلط على مهني الصحة. وقرر المجتمع جملة من القرارات أهمها تنظيم تجمع المستشفى يوم الاثنين على الساعة 10، تليه مسيرة سلمية في اتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير للتنديد بحالات العنف المتكررة اللي مش كان على الأطباء أو على كل مهني الصحة ولا خبز يومي نعاني فيه في مستشفياتنا، أمام صمت الإشراف وكفاءها ببيانات المساندة ولا تليفونات المساندة ما عند الوزارة. احنا نقوله والأطباء الشفين دمائي كثير قالوا كفاء، راهوا نطالبوا إجراءات عملية.
0: أدى وزير الصحة مصطفى الفرجاني مساء أمس زيارة إلى المستشفى الجامعي سهلول بمدينة سوسة للوقوف على مختلف الإخلالات والنقائص والعمل على تحديدها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. التفاصيل مع رئيس المجلس الجهوي بسوسة محمد الهادي القدري.
2: معناتها سيد الوزير مشارك الحكاية ومشي وتفقد وشاف وشاف النقائص الموجودة وخذ إجراءات عاجلة مع تنسيق مع السيد المدير العام، مع السيد مدير المستشفى تالوت، مع مندوب الجهوي، مع السيد الوالي بجلسة عمل إعجالية وشوف النقائص وندركوا هذه النقائص. ثم نقائص عينها سيد الوزير اللي هو الاستعجالي، إنه بتكثيف النظافة بالسيرفيس خاصة بالخدمة، ثم نقص أطباء، وتعرف إحنا علاش نقص الأطباء، نديركوا الأمر هذا. زاد كإيكيبمون ماتريال، ثم الماتريال مازال موجود جاي جديد. سيد الوزير اكد على انه باش يتابع الماتريال هذايا علاش مازال ما وصلش. نقائص اخرى وزاد اخلالات اخرى لسيرفيس تدخل المنظومه الرقميه، ماش ما عادش يقعد المواطن يقعد هنا طونط ويستنى ويستنى، معناتها خاطر تعرف انه سبيتار سالون سبيتار كبير برشا، هذا ظهر لي فوق الاربع ولايات، وان شاء الله يكون فما وعود وفما فعل، خاطر المواطن التونسي توا يحب الفعل.
0: تم اليوم تدشين ساحة المغرب العربي بمدينة القيروان في حلتها الجديدة بحضور ممثلي بلدية القيروان وعدد من نشطاء المجتمع المدني في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء أحد أبرز الفضاءات العامة بالمدينة. مشروع يشمل خمس مكونات أساسية تضم أنشطة ثقافية وفضاء للحرفيات لعرض منتجاتهن إلى جانب فضاء أخضر وأيضا أماكن أخرى. إقبال الدريدي رئيسة المشروع قالت في تصريح للزميلة نادرة برجب إن هذا المشروع يهدف أساسا إلى خلق فضاءات خاصة آمنة وشاملة لكافة الفئات.
3: خمسة مكونات أساسية، دونك عندنا إسباس باش يكون كامل للأنشطة الثقافية، إذا كان فما مولد فما أنشطة من عند جمعيات من عند إدارات جهوية، دونك هذايا الفضاء باش يقعد موجود للأنشطة هذي. عندنا الفضاء الثاني هو فضاء المعروضات معروضات الحرفية، دونك هذايا مواجهة للنساء باش يكون فما إن شاء الله بإذن الله برشا نساء، هما أربع صحيح أربعة أكشيك فقط، لكن باش يكون فما يعطي بصفة دورية بالتناوب عليهم بصفة دورية أنهم هما يجيو يدفعوا بها النشاط هذايا، أنه يجيو يكسبوزيو يعطي يعرضوا منتوجاتهم. فضاء الثالث هو فضاء ألعاب، ألعاب لهنا مشكل للصغار ما زاد للكبار، دونك الإسباس الرابع هو إسباس اللقاءات بينات خاصة النساء والعائلات، والفضاء الخامس هو الفضاء اللي وراء الساحة وين كانت فما النافور، دونك هذيك كيف كيف زرعنا فيه برشا شجر، فما غازون، فما يعني برشا فضاء، يعني هو سميناه أوازيس فيغ على خاطر الكل مشجر وباش يكون يعني هو المتنفس الأخضر لمدينة قيروان. هذاك ميغا سيرفيونس إن شاء الله باش يركبوا نهار الثلاثاء هذايا $3 مليون.
0: تم تسجيل انضمام مدينة سوسة إلى قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، وستنظم بلدية سوسة بهذه المناسبة يوما إعلاميا يوم الجمعة 10 جويلية بمقر البلدية انطلاقا من الساعة 9 صباحا. منال مخلوف مهندسة معمارية ببلدية سوسة تتحدث عن أهمية هذا الحدث.
4: مدينة سوسة انضمت أوفيسيلمون للشبكة العالمية لمدن التعلم في 4 ديسمبر 2025 عام ناول، وكانت هي فرصة قدمت فيها المدينة تمثلها بلدية سوسة، لكن كانوا فيما برشا مدخلين في المشروع، قدمنا برشا مشاريع اللي باش نقوموا بهم في إطار تعلم مدى الحياة. المشاريع هذوما تقبلوا في الشبكة، وبطبيعة هي باش تكون فرصة للمدينة لتحقيق المشاريع هذه، دونك باش تكون فرصة لتمويل المشاريع، وفرصة زادة لبرامج تكوين، فرصة زادة لتبادل خبرات مع مدن أخرى من العالم أجمع. باش نحتفلوا إن شاء الله نهار 10 جويلية بالانضمام هذايا، وباش نعلنوا زادة يعني أوفيسيلمون إن شاء الله الإذاعات والميديا الكل إن شاء الله يكونوا موجودين معنا.
0: في أخبار العالم، الحدث في إيران تشييع جنازة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والتي ستستمر أسبوعا كاملا، حيث انطلقت بعزف النشيد الوطني وإلقاء كلمات تأبين وتلاوة آيات من القرآن. وتنظم إيران على مدى أسبوع مراسم جنائزية شعبية لخامنئي في استعراض للولاء الشعبي لنظام حكم رجال الدين في الجمهورية الإيرانية. وقد تسببت أول غارة جوية إسرائيلية في إيران على إنهاء حكمه، هو الذي يحكم إيران منذ سنة 1989 أي 37 عاما. وأظهرت مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مشهد التئام مؤقت لنخبة سياسية وعسكرية تظهر الصور التلفزية انقسامات عميقة واضحة وسط تساؤلات متزايدة حول غياب المرشد الجديد ابن علي خامنئي مجتبى خامنئي عن المشهد العلني منذ إعلان أنه صعد إلى السلطة في مارس الماضية، وقد سار كبار المسؤولين الإيرانيين جنبا إلى جنب مع عدد من القادة العسكريين الذين لم يظهروا علنا منذ أسابيع. أذكركم بأبرز العناوين. في القيروان تدشين ساحة المغرب العربي بحلة جديدة، وفي سوسة تحتفي البلدية بانضمام المدينة إلى قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. شكرا لكم على حسن المتابعة، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 7 مع موجز جديد للأنباء. إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: en la calle.
1: عين العقل مع عواطف الجبالي، مع شمس الدين هلال، عين العقل.

18 و20 دقيقة معناها 6:04 على موجة إذاعة المنستير. مرحبا بكم معنا في عين العقل. ما زالت عنا قل من سويعة مع بعضنا, إن شاء الله نقضيوها في زوز فقرات. الفقرة الأولى اللي كنا نحكيو فيها نحن قبل الأخبار وبدينا فيها كأس العالم 2026, برشا حديث على كأس العالم.

0: خسارة في خسارة. بنايات ضخمة وتلف فارغة، ملعب ما يلعب فيها حتى حد، حتى فما ملعب عملوه قال لك وكأنه كعبة بيتزا بعد ما توفى التظاهرة بشي يعطيونا كل واحد برج، وبداوا يحبوا يصدقوا على كل الشعوب العربية اللي مش لاحقة وحتى غير العربية،
1: وتطرح اسم تونس.
0: اي وفي الاخر يظل ما نجموش يقصوها البيتزا.
2: السادات اللي ديتا شابلوك كل يركبوا ونشوا هزام يتصدقوا بهم بعد.
0: هو هذه احنا ما عندناش فيها، هذه ما عندناش فيها القرار يا عواطف، على خاطر بعد ابداعنا في كاس العالم ردينا في كما قال هذيلي في راس العام ان شاء الله قريبا في المملكة العربية السعودية باش يلعبوا باش يعملوا الالعاب الاولمبية الشتوية هكذا.
1: هو من الملفات اللي ممكن تقدم للمملكة السعودية هو المؤكد كأس عالم 2034 بش يكون في السعودية، بش يكون في فصل الشتاء، هذا مؤكد بش يكون أكبر تظاهرة. نحكيه على مستوى المصاريف ونحكيه على مستوى التحضير. بالنسبة نرجع لك للأرقام، قطر 2022 تكلف عليها المونديال 200 مليار دولار. نسخة هذه الولايات المتحدة الأمريكية مكسيك كندا تكلف عليهم 3.8 مليار دولار، معتريت الفرق شاسع وشاسع،
3: فرق كبير برشا. وعليش الفرق هذا الكل رغم هي نفس المفروضة
1: تكلفة الملاعب في الدورة هذه 1 مليار دولار، في المقابل عام 2022 في قطر كانت 10 مليار دولار. لأننا باش نحكي الفوارق كبيرة وكبيرة برشا. نمشي للمرابيع تاو. نبدأ بالإعلانات. 30 ثانية خلال فترة استراحة شرب الماء هي اللي عملتها الفيفا، واللي هي ما طريقة باش تنجم تبيع أكثر كما قال شمس. أقل سعر في المقابلات، مثلا نقوله سعر مقابلة منتخبنا الوطني التونسي والسويد 250 ألف دولار، 300 ألف دولار، هذا في الدور الأول. مقابلة المغرب والبرازيل في الدور الأول 30 ثانية إشهار وصلت لل 700 ألف دولار. مع تقدم الأدوار ومع أهمية المنافسين من المتوقع أنها توصل لل 1.5 مليون دولار في 30 ثانية. أسعار التذاكر كيف كيف شهدت قفزة تاريخية بين 22 و26، الطلب فاق العرض. الفيفا وفرت كان 7 مليون تذكرة وهو رقم قياسي نظرا لعدد المنتخبات. قداش وصل من مطلب للفيفا؟ 500 مليون طلب بالنسبة لتذاكر المونديال. 7000 دولار قيمة التذاكر اللي تخليك تتفرج على 8 مقابلات من الدور الأول للدور النهائي. سعر تذكرة النهائي توصل ل 11 ألف دولار، هذا نحكيه مقعد معناتها ما في حتى بريفيليج وإلا
3: كرسي بلاستيك
1: عادي بعيد شوية. اليوم على الانترنت فما شكون هبط 4 تذاكر للفينال، صاحبهم مش طالب فيهم حاجة كبيرة، طالب فيهم 2.3 مليون دولار قرابة 5.5 مليار بالمليمات التونسية، معناتها 4 تذاكر. مبيعات التذاكر اللي في 2022 وصلت ل 950 مليون دولار، في النسخة الأمريكية قيمة وإجمالي المبيعات وصلت ل 3 مليارات دولار. انتعاش اقتصادي كبير شهدوا المونديال، نحكيه سياحة لوجستيك تجربة ترفيهية شاملة، زادت من تكاليف مواكبة مقابلات المونديال. عندك النقل زاد 150%، الأكل والمشروبات زادوا في قرابة 200%.
3: يعني الاقتصاد انتعش
1: بشكل كبير. مربح أمريكا فقط من تنظيم الكأس العالم باش تبلغ 13 مليار دولار.
3: 13 مليار دولار
1: هذا مفهوم الصفقة في 6 أسابيع.
3: مفهوم الصفقة هذا هو الصفقة،
2: يعني حتى كأس العالم صفقة، يعني أمريكا
0: تحب تتصدم. أول حاجة الفيفا من قبل كأس العالم باعتها بكلها،
1: صحيح
2: يعني صفقة
0: لا بشده وأرباحها كانت أقل من 3 مليارات. كأس العالم قبل أن تبدأ قطر صرفت، هي قالت بالكل شيء 24 مليار. باش السادة المستمعين تفهم المليارات، تونس طالبة باش توقف على ساقيها 2 مليار دوات في بالكم، وصندوق النقد الدولي قال لنا لا وقعدنا في الإشكاليات، ومصر 100 مليون طالبين 4 مليار دولار. الفيفا قالت أو كأس العالم تكلفت 4.7 وتم بيعها إجمالا ودخلت أرباحها، واللي يحكي عليهم لهذه اللي ربحوا هما الشركات اللي شريت أكثر من هكا. كأس العالم هذه كانت برشا ماتشوات فيها استادات فارغة فما الجمهور. لعلمك اسمعني مليح، كل التذاكر تبعت من اللحظة الأولى مش هكذا ليها، دخلت شركات فيما هو ممنوع في قوانين الفيفا، شريت 100% من التذاكر. عوجهم شوية ترامب كما خلاش الجمهور يدخل كما يحب. أمريكان اخذت قروض باش تتحسن من مطاعمها وتحسن من مقاهيها وتستنى في الجمهور يسكر عليهم ترامب، هذو من اللي ما راهم حتى حد، اللي تويك وراهم اللوسي في الولايات المتحدة الأمريكية. أما الكبارات اللي شريت كل شيء عملت الأسعار
2: أما غالين زاد،
0: لكن نحبك تفهمي اللي الأرباح اللي تحدث فيها لأنه سوق سوداء ولات هي

0: باعت، هي طرحت للبيع بسعر الفيفا.
1: أيوة.
0: ثم دخلت الشركات شريت 100% من التذاكر.
2: أيوة.
0: ما يسمى بوك ميكر.
1: أيوة.
0: وقامت تبيع فيهم فيما بعد. هذاك علاش يحكي لك هو على اليوم فما بورصة فيما هو ممنوع. يعني المليارديرات الكبرى ماش باش تمشي لأولاد صغار يلعبوا لا في البرازيل ولا في الكونغو
1: ولا في تونس.
0: باش تدخل الميزانية واحد يمكن تويكه على يخت في آخر البحر مش يتبع في كأس العالم.
2: شنو بعد بكم شوية وهو الكل يصب في بعض كينا برشا.
1: خلنا نسكر شوية كأس العالم.
2: كمل الرقامة.
1: لا مش نكمل بمعلومة. نلعبوا في دقيقة 25 لقاء الدور الثمن النهائي منتخب المغرب الشقيق والمنتخب الكندي. النتيجة يتعادل سلبي 0-0. ونزيد وذكر السادة المستمعين التحقوا بنا توا أنه الناخب الوطني السابق إيرفيرونار اللي يدرب منتخبنا في كأس العالم في زوز مقابلات أعلن رسميا عن نهاية تجربته مع منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم، وتمنى للجامعة التونسية والشعب التونسي حظ سعيد في باقي المشوار.
2: أتمنى لهم لو فيه منين يا نحن ما قصرش. خذي 100 مليون المهم وصلوا. شنو شو نمشي مع بعضنا لعين أخرى. عين أخرى هذه عيني توا. طب شنو نحكي على كأس العالم اللي هو صحيح بطولة رياضية أما زادة مرآة للعالم وخاصة للعلاقات بين الدول. وهنا باش نحكي شوية سياسة باش نرجع لزوز محطات بارزة جمعت إيران بالولايات المتحدة في المونديال قبل. وتعرفوا لليوم زاد إيران والولايات المتحدة قاعدين هما في صراع على أرض الواقع وفي صراع خفي ربما ينجم يكون في المونديال. المحطة الأولى اللي باش نرجعوا لها هي محطة فرنسا عام 98 في اليوم تحديدا. العلاقات الدبلوماسية بين إيران وأمريكا وانت هذي اللي يظهر لي تتبع في المواضيع هذية كانت مقطوعة من عام 1980 بعد أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية كما تعرف الناس الكل. في جانفي في 98 وقبل المونديال بشهور الرئيس الإيراني محمد خاتمي صرح في مقابلة مع CNN أنه يحترم الشعب الأمريكي ويدعو لحوار بين الحضارات. القرعة جمعت المنتخبين في نفس المجموعة وظهرت إشكالية بروتوكولية لهنا. علاش؟ لأن القوانين داخل إيران تمنع المصافحة بين رجال ونساء غير محار. تدخل الفيفا تعدل البروتوكول وتلغي المصافحة التقليدية وتعتمد صورة جماعية للفريقين. قبل انطلاق المباراة اللاعبين متاع إيران قدموا ورود بيضاء للاعبي أمريكا، هزوا لهم بوكي دي فلور ولا هزوا لهم ورود بيضاء وعطوها لهم. المباراة لهنا انتهت بفوز إيران 2-1 وهو فوز تاريخي تم استثماره شعبيا ورسميا. هذه المحطة الأولى. المحطة الثانية كانت في الدوحة في قطر عام 22 قبل المونديال بشهرين في 16 سبتمبر تحديدا. توفيت الشابة الإيرانية مهيسة أميني ذول الناس كل سمعتوا عليها بعد ما تم احتجازها لدى شرطة الأخلاق. هنا انطلقت احتجاجات واسعة في إيران تحت شعار المرأة الحياة والحرية. وفي أول مباراة لاعبين متاع إيران وقفوا صامتين أثناء النشيد الوطني عبروا على تضامنهم والكاميرات متاع العالم نقلت هذا الكل. في 26 نوفمبر الاتحاد الأمريكي نشر صورة العلم الإيراني دون شعار الله، قال هذه خطوة تضامنية مع المحتجات. في الغد ومن غدوة تحديدا إيران قدمت شكوى رسمية للفيفا طلبت إيقاف المنتخب الأمريكي معتبرة أنه ما حدث تشويه للمقدسات الوطنية، لكن مصدر حتى قرار عقابي والفيفا التزمت بالصمت وهذا اعتبر إحراج للنظام الإيراني. في 29 نوفمبر اتلقى مرة أخرى المنتخبين هذوما، لاعبين متاع إيران غنوا النشيد الوطني والمباراة انتهت بفوز أمريكا 1-0 وخرجت إيران من البطولة. كأس العالم لهنا كان مش كان كأس للعب الرياضة، كان خريطة رمزية للعالم تتحرك فيها سياسة دون دبلوماسية وتتمارس فيها القوة من غير جيوش. الدول فيها تتنافس على الصورة وعلى الحضور وعلى الشرعية الرمزية. كان العالم، كان النشيد، وكانت الكاميرا حاضرة، وهذم كلهم ثلاثة ولاو أدوات في سياسة الحضور. وهيك علاش كأس العالم ما حددش شكون باش يفوز بالماتش، لكن حدد ما كانت كل شعب ورا الفريق هذا.
3: عين العقل.

0: عين العقل.
1: عين العقل، شنو تقول يا شمس في علاقة إيران بأمريكا؟
2: أنا وذني سمعت مقالك الأنيق الجميل، لأنه قعد في إطار المقال الصحفي تعليقي إذا تطلب تعليقي. المباراة الحقيقية في هرمز، صوارخ ودرونات
3: كسالم أخرى
1: ثنائي
2: وتسجيل أهداف. قالوا تزوز طيارين الأمريكان، فجأة نلقاو درون دخل بيننا في الأباتشي الشهيرة الأسبوع الفارط. الماتش غاديك يمركيو فيه بنات، لأنه الجامعة الإيرانية أكثر من 70% من الدكاترة هم نساء، هذوم اللي ما عندهمش حقوق. والأقمار الصناعية الأربعة على الأقل المعلنة عسكرية ولا مدنية، اللي أول دولة إسلامية نجم تبعثهم، بعثتهم عقول وأصابع نساء إيرانيات. وبكري كنت أنا رؤوف خارج الأستوديو نحكيه على الألغوريتم، خوارزميات على أسماءنا وعلى كلماتنا، على زمان ما كناش نعرفوا فيه الفرق ما بين ابن سينا زعم فارسي وإلا شامي وإلا شمال إفريقي، وإلا ما نعرفوش حتى صلاح الدين الأيوبي، أو نعرفوش اللي هو كردي.
3: كنا واحد نعرف.
2: اللي يلمنا الطواف حول الكعبة كنا كلنا واحد.
1: نفس كزمان
2: ايه، لكن قبله نفس الكعبة هدموها وعودوا بناوها في عهد ما بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رجعت نفس الأمة تعرف بعضها وتلتقي في كعبة مربعة.
3: من نعرفش
1: عندك تعقيب؟
3: عندي تعقيب. كاس العالم نحكي عليه بالخايب، كاس العالم هيك حسب ما لاحظتش.
2: انا تفرجت على حتى ماتش،
3: حتى ملاحظتي مش مغروم.
2: لا ملاحظتي اللي في المقاهي التلفز كل تخدم والعباد لاهي بالطرحة اللي بيناتها مع الطاولة. تحياتي للبقة الخضراوي اللي نقعد فيه هنا الشهير، صرف برشا فلوس على الشاشات مشكور. من استثمار ضربه ترامب.
3: نحكيه على مبادرة إنسانية. أنا وين اللوج يعني نبحث على كاس العالم، فهمه مبادرة كيدرة وظهرت على الساحة وسائل التواصل الاجتماعي. المبادرة هذه مبادرة الجماهير الإسكندلية
1: إسكندلندية
3: لدعم المجتمع المحلي. يعني هما كجمهور، يعني اللي ما يعملوش الدول اللي نجموا يعملوا الجمهور. الجماهير الإسكندلندية وقت اللي جاءوا لقاوا مشكلة في الإقامات، كما كان يحكي الإقامات غالية وطرحوا المشكلة هذية. المشكلة هذية تحل نتاعهم، يعني لقاوا لهم سكنة وسكنوا ما صرفوش برشا فلوس. هما عندهم مبادرة وهي في خاصية الشعب الاسكتلندي، لموا برشا فلوس، قربت 10,000 دولار. لموا فلوس هذوما الجماهير وعملوا بهم تبرعات لمرضى السرطان الموجودين في امريكا.
1: هذه
2: تو في كاس العالم، هذه تاخذ فيزا وتاخذ طياره
3: في كاس العالم
2: وتوصل الولايات المتحده الامريكيه ويقولوا لك روح وتكتشف اللي انت ما عندكش فلوس على خاطر التذكره اللي انت ما قصيتهاش فورا باش ترجع ماكش منجم وعائلتك تدفع. هذا حاجه راهي ما شفتهاش.
3: كي تدخل تلقى ترجع للتاريخ نتاع الشعوب ذي او الجماهير ذي، هم في تقاليدهم منذ 1999 عندهم جمعيه، هما الجماهير هذوما جمعيه تعنى بالعمل الخيري. كل وين يهبطوا البلاد باش يشجعوا يلموا،
2: هما رمزيا حب يقولوا يزي من نهب الشعوب،
3: يعني اللي كانت قصة إنسانية. يعني
2: إنسانيا الناس كانت تأخذ قماش وتعمل بيكورة في كل الكون. أي هذاك اللي عمل الكاس العالم اللي خذتها الفيفا وباعت كل الشعوب لرأس المال. السؤال الحقيقي يا حاتم، زعما تجي منظمة بديلة على الفيفا وتدخل تعمل كؤوس عالمية، أنت تقول أنا أقول لك اللي بريكس باش يخرج تظاهرات، ذكر حديثي قريبا رياضية كبرى مذهلة. احنا زعام كان نعملوا كاس العربية وبالسيف على الفيفا بشكل
4: لا تحت إشراف الفيفا وكاس عربية كبيرة برشا.
2: لا مش كانت الفيفا دي ما تقول لا وبعدها
3: وبعدها
2: نزل عليها، كانت تعمل بيانات رسمية بالرفض.
3: فمش مبادئ
2: حتى الاخرى،
3: ما فماش مبادئ،
1: ما فماش مبادئ
3: مع البترو دولار، ما فماش مبادئ ثابته
2: عندك منهم.
3: اي تفضل.
1: ثم سؤال وصلك، قال لك المدرب الوطني راهو اي انت تو قلت لنا اللي هو لا سابقك ولا قال لك لما يتوصل الى اتفاق مع مع الجامعه اتفاق مالي مع الجامعه هذيك علاش انسحب.
4: باش نوضحوا اكثر للسيد المستمع ولكل الساده المستمعين، الفيرونار ما جاش لتونس وكان باش يجي لتونس الاسبوع هذا باش يجلس مع وزاره الاشراف ومع المكتب الجامعي على امل يتوصل الاتفاق ويدرب المنتخب الوطني التونسي الى غايه 2028. هذا هو كان المقترح الاول للمكتب الجامعي. الفيرونار اليوم في تدوين على انستغرام هبط اللي قال ماهو جاي وقال انه يتمنى حظ سعيد لجماهير كره القدم التونسيه والمكتب الجامعي في قادم المواعيد وهو ماهوش باش يدرب المنتخب. وانه الفيرونار كي جاء درب منتخبنا في زوز مقابلات في كاس العالم كان امضى على عقد الى غايه 15 جويلية على اثره ينتفع بنفس الامتيازات الماليه للناخب الوطني اللي كان قبله. نحكيه على صبري اللاموشي 100,000 دينار، معناته بالنسبه للعقد هو موجود وما يحقلوش انه يمشي المنتخب اخر الا بعد ما
2: يغني المستمع يقصد اللي هو ما تفهمش على الفلوس
1: لك
2: علاش
4: مستحيل
1: يعني خالص هو في
4: خالص القديم خالص
2: يقصد هو ما تفهمش
4: 30,000 اورو حكايه فارغه
1: يعني مش تفهمش في الجديد في اللي جاي
4: صعيب ياسر. تعرف الفيرونار كان ياخذ في المملكه العربيه السعوديه 450,000 اورو شهريا،
2: معناها احنا جبناه كيما كنا نجيبوا الكبير فوزي البنزرتي ونخسروا نجيبوه كل ماتش
1: ولا اثنين
2: وبعدها نقولوا له يزي انتهى دورك ونجيبوه.
4: هو مثل كمسكن جابوه كان في السنغال يعدي في الصيفيه هو وزوجته في داكار، جاء قالوا له اجي حضر كل دموكت هكا هو جاء
1: ايمن قال لك هاو يزي فيه البركه باش نمشيو للفقره المواليه.
0: اعطيني عقلك
1: اعطيني عقلك يظهر لي حاتم باش يسال
3: اعطيني عقلك هي عند شمس اما
2: وانت قلت عندك ما تسال
1: انت عندك ما تسال واكيد باش يجاوبك شمس.
3: كنا عندنا المستمعين عندنا دي زيميل ساعات تجينا لاحظ في الزيميل نتاعنا شمس تجينا دي نوتيفيكاسيون تجينا وساعات زاد تعمل تدخل على الاورديناتور او على تابلت يقول لك تحبش تكونفيرمي بالتليفون انزل انك انت هو في التليفون. هذا يخلينا نطرحوا فما اشكاليات متعلقه بال بالخصوصيات
4: بالميل قبل كل شيء باش نفسره معناتها اعطيني عقلك يا فقره كل مره الشمس دينا خبيرنا في الجمعيه باش يجاوبنا على بعض التساؤلات اللي تتعلق بسوء استلزاماتنا ولا عدم معرفتنا باستعمالنا للمواقع الالكترونيه للتطبيقات. وشمس الدين هلال تبارك الله عليه عنده برشا وقت
1: تك صحيح معني ما خليتوليش الوقت باش نتنفس تفضلوا يا نجم نخرج ميسير شراو
2: واش السكرين قال خبير البير نعرفه مش مقصود بها. شوف سيدي معظم الرسائل
3: يعني الزميل نتاعنا
2: معظم الزميل اللي
3: مقتحمه
2: معظم الزميل اللي يجيوك ويقولوا لك كره بالك راهو باسك مسروق ولا اجى امنه هو اللي باش يسرقك.
1: أيوة.
2: خاطر الرابط اللي
3: طريقة
2: موجود أشهر طريقة هي الفيشينج معنا يبعثوا البرشة من الناس وانت كيف أنا وانت نخافوا ننزلوا على كليان هذاك يقول إنها تكلمت المرور السابقة ووقتها حصلنا ويهمنا اللي احنا قمنا بعملية الفتح. كيفاش تم العملية وقت اللي نعطيك كلمة المرور السابقة هو أخذها وبعد أعطاني كلمة جديدة ويعمل هكا يدخل بيا داخله هو إلى جيميلي ويعطيه كلمة المرور السابقة بتاعك وتلقى روحك تتفرج على إيميلك لكنه داخل الإطار اللي ما تشوفوش بالعين متاع الباج ويب اللي انت حليتها. لكن إشكالنا الأكبر كما قالوا أيمن بكري في عملية سرقتنا اللي احنا مش فاهمين تكنولوجيا اللي احنا تحتها.
1: ليه ما سمحني عاد شمس توانسي دخلت بينا في كيفاش نعرف اللي هذي راهو هو مش ال معناها السؤال اللي يسأله لي مش مالك المنظومة اللي يعني فيها ولا مثلا
2: شوف الإيميل الفوقاني شوف في الإيميل الفوقاني من هو المرسل. احنا ساعة معظمنا إما عبد لشركة جوجل أو عبد لشركة أبل لأنه فما قرار قلت معظمنا لخاطر فما برشا شباب يسمع فيها برافو عليهم عندهم منظوماتهم في ماكيناتهم وعندهم كل شيء كما هم يحبوا أو اختاروا الخط
1: خلينا الصيني. في جماعة اللي مع جوجل ومع أبل على الأقل نفهم رواحنا كيفاش نعرف يعني اللي هذا راهو مش هو اللي يسأل فيه مش مول المول بين ظفري.
2: أول حاجة مول المول مالك هو النظام كاملا مش كلمة سرك
1: يعني ما يسألش
2: عقلك. لا معناها جوجل مالك لوندرويد بكله من اللي حليت ماكينتك بخلاف اللحظات اللي تكتب فيها اسم المصنع اللي هو عامل اتفاقية معاهم سامسونج اللي تحبوا التومة ملي حل التليفون وانت 1000% عند جوجل كل حركة
3: كل شيء مكشوف يعني عنده.
2: إذا ما صدقتش هذا انت ما فهمش تكنولوجيا انت الاندرويد بكله من الجوجل درجة اللي انت تنجم تهبط برامج. ناخذوا تون بعد شويه نجموا مره اخرى ناخذوا مثال تيليجرام تهبطوا نتاع جوجل انت، وانا نوريك تيليجرام الحر. انا نوريك كيفاش نجم ندخل على موقع حزب الله اللبناني شنو هي اخر تصريحاته، وسائل الاعلام الايرانيه الى اخر ذلك. تعمل انت بحث على تيليجرام، ما هو تيليجرام خط ما تلقى حتى نتيجه، صفر نتيجه، يقول لك وكاله الانباء الايرانيه غير موجود،
5: وانت العكس
2: حزب الله غير موجود. هذا دليل اللي هو مسيطر على كامل النظام، كما اللي يشري تلفزه سامسونج في الدار وبعدها ما ينجمش يحط عليها البرامج بتاعه ولا يتفرج فيه مع الكوره.
4: ما نحكي معك شيء معناته في الاوفا.
2: لا نحكي شيء انا لوش كاش ننفع الناس. انت فاضح ونفسي هو الهذيل.
4: في حين نعمل بربي بالحق يعني انفستيسمون شريه غاليه.
2: خليوش حلقه جاي
1: خليها حلقه جايه عندنا وقت هذيك توا خلينا فيه.
2: ثم برنامج برتقالي اسمه داونلودر. داونلودر تهبطوه على اي ماكينه مصنعها حارمكم باللي نحكي فيه الكل. داونلودر يولي يتعامل في فضاء خارج فضاء جوجل او خارج فضاء ابل، وفي هو اما تعملوا ريسيرش ولهنا رتو بالكم على خاطر قراوا حسابكم اللي انت باش تجي تلوج على البرنامج هذاك وحطوا لك في الويب فيروسات. احسن حل انك تعرف التطبيق هذاك ماك شريته في كارتة او مشابه، فما رقمه تكتب النمر هذاك 14527 يهبط لك البرنامج مهما كان، حتى لو كان برنامج قراءه الكتب، خاطر على تلفزة هاي لا نجم نقرا كتاب. نرجع توا كذا فهمنا مساله اللي احنا اذا كنا تحت وابل اخطر، ابل لانها مالكتك قبل ما تشعل الماكينه.
5: كيفاش؟
2: خاطر حتى الهاردوير ملك ابل، حتى الفيزيك الماكينه بيدها صنعتها هي، حتى انت على البيوس بمعنى انت تنجم تعمل برامج تقول له وقت اللي انت طافي ما تبعثش وما تستقبلش وما تكش الدريت في نجم على جوجل نصنعه تقواه عليه لانه اذا فهمنا الماكينه. اما في ابل الماكينه ما نعرفوهاش، هي مغلقه، هي ملكهم الحصري، وهذاك علاش الناس تعاني اذا تسرق الابل اي دي نتاعو حياته كلها انتشرت. اكبر خطا نعملوه باش نتجنبوا هذا، ما هذا أيوة هو المطلوب،
1: هذا هو المطلوب. نعم
2: انك تستعمل كلمه سر في كل برمجيه، لازم كلمه سر في كل برمجيه، على خاطر اذا كان تغلط مره برك تشري من عند حانوت تعطيه ايميلك، خاطر اذا ما بدلتش كلمات السر انت دخلت الحانوت عواطف تحب تشري فيه مواد تجميل على سبيل المثال، قال لك هو اصنع حساب عندي، مش مش يعمل كل مواطن طبيعي عواطف انا الهذيلي اللي يسمع فيها باش يحط ايميله
5: وموت باس
2: وش يحط نفس موت باس اللي عنده في كل شيء، يكفي انه المحل هذاك المنظومه نتاعو يتم اختراقها وهي اسهل ما فما في الدنيا. بعد ما يتم اختراقك يتم بيع قاعده البيانات، فما يجيش يكون يشري الالاف الملايين هذوك اللي اخترقوهم ويمشي شي روبو يدور على فيسبوكك وعلى جيميلك وعلى كل شيء ويبدا يحل فيهم بالوحده بالوحده ويمشي يقول لهم تم اختراقه، قد كنت مازلت باش تتباع مره اخرى وقت اللي يتم طلبك. الحل هو كلمه سر متغيره، كلمه سر طويله، طويله بمعنى اكثر من 16 حرف،
1: اكثر من
2: 16 حرف. فما امثله جميله انا اخذتها في تدريب،
5: فما اللي ينسى كلمه سر نتاعو، انت قلت طويله
2: اختار ايه تحبها في القران قريبه، انت تحب القران كله اختار اي ايه تعرفها كان انت، ابدا برقمها ورقم السوره 15 14، وبعدها حل القران على انترنت باللاتينيه وخذ ال 14 حرف اللي بعده. هذا حل مذهل، مش انا صاحبه أيه. ما نشمله ناحية الزيسباس يستحيل تنساها. الصورة أربعة الآية أربعة من سورة النور، الأحرف محفوظة ماكش باش تكتبه في ورقة، وفما وتنجم تعملها هذه في قصة في كتاب في دارك، الناس تعملها في كتاب في دارهم في حاجة ورثها في هدية في، فأنت تلقاها من الكلمات اللي ما يعرفهم حتى حد. والبرنامج الثاني هي الآية اللي بعده، ما أعطيتك مثال لكن فما حل آخر سهل وأفضلهم، إنك تعمل التثبت على مرتين
5: اللي هو مطلوب.
2: والأحسن منه إنك تزيد جهاز ثالث يحب ذا يكون قديم، تولي التعرف عن طريق جهاز آخر، وهي المرحلة الجديدة اللي دخلت فيها التكنولوجيا. تليفون قديم ما كناش كنا نعطيه مرة، إن شاء الله نعمله حلقة على رتبالك تبيع تليفونك إلا ما تعمله إجراءات خاصة، لأنه أي واحد يعرف شوية يجيب كل تاريخك. الحل إني نعمل جهاز قديم ما يخرج من الدار، نحط هو ساعة لي حسابي البنكي ما نحطوش على تليفوني، وين نحب ندخل على فيسبوك ولا على جيميل ولا على أي حاجة تجي رسالة لك الجهاز هذاك بنمروه الداخلي تقول له تاخو باس تحل ولا لا، بالرغم اللي باسك صحيح، بالرغم اللي جاء اس ام اس، خاطر اذا سرقوا لك تليفونك سرقوا مع نمروك، فهو يبدل باساتك وقتها
3: كل شيء يعني.
2: هذا تتسمى التاكيد with another device، يبدا مكتوب بالانجليزيه مش بالفرنسويه، another device، جهاز اخر نختاروه، هو يعرف اجهزتك اللي دخلت بهم الكل، تلقاهم قدام كل ماكينات دخلت بهم على جوجل يكتبهم اس ام كذا، معناها سامسونج اس ام الى اخر ذلك، تقول له نحب another device، كي تنجم العائله كانوا تستعملوا ان ديفايس، حط واحد في الدار
1: الناس الكل،
2: هذا عنده مشكلة.
1: أيوة.
2: اللي وقت اللي انت تجي للإذاعة ولا الإدارة وتحب تدخل على تحل جيميلك ولا إيميلك، ما تجمش، على خاطر لازمك واحد في دارك ينزل في another device يعمل لك اكتيفاسيون. والخطورة الكبيرة هو دخولنا على الحواسيب اللي ما نعرفوهاش، ونجي نقول له بربي خلنا نستعمل كمبيوتريك، اي انسان طبيعي على فايرفوكس ولا كروم حتى تذكر كلمة السر، مشيت تصر في دار ولد عمك، خذيت تليفونه وبي سي تاعو
3: دخلت حلت
2: وديكونكتيت، انت عبقري، ما هو مش يرجع بعد يقول له نسيت كلمة السر، فهو شاف تليفونك. اللي خايف اللي روحه قامت اختراقه آخر حاجة، يدخل ببساطة شديدة على كل سيتينج، يلقى في مهما كان البرنامج هذا منظومة عالمية، يلقى سيكوريتي ويلقى ديفايسز، أجهزة، ردوه بالعربي، في الأجهزة وقتها تلقى فيسبوكك على امام ماكينه مازال محلول، ساعات قرحك ماكينه تبعتهم، فتدخل تقول له هذه قصه على انترنت، هذه قصه على انترنت، هذه قصه على انترنت. وقتها اذا كان مشيت بحذا ولد عمي ولا ولد خالتي ودخلت ولا صديق ودخلت على حاسوبه ومازال كونكتي، نشوفه ونقول له قص سكر، نرجعوا كيفاش نعرفوا الايميل جايك من اي مصدر مهما كان، على خاطر اليوم ربحت مليار وربحت كذا، العنوان الاعلى ناخذوا الاي بي، في وسطها ديما لازم اسم الموقع، ينجم مهما كان، فانا رجعت لجوجل. اللي ما يحبش تعب روحه يا سيدي ياخو العنوان اللي جاء كوبي ويبعث الجي بي ناي ويقول له هذه داركم، هذه داركم ولا مش داركم، تجاوبك فورا احذر هذا الفيروس قام باختراق.
1: وهذه الاسهل يظل باش نعملوه الكل، هذا هو
2: الأسهل. لا، ما انا يحب عليه في المداخله، الناس لازم تفهم الماكينه المنظومه، احنا لازمنا نسيطر على الجهاز اللي شريناه، ما يوليش هو اللي هو عنده كل الامكانيات باش يسيطر علينا، على خاطر فما اشياء معلومات واختراقات انت تصح عليه وانت تكتب في سويفون، هذيك سويفون سويفون سويفون
1: سويفون
2: لا اكثر من هكا، هي جوجل جمع الايامات الاخرى بدلت لنا مرتين قوانين، هي وفيسبوك يجيك اعلام وفي بالك ترفضه باش تقبل
3: ديما باش تتعدى
2: هي على خاطر هو اهم حاجه عايش بها ويبيع في معلوماتك. معدل الناس في الدول الجنوب، معناها في الدول اللي مش غنيه، 30 الف معلومه تباع على كل حساب، 30 ألف معلومة فيها رغباتك تصوراتك. شنو مرة عوضت في برب جنة نحكي على هذا، بمعنى فما شركات نجم نعطيها سميها يدخلوا المواطنين سي حاتم يقولوا نحب نحل المشروع في سوسة، الناس باش مغرومة، يمشي لي ولا يمشي ليش، يبعث لك الفاتورة يقول لك يتكلف لك كذا، نعطيك المعلومات والأحياء،
3: درست مشروع يعطيها لك حاضرة معناك
2: كاملة.
3: أي أي.
2: وزيد كمل تعمل عركة أنت وصديقة ولا صديق وتحكي الجيميناي وبعد تقول لي
1: هذه تو نرجع لكلام المايسترو، قال لنا يا خويا أنت ماكش فاهم الباب هذا يسكروا جملة،
2: عنده الحق،
1: عنده الحق.
2: أي أنا نبهت في صحابي اللي يشري ماكينة ما يقراش كتابها،
1: مش لازم
2: نبهت في إنسان نركب في سيارته في كرهبته باشي وبعد يقول لي استنى خلنا نسكر شبابك، نقول له هات التليكوموند نتاعك ننزله على زوز فلسطي تسكر، يسحبني سحار هو لو كان قرأ الكتاب، لاني انا كسبت منها الماركه هذيك في قريت كتاب، فنعرف اللي الاوبسيونات الفلانيه والعلانيه يتصرفوا في هكا، فما شكون يتعارك مع الكهرب، مع الكهرب ما حبش تسكر على خاطر هي حتى تسكر معها على يمينها، لانه الكهرباء تقرا حسابها اذا فما طفل، فهي ما تحل ما تخليش كراب تسكر وتقعد تتعارك وتمشي للصلاح وياخذ عليه. والمشكله الحاجه الوحيده اللي احنا شعب ولينا ما نقراوش، ورسولنا اول حاجه جات وقالت له اقرا.
1: ايه هكا هو سكر لي البرنامج سي ايمن. وصلنا للختام هكا، نشكركم برشا، وان شاء الله تكون الحصه فيها حققنا فيها زوز اهداف على الاقل، ان افدناكم، قدمنا لكم معطيات واخبار ربما باكثر تحليل وتفكيك وتعمق اكثر، وان شاء الله نكونوا زاد امتعناكم من خلال اختياراتنا الغنائيه. محليكم الكل، نشكركم برشا،
2: نحب نشكر محمد
1: يعطيكم الصحه الكل
2: القريش
1: هاي
2: اللي هزنا
3: للريبورتاج،
1: تحيه لي سي محمد. نقل بين القلعة وما زلنا باش نتنقلوا لبلايص
4: ما زلنا برشا اماكن ونتمنى انه كنا عدينا جو مزيان مع السادة المستمعين اربع سوايع راهم تعداو فيسا فيسا
1: فيسا فيسا ما حسيناهمش
5: هات ان شاء الله نكتشف يعني قاعد نكتشف خاصه شمس اول مره فسفاس نويه
1: كلنا اول مره جاي
2: مره جاي ناخذ بلاستيك ويجي يقعد بعد الهذيلي يخوف
4: تعرف
1: بعد علينا الهذيلي
5: كيف كيف ما احنا معنا
1: تعدى جو مزيان ربي يفضلكم الكل
5: في هذا حصلت
1: يعطيكم الصحه الكل تحيه للمايسترو يعطي الصحة على كل ما تقدم به الاختيارات الغنائية تبع فينا معناها في كل لحظة وفي كل ثانية نشكرك برشا أيمن الشابي ورؤوف غديرة بطبيعة في الإخراج الرقمي تحية ليه هكا نكون وصلنا للختام خليكم مع النغم هذا الناس كل تسمع فينا هدية لكم إلى اللقاء

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة السابعة للأنباء. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن تطور ظاهرة النينو بوتيرة سريعة بين جويلية وسبتمبر سيزيد موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم خلال الأشهر القليلة القادمة، وأكدت أن هذه الظاهرة ستسهم في رفع مستوى درجات الحرارة حول العالم مع توقعات بجفاف في أمريكا وجنوب شرق آسيا مقابل أمطار أعلى واحتمال فيضانات في شرق إفريقيا، ودعت كل دول العالم إلى اتخاذ إجراءات مبكرة تجاه ذلك. هذا وفي تونس يكون طقس يوم غد الأحد عامة قليل السحب والحرارة في ارتفاع طفيف، الريح من القطاع الشمالي وبالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة معتدلة في أغلب المناطق الأخرى، البحر مضطرب فشديد الاضطراب. أكد القنصل العام للجمهورية التونسية بمرسيليا محمد الشرقية أن رحلة ترويجية لانطلاق موسم عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن يوم 18 جوان الماضي على متن الباخرة تانيت هي تتويج لأكثر من 6 أشهر من العمل بالتعاون بين مختلف الهياكل التونسية ومع الجانب الفرنسي. وأضاف الشرقي في مداخلة على القناة الوطنية التونسية أن هذه الرحلة التي ضمت وفودا من مختلف السلطات في تونس مثلت فرصة لمعاينة مدى النجاح في الاستعدادات لعودة الجالية التونسية والوقوف على بعض النقائص قصد تجاوزها. تنطلق اليوم السبت بمدينة صفاقس فعاليات قافلة وجهني 2026، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ بفرص الدراسة في الخارج. وأفادت المنصة الإلكترونية وجهني أن المعرض سيتواصل في مدى يومين في صفاقس، ثم يتحول يوم 11 و12 جويلية في العاصمة، وفي مدينة سوسة 18 و19 جويلية. شهدت مدينة المنستير منذ يوم أمس حملة ميدانية كبرى تصدي لظاهرة الاستغلال المفرط للرصيف والطريق العام والانتصاب الفوضوي، واستهدفت الحملة مختلف مظاهر الاعتداء على الملك العمومي خاصة الاستغلال غير قانوني للأرصفة والفضاءات العمومية من قبل عدد من المقاهي والمحلات التجارية والمهنية، بالإضافة إلى التصدي للانتصاب العشوائي في الطريق العام وكل الممارسات المخالفة والتي تعطل حركة الجولان وتمس حقوق مستعملي الطريق وتشوه المشهد الحضاري. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 8. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير موسم السمر والسهر. موسم السمر والسهر، وفي إذاعة المنستير باقة برامج يحلى معها السهر.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لعلى نغمة
0: موسيقى.

مش قادر اصبر مش قادر، حبعت له جواب في البوست وحقول له خلاص من بكره حتجيني واجيلك يا اسطى. مش قادر اصبر مش قادر، حبعت له جواب في البوست وحقول له خلاص من بكره حتجيني واجيلك يا اسطى. مش قادر اصبر مش قادر، حبعت له جواب في البوست وحقول له خلاص من بكره حتجيني واجيلك يا اسطى. حسوا

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: إش بيكا لعلى إشراردة عالموجة 97.3
1: 97.3 السيف موسم السمر والسهر
2: السيف
1: السيف موسم السمر والسهر وفي إذاعة المنسيق باقة برامج يحلى معها السهر
2: معنا
1: ومعنا في سهرات في سهرات إذاعة المنسيق وتبع الموجة
3: تحية طيبة لكم مستمعينا مرحبا بكم إلى موجز أخباري أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السند في بلاغ لها اليوم أنها تجد نفسها مضطرة للقيام بالتعديل اليومي من خلال قطع الماء يوميا على كافة مشتركيها بولايات المنستير وسوسة والمهدية من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم خلال باقي ساعات النهار وذلك ابتداء من اليوم. وأفادت بأنها ستقوم هذا الإجراء في انتظار استكمال التجارب اللازمة لضمان ديمومة محطة تحلية مياه البحر بسوسة قبل دخولها حيز الإنتاج والتي تجرى حاليا بتنسيق حثيث باعتبار ارتفاع درجات الحرارة المتزامن مع ذروة الاستهلاك خلال فترة الصيفية نتج عنه اختلال في الموازنة المائية بالجهة وبالتالي تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب خاصة في المناطق العليا ولضمان توزيع عادل ومتوازن بين مختلف المناطق بالساحل وخاصة بين المناطق العليا والسفلى. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الأرسالات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول في المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 26 و2000 وذلك بداية من يوم غد الأحد على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه أرسالية قصيرة على الرقم 85005 متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكون من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشحة. طالب المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية. جاء هذا المطلب على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت عدد من الأطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم والتي أدانها المجلس بشدة معتبرا أنها تمثل مساسا بسلامة الأطباء وبقية مهن الصحة. أخيرا أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد اليوم عودة نحو 400,000 نازح إلى مناطقهم في جنوب البلاد من أصل أكثر من مليون نزحوا جراء العدوان الصهيوني فيما لا يزال عدد كبير منهم غير قادر على العودة بسبب الدمار أو تعذر الوصول إلى منازلهم. ختام الجولة الأخبارية الموجزة إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.
5: سينما مع فوزي الصخيري.
6: مساء الخير وطابت أوقاتكم جميعا. لو أن الحياة في هذا الكوكب الذي نعيش عليه ولها مرآة بحجمه لكانت السينما. السينما هي الحياة، السينما هي مرآة المجتمع، السينما هي الأكثر اتساق بالجماهير العريضة، ولأننا نحب الحياة نذهب إلى السينما. عودة برنامج سينما في البرمجة الصيفية لإذاعة المنسير، وإن شاء الله تكون العودة في مستوى الأمال والانتظارات، ونعيدكم بإيصال سحر السينما عبر موجات إذاعة المنسير صوت وصورة. سأرافقكم بإذن الله كل سبت من 8 إلى 10 ليلا، وفقرات عديدة سنتناولها كل أسبوع، منها التظاهرات السينمائية من مهرجانات تقام في فصل الصيف في تونس الوطن العربي والعالم. في حصة السينما ضيوف في الحصة بيكونوا من مخرجين تقنيين ممثلين منتجين بالحضور في الاستوديو الرقمي. ذاكرة السينما تحليل فني لأبرز الأعمال العربية والعالمية. كذلك من فقرات برنامج السينما أغنية من فيلم ومشاهد مؤثرة، يعني متبوعة بالأغنية المناسبة. كذلك في الحصة أنجح موسيقى تصويرية لأفلام عالمية. كذلك البرنامج يقوم بريبورتاجات وخاصة تصوير الأفلام التي تصور في تونس، سواء كانت تونسية عربية أو أجنبية. كذلك باش نرجع لذكريات الأفلام العالمية التي صورت في المنستير وتحديدا برباط المنستير. كذلك كيف نصنع شريط سينمائي؟ بالطبيعة من الفكرة إلى الشاشة، مرورا يعني بكل التقنيات التي ترافق يعني أي فيلم سينمائي، وبالتالي بطبيعة الحال سنستضيف العديد من التقنيين، وكل واحد يعني في مجاله التقني. أخبار السينما وكذلك جولة في قاعات السينما في تونس وفي العالم. كذلك من بين الفقرات اللي باش نتناولها يعني في تباعا يعني في الحصص القادمة، شريط في حياتي. طبعا مساحة خاصة للمستمعين والمستمعات لاختيار أفضل فيلم نال إعجابه وبقي في ذاكرته، سواء كان تونسي عربي أو دولي. هي هذه تقريبا أهم الفقرات اللي باش نقدموها في كل الحصص تقريبا المتتالية. لكن بالنسبة للحصة الأولى بالنسبة لسينما، بعد قليل سنستضيف السيد هشام التومي رئيس الجامعة التونسية للسينما الهواة ومدير المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا الدورة 39 من 23 إلى 29 أوت 2026، وملامح الدورة الجديدة لهذا المهرجان. كذلك من ذاكرة السينما باش نرجعوا لفيلم الأرض، يعود إلى شاشة السينما بترميم الكتكا، تحتفي بمئوية يوسف شاهين مع نسخة جديدة ستبث يعني في دور السينما في شهر أجويليا. كذلك في حصة هذا المساء مهرجانات عربية ودولية وتألق السينما التونسية فيها. اليوم مش نحكيه على بيئة الحس طبعا لليلى بوزيد، والفيلم اللي تحصل على الجائزة الأولى في مهرجان مالطا. كذلك الكاميرا تدور يعني خاصة في السينما وجديد المخرجين التونسيين. نحكي لكم على بعض الأفلام الجاهزة وفي انتظار يعني بثها أكيد في انطلاق يعني الموسم الثقافي في تونس انطلاقا من شهر سبتمبر القادم. نسيول شوية ترفيه، لأنه البرنامج نذكر أنه هو يعني لإثراء معلوماتكم السينمائية، يجمع بين التثقيف والترفيه، وبش نرفع عليكم شوية بش نرجع للأفلام عبد الحليم حافظ. مشهد مؤثر يجمع العملاق محمود المليجي وعبد الحليم حافظ في مشهد لا ينسى من فيلم أيام وليالي ضمن ركن أغنية من فيلم. كذلك في الحصة متاعنا باش نقدموا بعد قليل سهرات سينمائية برباط سوسة تتواصل إلى يوم غد. هذه تقريبا تفاصيل حصة هذا المساء. حبيت نعمل تحية لمنير بعطي، كذلك محمد سيدية، ومعكم من الآن وحتى العاشرة ليلا فوزي أسخيري.
7: يعني هلا هي ما إلها دخل بالموضوع، بس أنا عم غنيها لأني بحبها، بس ما في سبب تاني.

0: 8:14 دقيقة على موجات إذاعة المنصير، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. طبعا برنامج السينما متواصل على موجات إذاعة المنصير حتى 10 متاع الليل. نمشيو للفقرة الأولى، هي تتعلق بأخبار السينما. 3 أفلام تونسية تتنافس في مهرجان عمان الدولي، وصوفيا لظفر العابدين يفتتح الدورة 7 من 26 جويلية إلى 3 أوت 2026. كذلك وين يأخذنا الريح للمخرجة أمل جلاتي في مسابقة الأفلام العربية الطويلة، ونذكر أن الفيلم هذا كان فاز بجائزة الجمهور في الدورة الأخيرة لأيام قرطاج السينمائية. كذلك في الدورة هذه فما مشاركة تونسية من خلال شريطين قصيرين، ما كان انتهى إليه للمخرج يوسف هندوس، وفيلم ما لم تأخذه الشمس ليوسف القرماوي. كذلك المخرجة كوثر بن هنية في لجنة التحكيم الدولية في مهرجان فينيسيا السينمائي دورة 83 من 2 إلى 11 سبتمبر 2026. الآن باش نمشيو لأفلام تونسية جديدة، فما العديد من الأفلام انتهى تصويرها وأفلام ينتظر انطلاق تصويرها بعد شهرين تقريبا. المخرج محمد خليل بحري ينهي من تصوير فيلمه الروائي الطويل 6 في مسيرته السينمائية من بطولة ريم المسعود، إباء حملية، الشادي العرفاوي، أيمن بن حميدة. ذكر أنه بالنسبة لمحمد خليل بحري شفناه في مسلسل غيبوبة في رمضان الفارط، ومن أفلامه السابقة نذكر يعني آخر نفس، حجر الواد، دنيا، خاتم عليسة، وزريعة تبليس. إلياس بكار يعود للسينما بعد غيبة طويلة بفيلم ميزيريا. نذكر أنه آخر فيلم شاهده الجمهور التونسي هو تونس الليل سنة 2017. هيف البن يوسف كذلك انتهى من تصوير شريطه الثالث بعد باراسول وستارتاب، وكذلك شفنا له مسلسل اسمه باب الرزق في رمضان 2024. نجيب بالقاضي كذلك ينهي مشاهد فيلمه الجديد. آخر عمل لنجيب بالقاضي هو فيلم قربان، وينتظر كذلك أن ينطلق إبراهيم الطيف في شريطه الجديد في سبتمبر القادم. السينما التونسية تكتسح المتوسط. فيلم بيت الحس للمخرجة ليلى بوزيد يتوج بجائزة أفضل فيلم بمالطا، إذ حصل على جائزة النحلة الذهبية في أول تتويج دولي للعمل، إلى جانب فوز بطلة الفيلم الممثلة آية بوترعة بجائزة لجنة التحكيم الخاصة. طبعا بالنسبة لهالفيلم هذايا كنا تلقينا بالمخرجة، طبعا ليلى بوزيد هي ابنة المخرج الكبير نوري بوزيد في سوسة، وقت اللي قدمت الفيلم هذايا في يعني عرض خاص بسوسة. نرجع للحوار ونعود.
1: والله هو الفيلم مصور في دار جدتي في سوسة، والشخصية الجدة معناتها خذيتها من جدتي الحقانية، وما نعرفش علاش، يمكن خاطر سلمى كانت موجودة نعرفها كيف كنت صغيرة، يمكن على خاطر نشوفها كيفاش تتكلم، نشوف القوة متاحها، نشوف الكاريزما متاحها، معناتها حسيت اللي هي تنجم تكون الشخصية الرئيسية في الفيلم هذية، فمش الرئيسية من شخصية الجدة. وهكا ساعات يجيوني هكا ديزيدي، هكا أفكار اللي العبد ذكا ينجم يمثل الدور ذكا، فاقترحت عليها وسلمى يظهري ظهرلها
2: وافقت على الفور. واش
1: أي ظهري سلمى ظهرلها اللي معناتها مغامرة جديدة في حياتها، وعجبتها الفكرة أنه معناتها نقترحوا عليها حاجة جديدة ونظرة جديدة، صغاخ على خطر معناتها العادة كيف عبد معناتها عنده كارير هكا متاع مخرج ومعروف وكل، ومفروض عمل زادة كارير زادة شوية سياسة وكل شيء، أما بعد الثورة كيف يجي معناتها عبد يقترح عليك حاجة جديدة، ستون افونتور. وسلمى معناتها الحق عجبتها، يظهر لي الفكرة لازم تسألها.
2: أقنعتك في التمثيل؟
1: وي اقنعتني على الاخر. هي كيف تلاقينا قالت لي كانك انت معناتها تحس روحك تنجم معناتها ديريجيني وتنجم يعني تعطيني توريني كيفاش نمثل، خاطر انا ما نعرفش نمثل. كنت تحس روحك تنجم.
2: ولو هي عملت بعض المحاولات، اعتقد في نعورة الهواء مثلت شويه فور، حتى في الفيلم تاعك النافورة ظهرت انت فكا
3: هي مش كيما الشخصيه،
2: مش كيما الحكايه هذه،
3: شخصيه دراميه بالمجد اللي لازمك تعيشها من داخل
4: شخصية باش تنجم تأديها.
2: أنا.
4: الأخرى فما قراءة شوية سطحية من برا الشخص.
2: هذا أهم دور يعني كممثلة أنت.
4: أيه.
2: هذا أهم دور بالنسبة لي. أيه.
1: والحق أبدعت هي معناتها أبدعت والجمهور والعبيد اللي تتفرج على الفيلم سواء توا في تونس البارح.
2: باش تمشي تاخذ جايزة أحسن ممثلة.
1: إن شاء الله بيان سور
2: تنجم. نشكر الحبش.
1: أيه
2: الفيلم هو مشترك بين تونس وفرنسا أعتقد.
1: أيه. أيوه.
2: ما خديتش دعم من وزارة الثقافة؟
1: لا ما خديتش دعم من تونس بكل ما فماش فلوس من تونس.
2: وانت قدام الدوسي ولا ما ندخل شوية في الأسرار مثلا؟
1: اللي ما حبش أنا تاول ما ندخل في الأسرار زي هاني قلت لك ما خدينيش دعم من تونس وكها
2: يعني تمويل ذاتي احنا نقوله
1: تمويل من بلدان أخرى مش من تونس
2: مش من تونس بطبيعة الحال هو الفيلم هذا باش يكون في دور السينما انطلاقا من يوم الأربعاء المقبل يوم 29 وإن شاء الله الجمهور يكون في الموعد ونعرف أن الجمهور التونسي دائما في الموعد بالنسبة للفيلم التونسي وإحنا أثناء قاعدين نعيش الحقيقة في نقلة نوعية تقريب كل شهر عنا زوز كذا في الفيلم التونسي هذا ما صارش بكل شنو رأيك في الحركية هذه السينمائية التونسي توا ما قاش ممكن استغنى شوية حتى على الأفلام الأجنبية ممكن في الفترة هذه
1: اي فما نعم. حاجه جديده قاعده تصير في السينما التونسي اللي هو السينما كوميرسيال اللي قاعد يصير يعني نوع جديد من السينما اللي هو معناتها كوميديا فما انواع جدد نتاع افلام قاعده تجي للمتفرج وفي نفس الوقت لازم السينما التونسية اللي هي يقولوها اغيسي معناتها السينما التونسية اللي هي مؤلف. فيها
2: السينما المؤلف
1: السينما المؤلف اللي فيها نظرة معناتها للمخرج نظرة خاصة اللي هي معناتها اشتهرت بها السينما التونسية والجمهور التونسي معناتها كان متعود يمشي يشوف الافلام هذوما لازم يقعد يمشي يشوفهم على خاطرهم افلام يمكن معناتها فيهم لغة سينماتوغرافية وفيهم زادة حاجات اللي هي معناتها تلفت النقاش وتلفت التخميم وكل خاطر فما سينما اللي هو معناتها انت تكونسوميه معناتها كيما معناتها يعدي لك وقت باهي وهذا حاجة باهية للترفيه وهذا حاجة باهية انه موجود ولا موجود سينما تونسية نجم تمشي هكا باش تعدي وقت هكا باهي وفما سينما تونسية اللي فيها زادة كتابة وفيها يعني حاجة
2: عندها جمهورها بطبيعتها
1: لازم الجمهور هذاك يقعد يمشي للأفلام زادة اللي فيهم كتابة خاصة

0: ماشي العادة لازم الجمهور يشوف انا ما نعرف.
1: وشكون شاركت في الفيلم هذا بخلاف الأخت سلمى بكار؟
0: سلمى بكار تصور دور الجدة نفيسة، فما ايا بوترعة اللي هي دور الرئيسي تصور الحفيدة بتاعها، وهي اول مرة معناتها شاركت في افلام شوية، معناتها مي اول مرة تعمل دور رئيسي. فما هي معباس الممثلة الفلسطينية تمثل دور الام، فما فريل شميري تمثل دور الخالة، عبد الكريم بناني يمثل دور الخال، فما لسعد جموسي يمثل دور منصف، كريم رمادي يمثل دور دالي، وفما برشا ادوار اخرين صغار، خاطر كيما قلت لك الفيلم على عائله كبيره ومعناتها ما شاء الله برشا ممثلين توينس.
1: قداش المده نتاعو؟
0: قداش يدوم؟ معناتها ساعه و50 دقيقه.
1: ساعه و50 دقيقه.

0: تونس في فصل الصيف، طبعا هو المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا. احنا بعد قليل باش نستقبل يعني رئيس الجامعة التونسية للسينما الهواة خونا هشام التومي، وأكيد باش يعطينا برشا تفاصيل حول الدورة القادمة اللي باش تنطلق إن شاء الله من 23 إلى 29 أوت 2026. إذن يعود المهرجان لفيلم الهواة بقليبيا الفيفاك في دورته 39 بوصفها الحاضنة التاريخية للسينما البديلة، تفتح أبوابها من جديد للمواهب الشابة. معنا وإحنا سعداء بذلك طبعا الرئيس الجديد للجامعة التونسية للسينما الهواة خونا هشام التومي، نستقبله وقول له مساء الخير ومرحبا بك.
1: مرحبا سي فوزي ومرحبا بكل المستمعين إذاعة المنستير.
0: طبعا أنت هذه الدورة الأولى اللي تشرف كرئيس يعني للجامعة التونسية للسينما الهواة، أكيد بعد خونا طبعا عادل عبيد اللي زي كيف كيف نحن نعمل له تحية كبيرة برشا، كان معنا يعني في عديد الدورات. الحاجة الباهية في المهرجان هشام أنه ديما فما تواصل دائما، خطر عندكم مؤسسة ومعناها الانتخابات تكون يعني عادية بالنسبة لكم توما، يعني كل واحد من ضمن يعني الهيئة ينجم يكون رئيس يعني لمدة معينة ثم يلتحق بواحد آخر هو دائما في من صلب الجامعة التونسية للسينما الهواة، يعني ميجي حتى حد تقريبا من خارج الجامعة تقريبا هيك يعني.
1: لا هذا هم الشروط الأساسية، وممكن هذه الحاجة
0: نعم
1: اللي خليت الجامعة معناها من تاريخ تأسيسها من عام 1962
0: نعم
1: اللي هي مستمرة إلى حد الآن، رغم ديما فما فترات فيها شوية الفوق شوية اللوطة
0: نعم،
1: لكن من الحاجات المهمة
0: نعم
1: هي التواصل عبر الأجيال، معناها تنجم تلقى الناس اللي كانت في المكاتب الجامعية في الثمانينات في التسعينات
0: نعم
1: مازالوا توا يتواصلوا مع أحدا، نكلموهم نستشيروهم، موجودين للمساندة للدعم في الأفكار، معناها نستعينوا بخبراتهم وبتجاربهم. ممكن هذه الحاجة اللي تخلي اللي الجامعة التونسية للسينما الهواة
0: نعم
1: هي أكثر معناها تعريفها عائلة أكثر من جمعية، معناها هي عائلة تلم الناس الكل
0: نعم.
1: فما ناس تولدت في الجامعة وتوا وصلت في معناها أخذت مناصب في الجامعة ولا تحملت مسؤوليات
0: نعم. هو بطبيعة الحال يعني العديد من الأسماء مرت يعني من صلب الجامعة التونسية للسينما الهواة، من الهواة إلى الاحتراف، توا برشا مخرجين معروفين توا على الساحة يعني كما سلمى بكار وكما نوري بوزيد وكما فريد بوغدير، يعني برشا أسماء الحقيقة كانت يعني من الهواة مشوا للاحتراف بفضل الجامعة اللي كما قلت أنت تأسس سنة 62، لكن أول دورة كانت 64 أعتقد.
1: هي الجامعة تأسست عام 62 لكن أول دورة للمهرجان كانت عام 64. الجامعة التونسية للسينما الهواة معناها يمكن اعتبارها كأول مدرسة سينمائية في تونس.
0: نعم.
1: هي اللي كان فيها التكوين السينمائي قبل ما يولي فما معناها المدارس السينما.
0: نعم.
1: وإلا حاجات أخرى للسمع البصري. كانت الجامعة هي الفضاء الوحيد
0: اللي موجود في تونس وقتها يعني نعم
1: في تونس للتكوين في الانتاج
0: نعم.
1: يعني هم زوج جمعيات، الجامعه التونسيه لنوادي السينما والجامعه التونسيه للسينما الهوات. دونك الجامعه التونسيه للسينما الهوات هو اختصاصها هو التكوين والانتاج، يعني كان الفضاء الوحيد
0: نعم
1: اللي فيه ناس تتعلم كيفاش تصور فيلم، كيفاش تكتب، كيفاش
0: نعم
1: تخرج الفيلم، التقنيات نتاع هذا الكل. دونك نعم. وقتها نجم نقوله اللي من المخرجين الكلهم المحترفين من الجيل الأوائل
0: نعم.
1: من المخرجين التونسيين تعدى بالجامعة التونسية بالسينما الهواة بأحد نواديها كالكسوا
0: نعم.
1: نادي تونس القروان، كارتنتي سلمى بكار، رضا الباهي، فريد بوغدير، نوري بوزيد، لكن كيف هذه حتى من بعد وقت اللي تواصلت مع مدارس السينما
0: نعم.
1: وتحلت معناها فضاءات أخرى
0: نعم.
1: للتدريس اللي نجم نقوله بين ظفرين أكاديمي قعد المهرجان وأبناء الجامعة، فما ناس اختارت التوجيه متاحة الجامعي لدراسة السينما
0: نعم.
1: على خاطرها هي انتمات في يوم من الأيام للجامعه التونسيه لسن معلومات ولا اخترتها هي تكون المهنه نتاعها.
0: نعم.
1: دونك حتى العباد اللي ما كانتش في وسط نوادي الجامعه لكن في مرحله من المراحل نتاعهم كون هي اللي كانت مرحله مفصليه في باش اختاروا اللي هذيك تكون المهنه نتاعهم تعداوا بالشريط الاول نتاعهم والا شاركوا في المسابقه المهرجان الدولي لفيلم الهوات بخليبيا.
0: نعم. كي نرجع للتاريخ هو طبعا المهرجان كان يقام يعني كان موعد كل سنتين لكن انطلاقا من سنة 2009 أصبح الموعد سنوي وإحنا توا معناها يعني بالضبط الكلام نتاعك اللي قاعد تقول فيه هو صحيح على خطر مدام ولا كل عام علاش على خطر كما قلت فما تم فتح يعني عديد المدارس واستقطت العديد من الهوات اللي يحبوا يتعطاوا يعني مهنة السينما من الهواة إلى الاحتراف وهك علاش يعني أنتم ولدتوا كل عام خطر ولا عندكم إنتاج وفير والطريقة متاع الإنتاج أسهل ولات يعني بطريقة حتى بالبورتابل أنتجم تعمل يعني فيلم يعني التقنيات أسهل مش كما يعني بالمقارنة مع بالبداية متاع المهرجان يعني في بداية الستينات.
1: هو من الأول بكل معناه كانت قبل حتى ما تحل الستباك.
0: نعم.
1: كانت الأفلام تتصور في تونس ومن بعد تتبعث لبرا للتحميض نتاعهم بعد ترجع لهنا.
0: نعم.
1: لعملية المونتاج وكانت عملية مكلفة. ما كانت في الإمكان معناها متاع انتاج عدد كبير من الأفلام
0: أو كعليش كل عامين. نعم أي.
1: من بعد بالتقنيات الجديدة بالفيديو توا بالرقمي ولات العملية أسهل لكن هذا راهو زاد فيه نوع من الخطورة خاطر زاد استسهال العملية تخلينا نجمو ساعات نطيحو في الكاليتي.
0: نعم.
1: ما نساوش الجامعة والمهرجان عنده مبادئ وقيم ومواضيع مهمة اللي يطرحوا لكن بالطريقة ذكية وبطريقة مزيانة.
0: نعم.
1: اللي تخلي المتفرج يخمم وبعد ما يتفرج في الفيلم أكثر من تسلية وقتها وإلا.
0: نعم.
1: معناها هكا باش يتفرج في فيلم المرجعة الوقت. من عام 2009 تم الاختيار على المهرجان باش يكون
0: موعد سنوي.
1: سنوي.
0: نعم.
1: هو قبل كان يتعمل مهرجان
0: وطني ومهرجان دولي. نعم. أيوة.
1: مهرجان وطني والمهرجان. نعم. الوطني زاد كيف كان إتينيرو معناها متنقل.
0: نعم.
1: معناها كان
0: ما عندوش بقعة معينة بالنسبة
1: بقعة معينة هي.
0: نعم.
1: الحقيقة.
0: نعم.
1: كل حاجة عندها الإيجابيات والسلبيات متاعها معناها.
0: نعم.
1: هذه تخليك.
0: نعم.
1: دور أكثر في مناطق في البلاد التونسية.
0: نعم.
1: تتعرف أكثر على مشاهد معناها حتى الأطر متاع التصوير وإلى الكادر.
0: نعم.
1: في الملتقى ولا المهرجان وقت الوطني كان يركز أكثر على الورشات والتكوين دونك باش تبقى الملتقى اللي تعمل في قفصة مش كيما الملتقى اللي تعمل في بنزرت مش كيما الملتقى اللي تعمل في قصور الشيف.
0: نعم.
1: فما خصوصية متاع الأفلام اللي تعملت في
0: الفترة ولو انت ذكرت قصور الشيف كان هو تقريب تنجم تقول المكان المناسب يعني لاحتضان دورة من دورات المهرجان القليبي لفيلم المهرجان الوطني يعني لفيلم الهوات.
1: صحيح. دونك حتى تعملوا فيه دورتين ولا ثلاثة وكان فيه زادة برشة.
0: نعم.
1: نقاشات وحاجات مفصلية معناها في ال.
0: نعم.
1: بالنسبة للجامعة هذا الكل شنو يخلينا معناها نفهم اللي فما حاجات معناها إذا كان باش تقعد دور كل لحظة عند الإيجابيات متاعها أنا قلت لك معناها باش نجم.
0: نعم. نعم.
1: حتى التنقل تنقصوا على برشة عباد مش كيف كيف.
0: نعم.
1: لكن تخسر زادة فما حاجات فما ديزوتوماتيز وفما استمرارية تم.
0: نعم.
1: تقعد في نفس المكان
0: واضح وطبع المهرجان باش يستمر في ثوابت متاعه باش يحافظ على الأرضية الثقافية متاعه اللي بعث من أجلها أكيد يعني دائما نقولوا فما سينما المقاومة هذيك ديما موجودة يعني خاصة السينما الفلسطينية يعني دائما في البال ودائما موجودة يعني في كل دورة في بالنسبة لدورات المهرجان الدولي للفيلم الهوات بقليبيا. احنا قبل ما نحكيه على التفاصيل يعني أكيد باش يكون عنا موعد إن شاء الله لاحق هات نحكيه الساعة وقت تقديم الترشيحات وشو ما يعني المواصفات الفنية اللي يجب يعني أخذها بعين الاعتبار باش انتم تختاروا وتنتقيوا أحسن للأعمال.
1: هو فما الشروط معناها.
0: نعم.
1: الأساسية هو الشريط ما يفوتش 30 دقيقة.
0: نعم.
1: انتاج يكون يا اما انتاج نوادي الجامعه التونسيه للسينما الهوات والا مستقلين.
0: نعم.
1: نوادي دور شباب دور ثقافه والا مدارس السينما.
0: نعم.
1: بطبيعة ما يكونش محترف، معناها ما وراهش منتج، ما وراهش فلوس.
0: نعم. يعني مبادرات فردية حاب تقول أنت، معناها هيك
1: مبادرات فردية. نعم. ولا في إطار نوادي، في إطار جمعياتي. في إطار مثلاً لبروجيت فانديتود متاع مدارس السينما، معناها ديما.
0: نعم.
1: في مشاركتهم تكون محترمة بالكداد. سنة الانتاج هو 26-25، معناها ما يكونش انتج قبل
0: أكثر من عام، يعني أكثر من عام. لا
1: أي. أي. معناها حتى العام 2025. هذه مهم. الشروط موجود على الصفحة على الفيسبوك وعلى انستغرام، موجود الرابط لتسجيل الأفلام التونسية كيف الأفلام الأجنبية.
0: نعم.
1: الحقيقة
0: آخر أجل وقتاش يعني لقبول يعني ترشيحات؟
1: آخر أجل هو 20 جويلية.
0: 20 جويلية، معناها الأفلام هذه تنجم تكون روائية، وثائقية، تحريك، تجريبي.
1: بطبيعة يعني تجريبي جميع الأنواع الأفلام.
0: أيوة. أيوة.
1: هي قبل كانت سويفان لهدى، فما زادة خصوصية شوية للمسابقة.
0: نعم.
1: لكن السنة خلينا في معنى الطريقة العادية.
0: نعم.
1: اللي هو محبيناش نقسمه، معناها مثلا مسابقة الروائي وحدها ولا مسابقة التجريبي ولا التحريكي.
0: وضع.
1: لا نخليه هذيك لل... لا.
0: نعم.
1: كيف لفوزي عنا المسابقة إن شاء الله غدوة ينشر البلاغ متاحة.
0: نعم.
1: اللي هي مسابقة السيناريو والصورة الفوتوغرافية، دونك اللي هي باش تكون في اولين، معناها من الاول.
0: نعم.
1: خاطر فما لجنه الانتقاء من الاول اللي تتعدى عليها، دونك باش تكون باش نسهلوا العمليه، باش تكون في صيغه رقميه.
0: نعم.
1: دونك يبعث الصوره والا السيناريو في صيغه رقميه، ومن بعد يتعدى على لجنه الانتقاء. اذا كان تقبل وقتها نعطيوه الشروط والفورما بالضبط نتاع للمنتوج، معنى الصورة ولا السيناريو.
0: على كل حال نشكرك برشا أخويا هشام التومي بسيفتك يعني رئيس الجامعة التونسية للسينما الهوات. ذكر أن هذه أول مصافحة، أكيد باش تزيدوا نتلقاو معاك إن شاء الله وقت اللي يقرب المهرجان. الدورة 39 ستقام في قليبيا كالعادة، المدينة الساحرة في الهواء الطلق كالعادة، يعني من 23 حتى 29 أوت 2026. شكرا هشام وإن شاء الله بالتوفيق، ونلتقي مجددا إن شاء الله.
1: يعيشك سيدي، يعطيك الصحة.

0: بالي سينما بيري باتسوسا تعود في دورتها 16 من 3 إلى 5 جويلية 2026 بيري باتسوسا في موعد سنوي يجمع الشق الفني السابع حول عروض سينمائية وورشات تكوينية متنوعة. بطبيعة الحال فما العديد من الأفلام باش يشاهدها جمهور ريباتسوسا من 3 حتى الغدوة إن شاء الله 5 جويلية الجاري. معنا أخونا حمزة بالحاج طبعا المشرف على هذه التظاهرة بس يعطينا برشة تفاصيل حول هذه التظاهرة. مرحبا بك حمزة.
1: مساء الخير مساء النور سفوزي.
0: أهلا بيك.
1: مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعيني ذات المنستير.
0: نعم طبعا احنا نحب أن يكون فما برشة كثافة في الأنشطة السينمائية في فصل الصيف في كل المدن التونسية بطبيعة. كنا نحكيه على قليبيا منذ قليل, اليوم نحكيه سوسة وزد كيف الليالي السينما يعني وفي الهواء الطلق يعني يحلو السهر احنا نقوله هيك ولا ومع وبرمجة حلوة.
1: هو الحقيقة الليالي السينما التظاهرة عريقة هي ثاني أقدم تظاهرة سينمائية صيفية بعد مهرجان أقليبيا تجي ليالي السينما بسوسة دورة 16, لكن صار انقطاع على الدورة هذه لمدة 4 سنوات منذ الكورونا وتخلى المركز الثقافي في أشغال.
0: أيوة.
1: دونك تو تسمى ريبريز معناتها عاودنا رجعنا من أول وجديد بعد افتتاح المركز الثقافي في شهر ماي.
0: نعم.
1: دونك معناتها أول تظاهرة بعد افتتاح رجعنا إلى معناتها ليالي السينما وترجعنا نستقبل معناتها في جمهورنا.
0: نعم اللي يحب يعشق السينما بطبيعة الحال
1: بالضبط
0: هو بالمركب الثقافي وكذلك فما ريباتسوسا هذا اللي كيف يعني في
1: بالضبط هو المركب الثقافي تصير فيه الورشات التكوينية معناتها للشباب اللي هما اثناء حابين نكونوا تنوجه الورشات في التحليل السينمائي وفي النقد وفي كتابة السيناريو لانه عندنا نقص كبير من ناحية تحليل الأفلام وقراءة الصورة لأنه السينما ما تعرف لغة معناتها بصرية فيها ألفابي فيها خصوصية خاصة بها السينما دونك باش نعودوا الجمهور أنه يتفرج على الأفلام خاصة نحن معناتها نختاروا أفلام من نوعية سينما المؤلف اللي هي معناتها سينما
0: قابلة للنقاش حبيت تكون قابلة للنقاش يعني أيوة
1: معناتها قابلة للنقاش أيوة. وعندها لغة سينمائية وتبصرية خاصة بها فنعودوا الجمهور أنه يعرف معناتها يستقبل وتتفرج على الأفلام هذه ونجيبوا المخرجين.
0: نعم.
1: كانت الأفلام كلها تونسية باش تكون الجمهور على موعد مع صناع الأفلام
0: باش يكونوا حاضرين يعني
1: المخرجين حاضرين. البارح كان معنا سيروت في عاشور معناتها مخرج فيلم الذراري الحمر اللي هو متحصل على التانيث الذهبي في عام كارتاج السينمائية وتحصل على الجائزة الكبرى في مهرجان البحر الأحمر واللي هو معناتها مهرجان مرموق جدا وكان حاضر معنا وكان بطل الفيلم حاضر زاده وكان النقاش البارح كان سهرية ممتعة جدا.
0: أيوة.
1: اليوم سهرية الفيلم القصير مع 4 أفلام تونسية زادة متميزة ومخدة برشا جوائز والمخرجين باش يكونوا حاضرين في النقاش. وغدوة إن شاء الله موعدنا مع فيلم الروندا 13 لمحمد علي النهدي وباش يكون حاضر معنا مخرج الفيلم.
0: باش يكون حاضر بالنسبة للجمهور يعني العمار متاعهم قديش اللي يحضروا توا في الأفلام هذوما بكلهم شباب ولا فماشي عائلات يعني. نعم
1: هو التظاهرة المفتوحة للعائلات التونسية.
0: نعم.
1: باش نعودوا الجمهور التونسي انه يستهلك مادة بصرية بكواليتي ذات جودة عالية مش معناتها نحاولوا نعودوا العائلات التونسية والشباب انهم يشوفوا حاجة أخرى خارج الهاتف الجوال.
0: نعم.
1: خارج الاستهلاك اليومي لأنه يعني خدمنا على الجودة وخدمنا أنه العين نعودوها على كاليتي تاع صورة وعلى كاليتي تاع سرد وعلى فن سينما عراقي.
0: وكما قلت يعني فما فرق يعني بين الصورة اللي نشوفوها في البورتابل والصورة على الشاشة الكبيرة يعني بطبيعة الحال فما جو آخر وفما والسهرة كي يبدأ معاك المتفرجين يعطي نكهة خاصة معنا بطبيعة الحال خطر كي يبدأ واحد يتفرج وحده
1: صحيح
0: ديما تحس واحد يبدأ نقص حاجة كي يبدأ معاه هو يقول لك احنا لأننا نحب الحياة نذهب إلى السينما لأننا نحب الحياة نذهب إلى السينما وإحنا دائما نحب يحبوا الفضاءات تكثر يعني خاصة خطر احنا تعرف احنا في الفترة الأخيرة حسينا أنه فما فراغ يعني متاع فضاءات خاصة بالسينما فما برشا قاعات غلقت ولكن اليوم والحمد لله يعني دور الثقافة قاعد تقوم بواجبها
1: بالضبط
0: والفضاءات الخاصة
1: الفضاءات الخاصة والفضاءات المفتوحة زادة معناها عنا معناها تنجم ونستغلوا تاريخنا وفضاءاتنا التاريخية باش تكون السينما هي اللي تمشي للفضاءات هذية دونك بالعكس فضاء الرباط فضاء ممتاز جدا السهرية حلوة برشا الفرجة حلوة ياسر ذات جودة عالية والجمهور نعدوه فرجة قيمة وممتعة في نفس الوقت
0: والقبيل الجماهيري شنو فماشي يعني
1: قبيل محترم معناتها الجمهور كان البارح الليلة الافتتاحية هو معناتها ترو دي ماراج واليوم باش يكون الاقبال اكثر خاطر الخطة الاتصالية معناتها نجحت
0: والحمد لله والورشات التكوينيه يعني تقام في المركب الثقافي
1: المركز
0: يعني.
1: بالمركب الثقافي
0: يعني بسوسة والورشات شكون يشرف عليها يعني فما اكيد فما اساتذه
1: اليوم جزء اساتذه من معهد السينما في تونس الأستاذة لميا حريك في ورشة التحليل والنقد السينمائي والأستاذ أيمن الزراوي أستاذ مختص في كتابة السيناريو في ورشة كتابة الفيلم القصير
0: علاش يعني ثلاثة ليالي فقط يعني ليالي السينما برباط سوسة قل قايل علاش اليوم الجمهور ماذا بيه جمعة كاملة
1: نحاول إن شاء الله قاعدين معناتها ندرسوا أنه التظاهرة تزيد تكبر وتولي على مدار معناتها أسبوع لأنه فعلا الفرجة السينمائية الصيفية في الفضاءات الهواء الطلق فعندها نكهة خاصة جدا.
0: شكون يشرف على هالتظاهر هذه يعني مباشرة؟
1: وزارة الثقافة مباشرة وزارة الثقافة المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة
0: نعم.
1: وتنظيم فريق عمل المركز الثقافي بسوسة رأسا
0: نعم يعني انتم اكيد متعاونين مع الموزعين باش انتم اخذتوا الافلام اللي عندهم
1: اكيد نتعاملوا مع الموزعين ونتعاملوا مع اصحاب العمل والمنتجين
0: المنتجين كل حال شكرا اخويا حمزه يعني ان نعرفك زي كيف انت عندك ثقافه سينمائيه وعندك اهتمام بالسينما ويظهر لي انت قمت ببعض التجارب في الاخراج يعني السينمائي
1: أي فوزي أنا في الأصل أنا متخرج من معهد العالي
0: نعم.
1: السينما بتونس وتوفر صيدي أكثر من 3 أفلام وثائقية طويلة وزوج أفلام روائية قصيرة وقاعد نحضر فيلم الطويل إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: يعني ولد الميدان
0: ولد الميدان أخويا ويلزم يكون واحد مختص يعني في هالتظاهر هذه مش ينجم يعمل كما قلوها يعمل النقاش مع الجمهور يكون عنده يعني معطيات
1: أنا ولد المركز الثقافي معناتها بسوسة مليان صغير معناتها في الورشات بتاع المركز الثقافي في النوادي بتاع المركز الثقافي دونك أنا ابن الجهة وابن المركز الثقافي في المركز الثقافي بسوسة عرفت مهرجان سوسة الدولي لسينما الشباب والطفولة وتعرفت على أفلام وتعرفت على المخرجين وتعرفت على المسرح وتعرفت على الممثلين دونك ابن الجهة وابن السنتر
0: كل حال حمزة ننتظر معناها قدومك يعني في استوديوهات إذاعة المنسير باش نقدمك كمخرج يعني بطبيعة الحال واعد وممكن نعيش تفاصيل الفيلم الروائي الأول على موجة إذاعة المنسير إن شاء الله
1: إن شاء الله عايشك يا سي فوزي هذا شيء يشرفني
0: مرحبا بك حمزة بالحاج طبعا هو المشرف على طبعا التظاهر هذه
1: ومعايا فريق عمل المركز الثقافي بسوسة نحن فريق واحد مش مشرف واحد
0: تحياتنا لكل فريق على كل حال حمزة
1: معنا تخدموا في اسبريم تاع ايكيب
0: نعم.
1: فريق عمل المركز الثقافي يقوم بمهمة جبارة معناتها الحقيقة من تقنين من مسؤولين الناس الكل على قدم وثائق لإنجاح هذه التظاهرة إن شاء الله
0: إن شاء الله بالتوفيق حمزة ونتلقاه إن شاء الله في قريب العاجل إن شاء الله
1: إن شاء الله عايشك
0: هو باش نقدمو لك لقطة من فيلم الروندة 13 اللي باش تعرض غدوة بحضور محمد علي النادي
1: شكرا

0: درو حفل كبول ذيك من ايطاليا بعد 8 سنين همك حسين اش تعمل اللي بدي تسيب اللي وراها واللي قدامها وتتبع جرته ابوك مات مقهور
1: سافر ايطاليا ما عادش باش تعاود انا ما عادش الكمبيوني بتاع قبل

0: ملك هبطل بالنسبه لي كامبيوني.
1: انا ما رجعت للبوكس كان على خاطر ولدي.
2: عبدي
1: قلت لك
3: اثنين
4: واحد

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السند في بلاغ لها اليوم أنها تجد نفسها مضطرة للقيام بالتعديل اليومي من خلال قطع الماء يوميا عن كافة مشتركيها بولايات المنستير وسوسة والمهدية، وذلك من الساعة منتصف الليل إلى حدود الخامسة صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم خلال باقي ساعات النهار، وذلك بداية من يوم الأحد الخامس من جويليا الجارية. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت بكل من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروانة، وعن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهني الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. تم اليوم تدشين ساحة المغرب العربي بمدينة القيروان في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء أحد أبرز الفضاءات العامة بالمدينة، وهو مشروع يشمل خمس مكونات أساسية تضم أنشطة ثقافية وفضاء للحرفيات لعرض منتجاتهن إلى جانب فضاء أخضر، ويهدف إلى خلق فضاءات خاصة أيضا وآمنة وشاملة لكافة الفئات. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية اليوم الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. أكد القنصل العام للجمهورية التونسية بمرسيليا محمد الشرقي أن الرحلة الترويجية لانطلاق موسم عودة التونسيين بالخارج لأرض الوطن يوم 18 من جوان الماضي على متن الباخرة تانيت هي تتويج لأكثر من 6 أشهر من العمل بالتعاون بين مختلف الهياكل التونسية ومع الجانب الفرنسي. أفاد مسؤول طبي في غزة اليوم بتسجيل أكثر من 9000 إصابة بأمراض جلدية معدية خلال أسبوعين في قطاع غزة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 10 ليلا ونشرة أخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعمل

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في موعد متجدد مع أساطير كرة القدم وحكاية جديدة في نجوم المونديال في إذاعة المنستير. شخصية اليوم ما وصل للمكانة اللي حققها كان بعد تعب وصبر كبير، حتى واحد ما كان مؤمن به. أول مدرب شافه اتنمر عليه وقال عليه هذا بدل متاع كوارجي، انت قصير ومتعرف أثقال وشوف تنجمش تنجح. الكلام هذا خلاه ما يسلمش، بالعكس زاد حفزه وبرهن المدرب وكل من شكك فيه انهم ما يفهموش في الكرة، لانه قصر قامته خلاته هداف لا مثيل له، انه يعرف يتمركز ويسجل من انصاف الفرص، عنده مرونة غير طبيعية وقدرة على التمويه الجسدي للتلاعب بالمدافعين داخل منطقة الجزاء. هك علاش اطلقوا عليه لقب الاستثنائي، وبفضل أهدافه الحاسمة ومردوده الرائع على أرضية الملعب في أول موسم لي يسجل 33 هدف في 26 مباراة، وكان وقتها رقم قياسي. حكيته مع الأرقام القياسية باش تتواصل وتستمر. بطل قصة اليوم سجل 735 هدف طيلة مسيرته في كأس العالم، نلقاوه يحتل المركز الثالث بتسجيله ل 13 هدف، ويبقى أغلاها هدف الفوز على هولندا في نهائي المونديال سنة 1974، وقتها يهدي بلاده كأس العالم ويتزين قميص المانشافت بالنجمة الثانية. لعبنا لليوم هو من القلائل في العالم اللي توج ببطولة أمم أوروبا في 72، توج بكأس العالم 74، دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، تحصل على الكرة الذهبية وفاز بالحذاء الذهبي كأفضل هداف والعديد من الألقاب الأخرى. المؤكد أنه بطل قصتنا كان مصدر فرحة وسعادة لكل أحباء البايرن، وخاصة كذلك لكل عشاق المانشافت. هو البطل اللي صنع تاريخ كبير للكرة الألمانية. ممكن في آخر سنوات حياته نسى هذه اللحظات السعيدة وكل إنجازاته الكبيرة بعد إصابته بمرض الزهايمر، لكن مستحيل على أي مشجع أو محب لكرة القدم ينجم ينسى الأسطورة جيرد مولر.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
2: سينما. سينما مع فوزي الصخيري.

وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: نجدد التحية من جديد لكل السادة المستمعين والمستمعات اللي التحقوا بنا طبعا لمرافقتنا من الآن وحتى العاشرة ليلا من خلال برنامج سينما مباشرة على موجات إذاعة المنستير. طبعا الساعة الأولى خصصناها لجديد السينما التونسية والعربية، والآن باش نرجع شوية بكم للكلاسيكيات السينما العربية. طبعا لأنه يعني كما قلت السينما هو طبعا بين الماضي والحاضر، وأكيد نرجع للفترة الذهبية اللي عرفتها طبعا السينما التونسية والعربية والعالمية. اليوم باش نحكيو على فيلم الأرض. علاش الفيلم الأرض بالذات اليوم حابين نحكيو عليه؟ على خاطر يعود إلى شاشة السينما بترميم 4K، يعني بتقنيات عالية الجودة، والمناسبة هي تحتفي بمئوية يوسف شاهين، وبش يكون فما نسخة جديدة يعني بالنسبة لفيلم الأرض، والفيلم بش يتوزع من جديد في دور السينما المصرية خلال شهر جويلية الجاري. بطبيعة هي مسؤولية كبيرة برشا للحفاظ على التراث السينمائي المصري، وكذلك حماية الأعمال اللي تشكل ذاكرة فنية وثقافية للبلاد. هذا مهم جدا، لأنه صعيب برشا اليوم الجيل الجديد تعديله فيلم الأرض بكل الصورة ربما النسخة الرديئة ما يتفعلش، وسرعان ما يغير يعني المكان آخر، والفيلم اليوم يعني متاح باش نجم تشوفه يعني بتقنيات يعني عالية الجودة على مستوى الصوت والصورة. وهذا هو يعني تو احنا ماذا بينا حتى أفلامنا التونسية أن يقع ترميمها من جديد بالرقمنة، يعني الأشرة هذيك القديمة باش تولي في صورة جديدة، والجيل اليوم يتمتع بها ويبقى مشدود يعني بمحتوى الشريط. الفيلم هذا كما قلت للمخرج هو المخرج العالمي يوسف شاهين اللي توفي سنة 2008، والفيلم هو من إنتاج 1969 من بطولة عزة العلايلي، محمود المليجي، يحيى شاهين، نجوى إبراهيم، توفيق الدقن والعديد من الأسماء الأخرى. وإحنا في الفيلم هذا بشاركزوا برش على محمود المليجي، مش نقولكم علاش. والفيلم هو من أكثر الأفلام يعني تأثير في تاريخ السينما المصرية، وترتيبه راه الثاني ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. راه مش سهل وقتها الفيلم هذا. والفيلم الأول هو بطبيعة الحال العزيمة لعمله كمال سليم يعني سنة 1939، وبداية الواقعية في السينما المصرية، وما بدأوا حتى قبل السينما الإيطالية. راه السينما الإيطالية عرفت الواقعية مع فيتورو دي سيكا اللي عمل سرق الدراجة، وكذلك فليني وفيسكونتي، هذوما المخرجين الكبار اللي عرفتهم السينما الإيطالية، لكن السينما المصرية سبقتهم في الحكاية الواقعية. يعني إيش معناها الواقعية؟ معناها أنت تولي تشوف الحاجات الحقيقية في السينما، معناها يخرجوا من هناك القصور والأماكن المغلقة ويمشيوا لنبض الشارع ويشوفوا الحركة الموجودة في شوارع القاهرة على حقيقتها. يعني فالفيلم هذا كما قلت الثاني يعني ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما، وقدم يوسف شاهين من خلاله يعني معالجة سينمائية متميزة لرواية الأديب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، في عمل يعني إجماع بين البعد الإنساني والطرح السياسي والاجتماعي ليصبح أحد أهم الأفلام اللي تناولت علاقة الفلاح المصري بالأرض باعتبارها رمز للكرامة في تاريخ السينما المصرية. ولو أن يوسف شاهين راه يعني تطرق لمشاكل الفلاح والإقطاعيين يعني في تلك الفترة من خلال فيلم صراع في الوادي اللي أخرجه نفس المخرج يوسف شاهين مع فاتن حمامة وعمر الشريف. إذن المشهد اللي باش نحكيه عليه تو اللي هو مشهد يعني يصعب تكراره في السينما المصرية، يصعب نقول، هو فريد شوقي اللي باش نسمعوه يقول على محمود المليجي. ولو أنه فريد شوقي ومحمود المليجي تعاملوا مع بعضهم في 35 فيلم، راه خاطر فريد شوقي هو أصبح يعني منتج متاع أفلام، كان دائما يصر أنه يشرك صديق العمر متاعه محمود المليجي، وكانت الأفلام يعني صراع الخير والشر بينهما، يعني بطبيعة الحال فريد يمثل دور الخير ومحمود المليجي دور الشر ويخرج عليه الحقيقة، ولكن هو إنسان طيب الحقيقة، وقالوا عليه برشا أنه فما برشا شكون اللي معناها يخلط بين السينما وبين يعني حياته العادية، لكن ما تعرف السينما اختاروا محمود المليجي أنه يحتكروه في هالدور هذا متاع الشر، ولكن متميز في برشا أفلام سياسية بعد برشا على الأفلام متاع الشر، ولكن الفيلم هذا اللي تفرجته مع الأرض وشوفوا محمود المليجي في الشخصية الفلاح محمد أبو سويلم اللي يدافع على أرضه بشراسة، في النهاية يصل المأمور والعساكر ويتم ربط أبو سويلم من قدمي وسحله في الأرض لتختلط دماؤه بتراب الأرض، بينما تحاول يداه التشبت بأزهار القطن في يعني مزيج مبدع بين الألم والتمسك بالجذور. يعني مشهد اللي حتى زي نفسروه في الآخر الفيلم، معناه كيفاش يعني الإقطاعيين حبوا يعاقبوا محمود المليجي اللي هو كان دائما متمسك بالأرض وما يحبش يفوت فيه المجرمين هذوما، حبوا يعاقبوه معناها كتفوه وجروه في القاعة وكذا، معناها مشوه فترة يعني مسافة كبيرة برشا، ويداه يعني متشبتة بالأرض ويعني ملطخة بالدماء، يعني مشهد يعني يصعب يعني دائما نقول يصعب يعني تنفيذه مع ممثل آخر. شوف فارد شوقي إيش باش يقول على محمود المليجي، ثم احنا باش نحكيه باش نعدي لكم خمسة دقائق تقريبا من هذا الشريط، هو في فيلم الأرض يعني الترتيب الثاني من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.
1: محمود المليجي ما بقدرش أقول شرير، بس محمود المليجي عمل أدوار، عمل دور مدير الأمن أو مدير المباحث في شروق وغروب باشا، عمل دور الأجانب النقاد الأجانب كتب عليه في فيلم الأرض. مين يعمل الأرض ده غير محمود المليجي في مصر كلها؟ يعني له بصمات وله علامات، وكان ما يحب يمثل يعني يمثل، يقول أنا هعمل الفيلم ده بمزاج كان يعني يعمله بمزاج.
2: لما يحب خير نبكي كنا بنعيط،
1: مفيش كلام يعني
2: نضحك،
1: وتلاقي عمل كل الأدوار، مش مقتصر على الشر أبدا بس.
2: لكن هو عادة يا أستاذ فريد الفنان لما بيتألق في أدوار معينة وبنقول إن هو بيفوز بلقب زي ما بنقول وحش الشاشة وشرير السينما، بنلاقي الفنان انحصر في نمط معين. هنا رأي حضرتك؟
1: رأي ده بقى كسل من المنتجين والمخرجين وكتاب السيناريو، وأنا شخصيا كنت هقع في هذا المطب اللي وقع فيه المرحوم محمود المليجي، ان حصروه في المنطقه دي الا لما يجيله دور يفلت منه. انا جيت بقى لذكاء الفنان اللي زملائنا في اذكياء منهم، وعلى اذكر منهم الفنان موهبه لازم الثقافه ولازم الذكاء، منهم مثل عادل امام منتهى الذكاء منتهى الثقافه، بيطور نفسه لما بقى بطل جماهيري عظيم.
3: الله يخيبك أبا الشيخ يوسف ويلعنك في كل كتاب يا شيخ، خليتنا نشرب شواش الدورة بدل الدخان المكان. قول لي عبادي ازاي الشيخ حسون يعمل عمل المهببة دي ازاي يا رب؟
4: انت ما تقدرش تفهم اللي عمل الشيخ حسون يا علواني، انت ما عندكش أرض
3: عبادي، ما تبيع الفدان اللي حيلتك وتشتري بيه غنم وانا بشيلك بيها، ايه نبقى شرك، انت براس المال وانا بمجهودي، بلا ارض بلا وجع قلب.
4: ايه يعني ابيع ارضي واقعد لك عريان؟
3: دي ما الناس كلها اتولدوا عريانين، هو حد كان نزل من بطن امه مكسي؟
5: اجري يا محمد افندي، اجري يا رجاله، مالناش دعوه احنا،
6: اجري
5: حاسب يا عبادي.

0: Abi hadi!
1: Kendini de!

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: عودة إلى برنامج السينما حتى للعشرة أمتاع الليل. نمشي اليوم كما حكينا في البداية، قلنا أنه حتى في سارتنا السينما باش نرجع بكم للذكريات وأحلى الموسيقى التصويرية بالنسبة للأفلام العالمية. اليوم اخترنا موسيقى فيلم Le Pont de la Rivière Kwai، جسر على نهر كواي. هذا الفيلم كلاسيكي من الأفلام الكبرى، الأفلام العظمى، الأفلام اللي فيها ميزانية ضخمة، من الأفلام التي يعني تبقى دائما في البال في الفترة الذهبية للسينما العالمية. فيلم Le Pont de la Rivière Kwai، الفيلم يعود تأسيسه أو إنتاجه سنة 1957، المدة 161 دقيقة، بطولة ويليام هولدون إليك جينيس. الإخراج هو لديفيد لين، المخرج الإنجليزي الشهير اللي هو عنده يعني الأفلام الكلاسيكية الشهيرة، لأنه كل 4 سنين معناها يتحفنا بعمل جديد.

هو من يبقى من الافلام الضخمه. وننساوش انه ديفيد لين هو اللي اكتشف يعني عمر الشريف، كان نتذكروا عام 61 وقت اللي جيل القاهره وقعد يبحث على ممثل شكون باش يقوم بدور عليه في فيلم لورانس العرب، واختار طبعا عمر الشريف كبدايه لمسيره عالميه. وبعد لورانس دربيه عام 61 زاد معناها شاركه وبطل في فيلم دكتور جيفاغو 1965. طبعا عمر الشريف من غادي انطلق راهو بفضل المخرج الكبير هذايا هو ديفيد لين. إذن تدور أحداث الفيلم أثناء الحرب العالمية الثانية في معسكر ياباني للأسرى البريطاني في جنوب تايلاندا، حيث يجبر الأسرى على بناء جسر خشبي على نهر كوي لينقل قطارات الجيش الياباني عبره خلال الحرب. ولكنهم بالرغم من عملية التصميم والبناء المتينة إلا أنهم خططوا لتفجيره كونه يخدم أعدائهم اليابانيين. هذه فكرة على الفيلم. ميزانية $3 مليون يعني فك الفترة هذيك عام 57 تسمى ميزانية ضخمة. الموسيقى اللي باش نقدموها توا هي معروفة برشا بالموسيقى هذه للموسيقار مالكولم أرنولد. الفيلم صور في بريطانيا، الفيلم تحصل على جائزة البافتا الإنجليزية لأفضل فيلم بريطاني، جائزة الأوسكار لأفضل فيلم 1958، جائزة السيناريو، جائزة أفضل ممثل هو إليك جينيس. نمشي وتوا للموسيقى التصويرية لفيلم لبوند لارفيركوي.

طبعا باش نختم لقائنا بفيلم أيام وليالي، والأغنية اللي كنا نستمع إليها هي شغلوني، طبعا مأخوذة من فيلم أيام وليالي اللي باش نحكيوا عليه. طبعا الفيلم يعود إنتاجه لسنة 1955، المخرج هو بركات، الإنتاج هو للموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، لأنه الأغاني التي وردت في هذا الشريط كلها من ألحان محمد عبد الوهاب، من الأغنية اللي سمعناها منذ لحظات. البطولة لعبد الحليم حافظ، إيمان، محمود المليجي، أنكور محمود المليجي باش نحكيوا عليه لكن في دور آخر، واليوم حبينا ناخذ شخصية محمود المليجي في أدوار مختلفة بعيدة على أفلام الأشر. سراج منير، كمال حسين، عقيلة راتب، أحمد رمزي، وعديد من الأسماء الأخرى. الأغاني اللي لحن عبد الوهاب في شريط أيام وليالي، على فكرة أن الفيلم هذا هو الثالث في ترتيب الأفلام اللي قام ببطولتها عبد الحليم حافظ، هو لحن الوفاء الأول، أيامنا الحلوة الثاني، والفيلم هذا أيام وليالي هو ترتيبه الثالث. الأغاني توبة، أنا لك على طول، إيه ذنبي، إيه شغلوني عشانك يا قمر، يعني كل الأغاني الحقيقة بكل أغاني حلوة برشا، بما أنها من ألحان الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، هو زاد كيف كيف قام بإنتاج هذا الشريط. احنا الفيلم مش نحكيه على الفيلم كقصة، ولكن مش نحكيه على المشاهد، لأنه اليوم نحكيه كما معناها نحكيه صوت وصورة. راهو اليوم حتى كي تسمعوني نحاول باش نقرب المشهد لسال المستمعين وهما كانوا يشاهدوا في الفيلم. المشهد المؤثر في الشريط هذايا واللي شاهدوه أكيد هي دراما رومانسية وموسيقية خالدة. في هذا العمل أدى الممثل محمود المليجي دور الأب المدمن بأسلوب إنساني ومعقد. هي الحكاية كونه عقيلة راتب كانت هي زوجته، وقت اللي هي شافت أنه محمود المليجي ما فيش كما قلوها ما يتصلح بلهجتنا، لأنه مدمن، هو طلبت الطلاق وقعد ساكن وحده، وهي جابت ولد عبد الحليم حافظ، وتزوجت فيما بعد بزوجها الثاني هو سراج منير، وزاد كيف كيف عنده ابن اسمه كمال حسين. ولكن الفرق بين وقت اللي كبروا شفنا انه كمال حسين زاد ولد طيش، ولكن بالنسبه لعبد الحليم حافظ اللي مثل دور يحيى، انسان مستقيم، انسان رياضي، انسان محافظ، يعني هذو هم الشخصيات حابين نقربوهم لكم الساعه قبل كل شيء. جسد عبد الحليم حافظ دور ابن محمود المليجي. يبدا هذا اللقاء البارز بتباين كبير، حيث يظهر معناها يظهر يعني يحيى عبد الحليم الشاب المستقيم والرياضي مصدوم ومعاتب والده محمود المليجي الذي يعاني من إدمان الكحول في مشهد درامي يستعرض حجم المعاناة التي عاشها الابن في ظل هذه البيئة الأسرية. هو صارت له مشكلة عبد الحليم وقت ولا مراهق، تعرف على فتاة جميلة اسمها سامية تقوم بدور إيمان، وزاد كيف كيف خوه من نفس الأم، ولكن مش من نفس الأم بطبيعة الحال، مش شقيقه، اسمه كمال حسين، زاد كيف كيف يعني عنده غرام بنفس الفتاة، تنشأ يعني غيرة وحب يعني وصراع بيناتهم. المشهد اللي الحقيقة هو وقت اللي صارت فما يعني حادث مرور أدى إلى مقتل شخص، وحب عبد الحليم حافظ يمنع يعني شقيقه هذا كمال حسين، ومنها قدام المحكمة قال أنا هو اللي تسببت في الحادث، ولكن أمه الحقيقة ما جاتش معاه، أمه ما جات في البداية ما جاتش معاه، وفي الآخر حب يعرف بوه ومصير بوه وينه، على خاطر هو قعد مدة ما يعرفش يعني بوه وينه، في تقريبا أكثر من 15 سنة ولا 10 سنة ما يعرفش بوه اللي هو محمود المليجي، ما يعرفش عليه، وهو بطبيعة الحال سكير، ولكن هو رسام بعض الفنون التشكيلية معروف، ساكن وحده، أمه دلته على الدار، مشي وحده وقابل أول مرة بطبيعة الحال محمود المليجي، شافه هو راقد معناها مغمى عليه، مشى له قرب له قال له محمود المليجي كفاق، يعني منظر يعني مشهد مؤثر برشا، راهو قام قال له شكونك أنت، قال له راهو أنا عندي برشا اللوج عليك،
قالوا شكونك بالضبط؟ قالوا أنا ابنك أنت. كانت المفاجأة بالنسبة لي هو، قالوا ابني وينك المدة هذه وش بك ما جيتني كنت. وحصلوا دار بيناتهم مواقف كبيرة برشا، لأنه الموقف هذا يظهر عبد الحليم حافظ أنه ممثل، خاطر برشا مطربين يعني شفناهم في الأفلام الغنائية كما فريد وعبد الوهاب وكما نجاة وكما وردة، الحقيقة ما أقنعوش يعني كممثلين. عبد الحليم حافظ أقنع يعني في عديد الأدوار. ممكن أنتم برشا مستمعين كانوا يعرفوا أنه عبد الحليم حافظ شافوه كان في مثلا في معبود الجماهير أو الخطايا أو فيلم الأخير يعني بفوق شجرة، ولكن الفيلم هذا يراه من أهم الأفلام اللي أنجتها مصر ومن أهم الأفلام اللي أداها عبد الحليم حافظ. خاطر مشهد بين العملاق طبعا محمود المليجي وبين المبتدي في تلك الفترة عبد الحليم حافظ يعني في الثالث فيلم بتاعه يقف قدام عملاق، والأداء كان مقنع يعني اللقطات اللي تصورت بين بعضهم يعني حاجة رائعة جدا. يعني نتصور أنه عبد الحليم حافظ ما كانش خايف من من من العملاق يقف أمامه لأول مرة، ما كانش خايف منه، كان عنده ثقة في روحه عبد الحليم حافظ، وأدى الشخصية كما ينبغي. الفيلم الحقيقة يبقى من الأفلام المهمة التي أنتجتها مصر من بطولة عبد الحليم حافظ والعملاق محمود المليجي. باش ناخذ توا لقطة من المشهد المؤثر اللي أنا كنت نحكي عليه، ولكن أنتم توا باش تشوفوه وتسمعوه وكأنكم باش تشوفوه.

0: مين؟ انت مين؟
1: انا يحيى.
0: يحيى؟
2: يحيى مين؟
1: انا انت مش فاكرني؟
0: لا احنا اتقابلنا قبل كده
1: كتير بس من سنين.
0: شبهك مش غريب عليا ابدا، لما انا مش فاكر شفتك فين. فين يا ربي؟ انا رسمت لك صورة قبل كده.
1: انا ابنك.
0: ابنك؟ انا ما عنديش اولاد.
1: لك حق تقول كده بعد السنين الطويلة اللي فاتت دي، لكن مش دي صورتي وانا صغير.
0: دي صورتك اللي كانت دايما قدام عينيا. انا ما كنتش متصور ابدا اني هلاقيك.
1: محتاج لك اكتر من اي وقت فات في حياتي.
0: والدتك مش فيها العوض عني.
1: في ازمات ما تحلهاش عاطف الام، ومحتاجة لحكمة الاب. هي اللي قالت لجيلك.
0: هي؟ غريبة. يلا بينا نقعد في حتة تانية. يلا.
1: ليه؟ احنا هنا كويسين.
0: لا لا. يلا بينا نقعد في حتة تانية علشان أنا عايز أحتفل بيك النهاردة.
3: طبعا هذه كانت اللقطة من فيلم أيام وليالي، يعني مشهد مؤثر بين عبد الحليم حافظ ومحمود المليجي. هيك نوصل لنهاية الحلقة الأولى بالنسبة لبرنامج سينما بالنسبة للشبكة الصيفية الجديدة لإذاعة المنصير. إن شاء الله تكون الحصة الأولى نالت رضاكم واستحسانكم. إن شاء الله نتلقاه في الأسبوع القادم. مع تحيات منير بوعطي، محمد سيدية، تحيات فوز صخيري، للقاء، صباح الخير.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. وفي عناوين هذه النشرة: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات تعلن عن عودة إجراء قطع المياه بمساء بولايات المنستير وسوسة والمهدية. جمعية الأطباء شبان تعلن تحركا احتجاجيا للمطالبة بالحماية بعد الاعتداءات المتكررة على الإطار الطبي. وتشين ساحة المغرب العربي في القيروان لدعم الحرفيات وخلق فضاءات خاصة لكل الفئات. أهلا بكم. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات في بلاغ لها اليوم أنها تجد نفسها مضطرة للقيام بتعديل اليومي من خلال قطع الماء يوميا على كافة مشتركيها في ولايات المنستير وسوسة والمهدية من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين ما مكان موقعهم خلال باقي ساعات النهار، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق للخامس من جويلية جاري. وأفادت بأنها ستقوم بهذا الإجراء في انتظار استكمال التجارب اللازمة لضمان ديمومة محطة تحلية مياه البحر بسوسة قبل دخولها حيز الإنتاج، والتي تجرى حاليا بنسق حثيثة، وباعتبار ارتفاع درجات الحرارة المتزامن مع ذروة الاستهلاك خلال الفترة الصيفية نتج عنه اختلال في الموازنة المائية بالجهة، وبالتالي تزيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب خاصة في المناطق العليا، ولضمان توزيع عادل ومتوازن بين مختلف في المناطق بالساحل وخاصة بين المناطق العليا والسفلى. عبرت المنظمة التونسية للأطباء شبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت بكل من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروانة، وعن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهنية الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. وضعت النقاب العام للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنستير إلى ضرورة إيقاف نزيف العنف داخل المستشفيات وتنظيم مسيرة يوم الاثنين القادم باتجاه المحكمة الابتدائية المنستير دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة ورفضا للعنف والإفلات من العقاب. الطبيب والأستاذ الجامعي بكلية الطب المنستير وكاتب عام النقابة محمد عدنان الحنشي وأكثر تفاصيل.
1: تم تجمع بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة، ادونا فيه الأحداث الخطيرة وظروف اللي صارت معها حالة العنف المتكررة، داولنا فيه حل كارثية اللي صار فيها المستشفى العمومي بصفة عامة نتيجة تراكم الديون وحالة شبه الإفلاس الغير معلنة اللي تعاني فيها مستشفياتنا والظروف العمل اللي انعكست عن ذلك، منها تنامي العنف المسلط على مهني الصحة. وقرر المجتمعون جملة من القرارات أهمها تنظيم تجمع مستشفى يوم الاثنين على الساعة 10 تليه مسيرة سلمية في اتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير للتنديد بحالات العنف المتكررة اللي مش كان على الأطباء أو على كل مهني الصحة اللي ولا خبز يومي نعاني فيه في مستشفياتنا، أمام صمت الإشراف وكفائها ببيانات المساندة ولا تليفونات المساندة ما عند الوزارة. احنا نقوله والأطباء الشفين دمائيين كثير قالوا كفاء راهوا نطلبوا إجراءات عملية.
0: تم اليوم تدشين ساحة المغرب العربي بمدينة القيروان في حليتها الجديدة، وذلك بإشراف سفير كندا بتونس وبحضور مدير التنمية والتعاون السويسري بسفارة سويسرا وممثلي بلدية القيروان وعدد من نشطاء المجتمع المدني، في خطوة تهدف لإعادة إحياء أحد أبرز الفضاءات العامة بالمدينة. مشروع يشمل 5 مكونات أساسية تضم أنشطة ثقافية وفضاء للحرفيات لعرض منتجاتهن إلى جانب فضاء أخضر وغيره. وأكدت رئيسة مشروع نساء المدينة بمنظمة تحالف المدن التابعة للأمم المتحدة إقبال الدريدي في تصريح لنادر برجبة، أكدت أن هذا المشروع يهدف أساسا إلى خلق فضاءات خاصة آمنة وشاملة لكل الفئات.
2: مكونات أساسية دونك عندنا إسباس باش يكون كامل للأنشطة الثقافية، إذا كان فما مولد فما أنشطة من عند جمعيات من عند إدارات جهوية، دونك هذه الفضاء باش يقعد موجود للأنشطة هذه. عندنا الفضاء الثاني هو فضاء معروضات الحرفية، دونك هذا موجه للنساء، باش يكون فما إن شاء الله بإذن الله برشا نسي هما أربع صيحة أربعة أكشيك فقط، لكن باش يكون فما يعني بصفة دورية بالتناوب عليهم بصفة دورية أنهم هما يجيو يدفعوا بالنشاط هذا أنه يجيو يكسبوزيو يعني يعرضوا منتجاتهم. فضاء الثالث هو فضاء ألعاب، ألعاب لهنا مش كان للصغار ما يزيد للكبار. دونك الإسباس الرابع هو إسباس اللقاءات اللي بينات خاصة النساء والعائلات. والفضاء الخامس هو الفضاء اللي وراء الساحة وين كانت فما النافور، وكذلك كيف كيف زرعنا فيه برشا شجر، فما جازون، فما يعني برشا فضاء، يعني هو سميناه أوازيس فيغ على خاطر الكل مشجر وباش يكون يعني هو المتنفس الأخضر لمدينة قيروان. هذا كان يغسل بيانس إن شاء الله باش يركبوا نهار الثلاثاء هذايا $3 مليون.
0: في موضوع آخر، تواصل وكالة التهذيب والتجديد العمراني بزغوان تنفيذ عدد من المشاريع من بينها مشروع نموذجي بمنطقة درع بن جودر بمعتمدية الفحص، ومواصلة أشغال هيئة التجمع السكني بمنطقة بوعشير بمعتمدية الزريبة. رئيس مشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمراني بزغوان فيصل بن علي ومزيد من التفاصيل في استضافة لحنان العباسي.
3: تنفيذ برامج أخرى كبرنامج الخصوصي لتهذيب أحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي، وإحنا بصدد القيام كذلك بمشاريع مثل تطهير منطقة ذرع بن جودر، ثم بعد الانتهاء من تطهير سنقوم بإنجاز الطرقات. إحنا توا 40% نسبة تقدم الأشغال في تطهير، هو مشروع نموذجي نقوم بإنشاء محطة مصغرة لمعالجة المياه على أن تشمل عديد مناطق أخرى لما له من أهمية بيئية. كذلك تعبيد طرقات بمنطقة بوعشير اللي انتهت البلدية بإنجاز تطهيرها، احنا بصدد القيام بدراسة بيئية ثم ننطلق في إنجاز الطرقات. إضافة عناصر تمديد شبكة الماء الصالح للشرب بذراع بن جودر وبوعشير، من بين تصنيفات المشاريع انه تغيير تصنيف حتى معلينا القيام بدراسة بيئية.
0: أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الأرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية دورة 26 و2000، وذلك بداية من يوم غد الأحد على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه أرسالية قصيرة على الرقم 85005 تتضمن عبارة SX مطبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونة من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. وبيّنت أن الخدمة متاحة لفئة المترشحين المنتفعين بخدمات الهاتف الجوالة، وذلك مقابل تعريفة جملية قدرت ب 950 مليما. أعلن ديوان الحبوب أن عملية تجميع صبة الحبوب لموسم 26 و2000 تتواصل بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفها بالجيدة، حيث بلغت الكميات المجمعة على المستوى الوطني إلى غاية 3 جويلية الجاري نحو 8.4 مليون قنطارة. أوضح الديوان أن الكميات المجمعة تتوزع بين 7.9 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، ما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و 433 ألف قنطار من البذور الممتازة الخامة، أي ما عادل 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. وأشار إلى أن نسق التجميع شهد خلال الأيام الأخيرة تراجعا نسبيا بسبب التقلبات المناخية التي شهدتها مختلف مناطق الإنتاج. وبمقارنة المعطيات الحالية بالموسم الفارط، سجل الديوان استقرارا في كميات القمح الصلب المجمعة مقابل ارتفاع كميات القمح اللين بنسبة 91% نتيجة التوسع في المساحات المزروعة، في حين تراجعت كميات الشعير المصرح بها بمراكز التجميع بنسبة 39%، وهو ما أرجعه إلى التجار الحر في هذه المادة في السوق الداخلية. ونختم نشرة بشأن الدولي، حيث أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنينة السيد اليوم عودة نحو 400 ألف نازح إلى مناطقهم جنوبي لبنان من أصل أكثر من 1 مليون نازحوا جراء العدوان الصهيونية، فيما لا يزال عدد كبير منهم غير قادر على العودة بسبب الدمار أو تعذر الوصول إلى منازلهم في مختلف القرى. ولفتت إلى أن الوزارة تدرس أيضا آلية لمساعدة أصحاب المنازل المتضررة بأضرار طفيفة من خلال تقديم مبالغ مالية تمكنهم من إجراء أعمال الترميم اللازمة والعودة إلى منازلهم، إلى جانب العمل على توفير مساكن جاهزة، وهو أحد الحلول المطروحة بالنسبة للحكومة اللبنانية. ختام النشرة الإخبارية، إلى تذكير بأبرز عناوينها. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سونات تعلن عن عودة إجراء قطع المياه مساء بولايات المنستير وسوسة والمهدية. وجمعية الأطباء الشبان تعلن تحركا احتجاجيا للمطالبة بالحماية بعد الاعتداءات المتكررة على الإطار الطبي. أخرج النشر تقنيا محمد سيدية، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم 28-000-666. وإليكم برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. في المونديال اللي نظمته البرازيل سنة 1950 صارت واحدة من أغرب القصص في تاريخ نسخ كأس العالم. منتخب الهند ترشح لأول مرة في تاريخه للنهائيات، لكنه انسحب قبل المونديال بأيامات، والسبب الظاهر هو أنه الاتحاد الدولي فرض على الهند باش يلبسوا أحذية، لكنهم رفضوا وأصروا باش يلعبوا حفاد كما متعودين. لكن حقيقة الانسحاب حسب الملاحظين هو عدم قدرة الهند على توفير تكاليف السفر العالية للبرازيل وضعف التحضيرات وقلة الخبرة واختيارهم المشاركة في الألعاب الأولمبية. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
0: دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
2: صيف ومهرجان.

0: الله ومن مجاني
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: تحية كبيرة وتصفيقة كبيرة برشا على جمهور مسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر سوسة. طوى شو مش نقول لكم، اسمعوني وحشتوني، خليكم هنا عندي لكم حكاية مع الزمن. نكرم آخر رموز الفن الجميل وصاحبة الصوت العذب الذي ما زال عنوانا للحب وسيظل سفيرا للعاشقين والمحبين إلى الأبد. صوتها الحساس وأداؤها الراقي رفق الجماهير لسنوات طويلة فمنحتهم الحب والاحترام وقدمت ما يليق بالأذن العربية طوال مشوارها الفني. من أب جزائري وأم لبنانية ولدت في باريس عام 1939، مارست الغناء وهي صغيرة وكان يشرف على تعليمها المغني الراحل التونسي الصادق ثريا. انطلقت من الغناء للعمالقة إلى أن صارت منهم، قدمت الأغنية الوطنية وأدت بشكل رائع الأغنية العاطفية. تعامل متنوع وثري مع كبار الملحنين بليغ حمدي، صلاح الشرنوبي وسيد مكاوي وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ورحلت يوم 17 مايو 2012 وتركت أروع وأحلى الأغنيات. فنانة الليلة تكرم ويغنى لها كل يوم وكل ليلة بلا ملامة وتحلو معها الأوقات. أميرة الطرب العربي وردة الجزائرية. عرض الليلة عرض متنوع لتعامل وردة مع كبار الملحنين، أغاني متنوعة في البرنامج، فكرة وتصور لمايسترو مجموعة دندنة للموسيقى المايسترو سفيان لخشين. تصفيقة كبيرة على الفرقة الموسيقية زادة، فرقة دندنة للموسيقى. حب تحية كبيرة للفنانات اللي تشاركنا في عرض الليلة. صاحبة الصوت الحنون والأداء الرفيع والمتميز أسماء بن أحمد، من الأصوات الشابة والقديرة والقادرة على الانطلاق بعيدا هند النصراوي، النجمة التونسية والمطربة القديرة عليا بالعيد. سهرة رائقة ورائعة للجميع.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات في بلاغ لها اليوم أنها تجد نفسها مضطرة للقيام بالتعديل اليومي من خلال قطع الماء يوميا عن كافة مشتركيها بولايات سوسة والمناستير والمهدية، وذلك من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم خلال باقي ساعات النهار، وذلك ابتداء من يوم الأحد الخامس من جويلية الجاري. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 26 و2000، وذلك بداية من يوم الأحد في حدود 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ نظرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم عمن خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن تطور ظاهرة نينو بوتيرة سريعة بين جويليا وسبتمبر سيزيد موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم خلال الأشهر القليلة القادمة. وأكدت أن الظاهرة ستسهم في رفع متوسط درجات الحرارة حول العالم مع توقعات بجفاف في الأمريكيتين وجنوب شرق آسيا مقابل أمطار أعلى من المعدلات واحتمال فيضانات في شرق أفريقيا، داعية الدول إلى اتخاذ إجراءات مبكرة تجاه ذلك. يكون الطقس يوم غد عامة قيل للسحب والحرارة في ارتفاع طفيف، أما الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق والبحر عموما مضطرب. دوليا استشهد مواطنان وأصيب آخرون خلال بينهم مصابون بحالة خطيرة مساء اليوم في قصف لطيران الاحتلال على مناطق في شمال ووسط قطاع غزة. ونقلت مصادر إعلامية عن مصادر طبية بارتقاء شهيد في قصف عن من مسيرة تابعة لقوات الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين شرقي مدينة غزة. ختم الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: الصيف موسم السمر والسهر،
2: الصيف
1: الصيف
2: موسم السمر
1: والسهر، وفي إذاعة المنصير باقت برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
2: معنا
1: ومغنى في السهرات إذاعة المنصير، وتبع الموجات.

0: الصيف والمهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.

باسمي وباسم الفرقة الكل فرقة دندنة رحب بكم في هالسهرة الحلوة هذه تكريم الفنانة الجزائرية وردة راحلة. وإن شاء الله كل عام تونس بخير وإن شاء الله تعديوا معنا سهرة حلوة الليلة.

0: شكرا.
1: تمام منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 26 و2000، وذلك بداية من الأحد على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005 تتضمن عبارة SEX متبوعة بفراغة ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكون من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. عبرت منظمة تونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جادت بكل من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروانة، وعن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهني الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. أكد القنصل العام للجمهورية التونسية بمارسيليا محمد الشرقي أن المرحلة الترويجية لانطلاق موسم عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن يوم 18 من جوان الماضي على متن الباخرة تانيتا هي تتويج لأكثر من 6 أشهر من العمل بالتعاون بين مختلف الهياكل التونسية ومع الجانب الفرنسي. وأضاف في مداخلة على القناة الوطنية الأولى أن هذه المرحلة التي تضمنت وفودا من مختلف السلطات التونسية مثلت فرصة لمعاينة مدى النجاح في الاستعدادات لعودة الجالية والوقوف على بعض نقائص قصد تحسينها. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن تطور ظاهرة النينيو بوتيرة سريعة بين جويليا وسبتمبر سيزيد في موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم، وذلك خلال الأشهر القليلة القادمة. وأكدت أن الظاهرة ستسهم في رفع متوسط درجات الحرارة حول العالم مع توقعات بجفاف الأمريكيتين وجنوب شرق آسيا مقابل أمطار أعلى من المعدلات واحتمال فيضانات في شرق أفريقيا، داعية الدول إلى اتخاذ إجراءات مبكرة تجاه ذلك. يكون الطقس الأحد عامة قليل السحب والحرارة في ارتفاع طفيف، أما الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق والبحر مضطرب عموما. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنهار.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي إلا لك.